0: أول ساعة من خمسة لستة الصباح نادي الفورتي
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم في رونديفو جديد من أول ساعة. تحية ليكم، إن شاء الله يا ربي جمعتكم انطلقت كيما تحبوا، إن شاء الله انطلاقة طيبة للناس الكل، وكان حتى الجمعة ما ديماريتش كيما تحبوا، إن شاء الله الأيام الجاية تكون خير، وإن شاء الله تكملوا ما تبقى من هذا الأسبوع كان أنتم في فورما، كان أنتم بصحة جيدة، كان أنتم برشا نشاط، إن شاء الله الحاجات اللي برمجتوهم الكل يتحقوا، إن شاء الله اللي ناويين عليه الكل تلقاوها إن شاء الله مسهل، إن شاء الله محلولة في وجوهكم الناس الكل. إن شاء الله أي حاجة خممتوا فيها وإلا تحبوا تحقوها إن شاء الله تمشي الأمور الكل كما تتمنوا وكما أنتم في بالكم. شكرا لكم على استماعكم لنا، إن شاء الله يا ربي نهاركم فيه برشة طاقة إيجابية، إن شاء الله فيه برشة تسليد، إن شاء الله فيه برشة نيش تضحك، إن شاء الله فيه برشة كلام باهي، إن شاء الله فيه برشة دعوات خير في ثنيتكم، إن شاء الله ما فيه كان القلوب الباهية والناس الطيبة. هذه تمنياتي لكم، وكل صباح دايوغ نحاول بالحق من قلبي أني نتمنى لكم كان الحاجات الباهية مستمعين مزيكا فهم، خاصة زيد ثم اللي تبدأوا النهار على بكري. نعرف اللي صعيب النهار يبدأ بكري، والناس اللي تبدأ خدمتهم توا إن شاء الله ربي يعينكم، إن شاء الله برشا رزق، وراهو اللي يبدأ صباحه على بكري إن شاء الله محلولة كان في وجهه، إن شاء الله ربي يعطيه الرزق الكل. شكرا لكم على تفاعلكم معنا، زيدا شكرا لكم على نقدكم، شكرا لكم على مقترحاتكم، شكرا لكم لأنكم موجودين في مختلف البلاتفورم تاع موزايكا فام، تابعوا فينا على انستغرام، على لينكدين، على فيسبوك، على يوتيوب، على السيت نتاعنا www.mozaikafam.net، هي البلاتفورم تاعنا زادة اللي موجودين فيها كل الأخبار متاعنا، الموقع الرسمي لموزايكا فام، تلقاو الأخبار باللغة العربية والفرنسية. نصبح على فاطمة اللي تسمعها شوية آخر في الزابينج، نصبح على صليح اللي رافقنا في الإخراج، وإن شاء الله موعدنا يكون بعد شوية مع الميتي، ونخذ فكرة على توقعات الجوية، عندنا موعد زادة مع لاكتواليتي في ديزيفينمون.

0: journée parce qu'on vient de loin. نهاركم مبروك وان شاء الله صباحكم في كان الخير. شكرا لكم على تفاعلكم معنا. ان شاء الله نهاركم في كان الحاجات الباهيه. كان فلاتوا اي تصريح اي خبر في برنامج موزايك فام مدي تعداد في 24 ساعه عليكم في زابينغ مع فاطمه اللي تخليكم اجور في كل شيء.
1: زابينغ ليش عاد الوهم صرفت صباح خير ماكيش
2: صباح الفل.
1: شنو كانت عملها من هنا اليوم؟ علاش من
2: لا
1: ما تاخر لحظه انت قاعد تكتب
2: خلينا
1: نزيدك فما زيد فازي خذ راحتك. شو قاعد يكتب لي في العناوين راهو تو اخذ كان تفرجوا في الفيديو تفهموا فاش قاعد يعمل
3: عندنا ديما حاجه ما فاهمها حتى حد.
4: من علاش الملاعبيه تجري وتلعب وتحضر في روح الكاس العالم اذا كان باش يقعد واحد راقد سامحني 4 شهور و5 شهور بعد نهايه طول ليكيب ناسيونال.
1: يعطيك صحه نهد بالتوفيق للتلامذه يبداو السومين بلوكي اليوم.
5: شكرا نوف. قلت يعطيك الصحة نهد.
1: سمحني سليح والله ما ريت ما ستيريوتيبي واحد كربو ولا
6: جينا الصيف يا لله جينا الصيف يا مدام ندي قولي جينا يا وقت نشوفها التليفون انا نحب نتحلل كيكا في الحديث نبدا
1: والله راه وجه بكري ما فهمتش واش قاعد يعمل من قبيل انت بلاش قاعد تعمل مك
2: والله
1: تتكلم في الميكرو
2: هبطت له قعدت نشوف التيتروات
1: وش نشوف التيتروات قلت له واش فيهم تيتروات ضايعين وما في كثير
2: قعدنا نشوف شويه فيديوهات نيمار
7: قعدت نلوج على مقاييس على معايير نتاع الاختيار نلقى المقاييس والمعايير تطبق في مركز ما تطبقش في مركز اخر بدون ما ثماش زوز يختلفوا ما نحكيوش على لاعب ما يلعبش في ناديه نحكيو على لاعب مصاب
8: غير جاهز
7: مصاب
1: احنا سي خليل مع احتراماتي ليك خممنا في مصلحه التلميذ انت غزرت لها كاستاذ ليه معناتها رانا بالحق راه 4 شهور تعديهم ما تقراش يبدو انه معدل فوق المعدل
9: انا عندي قسم والله عندي قسم
6: والله لا مادام عندك قسمك هاو ما نزيدش نبطيك انا حبيت نحضرك معناها
1: ما عندك عندك فيديوهات لبنى ما عندهاش ما فيش تشوف برا انسان ابعث لها توا ما يصيرش والله خذ راحتك مكي باه لو طون اللي راك حنا كامور وسيمك يبعث فيديوهات لاختنا لبنى باش تبعث لها الفيديو هذيك اللي وريتها لي صباح تاع جوال ارسلها اللي طاح
7: حب يهزو قالوا له عليه هو ما يعرفوش هو قال لك عنده امباك في الجروب
3: اذا كان
7: هو معاش معاه
3: اي اذا كان اللي
7: قالوا له غلطوه
1: جمعتين التالي ريتو ب 17 دينار سردينا
6: معناها صيف باش نفيق الاولاد على بكري هاكا انت تقول لهم حضروا دبشكم باش نهزكم تعملوا تبحيره باش يخرجوا يتجراو قدام باب الدار وباش يلقاو كهربه جديده ونفتح الكهربه عند ماما
1: بالله العظيم اسمع انا ما نخبي شيء على المستمعين حسب رايكم شنو الاخبار اللي بدالي بيه صباح واحنا نحكيو بمكي بعدها قلت تفرجت في حنا بال البارح في ارسنال يلعب ضد ارسنال قال لي في الماتش كل قلت انا والله مانيش عاتي وذنيا ما مش عينيا للماتش قال لي فما لقطه ما ليتهاش كجوار تاع ارسنال اللي طاح وشرطوه طاح قلت هذاك شكبتيت انت من الماتش كامل
7: هو اش قال بالفرنسي انا تو يزن نجيبو مرجي مترجم محلف في الادوات الصحفيه نتاع صبي اللموشي خاطر هنا كي الترجمه ما يعجبش حتى الناس يقول لك والله الترجم فيه تاويل
3: ترجمه
7: اي هو قالها بالحرف قال لك الى ان امباكت في الجروب عنده تاثير على الجروب وهذا غير صحيح
1: ما تخليش السمساره يتعرفنوا علينا ما تخليش سمساره تمشي له قول له يقول لك ايش اللي كان عجبك
6: الو مش قلت لك قعد اسمعني للاخر خيره
9: يا يا يا يا يا يا
6: مبروك عليك الكهرباء من نصيبك انت
9: يا الله يا الله يا الله
6: علق توا عليا في صعب شي كلم المسيو قل له اجي خذها انت الكهرباء الاخرى انا عندي الكهرباء من باكو
9: شكرا يا بصحة شكرا
6: يا لله ان شاء الله مبروك عليك ويفضلك صغيراتك مبروك عليك الكهرباء
9: يعيشك
6: يا مدام ندي اشعل قسم كي
0: زابينغ مرسي بوكو فاطمة غدو يكون عنا موعد جديد مع سابينغ جديد أخبار جديدة وتصريحات جديدة الموعد إن شاء الله يكون بعد شوية مع الميتيو ناخذ فكرة على التوقعات الجوية هذه ماريلين نعمان موريا سيرسان
10: أول ساعة

0: ماريو let me love you. نهاركم مبروك وإن شاء الله صباحكم فيه كان الحب وإن شاء الله صباحكم فيه كان الضحك وما فيه كان الخير وما فيه كان القلوب الصافية وما فيه كان الأمان وما فيه كان الراحة. تحية ليكم زيدا كان تابعوا فينا وانتم في ثنية كانكم تنافيو كل يوم كانكم تتنقلوا لقاية ذي كانكم ديجا في خدمكم لقاية ذي. نتمنى لكم كل الخير ونتمنى لكم إن شاء الله صباح في برشة توفيق إن شاء الله ما فيه كان الأحداث الباهية. بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي في les événements du jour tout de suite. تاخذ فكرة على توقعات الجوية يلا الميتيو.
1: ميتيو
0: طقس اليوم الأربعاء 20 جوان سحب عابرة بأغلب المناطق الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا بالمرتفعات آخر النهار. البحر قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة قرب السواحل المرتفعات وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا بالمرتفعات آخر النهار. بالنسبة لغدا الخميس 21 ماي سحب قليلة على كامل البلاد الحرارة في استقرار نسبي بالشمال والوسط وتكون في ارتفاع طفيف بالجنوب. البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب.
1: ميتيو
0: مازال معاكم حتى للستة متاع الصباح. مرحبا بكم طريق السلامة ليكم وين ما تسمعوا في موزايك اف ام. مرحبا بكم موعدنا مازال متواصل معاكم بعد شوية مع الأخبار في لي زيفينمون دو جور. عندنا زادة موعد شوية آخر مع لي بروغرام دو جور نحكيو على أهم الضيوف الفقرات اللي تستنى فيكم أباغتيغ من ستة متاع الصباح. هذي أورنيلا فانوني لابونتامينتو توت سويت في أول ساعة. مرحبا بالناس ليكم
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي

0: جبنا مي مون رايز وصلنا للخمسة واحد واربعين دقيقة. هنجل نهاركم زين الناس الكل وقايت لكتواليتي في les événements du jour.
1: Les événements du jour.
0: نحكي على صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. البارحة 3 كان أعلن عن تقديم التاريخ متاع صرف الجرايات, هذا بصفة استثنائية. دونك التاريخ هذا باش يكون نهار الجمعة 22 ماي, وهذا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نذكروا أنه مفتي الجمهورية هشام بن محمود كان أعلن أنه عيد الأضحى إن شاء الله باش يكون نهار الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 الموافق ليوم الأربعاء 27 ماي. هذاك علاش اختار صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أنه يقدم الدات متاع صرف الجرايات باش تكون نهار الجمعة. دونك انطلاقا من نهار الجمعة المتقاعدين الكل ينجموا ياخذوا الجرايات متاعهم على بكري, ان شاء الله يبداو زاد الاستعدادات متاعهم على بكري, وهكيكا ان شاء الله يتعدى عيد كان في ظروف طيبة وكما يتمنوا. نحكي زاد اليوم الصباح على موضوع يهم القطار متاع تونس عنابة, لانه فما بعض التغييرات وكيف كيف زاد هي بعض التغييرات اللي بمناسبة عيد الأضحى. دونك التغييرات هذية اللي تخلي فما تغيير على مستوى التاريخ ساعة ديجا, وتخلي زادة تغيير على مستوى الليدات اللي تنجم تاخذ فيهم والتوقيت اللي ناخذ فيهم. تنرجع عليهم هذوما بعد لحظات في التفاصيل, لكن خلي نبدأ زادة نحكيه على موضوع يهم التوانسة الكل في العيد, اللي هما بعض الأرقام متاع البياطر المتطوعين اللي موجودين على ذمة التوانسة, لأنه ولاية تونس كانت نشرت قائمة فيها عدد من الأرقام متاع الأطباء البيطريين اللي بشي أمنوا المراقبة البيطرية للأضاحي, وهذا في إطار الإجراءات الوقائية والحماية متاع المستهلك. المبادرة هذه تجي بهدف تعزيز نقاط بيع الأضاحي والأسواق من البياطرة لضمان سلامة الأغنام في العيد. القائمة هذه فيها عدد تقريبا 10 بياطرة, فما الأرقام متاعهم نجموا تدخلوا على الصفحة الرسمية لولاية تونس, وغادي تلقاو القائمة هذه الكل بالتفاصيل الكل, وهكذا تنجموا تتصلوا بهم. وفي حال عندكم تساؤلات تنجموا تلقاو الإجابة واضحة من عندهم, وإلا حتى كان عندكم أي شكوك في علاقة بالأضحية متاعكم ولا حتى بعد الذبح متاع الأضحية تنجموا تلقاو الإجابات الكل. نحكي زادة على الموضوع اللي كنت أحكي فيه, اللي هو قطار تونس عنابة اللي بشي توقف أيام العيد وبعد يرجع ببرنامج جديد. هذا ما كانت أعلنت عليه الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. دونك بشي يكون فما تعديل استثنائي على سير القطار الدولي عنابة تونس عنابة, وهذا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. دونك بشي يتم إلغاء رحلات القطار هذا خلال الفترة الممتدة من الأحد 24 ماي حتى للأربعة 3 جوان. وبالنسبة لاستئناف الرحلات ببرمجة جديدة دوك ترجع أبغتيغ من عنابة لتونس نهار لحد والثلاث والخميس ابتداء من الخميس 4 جوان, ومن تونس نحو عنابة بش يكونوا أيام الاثنين والأربعة والجمعة ابتداء من نهار الجمعة 5 جوان. دونك بالنسبة لتونس بش يكون 5 جوان من تونس في اتجاه عنابة نهار 5 جوان, ومن عنابة في اتجاه تونس امتلاقا منها الخميس 4 جوان. التعديل هذا زاد يجي في إطار تنظيم حركة النقل خلال فترة عيد الأضحى وضمان حسن سير الرحلات الدولية بين البلدين.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: 48 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل طريقة سلمة ليكم ما تسمعوا فينا مازلنا معكم لستة متاع صباح وقايت لي بروغرام دو جور
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام
0: موعدنا على بارتيغ من 6 متاع الصباح كالعادة كيما عودناكم مع كيف أحلى صباح الكل من 6 حتى للتسعة ثلاثة ساعات تلقى فيهم برشا مواعيد مهمة نبدأ بغونديفو مع فاطمة في دقيقة حد 46 دقيقة خير باش تربح كل يوم عندك فرصة باش تربح معنا كارت دو غوشارج من إهداء موزايك اف ام الموعد شاع الخوي مع الأكتواليتي اليوم نحكيو على التوصيات والإرشادات باش نشريو الأضحية متاع العيد باش تكون حاضرة معنا المتفقد المركزي بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دكتورة راضية بوذي موعدنا مع الرياضة مع مكي في 10 مينوت كرونو عندكم زادة موعد مع الربح في صباح تربح باي جديدة تنجموا تربحوا معنا لودو برودوي من إيدي جديدة يوميا كنت كلمونا على 71-113-1000 طريقة سهلة برشا موعدنا مع لو كونديكتور في يوميا مع أيمن باي توتال انرجي تنجموا تربحوا معنا 200 دينار يوميا تنجموا تكونوا انتم زادة الربحين كنت جاوبوا على سؤال أيمن اللي يهم السيقة يهم الكونديت يهم زادة قانون الطرقات موعدنا زادة في ساعتنا الثالثة يكون مع الأكتواليتي والأخبار في الباروميتر ونختمو كالعادة بانتباه شقال اليوم موضوعنا إيلون ماسك يخسر دعواه القضائية أمام أوبن أي آي هذا باش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل إن شاء الله في ساعتنا الثالثة شكرا لكم على الاستماع لنا ميرسي بوكو صليح لرفقنا في الإخراج ميرسي فاطمة اللي تسمعها في الزابينج يوميا شكرا لكم أنتم على الاستماع موعدنا إن شاء الله يتجدد غدوة في أول ساعة وبعد لحظات تلقوني معاكي بأحلى صباح الكل نهاركم زين
1: Les programmes du jour, Mosaïk FM. أول ساعة. كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي. مسايك FM. الأولى في تونس.

0: الصباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح مع أمين جارة.
1: صباح الفل، صباح الورد والياسمين والبنفسج وروائح العطرة لبنينة في صبحية اليوم الأربعاء 20 ماي 2026. وما تسمعوا فينا إن شاء الله ربي يعطيكم أتمنى، وإن شاء الله بإذن الله شميسة الخير اللي طلت علينا هذي اليوم جيبنا معها كان الأخبار الطيبة والدفء. درجات حرارة اليوم بشكون في حدود 26 درجة، به طقس به تقريبا جمعة كاملة في كلها 26 درجة، دونك درجات حرارة مستحبة جدا. وما تسمعوا فينا آي سيدي شدوا لي رواحكم وحضروا رواحكم للربح. أي نعم صديقنا أيمن المصري هكا بالمقلوب باش نبدا مع 8 غير درجين، عنده 200 دينار في الو كوندكتور باي توتال انرجي، ان لو دو برودوي جديده تنجموا تربحوا معنا كي تطلبوا 71113000 صباح تربح. سينو كارد دو ريشارج والتخربيش اليومي موجود معنا مع 7 غير درج خربش تربح وكارد دو ريشارج بقيمه 10 دنانير. مع هذا كل تعرف برجك شو مخبي لك، مثلا تسمع فاطمه شوي اخر تدخل لكم شنو هي الجائزه اللي تناسبكم من 3 جوائز اللي موجودين في ليميسيون تاعنا اليوم. سينو على خويك العاده مع 7 غير درج مع أختنا نادية، هذه أهم المحطات اللي تنجموا تسمعوهم معنا بطبيعة بخلاف الرياضة بخلاف الأخبار بخلاف التحاليل. وإن شاء الله صديقنا مراد بالأكحل مع مجموعة موزيكا بنينة يقترح علينا من اليوم الصباح، نرافقكم كالعادة من 6 ل 9 متاع الصباح.

0: Te sentas bien.
1: الـ 36 دقيقة إن شاء الله نهاركم زينة. التوقعات الجوية لليوم الأربعاء 20 مايو سحب عابرة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا بالمرتفعات مع آخر النهار، والبحر قليل الاضطراب، الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 22 و27 درجة قرب السواحل، المرتفعات وبين 28 و33 درجة ببقية الجهات حتى غدوة الخميس 21 مايو، الحرارة في استقرار نسبي بالشمال الوسط وفي ارتفاع طفيف بالجنوب. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: interesant a zbea.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والاستقرار مع نهاية موسم عيد ميلاد الثورة. اليوم عاد آخر يوم في احتفالات الثورة الترابي بعيد ميلاده، أجواء تميل للاستقرار اللي كنت يا ثور وبداية الحركة للجوزة. أول أخبارنا للحمل، ثم وضوح في العلاقة وإلا قرار عاطفي يستنى فيكم. الثور برشا من مواليد الثور قاعدين يخموا ويكملوا هالمرحلة اللي هما فيها ويبدأوا حاجة جديدة، حتى ماديا راهي فما فرصة صغيرة تستنى فيكم. مواليد اليوم نحكيوا على نهار 20 ماي، السنة فيكم عام العوض هذا حسب توقعات الفلكية. كارمن شماس،
3: ويلي بانتظار سنة كتير نشيطة، سنة فيها شغل كتير، فيها اهتمامات كتير، فيها مشاريع كتير، فيها أمال كتير وأهداف كتير بتحطوها قدامكم. سنة بتنعجقوا فيها بسبب عدة أمور بتصير حسب كل شخص بحياته شو فيه. يمكن في تطورات عائلية، في تطورات عقارية، في تطورات مهنية دراسية اجتماعية، في كتير من الأمور بتتطور والمفروض تكون الأمور ماشي إلى أفضل. التعب، المشاكل، العراقيل والفشل يلي عانيتوا منه في السنة الماضية ما بقى في منه هذه السنة.
2: الحمد لله حتى الجوزة دخل عليك فترة ممتازة مع بداية موسم عيد ميلادكم. كل شيء جاي بالصدفة، ممكن تقارب مع شخص وإلا رجوع تواصل قديم. السرطان فما مصروف زيد شوية، حاول ما تتسرعش. والأسد فرصة صغيرة تنجم تكبر إذا تركز على التفاصيل. العذراء اليوم عندك تركيز عالي وبرشا حاجات تبدأ توضح قدامك بعد فترة تعب وتفكير زيد. راهي طاقة الثور تساعدك ترتب أمورك بهدوء وتاخذ قرارات عقلانية. ونحن البرج الميزان يوم ممتاز للتنظيم وإلا بداية خطوة عملية جديدة. إلى عقرب ماليا راهو الوضع مستقر نسبيا، لكن تنجم تفكر في مشروع صغير وإلا هي طريقة تنجم تحسن بها دخلك. القوس ما تحاولش تتحكم في كل التفاصيل، ساعات الفرص تجيك تخلي الأمور تمشي بطبيعتها شوية. راهو خطوة صغيرة اليوم خير من اللي تبقى تستنى في الوقت المثالي. وكان على برج الجدي اليوم عندك طاقة هادية لكنها قوية خاصة في القرارات المتعلقة بالخدمة. الدلو خلينا نقولوا أنه يستحق لحظات راحة فرح، وكي تلقى فرصة تعبر على مشاعرك مثالش راهو ما تأجلهش برشا. ونكملوا مع برج الحوت، قلبك حاضر بقوة اليوم، إذا فما علاقة فيها غموض تبدأ الحقيقة تبين.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: خربش تربح، خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله صباح نشاط والحيويه. ان لو دو برودوي جديده للربح ان شاء الله في صباح تربح مع 7:35 دقيقة مقبل. اخواتي المخربشات، اخواني المخربشين، حضرتوا تليفوناتكم. رقم البطاقة هو التالي 95-63-23-70-55-59-8. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح

0: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان. فوتخ ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس. من الأربعة لستة متاع العشية على كل لسان.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عواد واختاوات غلاس أولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي عشية الثلاثاء زيارة إلى معتمدية كلسا من ولاية نابل، حيث استمع إلى عدد من المواطنين بخصوص مشاغل تتعلق بإخلالات بيئية وأخرى ببناءات غير قانونية. كما اطلع رئيس الدولة على المشاكل التنموية في الجهة وفق عضو المجلس المحلي بتكلسة محمد علي الرطازي. الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعلن في بلاغ كافة المنتفعين بالجرايات أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات، وذلك يوم الجمعة 22 من مايو 26 2000. الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف بتونس تقرر بعد النظر في ملف قضية رئيس جمعية منامتي ونشطاء بالجمعية تأجيل المحاكمة إلى جلسة الجمعة القادم، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات فساد في إطار تسيير الجمعية. ويشار إلى أن رئيسة الجمعية المذكورة تواجه تهما تتعلق بشبهات تبييض الأموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس في علاقة بملف الجمعيات التي تعنى بشؤون المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران، ويعبر عن أمله في التوصل إلى تسوية سريعة للحرب وإنهائها بطريقة لطيفة وفق تعبيره. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت الثلاثاء على تقديم مشروع قانون صلاحية الحرب للتصويت، والذي يمنع ترامب من إصدار أوامر بشن المزيد من الهجمات العسكرية على إيران من دون الحصول على تفويض من الكونغرس. ووافق مجلس الشيوخ على دفع القرار إلى الأمام في خطوة تمثل انتقادا نادرا للرئيس الجمهوري، إلا أن الإجراء لا يزال بعيدا عدة خطوات عن الدخول حيز التنفيذ حسب ما أكدته مصادر لوكالة رويترز. وزير الخارجية الإيراني عباس علاقجي يقول أن الكونغرس الأمريكي قرر بعد مرور أشهر على بدء الحرب الأمريكية الصهيونية ضد إيران بتدمير العشرات من الطائرات المتطورة للجيش الأمريكي. وفي منشور عبر إكس أضاف عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية التي وصفها بالمقتدرة كانت أول قوة في العالم تسقط الطائرة الأمريكية المقاتلة المتطورة والشهيرة F-35 Lightning II. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى بكين مساء الثلاثاء في زيارة رسمية تستمر يومين تلبية لدعوة من نظيره الصيني، وذلك بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. ومن المنتظر أن يجري الزعيمان الروسي والصيني اليوم محادثات تركز على زيارة ترامب وقضايا ذات اهتمام مشترك مثل الحرب في الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة والتحديات التي تواجه النظام الدولي. نهاية هذه الجولة ومشوار الصباح، تواصل مع أمين وكامل الفريق، كونوا معنا.

0: السبعة وعشرة دقائق على موزايك فيم. إن شاء الله صباح مبروك سعيد، إن شاء الله بإذن الله ربي يعطيكم أتمناه. وقبل أسبوع من العيد إن شاء الله، من عيد الأضحى المبارك، قاعدين مع بعضنا نحكيوا على العيد. وذاك علاش اليوم نادية في على الخوية جابت موضوع يهمكم وانتم تختاروا في الضحية نتاع العيد.
1: ان شاء الله نهاركم مبروك يا مين، ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. ميسيرش ليلي احنا صبحنا متوا نصبح على المستمعين وكهو، احنا امورنا واضحه. اليوم في على الخير جستمع باش نحكيو على هي المداخله باش تكون مقسومه لزوز اجزاء. دونك باش نحاولوا بدايه الاسبوع نقربوا لكم للعيد، باش نحكيو على الطريقه نتاع الذبح، الطريقه نتاع الحفظ نتاع اللحم، الوقت كيفاش زيد نجريوه معناها بين الذبيحه وبين ان نستاهل كل لحم ذي، خاطر فما بعض النقاط المهمه نحاولوا باش نذكروا بهم بيان سور للناس اللي تنجم تكون اول مرة معناتها باش تذبح، ولا اللي معناها يحبوا يتذكروا بعض الطرق السليمة خلينا نقولوا في التعامل مع الأضحية. اليوم حبينا نحكي للي مازال ما شاش علوش واللي قاعد يدور في نقاط البيع في الفترة هذية ولا في رحبة، باش نعطيوه بعض المعلومات مع ضيفتنا كيفاش يختار الأضحية نتاعو، شنو الحاجات اللي لازم يركز فيهم، شنو الحاجات المهم انه يفيق بهم، شنو الحاجات اللي ياسر ظاهرين، الحاجات اللي يمكن يكونوا ظاهرين اقل لكن مهم ان نذكروا بهم باش تكون الأضحية سليمة ان شاء الله تتقبل، وانتم زادة حتى في علاقة بصحتكم تكون في صحة جيدة الأضحية واستهلاككم زادة يكون منظم. ضيفتنا اليوم مشكورة جدا المتفقد المركزي بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دكتور راضي. صباح الخير.
2: مرحبا بونجور عسلامة ليديا.
1: مرحبا بك دكتور راضي أبو زينة.
2: شكرا على الاستضافة، بارك لك. شكرا.
1: عايشك، مرحبا بك وشكرا لك انت على قبول التدخل معنا دكتور رابيا. خلينا نعطيو اهم النصائح اليوم لاي شخص يسمع فينا اليوم الصباح قاعد باش يدور العشيه ولا في الايامات الجايه في نقاط البيع وباش يختار الاضحيه نتاعو.
2: عيد سعيد للتونسيين وعلى الأمة الإسلامية جمعة، ويربي عودونا بالأم باليوم منه البركات. وباش نبداو نستهلوا فيت نحكيو شروط في الاساسيه لاختيار الاضحيه نتاع عيدنا 2026. باش ندوروا على الحب الحقيقه درنا دارت نسبة على الحب برشا، الحب نتاع غران تونس، رادس الورديه، بن عروس، ارينا، والمطمئن انه الوضع الصحي العام نتاع القطيع شو نقولوا قيد من الحسن اني تدوم بوان به برشا، قطيع ناشط قطيع زين شويه غالي شويه اكهوا به. اول
0: انطلاقا من زيارتك مدام صباح نور، انطلاقا من زيارتك
2: مرحبا
0: امين، معناتها الغلاء بارابور مثلا اللي كان بمليون مثلا عمناه السناب قديم جست شنو
2: فما 3-400 ألف كيف ينسى
0: على عمناه
2: اي على عمناه. دونك نرجعوا للشرط الاول هو انه نختاروا ندخلوا الرحبه من اون دو با سوتريسيبل من نجريوش نقتنيوا خروفنا، ندوروا نعمل نظره كبيره سريعه هكا ليتا جينيرال نشوفوا دو بري، ثم نقول نزوميو توا على الخروف اللي ان شاء الله باش يكون اضحيه نقول لنا المواطن. النشاط انه يكون خروف ناشط يجري ويقف عادي ويمشي عادي، ما لازمش يكون مهمبر راسه لوطه طايح او خامل، نبعدوا عليهم هذوكم. دونك النشاط وراسه يبدا الفوق يبدا يتحرك معناها نقولنا بشكل طبيعي، ما يبداش يعرش راسه الفوق جسمه ما يبداش مهمبر. اثنين عينيه نقربوا شويه عينيه تبدا صافيه ما تبداش حمراء ولا صفراء، ما يبداش عنده افرازات، ما يبديش معناها خشمه ما فماش افرازات في خشمه في فمه، ما فماش تقروحات،
1: واضح
2: التنفس يكون طبيعي، اش معنى ما يبديش يلهش ولا نقرب شويه للعلوش نحاول نهزوا راسه الفوق ونهزوا له نقولوا لنا باش نشوفوا فماش تقلقيم ما فماش انتفاخ تحت الراس اللي كان لقينا تقلقيم ماذا بينا نتعدوا، اش معناها منفوخ مقلقم شويه معناها راهو تبدا فيها شويه طفيليات
1: داكور
2: واضح، كان فما افرازات في الخشم راهو زاد كيف كيف ماذا بينا افرازات بيضه ولا ترانسبارانت ولا صفرة شويه راهو فما طفيليات في الريه
1: داكو.
2: وبالتالي الريه مانيش نسالكوها باش تتلوى،
0: معناتها مش صحيح تقول لك الدنيا تبدا تو طقس بارد الصباح معناتها نجم يكون مستبل
2: هو انا احنا اول افرازات اذا كان افرازات شيحه وصفراء ومسكرته وخشمه اون دو ايفيتي تبدا في دوبليس وتروفبارانت وطريفه هذيك تجب تكون مصباح اوكي
1: واضح جدا
2: احنا وناتيغ نتاع الافرازات نتعدوا شويه للصوف الصوف ما يديش
0: قبل نقعدوا في الراس مدام يقول لك مش تفقد له زاد ودنيه عندوش ولسيسه ولا حاجه
2: جسما باش نقدوها تحت لحنك ثم ولسيس الولسيس هذيك انت والطايم تاعو تبدا صغيره بارده ماهيش سخونه والطايم تاع كلنا نتاع 20 منيه نتاع 2 سنتي ديامتر اون بو لا توليري هذيك راهي ولسيسه نتاع الدقه نتاع شوكه ضربه نتاع شل في المراعي تضربه داخل الزريبه دونك ما نخافوش منها كي تبدا ولسيسه كبيره شويه معناتها كلنا منفوخه سخونه نمسوها وتبدا اكثر من كعبه نشوفوا وضعيه اخرى
1: واضح
2: اوكي
1: الصوف
2: ما يبداش يتلبط انا ما يبداش يتلبط ومبلول وما يبداش يخرج منه ريحه معناها هذيك السندروم تاع معناها هيش مش ني با اون بون سانتي
1: داكور دونك حتى الصوف سان انديكاتور معناها على صحتك
2: يتلبط وي وريحه سورتو اوكي ونخرج ثاني نهزو ديال الشاي نلقاو شمش ديغي فماشي سين دي سيمبتوم تاع ديغي ايفيتي اوسي اوكي
1: معناها
2: اي فوالا ما يلزمناش ندورو ما نلقاوش ما يلزمناش ناخذ خروفي دم مسخ من تيلي وملوث حتى الحقيقه باش يقول لك رخيص وتاع شوا لا ماذا بينا لا ماشي تكون باش نضحي تكون ماشي معناها تكون يكون علوش سليم هذا هو شنو اخر هذا هو دونك الانتفاخات ما بديش مدعلش منه ومنا شارب برشا ماء خاطر جينيرالمون يبداو جماعه جايبين من مناطق بعيده معني وليت ليبيا بوزيد وكل دونك ويبداو يتلقاهم في غران كونيس يباس توت لا جورني تحت خيمه هكا دونك تلقاها جينيرالمون يشرب ياسر معني باش يشرب برشا
0: يقول لك مدام علوش يبدا باشم معناتها كيفاش تعرفوا علوش باشم
2: باش يبدا خامل يبدا مهم بالراس ومهم يبدا يلهج ويبدا بالون مو دو باري دوتر يبدا تحس كرشو ثم له بالون ما اوكي يجيكو دونك ماذا بينا شو باش باش حاطط له شيء شبيه باش يكون في نقطه البيع عند حاطط له شيء معناتها جينيرالمون السندروم نتاع البشمة كي يروح به للعائله والخشاش اللي ولادو يعطيوه فيت برشا شعير ولا خبز ولا في بيرو باش في ساعه اسم العيد في الاسبوع هذايا دونك يمشي جينيرالمون عند المستهلك يروح به وولادو يبداو عرفت هذا وجاب الخبز هذا وجاب الشعير
0: معناتها كي نشريو علوش راحوا به للدار ماذا بينا نكتفيو
2: بالدار والماء أبلونتي وبلاصة مهوية أمين
1: دكتور سنين ما حكيناش على سني اللي هو نتاو برشا يمشي في بين
0: سنين العمر مش
1: أي على عمر زادة ما
2: هو نورمالمون
1: حاجة مش كبيرة
2: سنين تاع الحليب فوالا نورمالمون سنين تاع الحليب معروفين أنا ما عنديش فيديو باش نعطيه لكم باش
0: نبداو سنين صغيرات كلهم فرد كبرى
2: سنين صغار أي دو فوالا فرد كبرى نبداو زوز ليزانسيزيف القدامين أكبر شوية ودو باغي دوطخ أصغر شوية ظاهرين سنين الحليب فهمت هذا فوق 6 شهور جينيرالمون باش نجمو نعيطو به
1: يعطيك صحة دكتور راضية باش نعاودو كلموك راهو قبل ايامات من العيد مازلنا عنا ما نحكيو انتوكا ويعطيك صحة انت
2: ميرسي نفضلكم بارك الله فيكم
1: يعطيك صحة شكرا لك دكتور راضية بوذينا ضيفتنا اليوم المتفقد المركزي بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ان شاء الله نهارك مبروك احلى صباح
3: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
4: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
5: زمنية اربح كيافيكا تهدية ايد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية ولا شارك على سي عزيزة بوانتيان امشي لعزيزة
0: ميتيو مباشرة مع دواتنا يا رصد الجوي خويا بلال ان شاء الله هركس عاد الايام صباح نور
6: صباح نور خويا مين مرحبا بيك ومرحبا بكيفة مستمعين مزيك
0: ان شاء الله بإذن الله صباح رباح رايس يظهر لي حالة الطقس
6: نرى إذا طقس في استقرار طقس جميل عموما معناتها درجة الحرارة حتى باش تكون معناتها في نفس المعادلات أو أكثر شوية في ارتفاع طفيف في اليوم. كما نشوف الصباح طقس عامة قليل تصحبها لأغلب المناطق، حتى الريح هذا كيف كيف سرعتها متوسطة ضعيفة إلى معتدلة تكون بأغلب المناطق، باش تكون من القطاع الشمالي على مناطق الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. حتى البحر هذا كيف كيف قليل الاضطراب اليوم على أغلب السواحل تاعنا. كما قلنا درجة الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف باش تتراوح القصوى بين 22-26 درجة على المناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وب 27 إلى حدود 33 درجة بالنسبة لبقية الجهات في تونس العاصمة. تقريبا اليوم توصل إلى حدود 27 درجة كأقصى درجة حرارة. غدوة الخميس مازلنا معنيين بالاستقرار هذا، تقريبا الاستقرار هذا مازلنا معنيين به حتى إلى نهاية الأسبوع، متى اليوم الأحد ما فماش تغييرات كبيرة، درجة الحرارة تبقى في نفس المعادلات أو في ارتفاع طفيف خاصة في نهاية الأسبوع. غدوة تكون في ارتفاع طفيف باش تتراوح القصوى ب 22-27 درجة على الشمال منطقة الساحلية والمرتفعات، وب 28 إلى حدود 34 درجة بالنسبة لبقية الجهات، تكون في حدود 28 درجة في تونس العاصمة خلال اليوم الغد. بعض السحب اللي باش تكون موجودة على أغلب المناطق حتى من الريح غدوة باش تكون معناتها ضعيفة إلى معتدلة، لكن تقوى شوية خاصة آخر النهار أو بعد الظهر بالمناطق الساحلية الشرقية. حتى البحر غدوة يكون قليل الاضطراب إلى متموج خاصة في فترة ما بعد الظهر، وكما حكينا معناتها الاستقرار هذا متواصل إلى حدود نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد، ودرجة الحرارة تبقى تقريبا في نفس المستويات.
0: السيدي يعطيك الصحة إن شاء الله نركزها عندك.
5: ميتيو عازم 100 اربح كيابي كت هدية، عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية، ولا شارك على سيت عزيزة.ان.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح نور مكي.
2: صباح الفل لمين لكل السادة المستمعين.
1: تشبيكم اليوم انتي ونادي؟
2: شنو هذا الكلمة انتي يعني
1: هذا سليك هذا مش بس يدي شبيكم انتي ونادي اليوم تقويم النطق زمني
2: تقويم
1: أنا ولا بالرسمي ولا ما شبيكم لأولاد بقى تاكلوا في الحروف
2: أنا الحقيقة زرست توجع فيها
1: صحيح طبعا على الأقل عندك سبب ما نادي ما عندها حتى سبب ما كان تعرف شو عم تخبر أم بس ما نشوفش نقول لك ما نشوفش نقول لك شنو عملت يا مكي شنو كلك فاش نطقتها بالله العظيم أنا مانيش مصدق الصباح ناقص ثالثكم إياد زاد هذاك هيك الأفكار جملة إن شاء الله بس خويا مكي
2: يعيشك يفضلك
1: اليوم نرجع لشنو صار في جلسة تسليم المهام بين شكري الواعر ورياض بن
2: البارح شكري الواعر باشر مهام رسميا في الترجي الرياضي التونسي خلفا لرياض بن نور في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم. صار تسليم المهام وتم توديع رياض بن نور من قبل الفريق الأكبر وتوديع كان حاضر فيه الإطار الفني والطبي والإداري في البارك وتم نشر جلسة للفيديو للجلسة هذه لتسليم المهام وتم نشر صورة جماعية والزوز حكيه وكي نحكيه على رياض بن نور كي نحكيه على شكري الواعر البارح. شنو رسالة رياض بن نور للملاعبية البارح والإطار الفني والناس اللي كانت حاضرة الكل نسمعوا شنو قال.
3: أنا عرفت برشا رجال في الدرجة الرياضية التونسي وعرفت برشا ناس منهم الموجودين ومنهم اللي كانوا قبل لاعبية ومسؤولين وعملنا برشا نجاحات وكيف كيف هنا يو كلكو زيشاك هذاك سنة الحياة هذيك كرة القدم. أنا باش نطلب معناها من الأخرين الموجودين الكل احنا راهو اللي يهمنا الهيكل اللي يهمنا الإسبيرانس أنتم تعرفوا ماذا تعلقنا بالإسبيرانس ماذا حبنا الجمعية دي تقعد هي الفوق كنا باساجين ولكن كنا ما نش نبعد كنا باش نتفرجوا باش نتبعوا بجوارحنا باش نسافروا باش نديبلاسيو معناها شيء ما باش يتبدل في علاقتنا مع جمعيتنا. نعرف اللي فما رجال موجودة نعرف اللي عبيد يحط في قلبها مازالوا ثلاثة تراح كملوا لنا العام باهي الكوب زيدوا من عندكم
1: الموسيقى يا اخي انت حطيت
2: لا لا خاطيني اش دخلني الموسيقى اللي محطوطة في الفيديو اللي نشر الترجي الرياضي التونسي
1: ما فهمتش علاش حاطين موسيقى اصلا حتى المرة
2: هو البارح التام كان يعني لا تام يعني بمنطق العائله ولمه العائله فاميلي كان اكثر تيتر تعاود في الفيديو هذا. شنو قال رياض بن نور اللي سيرمون كنت سمعتوه نهار السبت في اعلان الاستقاله على موزايك اف ام شكري الوعر اول تصريح واول كلام من شكري الوعر نسمع شنو قال.
4: انا بيدي زاد رياض راهو صاحبي من اللي كنا صغار انا اخوكم الكبير انا الريسبونسابل عليكم انا ترجعوا لي بالنظر في كل شيء وانا مسؤول عليكم وبعد عنا برشا حديث وان شاء الله تزيد تتحسن الامور. انا ود الاسبيرانس من اللي عمري 9 سنين نكون الناس كل سوليدير ستاف تكنيك جوارات سهله ياسر. اليوم حبينا نعملوا تقديم صغير كنا يد واحده كنا نمشيوا لوبجيكتيف واحد هو نكملوا السيزون تاعنا اون بوتي نسهلوا كل شيء نوفروا كل شيء واللي عنده أي مشكلة أي حاجة مايش ماشية أنا هوني أنا كوارجي كيفكم وأنا مش نعطي إضافة نوعا ما أخرى من الرياض اللي إحنا كوارجية نفهموا بعضنا حتى بالغزلة الرياض كسب الإكسبرينس كيف كيف ما أنا بحذاكم أي إنسان عنده مشكلة أي إنسان عنده أي حكاية أنا أخوكم وأنا أعرفكم.
2: طبعا كان هذا شكر الواعر في شنو قال للملاعبية البارح ملاعبية الترجي الرياضي التونسي
1: جوست شكري معناتها صديق ونحبه برشا معناتها ان شاء الله ربي يوفقه وربي يعينه رياض زاد كيف كيف صديق ونعزه برشا ان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله ربي يعينه. ما تجيش يا شكري راهو عارف صديق يا عارف يا صديق واش كان مشاطرني راهي انت عارف صديقي
2: عارف صديقي اي صديقي يعني.
1: بالله العظيم يا مكي شو باش نقول لك
2: ليه خطر صديقي من قبل
1: على شكون تحكي
2: نحكي على معز
1: معز صديق الجميع اصلا معز ماهوش عارف بالنسبه لنا هو صديق
2: هذا انت شنو سالتني
1: مثلا حد اخر مثلا
2: حد اخر والله ما نعرفش انا نعتبره صديق انا ما اعتبرنيش صديق
1: مش على معز نحكي مش على معز
2: على حد اخر
1: صحبه جمله رجعت
2: لا
1: يا نادي أنا ما تعرفك ولا صديقك بلا حلال لما يكون هاي المسكينة ما في بالها بشيء
5: شنو عارف يا صديق
1: ما تجي عارف صديق فرد وقت
5: ما تجيش عارف صديق يا عارف يا صديق
1: هذا يعني في الدبلوماسية
5: أي ما هي ولا أنا أقول الحقيقة يا عارف يا صديق
1: ما تجيش عارف صديق
5: ما تجيش ما كيف
2: أنا رأي نحكي أنا فضل نكون عارف اسألني على عارفي أنا رأي ما سألتنيش على شكري
1: أنت كنت تحكي على معز معز رأي صديق الجميع أصلا أنا تعديت لك اللي تابلي بعدها قلت لك ترى زيد أطلع شوية في الارشيف
2: عارف شنو هذا
1: صحيت ما انا ماكيش بيك بلا عارفك عارفك
2: ليش قلت لك هو
1: تجي عارف ما تجيش صديق ما دام اصدقاء حاجه وكان لينا صديق ماش نحكي على خدمه على وقتها ساي قد يكون هذا من اسباب اللي خلات رياض بن نور واداره الترجي الرياضي التونسي في مأزق. علاش حبيت نحكي لك في هذا كتاب ده فما صداقه بين رئيس النادي وهذا راه تنجم تحصل صداقات في الخدمه راه هذا منطقي جدا بالعكس خير هو وطوميو علاقه محلاها علاقه صحيه اما بعد تولي تلمو تحب تغطي على صديقك لين تضر الناس الكل في الاخر هذا المبدا يمكن يولي يقلق في العلاقه
2: انه يعني تتخلط ما بين الصديقه وما بين
1: تولي معناتها تقول لا صاحبي ما نخليش لا صاحبي ما نخليش لا ما نجمش الراء معناتها الخدمه بلاش بي هو ومن بعد تتطور الاشكاليات دونك لما لا يحمد عقباه به عاش كان فهمتني في شنو نقصد ولا
2: فهمتك في شنو تقصد المستمعين ما عارفش فيه ممكن نفهموكش
1: يدي مش نقصد فيك انتش دخلني فيك تشبيه هذا ولا هذا تعبني مراد هاي روحه مراد خليه وحده ولا هاي روح شنو عنده قهوه ولا تفضل ارسنالك وجاوك وبطولتك
2: ارسنالي وجاوي باهي بعد 22 عام من الانتظار والخيبات امين واليوم كن كل عام يقولوا ان شاء الله العام الجاي جمهور ارسنال البارح عاش ليلة أشبه بالحلم الغانرز توجوا رسميا بلقب البريمير ليج بعد تعادل بورنموث مع مانشستر سيتي نتيجة حبسة الحسابات نهائيا وخلت شمال لندن يحتفل وهو اللي يكون بطل في ليلة تاريخية عمرها ما بيش تنسى من 2004 من أيام الجيل الأسطوري مع أرسن فينجير وليزام فانسي بالأرسنال ملمش لقب البطولة أجيال كاملة كبرت وهي تسمع فقط على أمجاد الماضي صغار تولدوا كبروا دخلوا حتى للجامعة وبعضهم حتى ولا يخدم وهم ما شافوش فريقهم بطل أنجلترا ولو مرة سنين طويلة من السخرية من الخذلان وسنين كان فيها جمهور أرسنال يسمع في نفس الكلام فريق يلعب مليح ما يربحش فريق المركز الثاني وقت الجد ما تلقاش الفريق هذا وفي كل موسم تقريبا يبدأ الحلم يكبر وبعد في آخر لحظة الحلم هذا يولي كابوس أما الموسم هذا كان مختلف الفريق هذا يتعلم من نوجيته تعلم كيفاش يقوم بعد كل سقوط تعلم كيفاش يقاتل حتى للنفس الأخير والبارح كان التعب هذا تحول الفرحة تجي بطولة بطريقة عاطفية جدا وتجي هدية قبل الجولة الأخيرة اللي ميكال أرتيتا مدرب أرسنال اللي برش شكوا فيه وقت اللي جاء وتعرض لانتقادات قاسية في بدايته ونجح أخيرا في إعادة الروح للنادي مدرب ما جابش فقط نتائج أما رجع هوية الأرسنال إيمان الفريق والعلاقة بين الفريق والجمهور اللاعبين زادة اللي عاشوا ضغط رهيب ثلاث سنوات الأخيرة كل مقابلة كانت بمثابة حرب كل نقطة كانت تلعب بالدم وبرغم المنافسة المجنونة مع مانشستر سيتي أرسنال بقى واقف الآخر لحظة والقدر حبة تكون هكيكة حبة تكون تشويق الآخر لحظة بورنموث البارح قام بالواجب ورتح أرسنال قبل الجولة الأخيرة لقب هذا يمين مش مجرد لقب بطولة بالنسبة لجمهور أرسنال ونهاية سنوات من الوجيعة النفسية والسخرية والانتظار القاتل يمكن بالنسبة للناس الأخرى هي مجرد بريمير ليج هي مجرد تتويجة بالنسبة لجمهور أرسنال لهذه كانت استرجاع كرامة وذكريات وحب متاع عمر كامل وانتظار متاع عمر كامل دونك كانت فرحة كبيرة بالنسبة للغانرز البارح
1: قد يكون للتايمينج نتاع إعلان مغادرة لغوارديولا خاطئ جدا
2: قد يكون هو مش هو اللي خرج وخاطر هو حتى
1: اللي خرج واللي قالوا هو أكد ما أكدش نفي أنتو كان غلط معناتها قبل الماتش كيما اللي صار
2: على فكرة خرج البارح هنا أرتيتا وهنا قال باسم مانشستر سيتي وباسم اللاعبين نهني أرسنال وميكال أرتيتا
1: ما تجيش أنه قبل الماتش من نوع هذا مطالبين بالانتصار وانتظار للجولة الأخيرة ما زالوا يلعبوا على الشامبيون يجي لونترنال يقولوا أنا في الأمان مش نقصد ربي على روحي مش كمل لزوز ماتشوات وماشي على روحي بصراحة أنا ضد المبدأ هذا دونك نستنى توفى البطولة ما زالوا زوز جولات كم نلعبهم الأخر بعد نعلن معاش كان معايا في هذا مكي ولا
2: هو هذاك المنطق شنو يقول حتى الجوارات ما تعلمهمش معناها ما بيك تخلي الخبر يعني حتى كمل اخر جوله ومن بعد في الفسير تنجم تعلم من اللاعبيه
1: نحكي على ساوثامبتون نقعدوا في انجلترا
2: من فرحه جمهور ارسنال لحزن جمهور ساوثامبتون امين اللي فريقهم تم استبعاده رسميا من نهائي باراج الصعود للبريمير ليج بسبب قضيه تجسس على تدريبات ميدلزبرو اللي لعب ضده نصف نهائي الباراج القصة بدأت كي تم اكتشاف أحد محللي الأداء في ساوثهامبتون قام تصوير تدريبات ميدلزبرو بطريقة غير قانونية في محاولة الحصول على أفضلية تكتيكية قبل مباراة الزوز فرق. الحادثة عملت صدمة كبيرة في الكرة الإنجليزية، خاصة أنه ساوثهامبتون اعترف بالتجسس اللي صار، وربط الأندية الإنجليزية ما رحمتش ساوثهامبتون وتم إقصاء الفريق من نهائي البراج وترشيح منافسه ميدلزبرو في قرار برشا اعتبروه الناس أنه من أقصى العقوبات الأقصى العقوبات الرياضية، خاصة أنه تم زادة سحب 4 نقاط من رصيد الفريق في الموسم القادم. وساوثهامبتون كان يحلم بالعودة السريعة للبريمير ليج، الحلم نتاعو هذا تحول كابوس في ظرف ساعات، وأصبح نادي متهم بالغش الرياضي ومعاقب زادة بطريقة مهينة باش تقعد تلاحقه لسنوات.
1: دونتيست سانت
2: أقصى، قلت أقصى مش
1: بأقصى سرعة يسمك دونتيست، وكي لا أقصو عليك باش نعطيك نورو زادة لانجويستيك معناتها تقويم النطق برا له
2: أورتوفونيست
1: عادي أورتوفونيست باش تلهي بيك أنت ونادية بدا شدوا يديروا بعضهم
2: نشوفوا معنا شكون آخر نمشيو
1: باك باك هاكا ثلاثة في سوم واحد يعملوا لكم سوم. يعطيك الصحة، بارك الله فيك ماكي.
2: شكرا لك. نحب نهني برشا أصحابي يحبوا أرسنال ويحبوا الكلوبس، نعم باهي برشا بالنسبة لهم، يعني زوز يتوجوا فرد عام حاجة يعني ما صعيبة برشا في السنوات الأخيرة، خاصة كل عام يستناو أرسنال في آخر الأمطار، في آخر الأمطار ما تعمل حتى شيء. دونك سنة أرسنال كمل التلم الفرحة إن شاء الله، مبروك عليهم.
1: تيك صحة مكي، بارك الله فيك. تتقابل 8 في سبور إكسبرس.
0: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
6: تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت، فروزي قل لك كيما لا انت.
7: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
8: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء،
9: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن؟ تمتع بأقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي، لوساعة والمتانة والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل بأعز سوم مع تيليفونكن، سهلها تسهيل.
10: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
11: ما أريد شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
12: أريد طور عالمك.
13: قربنا لكم وللمنيه لجيناكم، مرحبا بكم في بيتيكا ليزينغ المنيه. بيتيكا ليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيه 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيتيكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70 28 23 94 ولا 70 28 23 95. بيتيكا ليزينغ ديما قريب لكم.
14: تدلل حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
15: تدلل
16: جيون
17: ايام دللنا.
18: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون دو جو؟ ملا تناوش مع دناو، أقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
19: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
20: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة؟
21: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج
15: وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جسمك سيت وقل ليش لقيت عندك أورانج.
0: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
16: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صباح تربح.
1: ألو دو برودوي جديدة من إهداء جديدة تنجم تربحوا معنا يا أنيس. صباح النور.
17: صباح النور.
1: نعم صباح النوم سمعت صباح الفل. شنار كاس عاد الأيام خويا أنيس. إن شاء الله صباح رباح. تحية ليك ولكل مستمعينا في ابن خيارك كل نصبحوا عليهم اليوم وإن شاء الله يا ربي نهارهم أسعد ليا. صباح خير.
17: ألو.
1: وي نسمع فيك. أي أما أنت اختفيت ذاك قلت لك إن شاء الله ابن خيار بخير إن شاء الله.
17: إن شاء الله ربي فضلك أمين عايش خويا.
1: تحب تعدي السؤال طول ما حسيت كي
17: نزل.
1: أنا والله نحب نحكي معك شوية صباح. خذيت علوش العيد. خذيت علوش العيد ما خذيتش علوش.
17: يعني احنا عيدنا الحمد لله هزنا بطولة وبصلي عني.
1: فهمتك دونك مش لازم علوش.
17: العلوش توجي وحده احنا كي هزنا البطولة وعطى رجيز.
1: باهي خوي هاي مالا شكلي روح كاي هك تلعب صباح.
17: لا
1: هاي برا هاي برا تفضل هاي تفضل يجيني منه يجيني على جنب دواك من هنا. تفضل خوي من هنا هاي طليعة نتاعك. أنا بلا فم وأسمع بلا أذنين ليس لدي جسد لكنني أحيا مع الريح. برا الأوجه.
17: لا عادي تعاوننا خويا نميل
1: عشوائي. لا عاد ثبت لي أمورك تدخل لي دخلة كي صباح تعرفني مع تنكشف.
17: احنا فرحين.
1: اي ما انا ايه انا فرح.
17: ايه. انا فرح لدي.
1: ظهر دخلتك معناتها ماهيش بريئة. حبيت مركي. حبيت مركي بونتو. وين جيت؟ يعني صلي يعني بي أنا من جيت لبني خيار والله ما مشيتش خاص.
17: لا جيت بحد أنا في الدجالة بحد أخونا عزيز.
1: هاي نسلموا عليه برش. سلموا عليه برش. ما مش في بني خيار جوست معتها للطبيع.
17: مش توقع جي بحد أنا إذا أخوك زميلك حمزة أنا بيجا بحد أنا بني خيار أنا فرحوا بي.
1: يا سيدي كل الشرف لي إن شاء الله وألف مبروك لجمهور النادي الإفريقي. دخلتك تركي فيش الصباح تطلع الإجابة ما يهمنيش. أتكلم بلا فم أسمع بلا أذنين مور علوش جايب سقيه وما. تفضل ايه ليس لدي جسد تفضل ايه لكنني أحيا مع الريح شكون ين ايه بار لوش تلعب صباح تفضل ايه
17: مين شنية مين عاونا مين خويل
1: شنية عاونا بعد كنت نشت خلال الاخر على الاقل اقضي قضيتكم بعد مركب بوتو.
17: لا عاد يمين
1: مش دا جيني بالذمة ما انت متحزن.
17: انا كيفك في الريال الحب الريال صلي عني بي.
1: به لا هاي هذي حاجة كي انت هي تتعاود وراك كي انت تقول هي تتعاود وراك. شو اسمه ذاك الصوت اللي تعاود وراك كي تطلع انت في الجبل وتعايد تقول ريال شو تسمع
17: ريال
1: شو تسمع برسا تجاوب
17: لا
1: مش دوخني السباح تطلع فوق الجبل تعمل ريه
17: جواب يرجع
1: جواب شو اسمه هذا شو اسمه هذاك تطلق ريه تمشي يا نيس انا ما نعمله السباح راه
17: سيد امين والله لو سيد كلنا نسيت
1: حتى نسيت هالجائزة تاعك جبتهاش معاك اسمه الصوت كاين صوت يا راجل الصوت ومن بعد دي هاي امشي هاي قول عادي هذه قلتها انا بلاصتها الصابع نعم
17: الصابع
1: الف مبروك ليك ان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده
17: عايشوني
1: من حبل لا يا عايزك عملتهم كل برا راك برا عملتهم مش نزلت مش تزيد تعمل آخر خليني صباح معناتها سلم علي اطلبوا بعضكم سلطة رحم وصديقة واعد برا يدي سيبني صباح تفضل ايه
17: عايشوني يا ابني حد سلم على أخوي وليد شركتي ونبعث له البطولة دي اللي هو
1: تدرج أنكار معتها أنكار شيء ممكنش مسلم معتها بارا أخويا أقصد ربي نهارك أسعد الأيام راعي مشاعر العبيد يرحم والديك بارا أخويا نهارك زين فينا مهم أما لا بشوية مراد قبل ما يمشي الساعة شد فرام مراد حط لي حس فرام بشوية كما عودتكم جديدة بالربح والبنة المرة هذه مايونيز جديدة باش تربحكم 500 دينار عملوا أبونمون في الباج فيسبوك وإنستغرام جديدة باش تدخلوا في القرعة وتنجموا تعاودوا لي روسيت والا صور لي بلا بريفيري نتاعكم مع مايونيز جديده اللي هي الحق بنينه وبنينه برشا وان شاء الله باذن الله عيدكم بنا على بنا
3: صباح تربح ابدا نهارك بالربح والبنا مع جديده جديده بنا على بنا
21: سيني جمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح وعود
1: اي بورتون بدا نهار به والله مراد صباح النور
22: صباح الخير نهار كاس عبد الهيم
1: بدا به نهار مراد والله ما تعليش هكا الصباح وانت في غواصة مراد تكلم فينا ولا منين هو يا غواصة يا سال دبان ما نش عارف انا هي منهم ما تفيو ليكو فيو السيادين اللي موجود عندك ديجا تاو
22: لا انا في الطريق ديجا
1: هيا سيدي ان شاء الله طريق السلامة بسرعة البرق مراد
22: فما حركية لاحظوها خصوصا على مستوى المنار من فما على اكتظاظ واحنا تحليم ده الى متربير عبر الجسر فبالتالي ماذا بينا ردوا بيننا شوية نفس الشيء على مستوى معنى الكرم كيف كيف على مستوى اللاك دو وكذلك اللاك واحنا داخلين على مستوى حي السلامة عبر الطريق الوطنية رقم 9 داخلين الى وسط العاصمة كيف كيف زادة ردوا بيننا شوية سينو على مستوى وسط العاصمة شارع في بورقيبة شارع باريس شارع كرتاج توا الحركية نلقاوها عادية ولكن توقعوا اللي من حين الى اخر بتكون الحركية فيها كثافة مرورية بطبيعة الحال ماذا بينا نخفض من سرعة نخليه مسافة امان كافية بينه وبين السيارة اللي قدامنا حتى معناها تكون السياقة متاعنا معتاد اليوم امين حبيت نعطي كلكو ساتيوس على معناها السيارة متاعنا ومعناها الكماليات متاعنا في السياقة في بعض الاحيان كيف نجيو نخدموا الكهرباء الصباح راه ساعات تلقى هكا الكهرباء تلكلك شويه وهذا يعطينا
1: تكح الكهرباء تبدا
22: صحيح هذا حبيت هذه على خاطر فهم برشا عباد راه ساعات كيف تحلم البطاري ما في قوش بها ولكن البطاري راهي تعطي معناها كلكو جانديس قبل ما تيح هي اونبان بطبيعه الحال في الديماراج تبدا الدور ساعات كي تجيب تشعل تقدم الكهرباء تلقى تبدا الدور نتاعها معناها بلوز موان صافي كيف كيف زاد كيف نقدموا الكليماتيزور واحنا تو معناها داخلين على فانا ثابت بيئة الحال وقتها الكهرباء ما تجاوبناش هذو بعض العلامات اللي معناها ماذا بينا نردوا بالنا فيهم الابوس حتى السائق ما يتيحش اونبان ساعات في بعض الاحيان تلقى في طريق سياره ولا في طريق وطنيه وهي بعيد عليه معناها التبديل نتاع البطاريه هذو كلك جانديس اللي يهموا السائق حتى ياخذ معناها الحجر نتاعو الابوس
1: واضح مراد يعطيك الصحه بارك الله فيك شنهارك اسعد الايام في لنين
21: كل يوم السنه الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح
23: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن العيد متسمي على اللمة على الضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتخوين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفخي دي غميز إكسيبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19 ل26 مي ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد عيدكم مبروك وسنين دايمة
24: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكت ماي بيت يجي يجي وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن مفهمة كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي الشيان ماي بيت المامو العشيري
25: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيليي موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محلية ودولية أحدث مواد وتقنية البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا الى 6:30 مساء
26: انا هنا يا اصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه انا والشله
27: اكتشفوا جديد غلاس اولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطاقة
2: طعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
4: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك جيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
5: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
6: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
7: القاصد بتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا بسين جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو.
8: الفرنسي لغتك الثانية وتلوج في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، مالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
9: خدمة تحكي لغتي.
10: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندول العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل المناسب. تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل وطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakafel.com. مع تأمينات زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
28: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
29: يجيو بحضنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
30: الو كوندكتور. الو كوندكتور.
1: صباح النور ايمن.
31: يا صباح الفل يا امين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء وعلى كل الناس اللي بتسلم علينا في الشارع. والعيد قرب والفرحه يا رب تكون تمام، ويا رب كل الناس يكونوا مبسوطين. احنا دلوقتي موجودين في رادس. حبيبي النهارده قاعد زي الفل، الناس كلها مبسوطه. عم صالح معانا. عم صالح، واحنا موجودين في رادس ايه؟ دي اسمها رادس ايه؟
32: هي نوبو.
31: رادس نوبو.
1: اه سيدي، نقدم لهم راي في رادس نوبو.
31: ما انا بصراحه امين تعبت. كل ما قابل حد في اي حته في تونس يقول لي انا ولد، انا صاحب امين وانا نسكن بحدا امين وولد حومتي، قلت اجي الحومه بدل ما افضل رايح جاي. وكمان بالمره ان شاء الله النهارده الساعه 8:30 في ما هنروح لرحبه كبيره موجوده في رادس. هنشوف موضوع العلالش. الله ينور عليك يا مراد. هنشوف موضوع العلالش عاملين ايه، وطبعا لازم العلوش يكون زي ما المدام قالت، لازم يكون نشاط وحيويه ومش مطبط راسه. لازم العلوش يكون راسه عاليه فوق، وان شاء الله خير وباذن الله ربنا يسهلها. عم صالح عامل ايه؟
32: الحمد لله
31: كله تمام.
32: الحمد لله.
31: عايز انت بخير؟
32: الحمد لله يسر عليك خير يا عايز.
31: الرب يبارك. بتسمعنا كل يوم الصباح؟
32: يومين. انا وقت اللي اتنقل بين مجرين ونتعدى الزهرة دي ما نسمع، دي من راديو المحسوس.
31: والله
32: يومية.
31: يوميا
32: يوميا يوميا نطف يا ربي سمع.
31: وانت بتشتغل ايه؟
32: انا متقاعد.
31: اما اللي بتروح راديو وين؟
32: انا عندي الوليد عندي كافيه ممكن نوصل فيه الزهرة.
31: يخدم
0: والله ربنا يدي له الصحه
32: تنهز السباح وروح بيه مع ماجي فاعل
0: ربي ربنا معاه وبالتوفيق وربنا يخليك لي انت راجل طيب وربنا يكرمك ويفتح عليك وابتسامتك دي دايما خير وسلم لنا عليه برشا واسمه ايه
32: اسمه حسام
0: حسام سلم لنا على حسام جدا جدا قول له يا بطل وان شاء الله خير وربنا يكرمه يا رب بالنجاح والتوفيق طبعا صالح انت توا حاطط كرهبتك بحدا التروتوار صح
32: نعم
0: انا المفروض لما تحط كرهبتك بحدا التروتوار ديما تركن العربيه باركينج يعني قديش المسافه اللي ما بين التروتوار وما بين الكهرباء المفروض
32: المفروض بين 20-30
0: سنتيمتر ما ينفعش 2 متر مثلا نحطها 2 متر لبرا
32: كيسر نقول له نبعده برشا على التروتوار نجم نقلقوا الكراهب
0: صحيح نقلق الكراهب مترين ولا متر ما ينفعش
32: ياسر حتى متر وبرشا
0: يعني قديش الاجابه النهائيه
32: بين 20-30 سنتيمتر
0: عم صالح انت راجل صالح وربنا يكرمك ويخلص لك كل المصالح حلو الكلام ده الف مبروك يا عم صالح 200 دينار ان شاء الله ربنا يكرمك يا رب
1: الف مبروك
32: وتحيه اخويا امين
1: ربي
32: امين صباح النور
1: صباح الفل عشان هرك اسعد ليا
32: يعيشك يرحم والديك انا موجود راني في نوب وراني مانيش بعيد عليك انا اسكن في حي شاكر مقرين
1: يا سيدي مرحبا بمستمعينا في مقرين في سيدي رزيق في مقرين كوتو نصبحوا عليهم الكل وكان نمشي من هنا اكثر شويه على اليسار في الزهره ومن بعد في حمام ننف ومن قدام في المدينة الجديدة نسبحوا عليهم يا سيدي الكل وكل من ماه رادسي توصلوا تحية اليوم وأيمن أفرحوا لي به اليوم مازال موجود في رادس بحذاكم هكا ولا أيمن
0: آه والله كنت عايز أسألك يا أمين على أزاي أمشي للرحبة اللي أنا هروحها كمان شوية أمشي على طول أنا دلوقتي على ستي أولمبيك على يد اليسار أمشي طول
1: أنت بحضة السامبا متاع فرحة حشيد مرموه في الرامبون هذاك
0: أي بحضة الجامع
1: بحضة الجامع في نوبو جامع الكياس الكبير
0: اي
1: عرفت يعني بجنب الجبانه معناتها مش بعيد على الجبانه
0: باه بجنب الجبانه
1: اول واحد ترى يعرضك بجنبك عادي هولي
0: حاضر اوكي ما في حد دلوقتي كله في الكهرباء
1: كان فما واحد بكرهبته اوكي واقف على الكيس انت
0: انا على الكيس
1: هز يدك هز
0: احنا
1: هز يدك
0: انا على الكيس
1: كان فما واحد شي مريول لابسه ايمن اليوم ريت قبيله انا والله
0: مريول ابيض مريول ابيض
1: لابس مريول ابيض وهز يده وذاك راهو ايمن كان تسمع فينا الصباح بجاه ربي اقفوا له اللي بتعدي من غادي الاولاني يقفلوا شاي موقف لك حد
0: يا عم الناس كلها وقفت خلي الناس تمشي يا عم الشارع اتبلى
1: عديني واحد عديني اطلع مع واحد منهم انت معاك شكون من الراديو ولا وحدك
0: انا لا معايا حد من الراديو بس هو بعيد عني شويه بالعربيه
1: باه بس عديني السيد معاك عادي اي يمشي يمشي له يمشي له يمشي له هذه ظروف
0: مباشره ماشي عم صالح الف مبروك هرجع لك تاني عم صالح
1: عم صالح نسيناه بالفلوس
0: ما انا اعمل
1: قرصني عم صالح كده ارجع لك نعرفه باه اي مش لسه نرجع
0: له محدش شايف لسه
1: ما وقف لك حد
0: محدش
1: شايف
0: ما الدنيا زحمه الدنيا زحمه
1: يا سيدي اسمع تنكلمك من بعد تنقول لك وين الراحه ايه هات مش نعطيك انت ايمن اصلا الرادس ما تعرفهاش تعال نكلمك نقول لك
0: باهي اوكي خليك معايا بس وربنا يسهل ان شاء
1: الله خليني معاك شبيك ما
0: لا خايف. يعني خليك معايا دايما بالتليفون لا يا خاف من ايه يا عم رادس جميله واشجار ودنيا حلوه ليه هخاف من ايه
1: مريق لايمن برا اخويا نهارك اسعد الايام انت نرجع لك شويه اخر بالتليفون خلي تليفونك بعدك كان رجعتك هوجي نخمم 8 موعد الاخبار سبور اكسبريس
3: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مقرين وين تلقاونا بقوه راجعين خدمات جديده تفرح الزايرين والجو جوين لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور
30: الو كونديكتور سيني الجمعة من 6-9 متاع الصباح
11: نهارك زين مع مصرف الزيتون
12: نهارك زين مع مصرف الزيتون
11: كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا قيمة الاستقرار الاستقرار هو الحلمة اللي تسكن في قلب كل واحد فينا وكيقولوا استقرار ما هوش كان استقرار مادي نحكي على استقرار نفسي وعائلي إحساسنا بالأمان ببلاصة نرجع لآخر النهار ونحس فيها بالراحة والانتماء برشا ناس تربط الاستقرار بامتلاك منزل مش على خاطر الحيوت لكن على خاطر المعنى ذكريات تتبني عائلة تكبر وعيشة تتنظم
13: أما في الواقع الطريق باش نملكو منزل ينجم يكون صعيب ويحتاج لتخطيط وحلول ذكية برشا تساعدنا باش نوصل للحلم متاعنا بطريقة مريحة ومتوازنة. وهون يجي دور تمويل منزل اللي حلك البيت باش تتحصل على دار جديدة ولا قديمة حسب إمكانياتك، وتنجم حتى تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينيك، ومصرف الزيتونة يشريها لك، ومدة التسديد تنجم تتفهم فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنه ونحقه. وما تنسوش إنه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما نقدمه إلا بها.
14: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
13: نهارك زين مع مصرف الزيتونة.

0: بوبليسيتي. تحب تشري كهرباء فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجار 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71 100 601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
1: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك.
4: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 ميل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
5: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
6: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
7: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
8: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات

0: الكل بتسبقة صغيرة كهو سيف سنة ملا عرض مع تشينيزي بوكينج ريزيرفي على بكري وتفرهد اتنجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
1: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
2: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
3: جي سيت ماكسيت اوتر لا لابليكاسيون ماكسيت نتا اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 مين جي سيت ماكسيت وقول لي شلقيت عندك اورانج
4: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
5: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علمي سي لا ميور ريكومونداسيون افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون علمي في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفائها الكل متمنين تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي علمي عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها لتوا موجود
6: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
7: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
8: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. وزارة التربية تحدد طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة ب 3850 مركزا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية وفق قرار صادر أمس الثلاثاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. أكثر من 4200 مهاجر غير نظامي من دول جنوب الصحراء عادوا إلى بلدانهم منذ انطلاق العمل بمشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية في جويلية 25 و2000 كان قد استقبلهم في وقت سابق مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس. ووفق ما سقته مزيك من مصادر مطلعة يأتي رعايا غينيا كوناكري في طليعة من عادوا إلى بلدانهم طوعيا برقم يقترب من 2000 ثم رعايا الكوت ديفوار بما يزيد عن 1000 فيما ينحدر بقية العايدين طوعيا من جنسيات أفريقية أخرى على غرار الكاميرون ومالي ونيجيريا وغيرها. ويشار إلى أن وزارة الداخلية شرعت منذ جويلية 25 و2000 في تفعيل برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي ومع مختلف السلطة المعنية والجهوية والمحلية. دوليا وفي اليوم 82 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيمهل إيران يومين أو 3 أيام أخرى للتوصل إلى اتفاق. والرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران ويعبر عن أمله في التوصل إلى تسوية سريعة على الحرب وإنهائها بطريقة لطيفة وفق تعبيره. ومباشرة بعد تصريح ترامب انخفضت العقود الآجلة لخام برانت ب 0.4% متراجعة إلى 110.83 دولار للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 0.3% متراجعة إلى 103.88 دولار. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف عن تفاصيل خطة إسرائيلية أمريكية سرية كانت تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني وتنصيب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمد نجاد قائدا لمرحلة ما بعد الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 من فبراير الماضي. وبحسب التقرير فإن الخطة كانت جزءا من مشروع أوسع عدته إسرائيل لإحداث تغيير جذري في النظام الإيراني بعد الضربات الأولى التي استهدفت القيادة الإيرانية العليا. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
9: الأولى في تونس. مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح

0: كثير. العب على ما يريدوا وإلا كليكي على اللينك ليجيك بار SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريدوا طور عالمك. سبور
2: إكسبرس. صباح النور ومرحبا بكم في سبور إكسبرس. باش نحكيو على انسحاب منتخب أقل من 17 عام من مجموعة اللي كان. لكن قبل البداية معك إس تونس والدور الربع النهائي. اليوم يتلعبوا أول زوج مقابلات من دور الربع النهائي. ماضي 3:30 نادي صفاقسي الملعب الجيبسي حكم المقابلة وخالد جويدر في الفار حسني النايلي وترجي جرجيس النادي البنزرتي تحكيم أمير الوصيف وفي الفار أمير العيادي. هذوما المقابلات يتلعبوا اليوم. غدوة الدفعة الثانية من 3:30 كيف بعث بوحاج للترجي الرياضي التونسي الحكم نضال طيف في الفار هيثم جيرات وتقدم ساقط هدير شبيبة العمران تحكيم سيف الدين الورتاني وفي الفار مجدي بلغة. البارح تم سحب قرعة تصفية اللي كان والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في المجموعة الثامنة مع كل من أوغندا ليبيا وبوتسوانا. مجموعتنا يترشح منها منتخب فقط بالإضافة لأوغندا اللي تستضيف اللي كان في تنظيم ثلاثي مع كينيا وتنزانيا بين 19 جوان و 17 جويلية 2027. كل المجموعات يترشحوا منها زوز منتخبات ما عدا المجموعات اللي جت واحدة فيها من المنتخبات المنظمة اللي هما كينيا وتنزانيا وأوغندا. ونحن مجموعتنا جت فيها أوغندا مع ليبيا وبوتسوانا. دونك واحد منتخب واحد يترشح للي كان من مجموعتنا. بالنسبة لبرنامج مقابلات المنتخب، الجولة الأولى ضد أوغندا في تونس، الجولة الثانية ضد بوتسوانا في بوتسوانا، الجولة الأولى بين 21 سبتمبر و 6 أكتوبر، الجولة الثالثة والرابعة بين 9 و 17 نوفمبر تونس تستضيف ليبيا ومن بعد ليبيا تستضيف تونس، والجولة الخامسة والسادسة بين 22 و 30 مارس 2027 الجولة الخامسة أوغندا تستضيف تونس، والجولة الأخيرة تونس تستضيف بوتسوانا. منتخب أقل من 17 عام لكرة القدم منسحب من الدور الأول اللي كان بعد هزيمة في الدقائق الأخيرة ضد أثيوبيا. هزيمة مفاجئة في ثلاث المقابلات في دار المجموعات، واحد بلاش هدف تسجل في دقيقة 90+3. دونك نقطة واحدة تخلي حلم الترشح للمونديال يتبخر بالنسبة لمنتخب أقل من 17 عام. البارح تم تسليم المهام في الترجي الرياضي التونسي بين شكري الوعر ورياض بنور، وشكري الوعر باشر مهامه في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم. إدارة شبيبة القيروان أصدرت بلاغ احتجت فيه على تصريحات رئيس الهيئة الدرجة الأولى في الجامعة التونسية كرة القدم وليد العرفاوي في حضوره نهار الأحد في ريكاب سبور، واعتبرت أنه وليد العرفاوي خرج للإعلام في وقت مازال فيه الملف مفتوح قدامه واتهمته بالسعي لإيجاد حل للنادي البنزرتي. ديربي كرة اليد في إطار نصف نهائي كاس تونس ما بين النادي الإفريقي والترجي باش يتلعب بطاقم تحكيم أجنبي وبحضور جماهير النادي الإفريقي، رغم مطالبة الترجي الرياضي التونسي بتطبيق عقوبة الويكلو على الإفريقي واللي تم إقرارها بعد أحداث ديربي البطولة. ديربي الكاس يتلعب نهار الجمعة مع الخمسة نتاع العشية في رادس. وفد النادي الافريقي لكرة السلة سافر إلى بارح رواندا وين يشارك في المرحلة النهائية من البال. النادي الافريقي يلعب نهار سبت مع ماضي ساعتين الدور الربع النهائي ضد أهلي بنغازي الليبي. بعد 22 عام من الانتظار أرسنال بطل إنجلترا قبل جولة من نهاية البطولة بعد تعادل منافسه المباشر مانشستر سيتي البارح مع بورنموث 1-1. في مقابلة أخرى البارح من البريمير ليج تشيلسي ربح توتنهام 2-1. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح.
0: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللينك ليجيك بغ SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.

0: أريد جيت اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخن كلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي
2: 8:13 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز اليوم نحكي على إيلون ماسك، الاسم اللي دار برشا في 24 ساعة اللي تعديت في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه خسر الملياردير الأمريكي الدعوة القضائية ضد أوبن إي آي ورئيسها التنفيذي سام ألتمان بعد ما أصدرت هيئة محلفين اتحادية في ولاية كاليفورنيا حكم بالإجماع اللي يقضي برفض اتهاماته بأنه الشركة انحرفت على الرسالة الأصلية متاحة وتحولت إلى كيان ربحي يخدم مصالح تجارية. حسب المحكمة الفيدرالية، فإنه الهيئة المحلفين وصلت إلى فكرة أنه ماسك تأخر كثيرا في رفع القضية، وهذا اللي خلى الدعوة تسقط قانونيا بسبب انتهاء المهلة الزمنية المسموح بها للتقاضي، هو ما يعرف زيادة في القانون بالتقادم. استغرقت المداولات أقل من ساعتين قبل إعلان القرار النهائي. نذكروا أنه إيلون ماسك اللي كان شارك في تأسيس أوبن إي آي عمل في 2015، شنو أسباب متاع الدعوة متاعه؟ كان اتهم الشركة بتخلي على النموذج متاعها غير الربحي اللي تم إنشاء معناها الشركة من أجله. قال إنه إدارة الشركة بقيادة ألتمان حولتها إلى مؤسسة تسعى لتحقيق الأرباح الضخمة، خاصة بعد الشراكة الاستثمارية الضخمة اللي صارت مع مايكروسوفت، وطالب زيادة بتعويضات وصلت لحد 150 مليار دولار وإعادة هيكلة الشركة وإقصاء ألتمان من مجلس الإدارة. خلال المحاكمة اللي استمرت تقريبا عندها 3 جمعات، شهدت المحكمة شهادات من شخصيات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي والسيليكون فالي، من بينهم ماسك نفسه وألتمان، هذا بالإضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في شركات تقنية كبيرة برشا. دونك الجدل داخل المحكمة كان تركز على ما إذا كانت أوبن إي آي خرقت بالفعل الاتفاق التأسيسي متاحها مع ماسك، أم أنه إيلون ماسك كان على علم من الأول بالكل بالخطط متاع التحول إلى نموذج ربحي منذ سنوات. من جهتها أوبن إي آي دفعت على روحها، قالت أنه إيلون ماسك كان في الأول يأيد الفكرة متاع تحويل الشركة إلى شركة ربحية باش تجيب التمويل اللازم، زيادة هذا اللي كان مطلوب لتطوير التقنية متاع الذكاء الاصطناعي قبل ما يغادر الشركة ويؤسس الشركة متاعه المنافسة اللي هي إكس إي آي. وتهمت زيادة الشركة ماسك بمحاولة إبطاء التقدم التقني لخدمة مصالحه التجارية الخاصة. عدد زيادة من متابعين يقولوا أنه الحكم يمثل انتصار قانوني مهم لأوبن إي آي في وقت اللي قاعدة اليوم تخدم برجع على التوسعة المالية الاستثمارات الضخمة زيادة، في حين أنه يشكل في المقابل انتكاسة مرة أخرى وجديدة لإيلون ماسك في معاركه القضائية، خاصة المتعلقة هني بقطاع الذكاء الاصطناعي. كما زيادة من المتوقع أنه يخفف القرار من الضغوط القانونية اللي كانت تنجم تهدد مستقبل الشركة والخطط الاستثمارية الجاية. ورغم خسارة القضية، فإنه فريق إيلون ماسك القانوني كان ألمح إلى إمكانية الاستئناف، يعني أنه النزاع القضائي بين الطرفين نجم يكون مازال ما انتهاش بالكامل. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، رجو تعادوا تفرجوا فيها على الباجة. أحلى صباح باي موزايكا فام.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي
0: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخن كلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.
3: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur 4 roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
4: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بنة.
5: ارتاح من الغسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
6: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والاستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
7: توب نت very fiber people.
8: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك. عيشها BYD.

مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. اليوم نسمع تطورات جديدة في عالم الصحة والتكنولوجيا على مستوى عالمي، بالضبط في الجراحة الروبوتية. مستشفيات في أمريكا وأوروبا تعتمد على أنظمة كيما سيستم شيروجيكال دافينشي اللي يعاون في عمليات دقيقة كيما القلب والبروستاتا وينقص الأخطاء الطبية، وهذا عليه ولت لزوبيتو انتليجون مطلوبة أكثر، خاطر الأنظمة الرقمية والروبوتات ينظموا المرضى وليغونديفو وحتى الاستعجالي باش ينقص الضغط على الطبيب ويتحسن لو سيرفيس. زعما تكنولوجيا في الصحة توصلنا لمرحلة وين الروبوتات تولي تفهم وتخدم خير من الإنسان. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز مع اتصالات تونس. قصر المسافة مع أوفر حج. سافر البيت ربي وانتي متهني انك نجم تسمع صوت عيلتك وتشاركهم كل لحظة من الحج من غير ما تخمم في السوق. بـ30 دينار أكهو تمتع بخمسة جيجاوات انترنت باش تكونكتي مع العائلة والأحباب وتقبل مكالماتهم بلاش، والفاليديتي 90 يوم كاملين. مع أوفر الحج متاع اتصالات تونس، سافر للحج وانتي متمان. تيك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.

0: صوتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
1: على خاطر ثقتكم فينا امانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الاجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
2: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد وخطاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
4: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
5: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
6: أريدو طور عالمك. أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور تيرميك إي إبريد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
7: تيديج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك أون ذا جو، ملا تناوش مع دناو. أقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
8: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، ملا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي،
9: خدمة تحكي لغتي.
10: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
11: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواق على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
12: تدلل جيون ايام دللنا.
13: قل لي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينه؟
14: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج.
15: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
16: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
17: صباحكم فل، نهاركم زين مع آخر يوم من موسم احتفالات الثورة بعيد ميلاده. كل الأبراج الترابية نهاير هذا يعدكم بالاستقرار، ترتيب بعض الأولويات، المستقبل قدامكم، الجو العام راهو يميل للمكاسب الهيت أو القرارات العقلانية. راهو نهاير مناسب يا عذراء ثور برج الجدي للاحتفالات لللمة والاتخاذ زادة قرار مهم ينجم يبدل لكم حياتكم. راهو نهاية موسم الثور باش يجيب لكم طاقة، إحساس بال الأمان، الثقة قبل دخول طاقة برج الجوزاء الأسرع والأكثر حركة. وما دام حكينا على الجوزاء، لغدوة تبدأ احتفالاته بعيد ميلاده كل الأبراج الهوائية. عنا دالو ميزان برج الجوزاء، أفكاركم تزيد، علاقاتكم تتحرك والفرص جاية، ما تخافوش، راهو الحظ يلعب دور كبير في حياتكم. المهم استغلوا الشهر عيد ميلاد الجوزاء. وأخيرا رانا نحكيه على راحة بعد فترة ضغط، ومن أكثر الأبراج اللي باش تستفيد من موسم عيد ميلاد الجوزاء هما الأبراج المائية كما السرطان، عقرب برج الحوت، شاير الصفر. التعارف، النجاح الدراسي، لكن الأهم التركيز، وردوا بالكم تقفوا في وسط الطريق لين توما راكم قادرين توصلوا ونجاح إن شاء الله يا ربي. نحن نقولوا معكم وين ما تكونوا. وانت يا برج الحمل، أسد برج القوس، هي نصيحة حاولوا تكونوا ثابتين، ما فهم عليش تعطيوا وعد ومن بعد تجبدوا رويحكم، وقبل ما تقولوا جوك به تأكدوا من رويحكم اللي انتم تنجموا توفيوا بوعودكم. ماكم تعرفوا الكلمة مسؤولية مش كان حامس اللحظة.
15: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
16: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح،
18: 8:34 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله صباح نشاط والحيوية لكم الكل. ندو غو بونجور.
19: غو بونجور غيمي، إن شاء الله نهاركم زين. نحكيو على الانطلاق متاع عملية بيع ضحي العيد بنقاط البيع المنظمة. نذكروا اللي نقاط البيع المنظمة راهو يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، هذا يكون ديما بالتنسيق مع المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وهذا في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى. المجمع كان أعلن عن اعتماد أسعار مرجعية حسب وزن الأضحية، يعني تحديد الكيلوغرام الحي تم تحديده ب 27 دينار بالنسبة للأضاحي اللي وزنها أقل من 45 كيلو، 25 دينار و 800 للي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلو، والسعر 23 دينار و 800 للأضاحي اللي فوق وزنها ال 65 كيلو. هذية اللي جاي بعد جلسات عمل جمعت بين مختلف الأطراف المدخلة بهدف تنظيم السوق، ضمن تزويد المواطنين بالأضاحي في ظروف خاضعة للمراقبة والشفافية. فما زوز نقاط كان حديث عليهم، دونك نقطة في منوبة ونقطة في رادس، وين موجود أيمن اليوم الصباح باش ناخذوا فكرة دايوغ، وتنجموا تشوفوا الناس اللي تسمع فينا الفيديو على الباج أحلى صباح باي موزيكا فاهم، باش تاخذوا فكرة على نقطة البيع هذية وكيفاش الإقبال موجود وإلى ليه. هذا كل نحكي فيه مع أيمن. أيمن صباح خير مرة أخرى.
20: يا صباح الفل نادية، صباح الخير عليك، كل سنة وانت طيبة وكل الشعب بخير والأمة الإسلامية والعربية بخير. احنا زي ما انت قلتي احنا موجودين في نقطة البيع من المنتج للمستهلك. النقطة الإيجابية ان هم حلوا الباب الصباح بكري، فطبعا كانت كمية كبيرة من الناس، وده اللي انا سألت عليه كان فمت كمية كبيرة من الناس دخلت مرة واحدة، فيعني تقريبا انا بعتلك شوية فيديوهات ان
19: قاعدين يشوفوا فيهم
20: مش كتير، العلالس مش كتير، بس النقطة الإيجابية برضو يا نادية إن الأسعار في متناول إلى حد ما، يعني العلوس المتوسط يوصل تقريبا من 1000 إلى 1100 1200 40 أو 43 كيلو، فدي حاجة كويسة تقريبا إن هم قالوا إن برا بيكون أغلى. فخلينا ناخد أستاذ فهمي، أنت اشتريت ولا لسه؟
21: الحقيقة منزلت قاعد منفتح في في عرض بيه، جيت لي مصباح وما مشيتش نخدم، خذيت كونجي،
20: خدت كونجي عشان العلوس،
21: كونجي خذيت كونجي الحقيقة، ما بس أموات الواحد يجي في الرحبة اللي نظمتها وزارة الفلاحة يعرف فلوسه بش يحطهم بالضبط، معناتها في الفلوس ما فماش قشار باش يربح فيه 500 و 600 ألف. الحقيقة فما مشكلة في العرض، العرض قليل برشا وطلب اكبر منه برشا، هذاك علاش المواطنين الحقيقه قاعدين يلقاو في صعوبه كبيره باش يلقاو ولا شي شيء العلوس العيد فرابور مع الفوفور باش طايح نتاع الناس. دونك تبارك الله كما مع خويا ايمن نشوف العباد برشا والعيال سبريت كثير. معناتها
20: ايه رايك في الاسعار؟
21: لا الاسعار مقبول، مقبول اللي حددتها وزاره الفلاحه اسعار مقبوله، اما الرحبات الاخرين معناتها اللي يبداوا فيها التجار الحقيقه يتغرضوا برشا في الناس، وفما ديفيرونس نتاع 400 500 زايده، معناتها صلى ربي يهديهم
18: ومعهم 400 500 زايده، معناتها تقريبا في علوش قد السوم
21: مش ماهوش باش يطيحوه كما الرحبه المخصصه لوزاره الفلاحه، اما ان شاء الله الواحد يخطر على عليه
20: ان شاء الله باذن الله وتلاقي العلوس بتاعك بس وانت الحق بقى. في هنا انا كنت في استاذ عبد المجيد قالوا لي عليه، هو تقريبا هو اللي بيبيع فهو مشغول جدا وكل شويه عمال يقول لي دقيقه استنى ايمن دقيقه،
18: انا موجودين معاك ايمن، ما عادش تسمع فيا ولا
21: انا اسمع فيك يعني
18: انا موجودين معاك جوست كان تعطانا شكون قلنا اسكو معناتها يجيبوا كل يوم في توقيت معين على ليش ويتباعوا بعد ما عاودوش يجيبوا ولا فما ديزاريفاج يجيوا على امتداد النهار في اوقات مختلفه.
21: خلينا نسأل الأستاذ عبد المجيد تاني ممكن تقولي سؤال تاني أمين
18: أي. عشان أقول كنت حب عادي هولي تنسأله أمين
21: ماشي أستاذ عبد المجيد أنت بس أمين جرى معك على التليفون أسأله هو بيقول لك العلالش العلالش هو ما بيسمعش آه. هو تبجيبه علالش كل قديش
0: عن الإدارة المركزية هي اللي تقول لنا وقتاش نجيبه
21: يعني كل ما الإدارة تقول لك أنت تجيبه اليوم هتجيبه تاني ولا غدوة؟
0: بسم اليوم
21: غدوة ممكن؟
0: الله العالم
21: الله أعلم والأسعار في المتناول للجميع؟
0: لا
21: في
0: الأسعار متناول للجميع
21: الله يخليك قديش مثلا تقريبا هذا؟ قديش
0: مليون وثمانين
21: مليون وثمانين
0: ايه
21: قديش من كيلو 40 كيلو مليون وثمانين 40 كيلو
1: الحمد لله
21: انت كويس
1: الحمد لله عايش
21: خدت العلوش سي ايه
1: امين
21: جرح يتكلم عليك امين جرح يقول لك كل سنة وانت طيب
18: صباح نور صباح الفل
1: صباح الخير
18: ان شاء الله نهارك اسعد الايام امي ان شاء الله نهارك مبروك
1: عايش عايش
18: الاسوام عجبوك انت على علاش في الرحبه هذيا
1: لا باهين باهين باهين خير من الرحبه وخير
18: مثلا العلوش اللي كان شريته اي العلوش اللي شريته انت اليوم قداش سوم
21: 11100
18: مليون و160 مليون و100 كان خديته لبرا قداش سوم
21: 43 كيلو
18: كان خديته لبرا قداش سوم
1: نتاع 15100 من برا
18: معناتها كمان فما تقريبا شطر نتاع السوم اقل شوي فما ثلث زايد معناتها ثلث السوم زايد معناتها كان فما
21: علوش
18: برا مليون ونص
1: معناتها بالميزان خير بالميزان خير
18: به والعرض ما دام لقيت موجود فبرشا شويه ولا في سعر
1: شويه فماش
18: به
1: مش موجود
18: اي وكلهم كاليبر تقريبا كيف متوسطين معناتها كل
1: اي العلال كيف ما قلنا ما فماش برشا عليه
21: هو الاوزان مين الاوزان من 40 لحوالي 45 ل 47 كيلو فما فيش اكبر وما فيش اصغر هو نفس الحجم يعني شكرا مدام ربنا يخليكي ان شاء الله بقى ثلاثة مشويه في العيد حاجه تغدى عندك ماشي اوكي ربي يخليك رب يبارك احنا ما زلنا مين موجودين
18: مازال فما علال شامي ولو فيه وكل سمه
21: والله بص اللي انا بعت لك الفيديوهات دلوقتي فيه تقريبا هو بالعدد يعني فهم تقريبا بس هم خلاص اشتروهم كلهم فهم تقريبا حوالي 6 علالش والواقفين حوالي 100 عبد واقفين
18: مستنيين
21: مش عارف فدي دي اللي انا مش فاهمها فان شاء الله خير وزي ما قال الاستاذ نور الدين
18: بعدين انت دخلت لقيت لحظه انت دخلت لقيت 6 علالش ودجا تبيعوا تو كله العباد مازال
21: انا دخلت لقيت الرحبه فارغه بس اللي انا عرفته ان هي حلت من الصباح بكري وناس كتيره دخلت من الصباح بكري يعني احنا جينا مؤخرين يعني هم الناس جابوا العلالش تقريبا حوالي من 100 علوش او 120 علوش انما الناس طبعا كانوا مستنيين بره من 6 بتاع الصباح فالناس دخلت مره واحده فالناس كلها اتسلت قديش
0: علوش
21: من الصباح انت هنا من وقت ايه
0: من 6 بتاع الصباح انا
21: يعني كنت ناوي تشتري علوش
0: وعبيت بالضرب البول يا اخوي
21: الصباح ايه وانت ما اشتريتش ليه مع الملحات
0: ليه يا شيخ ليش مش شيخ وتفرش يلعب ايش هذا الصف ما
21: صدق انت ايه رايك في الاسعار طب تقريبا
0: بوني غالي
21: بوني غالي
0: احنا معاملين على الدوله باش عطينا بالبنزين باش الزوالي عايش
18: اي اما هاو سمعنا اني زيد معناتها الاسوام ارخص ب 400 و 500 الف
21: اسمعوا استنى يا مين
18: صباح نور صباح الفل شان هالك اسعد لي انا سمعنا الاسوام لو ارخص ب 400 الف و 500 الف في علوش سمو 2000
0: ما فهميش المشكله ما فهميش هاي رحبه كامله خويا فيها كامله
18: انت وانت حكيت على حاجتين حكيت على حاجتين مختلفين قلت لي ما فهميش اوكي عندك الحق في سعو فيه وخاطر برشا عباد وقلت لي الاسوام ارخص من
0: برشا رحبه ولاد بن عروس كامله جيب لها 40 علوش نورمال مو اخويا راه موفر علوش
18: انت كل يوم تجي غادي ولا ما انت يومين تمشي
0: كل يوم انا اربع ايام تو نمشي ونجي وما خديتش علوش
22: نهار الاثنين هما بداوا
18: معناتها انت من البارح
0: نهار الاثنين
22: نهار الاثنين بداوا في منوبه
0: والبارح جابوا 40 علوش اليوم جابوا 50 علوش هذاك هو اللي فما
18: خويا مش اربع ايام من هذه
0: اوكي واضح كلها لهنا
18: واضح سيدي واضح يعطيك الصحة
0: ضربوني انا هنا
18: واضح يعطيك الصحة بارك الله فيك معناتها جوست ايمن باش نوضح خليك انت كامل الدور نتاعك كمان حاب نوضح معناتها بدات البارح ناديه
22: بدات البارح
18: عندها اربع ايام معناتها بضرب البنيه واضح. معناتها خاطر سامحني كي تجيب انت 50 100 علوش اسوامهم معناتها في المتناول خير من رحبه البره بيان سور باش تلقى العباد الكل تمشي بالطبيعه. معناتها هذا هذا معقول جدا به. والجانب الثالث الاسوام اقل دونك ماهوش اغلى من غد. دونك هذوما ثلاث حاجات وضعتهم صديقنا اللي كان يتعدى معنا به. ايمن ما عادش مازال فما شكون اخر معاك ولا
2: لا؟ لا مازال.
3: صباح الخير. انا ايمن.
18: أمين أمين أمين وأيمن أي صحيح مش غلط.
3: أهلا سي أمين يا صديق أيمن. عايش خويا ربي يفضلك. من نقطة بيع المراقبة من طرف وزارة الفلاحة في بن عروس الإقبال الجماهيري غفير وغفير جدا.
18: جماهيري
22: جماهيري
18: مانيش في ملعب حمادي العقربي. مانيش في ملعب حمادي العقربي إقبال جماهيري عملوا دخل
2: العليل. أنا حسيت في حفلة رغب علامة
3: إقبال على حفلة البركوتي فهمني ولا إقبال على حفلة البركوتي. الأعداد مهولة جدا. العرض لا يفي بال.
18: شكون السيد أيمن ما قدم نشره؟
2: أنت عارف بنا.
3: أنا أحمد محجوب مواطن من بن عروس.
22: مواطن
18: حتى صوتك تحكي لي أنت مسؤول.
2: وأنا أخذت على طول بس تحس إنه مسؤول.
18: حسيت مسؤول تحكي معنا والله.
2: أنا خوف. أنا
18: سفيان معنا مسؤول.
3: سي أيمن. سي أمين.
18: مش مشكلة اللي تحب أنا معك الزوز.
3: باهي بالله ثم نقطة حبيت نعرج عليها تعليق على السيد رئيس نقابة الفلاحين عمل ديكلاراسيون دوبوي دو ولا تروا جور التالي.
22: ايوه
3: قال دعوة فمن المقاطعة للأسواق عبر مراكز التواصل الاجتماعي فيسبوك وميسنجر مع واتساب وكذا وامشوا للرحبة والسوق والمرجعية هي السوق والسوق هو الفيصل. خويا السوق عمره ما كان فيصل. ناس معناها غادي ناس قشارة ناس ما تخافش ربي.
18: ايه ما مش مين انت موجود.
22: مش نقاط المنظمة يا صديقي.
3: لا مش نحكي عن نقاط المنظمة. نحكي عن الرحبة.
18: مش عن اللي انت موجود.
3: نحكي عن الرحبة. انا نحكي مش عن النقطة
2: نقاط المنظمة. احكينا بقى عن النقطة دي. احكينا عن النقطة اللي احنا فيها دي.
3: النقطة اللي نحن فيها يا اخي العرض لا يفي بالطلب بجملة. ماذا بينا توفروا.
2: لما الاسعار كويس.
3: الأسعار مقبولة أما العرض ما فهمش.
2: بس يعني يعني يعني الأسعار مقبولة يا أمين إنما كمية ال ضعيف او الـ الـ الـ الـ الكميه اللي جت مش قد الناس اللي هتشتري. يعني من يعني لو وريتك فما تقريبا انا قدامي دلوقتي تقريبا 100 عبد قدامهم 4 على ليش يشوفوا مين فيهم اللي
18: فروت زويز.
2: يعني مش عارف
22: قرعه قرعه. شكرا لك
18: يعطيك الصحه ايمن بارك الله فيك
2: يا اخي. ما واحد ربي يخليك
18: يعطيك الصحه ايمن.
2: ان شاء الله نخرج هنا بخير. وانا حاسس
18: مش هتخرج بخير في ماشي العركه معناتها انت يا
2: ايمن. لا لا هاخد انا علوش وحكيب وانا ما انا نشوف
18: غسلان بالله بالمية هذوكم تتحسنوا بشكلك انت غادي تنزلوا مع علوش من الاربعه اللي موجودين.
2: ما يمشيش ب 900 الله يسامحك. لا يشتمني كده. السلام عليكم.
18: بالميزان غادي ايمن ما عندكش الحق راه تبيعوا تشري 900 في بالو بيعوا يشري غادي يوزنك ويقول لك قداش سومو وكهو معناتها فقط هذا. يعطيك صحه ايمن بارك الله فيك. نادي يعطيك الصحه. اقعدوا معنا رجعين. احلى صباح
4: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. اسيرونس زيتونه تكافل تقف معاك في كل مرحله في حياتك افيك دي سوليوشن سور ميزور وبرامج ادخار متنوعه مع لو كونطرا ايبارني مثمر والكونطرا تكافل المناسب. تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakafel.com. مع تامينات الزيتونه تكافل وقفتنا معاكم صحيحه.
23: شارك واربح مع مايونيز جديده باش تدخل في القرعه. ابوني جديده صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديده وبارطاجي تصويره في كومونتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديده واربح 500 دينار جديده بن على بن.
24: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيت اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
25: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار لحد 24 ماي في الموقع الأثري بهيرغلا pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي ادخلوا قايد على الموقع getbike.in مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت
5: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح انتبه اشغال نادية الفورتي
19: في انتباه اشغال اليوم مع تنقل الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس الروسي نحكيه على نقطة اللي خليت برشا اليوم مركزين مع التنقل متاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيفاش زده قديش مهمة ليه الحراسة وقديش زده حتى برشا يعتبروه عنده الهوس بالحماية متاعه والحراسة متاعه لأنه حتى كان نحكيه على الحراس متاعه هما ديما يتوصفوا اللي عندهم صفات فائقة قدرات عالية عندهم زده حتى طبيعة الحقائب اللي يتنقلوا بهم اللي تكون واقية من الرصاص المسدسات زادة عالية القوة كيفاش زادة هالحراس يتذوقوا الماكلة متاعوا يراقبوا حتى الأنفاس متاعوا هذا الكل بهدف حماية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أي اغتيال محتمل أو حتى أي مخططات للانقلاب. شفنا أنه زادة حتى في التنقل الأخير متاعوا لبكين شفنا أنه كيفاش الحديث على الطائرة متاعوا كيفاش زادة يوهم في بعض وضعيتهم بعد نكتشفوهم وقتاش يوهم الناس اللي تبدأ تبع في التحركات متاع بوتين انه مسافر وشنو يصير باش يوهمهم فما طريقة يستعملها الرئيس الروسي هذا الكل باش نحكي فيه اليوم في انتباهش قال خلي نحكيه على أبرز ما يرافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
6: في كل زيارة رسمية يصطحب فلاديمير بوتين منظومة متكاملة من الأمن والسيطرة حتى سيارته المرافقة أوروس سينت ليموزين روسية مصفحة صممت لتكون مركز قيادة متحرك مزودة بأنظمة حماية واتصالات متقدمة. ومن أبرز ما يرافقه أيضا حقيبة شيغت نظام التحكم بالقوة النووية الروسية ولا تفارقه أينما ذهب. إلى جانب ذلك يعتمد على فريق من جهاز الحماية الفيدرالي الروسي مزود بأنظمة اتصال مشفرة تبقيه متصلا دائما دون الاعتماد على أي شبكة خارجية. كما يرافقه طاقم طبي وتجهيزات أمنية تنتقل مسبقا إلى موقع الزيارة. الهدف أن يبقى كل شيء تحت السيطرة حتى خارج حدود روسيا. في النهاية سفر بوتين ليس مجرد زيارة دبلوماسية بل انتقال دولة كاملة بكل أنظمتها.
19: ما غير من سيو اللي كان عنده خبرة وتجربة كبيرة في المخابرات السوفيتية الهوس متاع فلاديمير بوتين بين ظفرين بالأمن متاعه والصحة متاعه وتجنبه حتى زادة وقتها كان الحديث على إصابته فيروس كورونا كان مستعد لأي حاجة إلا أنه يمرض بالفيروس هذايا. كان التباعد اللي يخليه وقت اللي يقابل الرؤساء ولا مسؤولين اللي قعد حتى البعد ما بدأت تنقص الحدة متاع انتشار الفيروس هذايا. وشفنا أنه حتى وقت اللي كان يلتقي بقادة العالم وحتى المستشارين متاعه ديما يخلي مسافة كبيرة وقت اللي يقعد حتى على الطاولة متاع الاجتماعات للحفاظ على مسافة ما تقلش على 20 قدم بيناتهم. كان يلبس زادة وقتها بدلة واقية كاملة مع جهاز تنفس كامل الوجه قبل ما كان يقوم بزيارة لمستشفيات لعلاج مرضى الكورونا في موسكو في أفريل 2020. وكان حتى زادة نحكيه على قبيلة كنت طرقت النقطة أنه وقت اللي سافر فلاديمير بوتين كان وكل مرة مثلا باش يمشي البلاصة ماهيش رسمية وما يكونش عنده زيارة رسمية كان يوهم أنه فما مسافر على متن واحدة من الطائرات اللي بيان سور فرق الحراسة متاعه هي اللي يتأمن الطائرات هذية ويحضروا برشا كراهب. لكن في الكراهب هذوكم فما سوزي متاعه فما شخص يشبه برشا البوتين حتى ينجم يكون شبه له من بعيد مش بالضرورة في نفس الملامح يطلع هو ويوهم على أساس أنه هو ماشي المطار وتلقاه وقتها فلاديمير بوتين من بخرج من روسيا والفياج متاعه يكون في وقت آخر وإلا في نهار آخر وفي ديستيناسيون أخرى.
7: Si Poutine veut faire croire qu'il va quelque part en avion, son service de sécurité prépare l'avion à l'aéroport. C'est un des avions présidentiels. Puis il prépare plusieurs voitures. Et dans l'une d'entre elles, ils font monter quelqu'un qui ressemble à Vladimir Poutine, du moins de loin. Ils s'assurent qu'il embarque dans l'avion. Donc on a l'impression que Poutine est monté à bord, puis l'avion décolle pour une destination. Mais en fait, Vladimir Poutine n'a pas bougé. Il peut ensuite s'envoler à loisir pour une autre destination.
22: ولا فما حتى زيدا كان نحكيه على التنقل متاعه في السيارات. نعرفوا قديش السيارات اللي موجودة في روسيا واللي تصنع في روسيا فيها دقة كبيرة وفيها زيدا صفات عالية برشا متاع حماية. فما حتى معناها من بين الكاركتيريستيك انه ما ينجم يدخل حتى نوع متاع غاز للبيتاكل. تنجم بيان سور بخلاف انها سيارات مصافحة هذيك ما فيش حديث, ولكن حتى تنجم تقاوم اطلاق نار متاع اي سلاح متاع حتى حرب.
8: Dans sa version présidentielle, tout dans ce véhicule a été pensé pour assurer une sécurité maximale au maître du Kremlin.
9: Le russe ne sert pas qu'à protéger le président. C'est aussi un poste de commandement mobile bardé d'équipements de communication. Elle peut passer en mode totalement hermétique, de façon à ce qu'aucun gaz ne puisse pénétrer dans l'habitacle. Elle est bien sûr totalement blindée pour résister à des tirs d'armes de guerre à bout portant. L'idée est que cette voiture soit une forteresse sur roues pour le président.
18: جلب انتباهي نادية في الفيديو اللي عديتهم لبنى, فما فريجة يحاوس بها رئيس بوتين رئيس روسيا. الفريجة ذا في دي كوموند انتع نيوكلير ينجم معتها يصير اوتوريزاسيون انتع ميسيل نيوكلير وقت يكون موجود هو حتى في بلاد أخرى في صورة تعرض روسيا إلى هجوم. الشيء اللي خليني عملت بحث قبل الفقرة دجا معتها باش نجيب لكم حاجة يمكن فيها جانب من الطرف. وكل البلدان اللي عندها طاقة نووية باش ناخذ مثال روسيا, فانه عندها أنظمة ذكية اليوم لإطلاق صواريخ نووية في صورة حصول هجوم نووي عليها. الأنظمة هذه هي أنظمة آليا أوتوماتيكيا تطلق صواريخ. وقتاش تنجم تفعيل الأنظمة هذه؟ مثلا النظام الروسي, واحنا نحكي على روسيا, كنا اسمه اليد الميتة, هكا اسمه النظام الروسي. هو نظام يعبر على قدرة روسيا على الرد النووي في حالة أنه ما فماش قيادة سياسية تنجم تعطي أوامر, ما فماش قيادات عسكرية تنجم تعطي أوامر ويتعرضوا لهجوم. تعتمد الأنظمة هذه على شنية؟ على الأقمار الصناعية الروسية, على الرادارات, على أجهزة قياس الزلازل, زلازل والإشعاعات النووية, مراقبة الاتصالات العسكرية. البروتوكول هذا في التحقق من الوضع أن النظام لا يعمل تلقائيا طول الوقت, بل يتم تفعيله عادة في فترات التوتر والحروب. دونك كده فما توتر ولا حرب وجيماجين مع تسلكة مع تتورى ومفعل هذا النظام الآلي للرد على الهجومات النووية. غياب استجابة القادة كما كنت نحكي, إذا انقطعت الاتصالات مع مراكز القيادة وظهرت مؤشرات تأكد وقوع هجوم نووي كبير, يمكن للنظام إصدار أوامر من تلقاء نفسه. بقاشني الإشكال في هذايا أنه ما يعرفوش الأهداف شني. مش روسيا ما تعرفش, الغرب بصفة عامة ما يعرفش الأهداف اللي موجهت لها الصواريخ النووية في صورة حدوث مثل هذا الهجوم على روسيا. ما يعرفهمش شنية بالضبط الأهداف, والبعض يقول إنه الأهداف هذه تنجم تتبدل في كل فترة. مثلا فترة فما حرب ظاهرة شكون الأعداء, دونك الهجوم يكون محتمل من إكس يغريك زد, دونك آليا يولي النظام هذا يشتغل ضدها. ومش كان روسيا, حتى الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء القواعد العسكرية اللي فيها صواريخ نووية في الولايات المتحدة عندها صواريخ أخرى في العالم الكل مع تسكريت. نفس الشيء بالنسبة لفرنسا, بقى أنه اليوم أنظمة متطورة جدا هذية. أري من الغواصات يتم إطلاق صواريخ نووية من غواصات, الغواصات تبدل الاتينار نتاعها باستمرار. دونك فماش قاعدة واضحة في صورة حدوث هجوم ولا هجوم كبير برشا خلي يمكن فماش قادة عسكريين أو سياسيين يعطى أوامر برد الفعل, فأنه الصواريخ النووية تنطلق من تلقاء نفسها. وأنا خوفني برشا كي نشوف الأمور ولات في يد الذكاء الاصطناعي, خاطر راه نجم يصير بوغ ديما في مخي كي أنا سير بوغ مشينا معناتها وقتها تولي مشكلة كبيرة. نادي يعطيك الصحة,
22: يعيشك,
18: بارك الله فيك, مراد يعطيك الصحة. شوي خل موعد مع جيهان, نتقابلوا غدوة في نمان.
25: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو, واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته, وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس, بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش, وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
10: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
11: ارتاح من الغسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
12: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
13: ما أريده شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريده، وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
14: أريده طور عالمك.
15: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
17: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي ستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5

0: سيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وكل شلقي عندك اورانج
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: اهلا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق في ولاية نابل عصر الثلاثاء، شملت ميناء الأمراء والمنقع ثم منطقة ترتيبة بمعتمدية كلسة، قبل أن يتحول إلى قربص حيث عين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين في الجهة. ووفق بلاغ لرئيس الجمهورية تفقد رئيس الدولة طريق الرابطة بين نابل وإقليبيا، وهي أشغال انطلقت منذ سنة 18-2000 دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توفر الاعتمادات المالية المرصودة لها. ووفق البلاغ ذاته تحول رئيس الجمهورية فجر اليوم إلى المدرسة الإعدادية بابن خيار، حيث أسدى تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهية والصيانة اللازمة بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر الظروف الملائمة للدراسة. وكان رئيس الدولة أكد خلال اجتماعه أمس في قصر الحكومة بالقصبة برئيس الحكومة أن عدد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. ورئيس الجمهورية يؤكد أنه تم التنبيه تلو التنبيه والتحذير تلو التحذير، ولكن بلغ سيل الزبا ولا يمكن مواصلة حرب التحرير الوطني إلا بمن يؤمن بحق الشعب التونسي فالتحرر الكامل من رواسب الماضي البغيض وفق نص بلغ رئاسة. في الشأن الدولي، موقع والا العبري يفيد بإصابة قائد لواء المدرعات 401 في جيش الاحتلال الصهيوني وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني في جنوب لبنان. منظمة الأمم المتحدة تخفض توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي، محذرة من أن التصاعد المستمر للأزمة والحروب في الشرق الأوسط أعاد إشعال الضغوط التضخمية وفاقم حالة الضبابية. وجاء في بيان صحفي الأمم المتحدة يلخص التحديث نصف سنوي لتقرير المنظمة حول الوضع الاقتصادي العالمي وافقه أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% في عام 26-2000 مقارنة بمعدل نمو قدر ب 3% في عام 25-2000. وتشكل هذه الأرقام تراجعا بواقع 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة الصادرة في شهر جانفي الماضي، كما تظهر هبوطا كبيرا في مؤشرات الاقتصاد العالمي مقارنة بمعدلات النمو التي كانت تسجلها المنظمة الدولية قبل جائحة كوفيد-19. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع جيهان ورفيق في أصبح ناس، كونوا معنا.
1: الأولى في تونس. صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.
3: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعونا واللي تبعونا. مرحبا بكل مستمعينا. 9:03 كالعادة، هذا الرونديفو اللي نعطيه لكم كل يوم اثنين للجمعة من توا حتى لنص النهار. نونسوكم ونتونسو ديما، نعاود ونقول بكم بصواتكم بعد شوية كي نعطيكم الكلمة في أول موعد من صندوق عجب على 71-113-013. على هالنمر ذات نجموا تتواصلوا معنا وتقولوا اللي تحبوا، الأخبار عنا، الأكتواليتي عنا، الموزيكا كالعادة. نبداو بصوت تونسي عقلتها الغناء بصوت علي رياحي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ان شاء الله عجبتكم اغنيتنا، اغنية تونسية اللي نبدأ بها. واليوم علي رياحي بدينا به اغنيتنا، بدينا به حصتنا بلوتو، ومنعرفش عليش ديما نهارة الاربعاء ديما يظهر لي نهارة الخميس، ويظهر لي ديما باش نقول لكم ايا وحضروا رياحكم انه اليوم العشرة متاع الصباح باش يكون موعدكم مع ام كلثوم. لا، هذه الجملة باش نقولها لكم وغدوة الخميس، جي هنا ركز ديما منعرفش عليش ليمت الاربعاء والخميس سورتو هكا يشبهوني لبعضهم. علي زعما سي رفيق ما عندكش حل، ما عندكش إجابة. خلينا نسمعكم انتم ماش عندكم تقولوا، مش عن النقطة ذي بيان سور، ليه عندكم ما تحكيوا. عجبني المستمع اللي قال لي ما شاء الله علينا احنا التوينسة النفق، نفق دونك عادة ما معروف لوتيليتي متاعه ولا لا هكا ولا موجود النفق. علاش قال لك حلو ياسر التوينسة احنا تلمو معناها ما شاء الله علينا اللي النفق ولا عنا دو زونا ولا حتى تخوا زونا الاستعمال متاعه، تو تفهموا هكا الفكرة متاعه. وهو مش فكرة، معناها هي الحقيقة اللي قاعدة نشوفوا فيها في تونس. والمستمعة زادة عملت ملاحظة مهمة، مع توا سخنة الدنيا والناس الكل تحب تخرج، ونقول لنا تمشي سويقاتها شوية، ولوليدها وقريب شي يصلعوا نعفتها وفترة امتحانات وتكمل ابتدائي وبعد كملوا الامتحانات الوطنية، وجينا صلعة دوك جينا الخرجة والمحوسة، ونبدأ نستنى وقتش تغرب الدنيا مش فمشي نسمة مش نمشي زوز ولا ثلاثة بلايس راهم معروفين ونجمو نمشيو هكا وندورو فيهم. لكن باش تلقى البسكليتات والموبيليتات زادا كيف كيف في البارتي اللي مخصص نورمالمون لي بيتون، العباد اللي تمشي وتتمشى على ساقيها. مع هذا كل شويه نظافه، معناها نقول انا مشيت شتيت تاكل حاجه بحدك ساشي حطو ولوح بعد هكا ولا ليه؟ مش كل قلوب مثلا ورمي في القاعه ولا يهمك. تتسويت الكلمه لكم اول صندوق عجب.
2: صندوق عجب. بربي يا معلمين يا أساتذة يا إنيفرسيتير يا أولياء، علموا صغاركم كيفاش يتعاملوا مع الحيوانات. يتعدوا من الشارع توا ولاد صغار على الصباح ماشيين للمكتب يلقاو كلاب قاعد يفقموا يضربوا فيهم بالحجر، وبعد يقولك هاو الكلب قدمني هاو الكلب جري في جرتي. توا انت متعدي توا تحبش انت قاعد تكون يضربك بالحجر يا ربي يا اخي. ما كائن حي هذاك زاده، قريوهم شويه علموهم اولادكم كيفاش يتعدى، ما يكلمش حيوان ما يحبوش ولا اي حكايه، ما يكلموش ما يكلم فيه ما يضرب فيه، تحبش هو شكون يضربه.
3: يا جيهان أختي الغالية، جيهان بجاء ربي شفلنا حكاية البريفية. يا جيهان هو ولدي يقرأ ست يماني نهار 23 ماي يكملوا سمين بلوكي ويصلوا طلبونا قالونا خلصوا شهر جوان. يا ودي مش بش يقرأ شهر جوان مش يكملوا نهار 23 ماي، قالك لا نحن اللي دارة نقعد ونخدمه يزمكم تخلصونا في شهر جوان، معناها 500,000.
4: باهي والله باهي الفكرة دي انطاع النفق يمشي دو زونا، منه نفق منه باركينج. ايه وتنجموا راه وتنجموا حتى يكبر المشروع يولي تروا زونا، زيدوا عملوا فيه ستاسيون لافاج وجاي العروسات زيد قربتوا لهم الكرات. شنو التسايب هادي خي ما عندكمش كاميراويات يا رافيلو مختاي العباد هاد.
5: والله الشعب التونسي غلب عليا من قلة النظافة. البارح خرجت المرش انا وراجلي في اللعب، الناس قاعدة على البنكات نقر في القلوب وطيش في القاعة، تشرب في التاي وتطيش، ياكلوا ويطيشوا. علاش هكا؟ علاش يا اخي ما تنجموش تعملوا ساشي تحطوا فيها الفضلات متاعكم؟ انا نحب نعرف عبيد كيما هكا ما فهمش قانون يحكم فيهم يوقفهم عند حبتهم ويربيهم.
2: صندوق عجب صباح الناس
6: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية. سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية بالرسمي مل العرض تنجم تعيشو من توا. اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج، عيش العرض منك ليه وتفرهد، وهذا الكل بتسهيلات في الدفع. صيف السنة مل العرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تنجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
7: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة، وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بنه.
8: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
9: عشيلي يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي فرحان وينه متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيت اليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري
10: تدلل تدلل
11: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
10: تدلل
12: جيون ايام دللنا
13: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتونت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com travel to do les prix Tout doux.

0: حتى لنص النهار مازلنا معاكم 9:25 دقيقة شميسة، ولأنه نهارين هذوما معناها واحد يشوف الفصول الأربع لتفهمها في الليل تبرد بالكدي، العشاء تولي على الخريف، في النهار تولي صيف على الربيع. سبحان الله دكتور كاتا ناخذوا التفاصيل بتاع الطقس بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي، وقلت لكم أنه باش نكونوا على تواصل مع أخبار حجيجنا في السعودية في الحج إن شاء الله يا ربي، حجة مقبولة. كل يوم تقريب في صباح الناس نسألوا أحوالهم شنو عاملين، التحذيرات، التنظيم، هذا الكل باش نكونوا على دراية بي. بعد شوية اتصالنا باش يكون بالسعودية وباش يدخل معنا مسؤول من وزارة الشؤون الدينية. خليكم معنا على موزيكا فام، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا.
1: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
2: الوحدة هل هي اختيار أم ظرف يمروا به العديد من الأشخاص لفترة قصيرة من حياتهم أو حتى لفترة نجم الطول في الوقت؟ علاش برشا ناس تعيش الوحدة؟ وهل هي راحة، حرية أم خطر على الصحة النفسية والجسدية؟ إذا كانت الوحدة اختيار، هل هذا بسبب حب الهدوء والانفراد، ولا هي عزلة اجتماعية وخوف من العلاقات الإنسانية بسبب خيبات أمل سابقة؟ وقتاش تولي الوحدة وجيعة ومعاناة، إن كان الأشخاص مسنين، ناس ما كونتش عائلة أو أنجبت أطفال، ناس فقدت أفراد من عائلتها ولقات روحها وحدها، إن كان زاد في غربة بسبب عزوبية إلى آخره؟ هل الناس الكل تعيش الوحدة بنفس الحدة وتنجم تشعر بفراغ، باكتئاب أو قلق، أو مشكون يلقى متعة في الوحدة وتكون اختيار وسبب في التوازن متاعه؟
3: عائلة محيطين بيك كسند بك ما عادش تو، حتى تو أغلبيك مجتمعات تو نشوفوا معناتها اختاروا الوحدة لين يموتوا مسكنات في الدار وما يثقوش بيهم،
4: يكون أولاده يكبروا يمشيوا يقراوا بعيد ولا يخدموا بعيد ويقعد وحده، وإلا ما يتزوجش ويلقى روحه كي يمشي به الزمن ويلقى روحه وحده ويعيشوا موجوعين. معناتها بعض الأوقات تلقاهم ماديا ميسورين وكل، لكن ديما يحسوا بالنقص، فما حاجة نقصتهم.
2: الوحدة كخيار للتوازن أم عزلة اجتماعية؟ موضوعنا في فورم من هالأربعة.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
5: مع كل فينوا سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
6: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزر الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI فوتخ فواياج كوبيراسيون مونيغاسك ان تونيزي Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
7: Qu'est-ce que tu as fait mon plan la pizza de Nina?
8: J'ai site Maxit. Autre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou fi rubrique Win-Win, t'alqa les promos l'col. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت. عندك أورانج.

0: إن شاء الله حج مقبول لكل حجيجنا يا ربي، والله لا تحرم مؤمن. قلت لكم باش تكون فما متابعة يومية على موزايكا فام في صباح الناس مع حجاجنا، إن شاء الله يكملوا يخلطوا سالمين. خلطت عدد كبير منهم ومازال البعض إن شاء الله يخلطوا بين اليوم وغدوة. ناخذوا أكثر التفاصيل مباشرة من السعودية، معنا المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية سي أنيس المزوغي. صباح الخيرات سي أنيس، مرحبا بيك.
1: صباح الخير مدام شهين، ومرحبا بجميع المستمعين.
0: شكرا على تدخلكم معنا. قاعدين يخلطوا تباعا حجاجنا، ان شاء الله يكملوا يخلطوا سالمين. لحتى وقداش عنا من حاج وفي انتظار يكملوا يخلطوا ليفول الاخرين؟
1: انت مدام جهين نعطيك الصحه، تبع فينا من البنين التجريب حتى شي الفحص الطبي، حتى شي عملنا القائمه النهائيه. تو هنا ان شاء الله في مكه في اقدس بقاع الارض.
0: دعويتكم دعوا لنا
1: ان شاء الله، ان شاء الله ندعو لتونس وندعو للناس الكل، ان شاء الله ربي ان شاء الله يتقبل منا ان شاء الله. بالنسبه للتحذيرات نتاعنا تو وين وصلنا بالضبط، نحن عندنا من الاول 18 رحله من 7 ماي حتى 12 ماي وصلوا المدينه المنوره تقريبا 4700 حاج. في المدينه المنوره احنا كنا من الاول متخايفين على كيف زيارات الجمعيه الروضه الشريفه، قلنا اللي كل واحد يخرج تصريح وحده، لكن في النهايه يعطيهم صح شركه الخدمات توصلوا باش انه جميع الحجاج ياخذوا تصريح جمعيه وهزيناهم في موكب مهيب باش يصلوا في الروضه الشريفه. ان شاء الله ربي ما يحرم حتى مؤمن ان شاء الله، ما الرسول يقول ما بين قبري ومنبري روضه ورياض الجنه، صلوا في الروضه الشريفه. كذلك عملوا زيارات المدينه اللي هي جبل احد ومسجد القبلتين وقبات، عرفوا على المواقع التاريخيه في المدينه. ومن بعد بداية من 13 ماي بدأوا الرحلات اللي وصلت المكة تجي، اللي وصلت المدينة تجي المكة، وكذلك رحلات مباشرة من تونس إلى مكة. إلى حد الآن تقريبا عنا في حدود 9000 حاج، بنزلوا رحلتين وصلوا اليوم، رحلة على الخطوط التونسية اللي فيها الوفد الرسمي وسعيد الوزير، ورحلة على الخطوط السعودية يوصلوا اليوم، واحدة توصل إن شاء الله المكة تقريبا 8 متاع الليل، ولغاية تخرج 7 في 9 العشية من تونس تأخذ تقريبا ساعتين في 4 جدا، معناها هنا تكون في مكة إن شاء الله مقريب مكية تقريبا الفجر إن شاء الله. هذوما رحلتين. بعد في نهار 21 و22 عنا زود رحلات المكفولية التونسيين بالخارج في 21 رحلتين. معناها حاليا بنهاية اليوم إن شاء الله صباح غدا يكون عنا جميع حاج الفرد موجودين في مكة اللي هما 9982 الحجيج اللي وصلوا لمكة، جميعهم أدوا المناسك نتاعهم في يسر وسكينة، معناها قاموا سواء طواف القدوم المفرد ولا طواف العمرة المعتمر، وهما موجودين، معناها حالتهم الصحية مستقرة، ولو انه نحن راه تعبنا ولقينا برشا صعوبات خاطر كبار شويه في العمر الحجاج، معناها معدل الاعمار 63 سنه، ولكن يعطيهم الصحه الوفد الطبي قاعدين يكونوا بواجبهم، قاعدين يعملوا فحوصات دوريه معناها للبيوت نتاعهم في الحجاج. كذلك عندنا حساس استمرار في الليل، والى حد الان معناها الامور ماشيه بخير والحمد لله.
0: الحمد لله. سي أنيس نحب نسألك، معناها بديتوا في تنظيم زيارات ميدانية استباقية باش تعرفوا على مسالك التنقل بالنسبة لكم أنتم زادة مواقع المخيمات تحذير اليوم عرفة؟ ألو؟
1: بدينا نحن في من بداية من البارح نظمنا كل رحلات، بعدها كل نظمنا رحلات ميدانية لجميع المرشدين والمرافقين باش يعرفوا المسالك اليوم على الطرقات من نزل اللي هما في حتىش العرفة، ثم من عرفة إلى مزدلفة ومزدلفة إلى ميناء، باش ياخذوا فكرة فكرة توضيحية، نعرفوا المخيم نتاعنا وين، نعرفوا الجي بي اس نتاعو بالضبط، ولو انه وراه في نهار النفرة انت تعرفوا والدنيا فارغة، اما كي باش الدنيا تعب والكيران تتعب وكل شيء فما صعوب، لكن نحن ديما نعطيهم نصائح عملية في صورة انت ضعف في صورة الكارما وصلت في صورة كذا، هذيك ديما قاعدين نقوم بها، وكذلك وصينا للمرشدين الدينيين باش يبدوا يحضروا التحضير النفسي ومعناها ويزودوهم بالزاد العلمي اللازم باش انهم يوصلوا اليوم عرفة ويعرفوا المسكة نتاعهم في يوم عرفة، معناها هذه التحضيرات اللي قاعدين نقوموا بها. في انتظار وصول السيد الوزير اليوم شنو نعملوا تحضيرات جلسة عامة والتحضيرات العامة والتواجد نتاعنا نحن ان شاء الله في الايام المقبلة ايش نعملوا بالضبط.
0: ان شاء الله. سينو مرتاحين الحجاج نتاعنا في النزول نتاعهم، الإقامة باهية، كل شيء أمور كما حضرتوا لها؟
1: والله الحجاج والله فما حجاج اللي يمشي مش يعمل عمره قاعد يعمل في عمره ايه. واللي قاعد يقضي قاعد يقضي فهمني كيف نشوف فيهم ما شاء الله والله يعرفهم كيف تكون أكثر منها نحن تبارك الله عليهم
0: أعرف البلايس الكل ايه.
1: ما تعرف نتوما تبارك الله عليهم قاعدين ويقولوا لبعضهم فهمني كيفاش هاو هذيك هذيك هاي هذيك هذيك يمشوا مع بعضهم الحق الاجواء الطيبه معنا الاجواء الطيبه الحمد لله ان شاء الله ربي يداوم علينا النعمه هذه ان شاء الله
0: ان شاء الله. الطقس كيفاش الطقس كيفاش اني سمعناها غادي
1: الطقس الطقس البارح 47 درجه طقس 47 درجة اليوم كيف كيف الدنيا سخونة معناها طقس فيه معناها مازالت الدنيا سخونة إن شاء الله. نحن كلمناهم عملناهم إمام يصلي بهم في المسجد لهنا أمن الصلاة الخمس لحفظتهم إنه باش يتنقلوا يصلوا في المسجد الحرام خاصة في الصبح صلوات الدنيا باردة معناها شوية الصبح والمغرب والعشاء بالنسبة للظهر العصر يقول لهم ماذا بكم تبقوا في الهوتيل وتسلوا في الهوتيل خاطر الدنيا سخونة ينجموا كي يمشوا الحرام ما يقوشوا بلا تسلوا في الشمس لذلك ديما نحطوهم نحن ما بين خاصة الظهر والعصر يبقوا في النزل مش يعني يتوقعوا من ضربات الشمس والجفاف والحكايات هذه معناها
0: إن شاء الله ربي معهم إن شاء الله يكمل يوصل بقية حجاجنا سالمين ونقعدوا ديما على تواصل. نورت نسيانيس شكرا لك.
1: عايش حبيت ان نضيف حاجه اضافه للصعود الى يوم عرفه باش يكون صعود يوم عرفه باش يكون نهار 25 ماي الوقوف في عرفه باش يكون نهار 26 ماي ان شاء الله والوصول الى يوم الخميس باش يكون نهار عيد الاضحى 27 ماي باش نبيتوا بميناء نهار 27 28 29 هذول بالنسبه للمتعجلين اللي باش يقيموا نهارين بركه واللي باش يبقاو ثلاث ايام في ميناء نحن نخيرهم فما النجم شكون يتعجل يروح يرجع يقيم نهارين بركه يبيت نهارين بركه في من ايام التشريق فمش كون حاب يبقى ثلاث ايام دعتهم من زوج شون زوز نحن واللي بشي بقى ثلاث ايام شابقى 27 و28 و29 و30 ماي من بعد ب 30 ماي ينتهي الحج وكل ترجع نرجع بهم المكه ان شاء الله يقوم طواف الافاضه اوكي كان نفسكم الكل يكون قاوا بها
0: ان شاء الله
1: وربي يوصلنا ليوم عرفه سالمين ان شاء الله.
0: امين يا ربي امين. احنا مش قدوا متواصلين معاك الى يوم عرفه ونتمنوا عليكم حتى البين ترجعوا ان شاء الله سالمين وقتا نعيط لك حاج انيس. سينيس ربي يخليك ان شاء الله ربي يعينكم وان شاء الله يكملوا يخلطوا سلمين كما قلنا بقيه حجاجنا اللي توا في حدود 9000 حاج متواجد في مكه اليوم فما زوز رحلات ويكملوا زوز البقيه وهكاك يكتمل العدد اللي هو كانوا من المفروض 10982 حاج سنه وبعد وفاه حاج كما تبعت والله يرحمه ان شاء الله يجعل مثواه الجنه بصفه طبيعيه توفى في بيته في نزل يوريو 10981 حاج إن شاء الله يا ربي تقبل حاجتهم. نكملوا بعضنا على موزيكا فم تسمعوا في صباح الناس.

0: نسأل هو أحوال الطقس كيفاش بيكون طقسنا لليوم معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي سي بلال يحيوي. صباح الخيرات.
1: صباح النور جيهان، مرحبا بكم، مرحبا بكيف مسامي وزيك.
0: ربي يفضلك. نسمع النهيرات هذوما، نسمع هذوما باش نقعدوا نتفكروها وممكن حتى نتحسروا عليها مع جبيليا وديما هكا نقولها ما نعرفش عليه وقتها مشتهية النسمة هذية. قل لي شنو الطقس اليوم إن شاء الله؟
1: كما قلت انت نسمه شويه نسمات اللي هي معناتها دليله من دلالات على استقرار لدرجه الحراره، نبقاو في نفس المعادلات لشهر ماي. علاش؟ على خاطر الرياح هي من القطاع الشمالي، هذاك علاش تم نسمات اللي خاصنا على الشمال الوسط، حتى في الجنوب زاد كيف يبدا الرياح من القطاع الشرقي يعطي شويه نسمات تخفف شويه معناتها من حده درجه الحراره. طقسنا مستقر متواصل الاستقرار هذا ان شاء الله معناتها الى حدود حتى نهايه الاسبوع ان شاء الله. عامه اليوم باش يكون قليل السحب كما نشوفوا توا معناتها، وحتى يتواصل مع تطيلة فترة اليوم طقس قليل صحب على أغلب المناطق، وكما قلنا الريح من القطاع الشمالي على شمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، حتى سرعتها مع تضعيف إلى معتدلة عموما، حتى يمكن تتقوى شوية في المرتفعات فقط مع آخر النهار. البحر زاد كيف مع قليل الاضطراب على أغلب السواحل متاعنا، ودرجة الحرارة تقريبا في نفس المستويات أو أكثر شوية بدرجة إلى درجتين مقارنة بيوم أمس. اليوم ستتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة على المناطق الساحلية الشمالية معناتها من تبرقة حتى كش للهورية وقليبيا، وكذلك في المرتفعات، وبين 27 لحدود 33 درجة بالنسبة لبقية الجهات. هذاك علاش قلت لك نبقاو في نفس المعادلات لشهر ماي، ما تجاوزنيش معناتها 33 حدود حتى 35 درجة، نبقاو ديما في نفس المعادلات خاصة بالنسبة لمناطق الجنوب. غدوة الخميس إن شاء الله مازال الاستقرار كما قلنا، بعض السحب أو سماء قليلة السحب إلى بعض السحب تكون مغشيات خاصة في فترة ما بعد الظهر أو بالوسط. الريح مازالت متواصلة، النسمات هذه مازالت موجودة، غدوة زادة كيف خاصة على الشمال، باش تكون الريح من القطاع الشمالي على الشمال الوسط، من القطاع الشرقي بالنسبة لمناطق الجنوب تتقوى شوية آخر النهار أو العشية مأخر خاصة في السواحل الشرقية. البحر باش يكون زادة كيف قليل الاضطراب، متواصل قليل الاضطراب غدوة، ومتموج آخر النهار خاصة في السواحل الشرقية، ودرجة الحرارة معناتها ثم درجة إلى درجتين معناتها أكثر شوية غدوة، باش تكون بين 22 و 27 درجة في الشمال المناطق الساحلية والمرتفعات تقريبا في نفس المعادلات، وبين 28 إلى حدود 34 درجة بالنسبة لبقية الجهات نحكي، وخاصة على مناطق الوسط الوسط الغربي وكذلك مناطق الجنوب، أقصاها تكون في حدود 34 درجة خاصة في الجنوب الغربي. بقية أيامات الجمعة السبت ولا حد نهار الجمعة كيف ثم درجة الحرارة دون تغيير، بعض السحب اللي تكون بأغلب المناطق، مازالت نسمات الريح مازالت من القطاع الشمالي، وحتى نهار السبت زاد كيف مازالت الريح من القطاع الشمالي لكن تتقوى شوية خاصة نهار الخميس بخليج تونس، وتبقى ضعيفة على معتدلة بالنسبة بقية المناطق، ودرجة الحرارة في نفس المستويات تقريبا معناتها.
0: معناها كان هكا اون سو بروجيت شوية القديم ونقولوا العيد باش يكون منسم ولا باش تكون في درجة الحرارة عالية؟
1: والله انا شو انا قلت لك من اثنين نهار لحد الفانتروال وفانتكار، شو نحن ديما الكريديبيليتي نتاعنا تبقى على الفانتكار اون تويت حتى كش الاربع ايام القدام، مي سي اون بروجيت ان شاء الله ستابل، ان شاء الله معناتها طقس ستابل ما فماش حاجه اللي تقلق، وحتى من ناحيه السخانه ما فماش سخانه كبيره معناتها.
0: واضح، يعطيك الف صاحبي اللي حيوي. شكرا ليك، نهارك زين، تحيه ليك ولكافه العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. احوال الطقس هذه هي دوك شو قد هكايا منسم للعيد ولا لا الله اعلم، تنتبعوا لك كيف ما دو ما فما هكا جديد ولا حاجه نقول لكم. علي اغنيه حلوه وعنا مديده ما سمعناش صوته الكينج، ولانه تيتر ذا دونك يتعاركوا بينه وبين الهضبه هكا ولا لا، هذا محمد منير علي صوتك.

0: شكرا. مش انا باش نقولها، لا باش نسمعها بصوت نجد الرومي.
1: شكرا لطوق الياسمين،
0: شكرا لطوق الياسمين. احنا نقول لكم شكرا لمستمعينا انكم تتبعوا فينا وباش تقعدوا تتبعونا حتى نص النهار. هذه الصباح ناس بعد شوي نعملوا بوان مارشي نمشي ولا سوسه، لكن قبل نسمعكم نجد الرومي في طوق الياسمين.
2: بعد الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام.
3: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يجي وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكة ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
4: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
5: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تودو.
6: القاصد بتربي يتهنى على أوراقه الباس وزادو زواده، واتصال التونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
7: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
8: تدلل حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
9: تدلل
10: جيون ايام دللنا.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموعد الاخباري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن في بلاغ عن ادخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي عنابة تونس عنابة بمناسبة عيد الاضحى المبارك. والشركة تؤكد في بلاغها إلغاء سفرات القطار على هذا الخط خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد 24 من ماي إلى غاية يوم الأربعاء 3 من جوان 26 2000. وستستأنف البرمجة العادية للقطار الدولي وفق المصدر ذاته أيام الأحد والثلاثاء والخميس ابتداء من الخميس 4 من جوان من عنابة في اتجاه تونس، وأيام الاثنين والأربعاء والجمعة ابتداء من الجمعة 5 من جوان من تونس في اتجاه عنابة. وزير الصحة مصر الفرجاني يقدم مقترحا تونسيا يقضي بتعزيز الطابع الإنساني والعلمي لعمل منظمة الصحة العالمية حتى تواصل دورها في الوقاية وحماية الصحة ودعم قدرات الدول والاستجابة العادلة والفعالة للتحديات الصحية الكبرى. والوزير الفرجاني يشدد خلال حضوره في الجلسة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا في جنيف على أن الصحة يجب أن تكون أرضية مشتركة بين كل الدول، لأن المرض لا يعترف بالحدود والوباء لا يميز بين الشعوب، مؤكدا ضرورة أن تبقى منظمة الصحة العالمية فضاء لخدمة الإنسان بعيدا عن الحسابات الضيقة. في الشأن الدولي، وكالة أنباء فارس الإيرانية تفيد اليوم بأن زلزالا بقوة 4.7 على مقياس ريشتر هز أجزاء من إقليم هرمزجان وشعر به سكان مدينتي قاشم وهرمز بالإضافة إلى المناطق الريفية في بندر عباس. والمدير العام لإدارة الأزمات في إقليم هرمزجان الإيراني يصرح لوسائل إعلام محلية قائلا إنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي أضرار جراء الزلزال، لكن عمليات التقييم لا تزال جارية. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف عن تفاصيل خطة إسرائيلية أمريكية سرية كانت تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني وتنصيب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمد نجاد قائدا لمرحلة ما بعد الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 من فبراير الماضي. تقرير الزميل لحبيب وذان.
2: الخطة الصهيو أمريكية لتنصيب قيادة بديلة في إيران كان قد ألمح إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ الأيام الأولى للحرب، حينما أشار إلى ضرورة أن يتولى شخص من الداخل قيادة إيران. لكن المفاجأة كانت أن هذا الشخص وفق مسؤولين أمريكيين مطلعين حسب صحيفة نيويورك تايمز هو الرئيس الأسبق محمود أحمد نجاد الذي حكم البلاد بين عامي 2005 و2013. ووفق الصحيفة فقد تعرض أحمد نجاد لإصابة في اليوم الأول للحرب إثر غارة إسرائيلية استهدفت نقطة أمنية قرب منزله في طهران هدفت إلى تحريره من الإقامة الجبرية المفروضة عليه من السلطات الإيرانية. ليختفي نجاد لاحقا عن الأنظار وسط غموض بشأن مكان وجوده ووضعه الصحي. ونقلت الصحيفة عن مقربين من أحمد نجاد قولهم إنه كان على علم بالخطة الإسرائيلية الأمريكية، لكن الخطة بحسب التقرير بدأت تتفكك سريعا بعد الضربة الأولى، إذ شعر أحمد نجاد بخيبة أمل من مشروع تغيير النظام خصوصا بعد نجاته بصعوبة من القصف الإسرائيلي. وبحسب نيويورك تايمز فإن الخطة الإسرائيلية الأمريكية كانت تقوم على مراحل عدة، تبدأ بضربات جوية واسعة واغتيال قيادات عليا، ثم إثارة اضطرابات داخلية ودفع جماعات كردية إلى التحرك ضد النظام وصولا إلى انهيار الحكومة وظهور حكومة بديلة بقيادة نجاد، إلا أن الخطة فشلت بصمود النظام الإيراني رغم الخسائر الكبيرة.
1: هجوم بطائرة مسيرة على سوق مكتظة في منطقة غبيش بغرب كردوفان في السودان يسفر عن مقتل 28 شخصا وتصاعد اعتماد الأطراف المتحاربة على المسيرات في وقت حذرت فيه منظمة أطباء بلا حدود من استغلال المساعدات الإنسانية لأهداف عسكرية وسياسية في جنوب السودان وتحذيرات أممية من تفاقم الجوع في سائر المنطقة. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في أصبح الناس، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس أصبح الناس. أصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: ومرشي.
1: بعد ما مشينا معها في رحلة كل واحد فينا سرح بخيل ولبعيد مع صوت ماجد الرومي وتوق الياسمين, وكل واحد اتمنى التوق الياسمين هذا لشكون يهدي. نبدأ باللي هوني موجودين في استوديو نسألهم, سي رفيق توق الياسمين لشكون تهدي؟ نتعدي وتتسويت لبوا مرشي معنا إيناس همامي زميلتنا من سوسة, وتحيي لكل مستمعينا في سوسة. نوسة صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهين, تحية ليك ولكل مستمعينا ومشاهدينا اللي يتابعوا فينا توا اون ديريكت على باج موزايك اف ام.
1: شنو حوالي الامتحانات معاك؟ خلينا نخرج قبل هكا نمشيو كأم, شو عاملة في الامتحانات؟
2: طوق الياسمين نمشيو للامتحانات السنية عندنا سيديم ان شاء الله, ان شاء الله بالتوفيق, قاعدين معناها نحضروا ان شاء الله ربي يوفق صغيراتنا الكل. يجي هاي
1: هاو نسمع في صوتك ما فهميش برشا صيح البارح, معناه البارح سمعوك وشدوا بلاصتهم وقعدوا يقراوا وحدهم.
2: ربي يهدي, والله ربي يهدي, يجي هاي ربي يهدي طيراتنا,
1: ربي ينجحهم الكل. اي شنو الدورة اليوم في سوسة؟ شنو الاجواء؟ شنو اللي طلع وشنو اللي هبط؟
2: اليوم جيهين عملنا جولة في مارشي باب جديد سوسة, وين نلقاو البطاطا بالفين, طماطم 3600 دونك محافظة على الارتفاع متاعها, الفلفل الحلو بالفين الأحمر 5000, البقلوتي 4500, الفول 1200, البسباس 2100, الفنيريا دينار, البتراف بالفين, البصل الأخضر 1300, القراع الأحمر 3100, والأخضر 1200, الكرنب 1400. بالنسبة للبروكلو والفقوس والخس والسلطة بالفين وخمسمائة الكيلو, القارس 3000, اللوبيا الخضراء 3000 الكيلو في رمضان وصلت 20 دينار اللوبيا الخضراء دونك شهدت انخفاض ملحوظ. بالنسبة للقناوية 20 دينار الكيلو, والخضر الورقية 500 الحزمة. نمشي والأسعار الغلال البصاع من 5000 إلى 6000, المشمش من 3200 إلى 3600, الخوخ 5000, البوتابقاية ب 6250, البطيخ 3500 الكيلو, الدقلة من 4000 إلى 9800, التمسن 8400, والسوريز 36 دينار الكيلو. نمروا الأسعار, اللحوم البيضاء كيلو دجاج 8300, اسكالوب داند ب 18 دينار والدجاج 18 دينار, فخذ الدجاج 12 دينار و500, فخذ داند 11 دينار و500, وكيلو شاورما ب 16 دينار و500. نمشيو الأسعار, الأسماك القرنيط من 26 دينار و800 ل 30 دينار, الشفريت 27 دينار 30 و800, المرنان ب 24 دينار, لوراتا من 21 ل 22 و600, الغراب 22 دينار, التشولة 13 دينار و600 ل 16 دينار, السردينة من 6800 ل 8000, القاروس 28 دينار و600, الكروزيت من 40 ل 46 و800, تريليا 26 دينار, الكلامار 33 و800, السول ب 28 دينار, كلب البحر من 25 ل 34 دينار, والحصيرة من 8000 ل 10000. نختم جينين مع أسعار اللحوم الحمراء, كيلو الغلوش ب 65 دينار.
1: مسيش ما تشدش ضحكتك إينيس, قولها مسيش أضحك.
2: خليته معناه الختام مسك مع أسعار اللحوم الحمراء.
1: حسيتك شدة ضحكتك, ليه ما تخليش في قلبك؟ قول قول.
2: بالحق اللحم العلوش قلنا ب 65 دينار, الهبره بقري 48 دينار و800, جنب ب 29 و500, الرقبه ب 38 و800, المخلط ب 29 دينار و900, كبده وقلب بقري ب 50 دينار, والعلوش ب 65 دينار, اللحم الماعز ب 65 دينار الكيلو, الكوتليت ب 42, اللحم راس ب 20 دينار, الهرقمه 14 دينار, المرقيس 25 دينار, والدياري ب 35 دينار, والدوارة كاملة ب 80 دينار. هذوما أبرز الأسعار اللي رصدناهم اليوم في مرشي باب جديد سوسة.
1: يعطيك صحة نوسة, شكرا لك زميلتنا ومراسلتنا من سوسة إيناس همامي دونك من مرشي باب جديد من سوسة. هذه هي الأسعار, ايش قولكم؟ بربي عملية حسابية, نحب نسمعكم انتوما. عملية حسابية, تخرج بقفيفتك فارغة, تهز مكتب في مكتوبك وتمشي باش تقضي كيلو كيلو كيلو كيلو. نقول نتاع جمعاي قداش تطرى لك القفيفه؟ نحب نعرفك. اعطيني, كي خرجت اخر مره مشيت شريت كيلو كيلو كيلو, ما دللتش روحك خذيت اللي لازمك, نقول انا حتى كل المدام ولا نبداو خذ لي خذ لي ومشتي وبعد ترجت قلنا لا لا وكغالي ميساج اللي قدرت عليه. القفيفة قديش طلعت لك على 71-113-013؟ نحب نسمعكم بعد شوية، نحب نعمل صندوق سبيسيال قديش قفت المواطن اليوم، مش كان نحبو نعرفه وبعد ونحكي وذك على العلوش وعلى الغلي وعلى ليلي. أعطيني قفتك قديش طلعت على 71-113-013. نرجع لكم إلى بعد شوية بالتيمونياج متاعكم إيش سجلتونا قديش طلعت هالقفيفة على ريبوندونا بعد شوية.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة ابوني جديدة، صور البلاب خيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بنا على بنا. العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفخي دي روميز إكسيبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19 لـ 26 ماي. ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.

0: وين ما كنتوا مرحبا بكم. أي بعد شوية قاعدين نسمعكم وتتفاعلوا معنا. اللي قلت لكم القفيفة متاعكم اليوم كي تخرج بقفتك ومكتب مربي بن مصروف قديش سومها القفافة تبارك الله. قاعدين برشا تسجلونا على ريبوندونا على 71-113-013 أقل من درج ونسمعوا تقريبا الميزانية قديش متاع قفة المواطن التونسي اليوم حسب بيانسور رأيكم انتوما تيمونياج متاعكم انتوما اللي باش يخلطنا بعد شويه. زاد كيف في ساعتنا الثالثه باش نحكيوا اليوم استوس سانتي باش نحكيوا على مرض يصيب المناعه اللي هو الذئبه الحمراء. دونك كان تحبوا تتفاعلوا معنا كان عندكم اسئله ديما نقول لكم مرحبا بكم باسئلتكم الكل سواء اللي تابعونا لايف توا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك ولا ديما على ريبوندور موزايك اف ام. خليكم معنا
1: صباح الناس.
2: صندوق شفافة.
3: Life is life. لا لا لا لا لا. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: يرقد. احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش كلمة باهية، نعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعت ليه.
1: بالله لله حتى انا
2: يا ابو الله صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا اشتغلت اشمع شيء شملت يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للساق ولا كيفاش باش يعمل؟ ما فين تمشي تلقى الخط احمر فين تمشي تخاف، مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
3: بيل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ اللي مو في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بوز
4: ما يقولوا شنو مراه.

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
2: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة صور البلا بخيفيري متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
3: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
4: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: النهار على موزيك اف ام.
1: شبه بسوق البركة، قال لك سوق البركة احنا معك، يظهر لي قريب نخلتوا لها، شنو حسب رايكم؟ تتويت نسمعكم في ثاني صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: بالله كيف العلوس هذه تونس، او ما شاء الله يعني واحد كل شعريه يعني داخل الرحبه داخل للبركه، يعني مش داخل الرحبه، شنو علوس ملايين و450 وزيد حويجه وهز، معقول هذا؟ الجزائر جابت 4 ملايين راس علوش من البحر وفي الجو. انا عندي حل، نعبي 50 دينار مزلوط نهز عائلتي، نعبي ب 50 دينار مزلوط ونمشي للجزائر ناخذ علوش غادي 3 4 ايام نعيط غادي، وانا رايس العلوش مش كل يوم اخذ فيه ولا كل شهر فيه.
4: هيا تو نعاودوا لكم راتراباج يا سيدي في قانون الطرقات، ما يصيرش كنتو ما تنسوا ولا مستهترين ولا ما نعملش عارف انا شنين اللي في مخاخ الناس اللي تسوق. تنعاودوا لكم يا خويا اللي يخرج من كياس فرعي راه عنده فتح مجال، ما تخرجش كياس رئيسي خويا ديريكت، راه عندك مسلك زياده في السرعه، زيد فيه السرعه نتاعك خويا فما كراب وراك ولا تحل الكارثه سيس روحك يا خويا، راه مانيش نبي فورميلا 1 نحنا، راه باش انت خويا تخرج من كياس فرعي دوت ديريك تكيك خويا لازم تسبب في كارثه، عندك مسلك خويا زياده في السرعه زيد سرعتك وخرج على روحك خويا، ما مزربك حتى حد عليك عليه خويا، ما يصيرش نداري وبعدنا شويه افهموا شويه يا عبيد، راكم تحلوا تسبوا في كوارث، راكم مش نورمال خويا، السياقه في تونس ولا ترى السياقه خويا في تونسي ولا مستهتر في السياقه.
5: أهلا يا صندوق عجب، والله نسمع في المرأة تحكي رجال ومرجال وإحنا باهين يا مدام يا مدام، عطيني أنا امرأة تونسية يروح رجلها من الخدمة تقول والله يعينك، عطيني أنا امرأة مستحيل مستحيل، هو يروح من الخدمة مسكين الله أعلم به نهار كامل مسكتني وتديرك تدوب يحل الباب المرأة تقول له شبيك بسكة تليفونة إيش بيك إيش بيك شخورت شبيك الله فيكم بسكة تليفون ياخش بك الكاو وتعمل له فبتني الكفلامي كل تعملهم له، يكون الراجل مسكين داخل فبتني باش يرتاح يلقى داخل مصيبة، وكان الراجل كيف يدخل تقول والله يساعدك الله يعينك الله كذا فبتني خليه يدخل يتنفس لحواج وبدل حواج ويخل حالته ويخل طرافه ويرتاح وبعد اش بدلو، هم لا نسوينا هنا في تونس من البيت ديريكت يعطيه فبتني سواريخ أرض جو
2: صندوق عجب.

0: العشرة وخمسة وخمسين دقيقة. اي نعم يظهر لي بارامون الحكاية لازمها ورقة وستيلو وكالكولاتريس. اسألتكم سؤال، القفة كي تخرج بها فارغة قديش تصرف باش تتعب؟ ترى نسمعكم.
1: صباح الناس
2: تحكي عن القفة. انا عندي كل شيء في الدار، فرس كل شيء في الدار، الحليب يسلق وخبز حياتي خفيفة من المارشي وبر، كل يوم نهز 20-30، مش متاع جمع، كل يوم 20-30 دينار، والله شيء كبير في الغلاب صراحة، شيء كبير ومسكين الزوالي وذكاو.
3: يعني نمشي للسوق عندي 4 صغار، والله العظيم ساعات الغلة ما ناخذهاش 100 دينار، أو مش كيلو كيلو الحقيقة، ثم 2 كيلو، ثم 1.5 كيلو، ثم 9 كيلو بطاطا، والله العظيم 100 دينار.
4: كنا نعبو في قفة ب30,000 في السوق، تولت ب40، وين طايرين وين طايرين.
5: 70 دينار 80 دينار، عنا هنا في حفوز وعيد القيرة، وين راهي الأسعار أكثر من اللي
6: حكيت على قفوة المواطن. قفوة المواطن كي يجي هابط للسوق 100,000 ولا ما تعمل حتى شيء، يجي 100,000 تاخذ منها كيلو خوخ، طيب بصاع، كيلو فريز، كانوا حوايج حوايج منه ومنه.
7: بربي باش نقولك على قفتي اليوم، انا خرجت خذيت كيلو سكالوب، وخذيت طرف فلفل، وخذيت طرف طماطم، وخذيت طرف بصل، وخذيت كتة نعناع حاسيل، وخذيت زوز باكوات حليب، سيدي طلعت لي القضية 60 دينار
8: 30 و 40 دينار ما عادش تقضي له حتى شيء، يعني العباد تمشي هيمة في الشارع.
9: خضرة بركة 40 دينار وحدها، هذا لا خذيت لا غلة لا دجاج لا حتى شيء، معناتها أبار هذا الكل، معناتها الخضرة تتكلف أكثر من كل شيء الوقت هذا ولينا.
10: واحد قفيفة كما تقول أنت كيلو كيلو، أختي 100,000 أقل حاجة، هذا شوية قلة، وطريف دجاج وطريف قلة، هذوك 100,000 وحدهم ما نحكيوش عليهم احنا.
0: صباح الناس قلت شي حاجة ما قلت حد شي، كلكم قلتوا يا حسر على 30 و 40 تملي لك قفيفة أقل قفة توا 100 دينار، هذا كيفاش تفعلتوا معنا في صندوق سبيسيال نقولنا التسعيرة متاع قفيفة المواطن التونسي كان يخرج يقضي في الجمعة قديش ينجم يصرف. خليكم محوسين في الأخبار وراجعين نكلوا بعضنا ساعتنا الثالثة.
1: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
11: الوحدة هل هي اختيار أم ظرف يمروا به العديد من الأشخاص لفترة قصيرة من حياتهم أو حتى لفترة نجم الطول في الوقت؟ علاش برشا ناس تعيش الوحدة؟ وهل هي راحة حرية أم خطر على الصحة النفسية والجسدية؟ إذا كانت الوحدة اختيار، هل هذا بسبب حب الهدوء والانفراد، ولا هي عزلة اجتماعية وخوف من العلاقات الإنسانية بسبب خيبات أمل سابقة؟ وقتاش تولي الوحدة وجيعة ومعاناة، إن كان الأشخاص مسنين، ناس ما كونتش عائلة وأنجبت أطفال، ناس فقدت أفراد من عائلتها ولقات روحها وحدها، إن كان زاد في غربة بسبب عزوبية إلى آخره؟ هل الناس الكل تعيش الوحدة بنفس الحدة وتنجم تشعر بفراغ باكتئاب أو قلق، أو مشكون يلقى متعة في الوحدة وتكون اختيار وسبب في التوازن متاعه؟
12: عائلة محيطين بيك كسند بك ما عادش تو، حتى تو أغلبية مجتمعات تو نشوفوا معناتها اختاروا الوحدة لين يموتوا مسكنات في الدار وما يثقوش بيهم،
13: يكون أولاده يكبروا يمشيوا يقراوا بعيد ولا يخدموا بعيد ويقعد وحده، وإلا ما يتزوجش ويلقى روحه كي يمشي به الزمن ويلقى روحه وحده ويعيشوا موجوعين، معناتها بعض الأوقات تلقاهم ماديا ميسورين وكل، لكن ديما يحسوا بالنقص، ما حاجة نقصتهم.
11: الوحدة كخيار للتوازن أم عزلة اجتماعية؟ موضوعنا في فورم من هالأربعة.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورم مع ليند الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
14: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في أوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو، عيش الفايب اللي توتيك. أوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت، بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لأقرب أجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70-303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. Travel to do, les prix to do.
15: مع توبنات كل تروح كرة الدار تولي ستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولي فري دو راكوردمون بلاش، ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
16: توب نت، very fiber people.

0: قبل معفى طيب راشد محكوم بالسجن لمدة 30 عاما في قضية تتعلق بارتشاء وتبييض أموال. في الشأن الدولي، وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران تقول إن فرنسا غير متأكدة في هذه المرحلة من وجود ألغام مزروعة في مضيق هرمز، وذلك بعد ورود تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن رصد ما لا يقل عن 10 ألغام في المنطقة. وبينت الوزيرة الفرنسية فوتران لمحطة فرانس أنفو الإذاعية قائلة: في هذه اللحظة ليس لدي أي يقين بشأن هذا الموضوع، لكن على أي حال نحن نستعد لضرورة إزالة الألغام المحتملة. بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كيبلر تظهر أن ناقلتين عملاقتين خرجتا اليوم الأربعاء من مضيق هرمز بعد انتظار لأكثر من شهرين في مياه الخليج، وأن ناقلة ثالثة تستعد للخروج وتحمل الناقلات الثلاث نحو 6 ملايين برميل من خامات الشرق الأوسط. بيان رسمي روسي صيني صادر اليوم الأربعاء في بكين يحذر مما وصفها بمخاطر السياسات الأمريكية وقانون الغاب دوليا، ويدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وحل النزاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا عبر الحوار. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى بكين مساء الثلاثاء في زيارة رسمية تستمر يومين تلبية لدعوة من نظير الصيني، وذلك بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. ومن المنتظر أن يجري الزعيمان الروسي والصيني اليوم الأربعاء محادثات تركز على زيارة ترامب وقضايا ذات اهتمام مشترك مثل الحرب في الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة والتحديات التي تواجه النظام الدولي. نهاية هذا الموجز، والمشوار يتواصل في صباح الناس، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس.

0: رامي عايش على موزايك اف ام 11:12 دقيقة. توت سويت أستوس سانتي. نذكركم انه في استو سانتي راهو المواضيع انتم قاعدين تقترحوها علينا تم صحتكم صحة عائلتكم صغيراتكم. دوك قاعدين تتواصلوا معنا على ريبوندورنا ولا كما تتابعوا فينا لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. تنجموا تخلونا ميساج اون انترن احكيوا لنا الموضوع هذايا جيبوا لنا المختص هذا ومن نجمو كي نقول لكم تدلوا على العين وعلى الراس. اليوم فرحانه تكون بحذنا دكتور امينه حمزاوي اخصائيه الطب الباطني. دكتورة صباح الخيرات.
1: مرحبا بك.
0: شحوالك؟
1: الحمد لله لاباس. نورتني.
0: يعيشك دكتور. مرحبا بك. باش نحكيو كيما برشا طلبوا خاصة منهم النساء واتضح وتبين كي حكيت انا ودكتور هكا في الاوف فقلت لي صحيح لانه نحكيو على 9 نساء قدام راجل يمرضوا بالمرض ذا اللي هي الذئبة الحمراء لوبوس. 9 نساء عندها هو نعرف انه مرض عنده علاقه بالمناعه لكن بالهرمونات زادا.
1: هو خنفسره شويه الذئبه الحمراء ولا لوبوس اريتيماتو سيستيميك هو سي مالادي اوتو ايمون مرض مناعي. كل ديما المرضى يسالونا علاش مناعتي شبهها طايحه زايده. هو اوفيت لا ما نعرفوش فما تهيؤ جيني اللي من بعد المناعه في وقت معين من الحياه فما حاجات دي فاكتور ديكلونشون يخليها تدور على البدن. في مرض الذئبة الحمراء خاصة هي الشمس الليزانفكسيون أي جرثومة خاصة فيروس والهرمونات. هذاك علاش المرض هذا موجود على 10 مرضى 9 نساء ورجلك هاو. مش معناتها رجال ما يمرضوش بالذئبة الحمراء أما 9 نساء هما العرضة أكثر لمرض الذئبة الحمراء خاطر الهرمونات هي اللي تعمل دور كبير في أنه تتكلم المناعة ضدنا نحن. يولي البدن يصنع أجسام مضادة تحاربنا. يوم باغل دو مالادي سيستيميك معناتها تمس برشا أعضاء
0: تمس
1: ما تمسش أعضاء. عضو أكاها ومعتها تنجم تمس كما نحكيه المفاصل الجلدة القلب الكلاوي.
0: دو كوني دكتورة هل ساعات فما مثلا دي باسيون تيجيوك مخر بور لو دياغنوستيك تو سامبلومون على خاطر الكونفوند بينها وبين أمراض أخرى مثلا تناخذوا لي سامبتوم تاعها الأكثر مثلا حمورية وإلا مفاصل توجع تقولك مثلا عندي أرتروز مفاصلي وإلا حمورية ضربة شمس ولا البوم تاعي وتمشي في اتجاه الديرماتولوج وتقعد التخيط حاجات أخرى بعيدة على الذئبة الحمراء.
1: هو الحمد لله نحن بالتكوين في كلية الطب متاعنا أطباء الصف الأول لا يقوموا بالتشخيص في وقت مبكر قبل صحيح قبل المريضة توصل لنا وقت اللي فما معناتها أعضاء ممسوسة اللي تحط في خطر الحياة متاعها. توا لا توا مرأة بين 20-40 سنة في طور إنجاب في الهرمونات وجاء في المفاصل طفح جلدي يا أما أطباء الصف الأول يا أما أطباء الجلدة ولا أطباء المفاصل يقولوا راهي نجم نشكوا في ذئبة حمراء ويبعثوا لنا المريض. معناتها الحقيقة التشخيص بالتكوين متاع الأطباء وخاصة بالتحاليل الميولوجي تحاليل مناعة قبل راهو أنا كنت نطبو في سبيطار قبل يقعد شهرين مش يحضر. توا في مستشفياتنا صحيح ما يقعد شهرين يقعد أقل وفي كل زادة المخابر في الخاص النجم تحليل مناعة يحضر في ساعة. دونك التشخيص يصير بطريقة مبكرة أكثر.
0: الأعراض اللي تخلي برشا يشكوا فيها أعراض الذئبة الحمراء
1: نبدأ بالأعراض أكثر موجودة وجود نمشي للأعراض الأكثر خطورة. أكثر الأعراض هو من اسمه الذئبة الحمراء لوبوس إريتيماتو سيستيميك اللي فما احمرار كما الفراشة في الوجه. معاي نجم يكون طفح جلدي. المريضة تقول لك أنا مشيت ومكثر ساعات في قبان في الصيف مشيت للبحر روحت وجهي الكل أحمر قعد جمعة ما حبشيت نحا طفح جلدي
0: يقعد كان في الوجه يجي
1: في الوجه
0: في فورمة بابيون
1: في الأماكن اللي عرضة للشمس هوني زادة في الديكولتي ينجم يكون ينجم زادة بلاصة تفرغ من الشعر لابلاد هذيك اللي ملول نخمو في حاجة جرثومية لكن عند امرأة لازمنا نخمو خاصة كي تبدأ تتكرر وإلا تزيد وما داويتش نخمو في الذئبة الحمراء. دونك الأعراض الأكثر وجود هي الأعراض الجلدية. ثاني حاجة هي أوجاع المفاصل ما أنه نحن لوبوس ذئبة الحمراء il fait partie des maladies auto-immunes inflammatoires التهابات أوجاع في المفاصل ما مش أوجاع عادية انتفاخ في المفاصل الوجع تقيمك في الليل معناتها فما لو كاركتير انفلاماتوار ماهيش تاع ارتروز مش كي نمشي نتوجع كي نبدا مرتاحه نتوجع. دونك اوجاع المفاصل والعلامات في الجلديه هي اكثر علامات خلينا نخمو عند امراه خاصه في الذئبه الحمراء. حاجات اخرى اللي اقل وجود الذئبه الحمراء كما قلنا نجم يمس برشا اعضاء مي في الصفاق في الغشاء متاع الرئة وإلا ماء في الغشاء متاع القلب.
0: توصل.
1: ونحب نأكدوني أنه في تونس بعد المرض السل اللي مازلنا كمام هون غيست أن بيي دونديمي عند مرأة صغيرة ماء في الرئة وما في القلب راهو il faut penser le plus le plus le plus ويجونا برشا مرضى من عند أطباء القلب وأطباء الرئة.
0: داكوغ.
1: القلب هذايا تتسمى من معناتها من العلامات اللي ما يحطوش في خطر حياة المريضة. لكن القلب عضلة كيما تمس غشاء القلب تنجم في بعض الحالات القصوى يتمس العضلة متاع القلب سكون أبيل الميوكارديت. هذه من الحاجات الخطيرة في الذئبة الحمراء. الحاجات الأخرى اللي معروفة بها
0: ذيبة معناها طلعت
1: اكزاكتومون ذيبة ذيبة من الحاجات الأخرى نحن نتعاملوا برشا مع أطباء الكلى أنها تمس الكلى تعمل التهابات في الكلى ومن العلامات متاعها للانتفاخ ونلقاو بومينا تولي الكلاوي ما عادش يشدوا البروتينات يسيبوهم في البولة دونك نتلزوا وقتها باش نعملوا عينة من الكلية باش نفهموا مقدار الالتهاب. الحاجة الثالثة جوز جيهان أنها تنجم تمس الأعصاب الجهاز العصبي السنترال تنجم تتسبب في فقدان للنطق فقدان للمشي معناتها هذوما العلامات الخطيرة متاع الذئبة الحمراء. كيما زاد في بعض الحالات فقر دم ونأكد أنه فقر الدم لمغلوميك تبدأ هابطة مش الكلها نقص حديد ولا فيتامين بي 12 عنا بعض العلامات كي نقرأوها في التحليل تخلينا نشكو اللي فما أسم مضادة قاعدة تكسر في الكويرات الحمراء. هذه عامة الذئبة الحمراء كيفاش النجم ونفيقوا بالعلامات متاعها.
0: دكتور نذكر الدكتور أميرة حمزاوي ضيفتي أخصائية الطب الباطني نحكيه على البوز دونك الذئبة الحمراء. قبيلة قلت قبل كنا باش التحليل يخرج يحب له أشهر دونك باش نقعد في قبل قبل زادة كانت من بين الحاجات اللي مثلا تخلي المرأة حتى ما تنجمش تجيب صغار.
1: هما أطباء النساء بعثونا برشا معناتها شك في تشخيص ذئبة حمراء. علاش الذئبة الحمراء نجم تتهيش كما قلنا بالهرمونات النجم نفيقوا به بعد الولادة. مريضة معتها امرأة تولد لباس ومن بعد مدة جمعتين ثلاثة أو جامعة فاصل تنتفخ بومينا
0: كي تبدأ تتيح الهرمونات
1: كي تبدأ الهرمونات خاطر مازال
0: التالع
1: والقرضع والكل دونك قبل النساء يخافوا يقولوا أنا حتى تورى ذئبة حمراء معتها ما عادش نجيب الصغار. ليه أنا نقول لهم أي حمل هو حالة لازمها مراقبة تولي مرأة حامل مع ذئبة حمراء باش تولي مراقبة مع طبيب النساء مع دكتور الطب الباطني خاطر فما أدوية نجم نعطيوها وأدوية لا لازم نقول ديما نأكدوا عن النساء اللي لازم الذئبة الحمراء تكون رايضة راقدة نقولوا نحن عندها على القليلة 6 أشهر باش ما يصيرش تعكر للمرأة وتعكر للجنين. أما بقدرة الإله معناتها قبل كنا نشوفوا حالات خطيرة الحقيقة قلت الحمد لله
0: الحمد لله. الذئبة الحمراء مرض مزمن
1: أنا نقول لهم كما أي مرض مزمن نحن الفايدة باش تعيش بالدواء أما الفايدة أنت تبدأ لباس ما يضر عليك حتى شيء.
0: تعيش بالدواء مرض مزمن معناها مش تتعايش معه تو نحكي وبعد معناها مش نقول مرض مزمن معناها علاش مش نوصل مش نحكي على تخيطمون اللي باش يتواصل معك مش بيريود وبيريود لكن هل عندها دي سيزون قولينا فترة باش تعيش فيهم أكثر باش تظهر أكثر
1: هو لم فما السيزون سيفريكو في الصيف فما نحن المشكلة ما عادش عنا صيفة كهوا سخانة اليوم معناتها
0: شمس.
1: كل ديما نحن انا نوصيهم حاجتين اكرون اكرون اكرون وشابو كبير راهو الاكرون ما يكفيش والبحر مش لازم تمشي تعوم من العشرة ما بين العشرة والاربعة نتاع العشية تعمل عومة بكري بيها برشا ولا تعمل عومة العشية دونك الوقاية من هذوما الزوز فما أدوية ما ينجموش ياخذهم مثلا الاستروجين مثلا موانع الحمل فما أدوية نتاع موانع حمل مريضة عندها ذئبة حمراء تنجمش تاخذ خاطر تنجم تكون الملدي راقدة وبالدواء هذاك المرض يتهيش. المشكلة كيسالونا المرضى شنو اللي نجمي وقتيه هاني انا عندي عامين لباس النجم عشنجي ما نعرفوش نقولوا ليفولوسيون اي امبريفيزيبل نجم تقعد 3 سنين 4 سنين لباس ولا قدر الله يتهيج المرض.
0: مرض مزمن هل عنده عامل وراثة داخل فيه؟
1: هو لقينا نوع من الجينات هو انا نقول لهم ليتيوباتوجيني معناتها المسببات نتاع الذئبة الحمراء كيما البوزل نشري بوزل ب 20 قطعة بعد نزيد نكتشف حاجات نكبروا ب 40 نكبروا نجموا نوصلوا توا ال 1000 قطعة كل مرة نلقاو طريق كل مره نلقاو خليه جديده نتاع مناعه، كل مره نلقاو دي سيتوكين اللي هما يخليو الخليه يحكيو مع بعضهم تنجم تكون داخله في الذئبه الحمراء اللي نجم نقول فيها تهيؤ جيني 10-20%. حتى كان المريض عنده ذئبه حمراء، أقاربه ينجموا ما يعملوش ذئبة حمراء، يعملوا مرض مناعي آخر، خاطر التهيؤ الجيني يكون موجود عندهم.
0: معناها اليوم التريتمون دكتور، معناها مش يقعد، معناها حتى ولو ما يبداش ظهر عليه العلامات يقعد ديما المريض أو أكثر المريضة، بما أنه قلت لي 9 نساء ديما نعود نقول على راجل هي اللي أكثر عرضة للإصابة بالذئبة الحمراء.
1: وعنا أدوية نحن باش نداويو بالحاجة اللي ممسوسة، معناتها بشنو هو العضو اللي تمس. عنا حاجة اسمها الهيدروكسيكلوروكين البلاكينيل، كانت تفكر جيهان بيريود الكوفيد حكاو عليها برشا. نحن مرضتنا وقت الكل معناتها الذئبة الحمراء ولا أمراض مناعية لاحظنا، مازال ما عنديش حاجات صحيحة، اللي هما ياخذوا في بلاكينيل، خاطر البلاكينيل معدل للمناعة، يخلي خلايا المناعة من نوع الليمفوسيت بي ما عادش يفرزوا أجسام مضادة، دونك مكثر مرضتنا أمراض مناعية ياخذوا في بلاكينيل، ما عملوش كوفيد خطير مثلا. دونك عندنا البلاكينيل معدل المناعة، ومن الحاجات
0: اللي بعد بالتجربة فيك
1: تنشوفوا أي لازم ديزيتود بيان فات، ما هذه دي كونستاتاسيون لاحظناها نحن ما بين بعضنا، ممكن يكونوا في بعض الأقسام في المستشفيات يعملوا في دراسات. البلاكينيل على طول، البلاكينيل باش يحسن حتى الطفح الجلدي والأعراض اللي في الجلدة وفي المفاصل، والبلاكينيل اللي نجم يتاخذ في الحبالة، دونك أنا كنت ديما نوصيهم حتى كان طبيب النساء قال لك لا خذ البلاكينيل. من بعد باش نداويو بالحاجة بالحاجة، لي كورتيكويد كي سون لي بلو بويسون أنتي انفلاماتوار، خاطر باش نداويو الأعراض نتاع المرض، ما أنه تهيج المناعة عمل الالتهابات، الكورتيكويد في أوجاع المفاصل، في الالتهابات وإلا الماء اللي في الرئة وإلا في القلب. لكن في بعض الحالات كي تمس الكلى، كي تمس الجهاز العصبي ولا تتمس عضلة القلب، لازمنا الله غالب في وقت معين نطيحه من المناعة شوي، دونك باش نعطيه لازمينو سوبريسور. هذايا والتطور في العلم اللي خلينا توا الحمد لله ما عادش نشوفوا حاجات خطيره، اللي ولينا نمشيو للبيوثيرابي العلاج البيولوجي، ولينا نمشيو للخليه الاولى نتاع المناعه نبلوكيوها. وقبل 10 سنين تالي كنا نحاربوا مع الكنا، الحمد لله انا صحيح بعد شويه على جمعيه تونسيه، ما نعرف اللي معناتها زملائي في جمعيه تونسيه للطب الباطني خدموا برشا، وخدمنا ديجا من قبل على الكود 18 وخدمنا على الادويه البيولوجيه اللي وصلنا ساعات في تونس نعطيو اور اي ام ام في الذئبه الحمراء. توا الحمد لله ما نقولش 100% نحاربوا ساعات، ما ولينا كي نستحقوا دواء بيولوجي، خاطر ما نعرفوش شكون المريض اللي باش يعمل لوبوس جونتي شويه وجع في المفاصل،
0: وشكون اللي يعمل حاجه،
1: وشكون باش يعمل حاجه جراف اللي ماهيش باش تتجاوب مع الادويه اللي موجوده عندنا، اللي باش نتلازوا الدواء البيولوجي الاول والدواء البيولوجي الثاني. معناتها سي توت ان ترافاي اللي فما تطور فيه برشا.
0: تري بيان، دونك نختم معاك دكتوره، معناها هوني اتيتر بريفنتيف، معناها اليوم كان نجم نصحهم سورتو كو توا احنا جايين في السيزون تاس.
1: انا اتيتر بريفنتيف نقول لهم تبعوا معناتها الاطباء نتاعكم، ما تقصوش على الادويه نتاعكم
0: حتى كان فما تحسن.
1: فوالا انا نقول لهم اي انفيكسيون عند مريض عنده ذئبه حمراء لازمك تداويها، تستشير طبيبك في اي حاجه، نحن موجودين، ما تخافش من حمل، ما تخافش، اوني لا بور فوز اكومباني. مرض مزمن اما بالنسبه لينا لازمكم تعيشوا لاباس كيما نحنا، ما يظهر حتى شيء، بالمراقبه على طول. تو لينا فما مرضى راهو نشوفوه مره في العام، مره في العام ونص. راه جست قبل ما نخدمه
0: تفضل،
1: هو حكينا على لوبوس حاجه باهيه، خاطر يوم 10 ماي هو اليوم العالمي للذئبه الحمراء. حاجة أخرى اللي نحب جو فيليسي تو لي مومبر نتاع الجمعية التونسية للطب الباطني اللي لو 15 ماي خرج أول ريفيرونسيال مرجعي للمرضى التونسيين بالذئبة الحمراء. سي ان ترافاي نورم كي ابري 7 ans en collaboration مع لينيا سونتي مع برشا جمعيات أخرى، خاطر كيما شفت الذئبة الحمراء برشا اختصاصات تظهر فيها، ولهذا أدابتي للمرضى التوانسة للكليما نتاعنا للأدوية اللي عندنا للسويفي اللي عندنا. ونفكر اللي عنا جمعية تونسية لمرضى الذئبة الحمراء وجدان.
0: ميرسي بوكو، يعطيك الصحة دكتورة أميرة حمزاوي، نورتني إخصائية الطب الباطني على الذئبة الحمراء اللي بوس حكينا اليوم. تعودوا تلقاوها أستيوس سونتي موجودة على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. أستيوس سونتي صباح الناس.

0: مع ليندا حالي.
1: الوحدة هل هي اختيار أم ظرف يمر به العديد من الأشخاص لفترة قصيرة من حياتهم أو حتى لفترة تنجم تطول في الوقت؟ علاش برشا ناس تعيش الوحدة؟ وهل هي راحة، حرية أم خطر على الصحة النفسية والجسدية؟ إذا كانت الوحدة اختيار، هل هذا بسبب حب الهدوء والانفراد، ولا هي عزلة اجتماعية وخوف من العلاقات الإنسانية بسبب خيبات أمل سابقة؟ وقتاش تولي الوحدة وجيعة ومعاناة؟ إن كان الأشخاص مسنين، ناس ما كونتش عائلة وأنجبت أطفال، ناس فقدت أفراد من عائلتها ولقات روحها وحدها، إن كان زاد في غربة بسبب عزوبية إلى آخره. هل الناس الكل تعيش الوحدة بنفس الحدة وتنجم تشعر بفراغ، باكتئاب أو قلق، أو مشكون يلقى متعة في الوحدة وتكون اختيار وسبب في التوازن متاعه؟
2: عائلة محيطين بيك كسند بك ما عادش تو حتى تو أغلبيك مجتمعات تو نشوفوا معناتها اختاروا الوحدة لين يموتوا مسكنات في الدار وما يثقوش بيهم.
3: يكون أولاده يكبروا يمشيوا يقراوا بعيد ولا يخدموا بعيد ويقعد وحده، وإلا ما يتزوجش ويلقى روحه كي يمشي به الزمن ويلقى روحه وحده ويعيشوا موجوعين. معناتها بعض الأوقات تلقاهم ماديا ميسورين وكل، لكن ديما يحسوا بالنقص، فما حاجة نقصتهم.
1: الوحدة كخيار للتوازن أم عزلة اجتماعية؟ موضوعنا في فورم هالأربعة.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع ليندا الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: على مزيك فم.
1: مرحبا مرحبا بكل مستمعينا لحديش و43 دقيقة على مزيك فم. محلى زينها كي شاركت وحتى الشاشية مشيت شرفت الحق متاع ربي بلادنا في مسابقة دولية في روسيا. المسابقة هذه الدولية لكبار الطباخين من الشباب، هي إن شاء الله باش تكون فيتور شيف، خلينا نقولها من توا نعطيوك اللقب كشيف. مبروك المرام رزقي معانا بالتليفون. مرام صباح الخيرات. ألو
2: ألو،
1: صباح النور مرام.
2: صباح الخير،
1: صباح النجاح، مبروك عليك.
2: عايشك.
1: هاك اسمعني، اعطيناك اللقب على بكري، بديت تبارك الله خاطر تبارك الله دخلت بقوه. انت مرام تو نرجع لك شيء بالتكوين نتاعك، تكرمت ومشيت مثلت تونس في مسابقه دوليه لكبار الطباخين من صنف الشباب اللي انتظمت روسيا من 13 ل 15 مايو.
2: عايشي.
1: اي انتي عقبك شيء، انتي تقرا مازلت؟
2: اي مازلت قاعده نقرا تو الشمس خرجت.
1: مازلت ما تخرجتش، كل كلاس تسمتا
2: دوزيام اني بيتيس كويزين.
1: اي في وين؟
2: في مركز تكوين وتدريب المهني بالصغور.
1: اي
2: شاركت عملية في كونكور انترناسيونال في معرض الكرم شيف سكات.
1: اي
2: وتحصلت على المرتبة الاولى انا وفيلوني عزيز هماني. هو ان شاء الله باش يمشي للهند وانا مشيت لروسيا والحمد لله.
1: اي هو باش يمشي للهند وانت مشيت لروسيا.
2: اي
1: هذوما زوز. اعطيني المسابقه اللي في روسيا اللي كانت معناها المسابقه كي قدمتوا معناها سويت اختاروكم بلجنه اكيد باش يختاروا على خاطر فما 13 دوله مشاركه من بينها تونس، انت المشاركه الوحيده.
2: أنا مشيت الكومبيتيشن هذه باسي بالي متحصل على المرتبة الأولى في الكومبيتيشن اللي فات.
1: فوالا بي وحكي لي كيفاش كانت المسابقة وانت تحصلت فيها على المرتبة الثانية، وشفنا حتى كان سيد وزير التشغيل والتكوين المهني كان كرمك معناها في مقال الوزارة.
2: ألو
1: وي مرام تسمع فينا يا مرام؟
2: الريزو قاعد يهرب.
1: الريزو ولا التوقيت بتاع روسيا مأثر فيك؟ احكي كواليس المسابقة معناها، احكي لي كيفاش كانت الظروف، شو طلبوا منكم، طيبتوا، قديش حاضر من شيف معاك، ديما نحكيوا على صنف الشباب.
2: باهي الكونكور كان عبارة على بلاك بوكس، ما تعرفش شنو اللي باش يجيك. الحاجة الوحيدة اللي كنت نعرفها باش تجي هي هو البولي وإلا السومون. دونك أنا ملي أنا في تونس اخترت باش نخدم السومون، ما عملتش بلافيك دونك خاطر هو في الآخر بلاك بوكس، ما تعرفش شنو باش يجيك. مشينا غادي نلقى روحي في الكونكور باش نخدم بهم الزوز.
1: بالدجاج وبالسمون قالوا لكم.
2: يعطيك الصحة. في وقت اللي حلينا البوكس جات الفكرة وتخدمت الفكرة معنا.
1: وتخدمت الفكرة. يربطوكم كما نتفرجوا هكا في المسابقات متاع الطبخ، يربطوكم بوقت، يعطيوكم هكا اللي تستحقوا الكل. عندكم ساعة ونص.
2: عندك ساعة ونص تخرج فيها ترواز انتري وترواز سويت مع نفسهم.
1: ترواز انتري وترواز سويت بالدجاج وبالسمون.
2: معهم الدريساج ومعهم كل شيء، يعني ساعة ونص بالدريساج بكل شيء ما عندكش. يعني قول احنا ساعة ونص تخدم فيها ومبعد تدريسي في راحتك. لا يعني ساعة ونص
1: بكل شيء.
2: كل شيء.
1: واسمعني ويبداو هكا لي مونبور دو جوري قاعدين كيما نشوفوا في التلفزة معناها المسابقات نتاع الطبخ. عايشني الاجواء معناها كل وحدة اونديري عندها كوجينتها وحدها، كل متسابق عنده كوجينته.
2: كل واحد عنده باهي. احنا قاعدين على نهارين. نهار الاولاني عدي وسبعة، نهار الثاني عدي وستة. تبدأ بالبوكس تحل في البوكس متاعك. أنا كنت ثانية، تسعة غير أربعة حليت البوكس متاعي. تسعة غير أربعة بدينا نحسبه يعني في الساعة ونص تكمل. ساعة ونص يكملوا تيبون تهزي ديك، هما يبدو يقولوا كرام زي دقيقتين ندرج تهزي ديك وتخرج تعطيهم البلان تاعك وتعمل البريزونتاسيون تاعك وبعد تبقى تستنى في النتيجة.
1: تقعد تستنى في النتيجة.
2: تقعد تستنى في النتيجة. ما يقولوا لك حتى شيء.
1: لا يتبسموا لا شيء. يذوقوا قدامك ولا ما يذوقوش.
2: ديجستاسيون. هما ناس جونتي على الاخر غاديك دونك ما ندير حاجه هما يتبسموا راه
1: اي لا في ديجستاسيون يذوقوا تقعد تغزر لهم على في ديجستاسيون معناها تقعد تثبت
2: كم بريزونتاسيون تاعك ما تبقاش يعني واقفه قدامهم اللي يكملوا كم بريزونتاسيون تاعك تمشي تخليهم يعني هما وحدهم
1: وبعد يعني يعطيوك على كل اونتري نوت وعلى كل سويت نوت
2: لا شو هو راهو نفس الانتري ونفس السويت ثلاثة ثلاثة جوز للجوري واحد للتصاور
1: معناها انديري انت طيبت اون انتري وسويت اما تعمل وفي ساعة ونص هذا يحسبوه لك
2: ساعة ونص
1: معناها نفس الدريساج ونفس الدنيا الكل تتيقل في ساعة ونص
2: نفس الدنيا الكل لازمه نفسه في كل شيء
1: مرام أصعب الوقت هو وقتك اللي أنت باش تبدأ تخمم شو باش نطيب وانت حايرة وإلا اللي يبدأ يقول لك 30 40 في الأخر اللي يبدأ يحسب لك في الأخر وشو الوقت الصعيب لو مو صعيب في الكونكور كل فك الساعة ونص
2: باهي بالنسبه لي انا خاطر كل واحد كيفاش كل واحد تلقى عنده لي بوين فور لي بوين فيبل كل عبد فهمتني دونك بالنسبه لي انا انا ما تقلقتش كي حليت البوكس يعني ملي خزرت وحطيت السومون على يميني حطيت البولي على يساري هذي مع السومون هذي مع البولي هذي مع السومون هذي مع البولي وهذيك عرفتها تمشي هكا والاخرى تمشي هكا على خاطر يعني دقيقه خدمه برشا كان احنا تو في الديريكتور لي
1: اي اي
2: باهي خير كي قلت لي
1: احنا في الديريكت اي في الديريكت قلت في الديريكت
2: ما سمعتك شاني فاتك عندي
1: ميسيرج مرحبا
2: الشيف عبد النور غربي خدمه معاه في اوتيل دار الجلد بالنسبه حي دار الجلد ونحيي الشيف نتاعي برشا برشا خادمين يعني خادمين على ال على الليجوم الكل يعني مانيش شحيح في الليجوم مانيش نعرف هذيك الشحن
1: معناها انت معناها انت اش عملت لنا مثلا اونتري وسويت اش عملت لهم بالسومون والبولي اعطيني ترهشة هنا
2: باهي بالنسبه للونتري عملتها بالسومون والسويت عملته بالبولي البوكسي جينا ماهوش معبي برشا الحقيقه حسيته فقير شويه بون مش فقير شويه حسيته فقير فهمتني لونتري عبارة على مسلين فاسومون فرشتها حزيرو بالليجوم وكيف كيف البولي كيف كيف مسلين عملته وزدت معها غارنيشور بوري ومعها ليجوم زيتا الحقيقة فيه برشا تكنيك لبلا وفيه برشا صعب
1: في برشا اتعب وتعب نتاعك الحمد لله
2: اكثر حاجه يعني تخوفك هو الوقت بالنسبه لي انا يخوفني الوقت
1: هو الوقت
2: هو الوقت هما يبدا يرجع بالطويل نبدا نحسب فيه قداش ندير نبدا ناخذ الكلونومتر نتاعي ونبدا نسال يعني في اللي بحذايا
1: اي في اللي بحذك والحمد لله معناها بالوقت بالغصره بذي الكل نتسميو نقصديها في المرتبه
2: الثانيه على البريمير بلاس
1: نقطتين على ميسيلش المرجية
2: برغم اللي لعبنا مع دي شيف بروفيسيونيل ما شاء الله يعني كان أنا مزلت نقرأ في وسطهم
1: برافو يعطيك صحة بعدها أنت لسول اللي كنت تقرأ في وسطهم واللي شيف الأخرين كلهم يخدموا ديجا بالإكسبرينس برافو مرام يعطيك ألف ألف صحة مبروك عليك مرة أخرى
2: تحية زيدا حاب نترحم على أم الشيف عامر
1: الله يرحمها
2: غادرنا في روسيا مشى معايا روسيا ورجع يعني خاطر ما نجمش يقعد أمه توفيت ونحيي برشا وكيف كيف الشيف محمد روماني والشيف صبري والشيف عبد النور غربي والشيف أحمد دريدي وكل وناس يخدموا كل شيء مركز تكوين وتدريب المهني على رأسهم مدير السنتر شعلي بالهيدا
1: يعطيك صحة مرة أخرى مرام مبروك عليك التتويج مرام الرزقي مبروك التتويج ليك والتونس لدى كيف كيف لأنه مثل تونس في المسابقة الدولية كما قلت لكم لكبار الطبخين من صنف الشباب مرام اللي كانت قدام 12 طباخ وهي مازلت تقرأ اتيديون دوزيام اني يعطيها ألف صحة ميرسي بوكو ليك خنقول لك من توا شيف مرام
0: خدمة في كهرباء ولا في دارك بالشو والموسيقى والأخبار هكا يبدأ نهارك
1: Joyeux anniversaire, donc dédicace à Aïd Miled Saïd, on قولوا الألفة الشيرني, dédicace Jiha من عند بنت خوها نور, من عند صبري, من عند نورس والعائلة الكل, يقول لها كل عام وانت حية بخير يا ألفة.
3: Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday just for you.
1: وانتم ما كلمتونا ليش كنت تتمنوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بارسي الموزايك اف ام حاب نعمل ديديكاز وبنحب نهني بنتي يقين معتوقي بعيد ميلادها الرابع ان شاء الله ربي يحفظها لينا ان شاء الله كل عام هي حياتي.
2: نحب نعمل إهداء لابنة أختي أمونة وأسومة شارق العامهم وحيين بخير بفضلهم بنياتهم كنزة وملوكة وجوجو عند خالتكم وبنت خالتكم أيوت.
3: أكلمة موزاي أنا نحب نقدم ديديكاس بمناسبة عيد ميلاد ولدي مهيب الله الوالدي ونحب نقول له كل عام وأنت حي بخير يا أعظم إنجازاتي.
4: بنهني بنتي ريما السعدة بعيد ميلادها ونقول لها كل عام وأنت حي بألف خير.
5: أنا نعيمة من لفايات نحب نهني بنتي ابتسام اسماعيلي ونعيمة العبيدي بعيد ميلادها ونقول لهم إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف ألف خير.
6: عكلمة جهاد أنا نحبك برشا نحب نقول لك اللي اليوم عيد ميلادي وإن شاء الله أنا كل عام وأنا حية بألف ألف ألف خير. نحبك برشا جيجي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام اطلب 71 113 013. تصبح الناس
7: تصبح الناس
0: كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
7: من 9 لنصف النهار
0: على موزايك اف ام.
8: ان شاء الله بطول العمر ليكم. ميرسي بوكو على استماعكم. دونك ميرسي الفاطمة اللي حضرتنا كالعادة لانيفرسير. ميرسي الكريمة كانت معنا في ستوندار. ميرسي اللمنة في الديجيتال ورفيق في التكنيك. نتقابلوا احنا غدو على موزايك اف ام ميدي ماغ بعد شويه نفلور تاني والاكيب الكل. اخر اغنيه ننسي عجم المخرج بتاعنا مغروم بها. شتحب نتعمل ولا غلب بكاو شيء طيبه فينا من باي باي.

0: أنا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقة وما تهز شيء.
1: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب علي كل شيء.
2: وين لقيت لكم أسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن تمتع بأقوى تكنولوجية التبريد، الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي، لساعة والمتانة والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل بأعز سوم مع تليفونكن. سهلها تسهيل.
3: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزر الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لودج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI فوتر فواياج كوبيراسيون مونيغاسك ان تونيزي Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
4: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علميه سي لا ميور ريكومونداسيون افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون نو تيكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون علميه في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفائها الكل متمنين تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي علميه عتبه البركه بداو بيها جدود وماتيريال هالتوا موجود
5: Almeya, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
6: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
7: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي تعلن عن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 تطبيقا لأحكام الفصل الخامس عشر من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين. وأفق بلاغ صادر عن وزارة المالية الوزيرة تؤكد خلال لقاء جمعها أمس بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية أديب يوسف الأعمى تؤكد العناية التي يوليها رئيس الجمهورية قيس سعيد للمحافظة على المؤسسات الوطنية العاملة في قطاع

0: ديوان الحبوب اتفاقيات مع مراكز التجميع لتأمين جاهزية المنظومة قبل انطلاق الموسم، كما تم الإبقاء على مراكز التخزين المكترات خلال الموسم الفارط بهدف تعزيز الطاقة الوطنية للتجميع والرفع من القدرة على استيعاب الكميات المنتظرة من الحبوب في مختلف الجهات. في الشأن الدولي، مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني تستهدف قوة إسرائيلية داخل مبنى وتوقع إصابات بينها قائد اللواء 401 وفق ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية. وكالة الأنباء الإيرانية تفيد نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع في إسلام أباد بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي توجه إلى طهران للقاء مسؤولين هناك، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين يؤكدان في محادثات قمة بكين اليوم أن علاقات بلديهما وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وذلك بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين وفي وقت تتصاعد فيه التوترات مجددا في منطقة الخليج. أكثر تفاصيل في تقرير الزميل حسين الدبابي.
1: بحث الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين خلال أولى محادثات بينهما في بكين اليوم الأربعاء سبل تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين وفق بيان صادر عن الكرملين. وتعمقت العلاقات بين البلدين منذ الحرب الروسية الأوكرانية في عام 22 و2000، إذ يزور بوتين الصين سنويا منذ ذلك الحين. ومن بين الملفات المطروحة على طاولة النقاش خلال قمة الزعيمين الروسي والصيني الحالية مشروع خط نبيب الغاز الطبيعي باور أوف سيبيريا الذي سيربط روسيا بالصين عبر منغوليا كبديل بري للنفط المستورد بحرا من الشرق الأوسط، وهو مشروع تحرص موسكو على تسريعه. وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جاكون بالصداقة الراسخة بين الصين وروسيا، وفي رسالة مصورة إلى الشعب الصيني نشرت الثلاثاء قال الرئيس الروسي بوتين أن العلاقات بين موسكو وبكين بلغت مستوى غير مسبوق وأن التبادل التجاري بينهما يواصل النمو. ويشار إلى أن بيانا صينيا روسيا مشتركا صدر اليوم حذرا مما وصفها بمخاطر السياسات الأمريكية وقانون الغاب دوليا، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وحل النزاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا عبر الحوار. وقال البيان الصادر بمناسبة قمة بكين بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن العلاقات الروسية الصينية تسهم إسهاما هاما في تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل ومنصف وفق نص البيان.
0: مدير عام منظمة الصحة العالمية يقول اليوم إن هناك 600 حالة اشتباه بإصابة فيروس إيبولا و139 وفاة يشتبه بأنها ناجمة عن الفيروس، متوقعا ارتفاع هذه الأعداد نظرا للمدة التي انتشر فيها الفيروس قبل اكتشاف التفشي. والمدير منظمة الصحة العالمية يذكر أن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة اجتمعت أمس في جنيف وأكدت أن تفشي السلالة النادرة من الفيروس يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، لكنه لا يمثل حالة طوارئ وبائية. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، سحب قليلة بأغلب المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وبين 27 و 33 درجة ببقية الجهات. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق برنامج ميديماك. إلى اللقاء.
2: موزايك اف ام، الاولى في تونس. ميدي ماغ، كل يوم الجمعة من الساعة 9 مع نوفل ورداني.
3: يا مرحبا يا مرحبا، اليوم 24 مايو 2026، اهلا وسهلا بكم في ميدي ماغ من الثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين، نحاولوا نفهموا ونلخصوا ونحكي لكم على كافة اخبار تونس والعالم. سينيجي زيري مرحبا بك.
4: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا.
3: شنحوالك سينيجي؟
4: الحمد لله ان شاء الله لبس
3: لبس ربي فضلك. سي خليل رقيق شنحوالك؟
5: اهلا وسهلا سي نوفل، مرحبا اخوي.
3: مرحبا بك سي نهد جندوبي،
6: تحياتي صباح النور نوفل.
3: سي سلاح سكوحي شنو امورك؟
7: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، انسى المزاد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
3: سي سليم مرحبا بك، مخرج الحصه. سي عبد الناصر المخرج الرقمي. اليوم باش نحكيو في كل الاخبار وكل المواضيع، باش نعملوا دور على الاخبار، باش نعملوا دور على الوضع الاجتماعي الأمني والسياسي، نحكي على تقديم صرف جرايات قبل العيد، مش نحكي على شبكة دولية أخرى المخدرات في المنستير، الأطباء الشبان رفع قرار التجميد وتحديد

0: تحذيرات سلامة صحية قبل عيد الأضحى في موزايك فانتكات. باش نرجعوا لزيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد لعديد مناطق الوطن القبلي ورسالة غاضبة جدا. ثم باش نحكيوا زادة على تونس في مرتبة متقدمة عربيا ومغاربيا في الشفافية الجبائية. في الصميم نفتح ملف العودة الطوعية للمهاجرين والمقاربة الممتازة فيها في حل الدوسي. باش نحكيوا على موضوع يمس كل دار تونسية، الغش في الامتحانات، هل أصبح ظاهرة خارج عن السيطرة؟ هل النتائج الدراسية اليوم مضرورة بالغش؟ معناتها هل هي نتائج تخدعنا؟ والأهم، هل هناك حلول نمشيوا فيها ولا ما نحبوش نمشيوا؟ وتونس في الغش عبر العالم اللي هو يدور في العالم، مثلا في فرنسا 5% عملية الغش عمناول بالذكاء الاصطناعي، تطور معناتها كل شيء قاعد يتطور. فيما فاتك شيء جولة خفيفة باش نحكيوا أرسنال اللي توج بالبطولة هو يتفرج إلى طفل عمره 15 سنة مرشح الانتخابات في نيجيريا. في الأرشيف اليوم ذكرى رحيل شاعر الفلاسفة أبو العلاء المعري باش نستمتعوا معه، وباش نحكي وزادة على كوبا في تبع دوس. يلا نبدأ بآخر الأخبار. دقيقة نيوز،
1: دقيقة نيوز،
2: دقيقة نيوز،
1: دقيقة نيوز.
3: وزيرة المالية مشكات سليمة الخالدي تعلن عن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 ذات تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وكذلك جرايات المتقاعدين. الصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه يعلم في بلاغ ليه اليوم كافه المنتفعين بالجرايات انه بمناسبه عيد الاضحى المبارك فقد تقرر وبصفه استثنائيه تقديم تاريخ صرف الجرايات وذلك يوم الجمعه 22 ماي 2026. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو في سياق الاستعداد لعيد الأضحى الموافق ل 27 مايو الجاري إلى ضرورة الانتباه عند اقتناء الأضحية إلى أن تكون الأضاحي نشيطة ما تظهرش عليها أي علامات مرضية كما سعال أو انتفاخ البطن وخالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم والأنف أو اللسان وغير حاملة لجروح أو لأمراض طفيلية. والهيئة تشدد على ضرورة الحرص عند نقل الأضحية وإيوائها على حسن معاملتها تجنب جميع عوامل الإجهاد وتخصيص مكان نظيف ومظلل لإيواء ونحر الأضحية مع توفير الماء الصالح للشرب بصفة دائمة. منظمة تونسية للأطباء الشبان تعلن في بيان أنه تم رسميا رفع قرار تجميد نشاطها الصادر بتاريخ 14 ماي وهذا بعد سلسلة من التبادلات مع سلطة الإشراف وجدت تمسكها بمواصلة النضال دفاعا عن المستشفى العمومي وعن حقوق مهني الصحة وكرامته. وزارة التربية تحدد طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية 2026-2027 ب 3850 مركز موزع على مختلف ولايات الجمهورية حسب قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ البارح. الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة تتمكن بالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمونستير وبعد عملية نوعية دقيقة من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد المواد المخدرة من إحدى الدول الأوروبية بجهة طبلبة من ولاية المونستير. والعملية الأمنية تسفر عن إلقاء القبض على 12 شخص وإدراج 7 أشخاص آخرين بالتفتيش ثبت انخراطهم ضمن الوفاق الإجرامي هذايا كما تم حجز حوالي 250 ألف قرص مخدر من نوع الإكستازي تم إخفائها بإحكام داخل صناديق من الخفاف المعدين لتخزين الأسماك. وحسب ما أكدهن مصدر مطلع بين الأبحاث والتحريات الميدانية تورط عناصر الشبكة المذكورة في جرائم عابرة للحدود من بينها تنظيم عملية اجتياز الحدود البحرية خلصة نحو دول أوروبية. الأبحاث الأمنية الجارية لفرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين كشفت عن تفاصيل صادمة لقضية اعتداء جنسي استهدفت طفلة قاصر من ذوي الإعاقة السمعية والنطق تورط فيها زوز أشخاص من الفئة نفسها تم القبض عليهم وإيداعهم السجن. الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر بعد النظر في ملف قضية رئيس الجمعية تمنيمتي ونشطاء بالجمعية تأجيل المحاكمة إلى جلسة الجوان المقبل. محكمة استئناف طرابلس في ليبيا قضت ببراءة 31 من رموز نظام القذافي بينهم آخر رئيس حكومة البغدادي المحمودي ورئيس المخابرات الأسبق عبد الله السنوسي من تهم تتعلق بقمع المتظاهرين في ثورة 2011 بعد تقريبا 15 عام من التقاضي. القضية كانت مفتوحة منذ 2014 وشهدت سابقا أحكام بالإعدام قبل أن تنقض وتعاد المحاكمة.
1: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
0: شكرا شكرا. نعود نذكر الخبر الأساسي. وزيرة المالية مشكات سلام الخالدي تعلن عن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 تطبيق الأحكام الفصل 15 من قانون المالية ومتعلق بالترفيع في الأجور المرتبات في القطاعين العام والخاص وجرائات المتقاعدين. معناتها الشهرية هذه الزيادة في الأجور اللي تابعة متاع الأشهر الأولى متاع العام ما ضاعتش
4: من جانبي حتى المي
0: دونك يتم صرفها. هذا الخبر خبر إيجابي من الفرقة المكافحة المخدرات بالعوينة يعطيها الصحة فرقة الإرشاد البحري الحرس الوطني بالمنستير شاي بحري 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي نهار الجمعة صلاح تو نجيبه حتى في الحوار مختص باش يفسر تأثير هالحرابش على الناس مع تقرأوا التأثير. فما ناس يعني يدخلوا في غيبوبة فما ناس يتصرفوا حاجات يعني هذه تم القبض عليها 250 ألف قرص مخدر يا خليل يا خويا.
4: يعني شو معناتها والله
0: وجراء معبر الحدود اللي تم القبض عليها
4: اللي قلتها اليوم واللي قلناها أمس واللي قلناها الجمعة اللي فاتت معناه مدام ثم كميات كيما هكا مدام ثم سوق مفتوحة معناه احسب عدد المستهلكين لا بالحق تو واحد كي يجيب 250 ألف مش يرى قدم هو مش يبيعهم معناه مشكلة معناتها ربي عاونهم أجهزة الأمن التونسية فعلا يعني
0: معناتها الحرامش متخبين داخل صناديق من الخفاف مجعولة للأسماك.
4: أيوة
0: معناتها بالحق يلزمك قوه تبارك الله عليهم معناتها يلزم قوه سينيجي باش يفيقوا
4: بهم في كشف الجريمه
0: اي صناديق خفيف للاسماك ما انت حاجه
5: اي هو
0: حاجه كلاسي ليه بالحق معناتها
5: الضربه هذه
0: اي والله
5: الضربه هذه قامت بها قام بها الحرس الوطني اللي هما فرقة الأبحاث بالحرس الوطني
0: مكافحة مخدرات الحرس الوطني بالعوينة
5: والمركزية لمكافحة مخدرات الحرس الوطني في العوينة بالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري الحرس الوطني في المنستير. معناها العملية كالعادة يعني ارتكزت على عمل استباقي استعلاماتي وكان ثم متابعة
0: وجينا من دول أوروبية
5: أي شوف فما تنسيق راهو تونس ماهيش بمعزل عن بقية أجهزة مكافحة المخدرات في دول عديدة.
0: هو البحر أكثر بلاصة
5: أي هو البحر أكثر مسلك تتعدى به المخدرات.
0: ديما في الأفلام نشوفوا كيفاش المخدرات اللي تخرجوا حدها في البحر ديما في الأفلام تتحط
6: موجودة في برشا
5: في الدرون
0: واحد يقول كان يبدأ قاعد وتخرج له هذيك يبيعها يسلمها أنا بدي نفدلك
6: بيشير أما خاطر البحر خاطر تو سامبلومون معناها فما ناس كي تتعامل بالبحر ماهوش كيما خاطر توا مثلا الأمن كيما حكي سينيش توا مثلا راهو في البحر صعيب برشا الكونترول مو ساهر راهو نحكيو لهنا
0: وإذا وحل نجم يرميها
6: احنا في تونس توا أنا ما سمعتش اللي هي صارت في تونس ما راهو الاوروب مثلا وامريكا والشيء بالغواصات ولا معناها انت لهنا ما عادش معناها ولات لازمك فرقه مختصه بغواصات الدور اللوط اكثر معناها تطلب اكثر مصروف احنا لتو ما وصلنا لهش وان شاء الله ما نوصلوا لهش.
0: واضح المنظمه التونسيه لاطباء الشبان دونك تم رسميا رفع قرار تجميد نشاطها الصادر بتاريخ 14 مايو الجاري سلسله من التبادلات وواضح تم بصراحه تم سوء تفاهم ببعض الميلات الماشيه وجايه تم القضاء عليه
4: تم تصحيح الوضع
0: واضح
4: لكن حسد الأطباء الشبان أنهم تفاعلوا وأرسلوا ما تريده الحكومة
0: وكانوا حتى في حتى في البيان متاعهم كانوا محترفين بصراحة وسألوا جاوبوا كذا معناتها الأمور تمت ببساطة. ترى نعملوا طلع على الصحافة بعد الفاصل نرجع لكم هذه ميدي معك
7: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة
8: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت
9: عندك أورانج.
10: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي ليكيد فيسيل جودي لو بيدون دو 2 لتر 32 ب 8990 في عود 15 دينار و 50 مليم.
0: نو فلور تاني. يا مرحبا يا مرحبا في ميدي ماك. فالساعة الثانية ناهد باش يحكي لنا الغش في الامتحان هل أصبح ظاهرة لا مفر منها؟
6: جوست حدد راهو ناهد باش يحكي لنا على ظاهرة الغش مش باش يعطيهم ديزاستيوس معنا.
11: غش مزوز
6: باش يحكي لنا على الغش. لا لا ما نشجعوش
0: باش يحكي لنا على ظاهرة الغش
4: باش يكشف الألاعيب
0: لا التي أصبحت كأنه أمر مفروغ منه. نعملوا طلع على الجرايد.
9: في الجرايد في الجرايد
0: بلاي فما ارتيكل مانيش باش نذكر لا جريده لا كذا اما والله حب الصحافه يعني يجري في دمنا. جريده يوميه يعطيها الصحه معناتها ميسيلش يكتبوا اللي يحبوا اما يعني ما نجمش مثلا به اخزر العنوان تحذيرات دونك عنوان يحذر من ظاهره شراء اضحيه العيد الكترونيا. طب ليه هذا مشكلتنا اليوم؟
6: مشكلتها في البريم بوكس احنا الوضع الالكتروني
11: مشكلتنا في السوق. خليك العبيد العبيد تشرف العليش على الانستغرام.
0: اي اي تي بالتليزون كيف تي في الرحب وما
11: فهمتش حتى ترى في الدنيا
0: دونك فوالا حاولوا به.
6: هو التحذير شنيا بالضبط معناه باش يغشوا مثلا هو يجي جرايه من بعد شنو باش يجيب جيم خادت شنو التحذير شنو ما يحطك على اللوش.
11: لا حاب يقول لك يزمك تلتقي بالعلوش تقابله فاس فاس
6: امنيتي
11: تملي عينك منه تتفرج فيه
6: تنزل عليه بشوف صور
11: بعد بعد
0: تسلم عليه الوطنية الوطنية السلام الصحية اللي كان يقرا فيها هنا لا ما تقال لك رد بالك من السعال انتفاخ البطن
6: هو استنى يجي للدار ما قدرت ليبي
0: التهابات يضم قرب
6: في بلاستيك
11: كارديولوج
0: يعني تو الوضع تو مش اهم شويه مرد بالك من علوش مقرب يعني ما
11: الوضع انا مش لازم يكون علوش راه مكتئب راه عنده اكتئاب
4: الوضع ثم ولا ما ثمش
0: لحظه العلوش لازم يكون متوحش المواطن ما تشوش به ترى نمشيو تو نيويورك تايمز جريده هبطت تقرير مثير للجدل قالك في حرب بداية الحرب الإسرائيلية الأمريكية فدلكنا قبيلية تو نرجعوا للسيريو بداية الحرب الإسرائيلية وراني فدليك ما نشاورهمش هذو مخاطر ما يحبوش هم جنتيين نحاول نجبد شوية الحصة انت ديجا بديت تضحك عندك شهر ستة شهر معنا في الحصة بيضحك بي. في بداية الحرب الإسرائيلية الأمريكية أسمع سينيجي قالك ثم نقاشات وخطط داخلية لإحداث تغيير نظام في طهران هذا نعرفوه وطرح اسم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد كأحد الوجوه الممكنة لقيادة مرحلة انتقالية بعد اغتيال المرشد الإيراني وفق التسريبات. هو محمود أحمد نجاد في خلاف ولكن التقرير يقول أنه بعض المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين اعتبروا أحمد نجاد شخصية شعبوية عندها قاعدة داخل إيران خاصة بعد خلافاته في السنوات الأخيرة مع المؤسسة الدينية والحرس الثوري لكن داخل إسرائيل خاصة في الموساد قالك كانوا ثم رفض وتشكيك لأنه عداء تاريخي لإسرائيل ومواقفه مشدة. ضربة إسرائيلية هاي القوة معناتها الضربة الإسرائيلية اللي استهدفت منزل أحمد نجاد في طهران كانت تهدف إلى إخراجه من إقامته الجبرية خي ضربته ما يعني هم ناويين منعوه خي ضربوه مما تسبب في أنه اختفى من الوجود. الخبر أثار صدمة لأنه نجاد معروف كما تقول الجريدة بخطابه الحاد ضد إسرائيل والغرب. هذا ما قالته البارح جريدة نيويورك تايمز. خليل هل هي مقال حقيقي أم مقال في الدعاية الحربية اللي بكل محبة أمريكا وأعلام أمريكا يعني
4: هذا هو احنا من جو الفدلك ما نخرجوش يبدو أن نيويورك تايمز تفدلك مع القراء تفدلك مع القراء بالحق. أنا بالنسبة لي
0: ما يجيوش ما عندهم غباء إسرائيل ساعات ما جيش خموا فيها بالحق
4: كي نبدأ نقرأ ثم واقع قدامك وانت تعرف الأشخاص وتعرف الدول وتعرف اللي فما حاجة اسمها الإعلام الحربي. الإعلام الحربي شنو الإعلام الحربي؟ هو الحرب النفسية اللي من خلالها هي نخرج معلومة تعمل ارتباك داخل الخصم خاصة
0: باش سمحني نقص عليك سي ان ان اعترفت انها في حرب الخليج 91 خرجت اخبار خاطئه لخدمه مصالح امريكا واعترفت بذلك.
4: لكن هنا منطقي في المقال نفسه يعلن عن نفسه أنه في إطار الحرب النفسية أكثر منه في الوقائع الحقيقية والحرب الحقيقية، لأنه التضارب هذا كما قلت أنت، أولا اختيار الشخصية، الشخصية اللي هي أكثر تشدد في معادات أمريكا وإسرائيل داخل إيران، ثم الشخصية اللي منها في الإقامة الجبرية ومنها تخرج في المظاهرات وتسافر لغواتيمالا وترجع، بمعنى حتى شروط الإقامة الجبرية في حدها الأدنى غير موجودة. ثم الشخصية هو العنصر اللي يلعب عليه تحديدا، أنه أحمد نجات ترفض 3 مرات من طرف لجنة صيانة الدستور في الترشح للرئاسية، لأنه مشتبك مع أجهزة الدولة الإيرانية ولأنه مشتبك مع ما يعتبر وهو المتشدد فساد ومعناها استغلال نفوذ داخل الإدارة والمشاكل اللي نعرفوها في العالم كامل. ولكن ثم عنصر ربما غاب على مهندس المقالات من نوع هذا، هو أنه لو كان جيت قارن أشد المعارضين للنظام الإيراني اللي مش أركان النظام الإيراني اللي خرجوا للشارع يحتجوا، هم نفسهم بمناسبة الحرب قالوا الاعتداء على الوطن يساوي إيقاف كل أشكال الاحتجاج. يبعنيك إنسان شد الرئاسة ومعناها من أركان النظام ومن مفكري ومهندسي النظام، ومعروف تاريخيا أنه حتى فترة رئاسة متاعه كان يميل جدا إلى المعسكر الشرقي وإلى المحور المعادي للولايات المتحدة الأمريكية، وكان عنده صداقة مع هوغو تشافيز الرئيس الفنزويلي الراحل، وهو شخصية لا يمكن تنجم تصنفها في كل أنواع الصراع السياسي، لكن تنجم تصنفها في موضوع الخيانة الوطنية أو اتفاق مع أطراف للحلول محل النظام.
0: واضح. وأحمد نجيد ناجي زعيري مع تشوفنا ربورتاجات، إنسان يعيش أبسط من البساطة، بين الفلوس ما تعني له شيء،
4: شخصية عندها مصداقية يعني.
0: يمشي على بسك لو يتحق معتها فوجئنا بالمستوى الفقير اللي عيش فيه، معتها واضح انه مستحيل فلوس الدنيا ولا مناصب تنجم تقلبوا على بلاده، معتها واضح انه انسان الكلنا حبيناها احنا كشد رئيس، ولكن واضح انه معتها يحب بلاده بطريقة كبيرة جدا.
11: باش نكونوا متفقين، احمد نجات الرئيس اللي تولى منصب الرئاسة من 2005 إلى سنة 2013 رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو واحد من قيادات الحزب المحافظ في إيران، ما هوش يعني سمحوني تيار المتشدد، مش تيار المحافظ أو التيار المنفتح،
4: أكثر من المحافظ بشوي،
11: أكثر يعني معناه أكثر تشددا، التيار المتشدد اللي هو مجموعة الأسماء والقيادات، قيادات الصف الأول والثاني اللي يأتمروا بأوامر المرشد الأعلى علي خميني اللي تم اغتياله. هو واحد من قيادات الصف الأول، وفي فترته هو كان تذكروا فتح الملف النووي وصارت المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران
6: واستقبل كلينتون.
11: ولا دونك الولايات المتحدة كانت تفكر نوفل حكينا مرة على الاجتماع السري اللي تم عقده قبل الضربات الأولى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الاجتماع السري اللي صار في البيت الأبيض وحضروا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وترامب وقيادات ووزير الحرب ورئيس المخابرات الأمريكية CIA ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد، وكان الاجتماع مخصص لمناقشة الخطة اللي أعدها الكابينيت الإسرائيلي، الخطة اللي باش يتم تطبيقها وتنفيذها في إيران. من بين النقاط الأساسية كانت إسقاط النظام الإيراني، نظام السياسي الحالي، وتصفية كل القيادات المتشددة واغتيال المرشد الأعلى. وفما خطوات تم القيام بها، لأنه تم اغتيال المرشد
3: الأول تقريبا
11: علي خميني الصف الأول وكذلك الصف الثاني. وأحمد نجات كان مش من المغضوب عليهم، لكنه كان في خلاف مع القيادات الإيرانية، ولذلك تم وضعه في الإقامة الجبرية في منزله. وحتى الاستهداف اللي صار ما صارش للمنزله، الاستهداف صار للحراسة اللي كانت مضروبة على مقر إقامته اللي هو لأنه كان يتوليها الحرس الثوري، تم لأنه تم قتل جميع أعوان حراس الحرس الثوري، لكنه هو منع نجاة ولحد اليوم يعرفوش عليه وين موجود.
3: يقال انه كانت عنده اصابه أصيب في العملية.
11: المهم أنه ما مات. في الخطة اللي عرضها نتنياهو كان من بين النقاط الأساسية هو من سيتولى قيادة إيران بعد اغتيال علي خميني وبعد تصفية القيادات الحاكمة بما فيهم بازشكيان الرئيس الإيراني. فالاسم لم يظهر لأنه صحيفة نيويورك تايمز وقت اللي هبطت إكسكلوزيفمان المعلومات هذه على الخطة تسألت وقتها على من سيكون الخليفة القادم، من هو الرجل أو من هو السياسي الإيراني اللي تراهن عليه الولايات المتحدة الأمريكية وتراهن عليه إسرائيل. فاليوم عرفنا شكون الشخصية ذي اللي تراهن عليها الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هو محمود أحمدي نجاد الرئيس السابق، الرئيس الإيراني السابق. لكن فما فيتو ترفع، فيتو إسرائيلي صهيوني ترفع ضد هذا الرجل، لأنه مواقفه معروفة كما كنت تحكي وحكاية نيويورك تايمز، مواقفه يعني راديكالية من خاصة تجاه الكيان الإسرائيلي. فالخطة بكامل عناصرها، فما جزء منها تنفذ، منها كما قلت اغتيال المرشد الأعلى واغتيال برشا قيادات واغتيال أيضا قيادات الحرس الثوري، لأنهم هما كانوا يمثلوا النواة الصلبة في النظام الإيراني، يعني العمود الفقري. وتعرف جيدا المخابرات الأمريكية والإسرائيلية أنه من كان يدير الحرب من الداخل الإيراني بعد اغتيال المرشد الأعلى هم قيادات الحرس الثوري، هم اللي يسيروا وهم اللي يديروا في الحرب وهم اللي يوجهوا القوات العسكرية.
0: واضح.
11: دونك سقطت الخطة في الماء. اليوم حد ما يعرف أحمدي نجاد وين موجود،
0: اختفى
11: ومشيت بالولايات المتحدة في خيار آخر الحرب المعلنة.
4: حد ما يعرف سيناجي والجملة المسكوت عنها في مقال نيويورك تايمز، أحمدي نجاد أين هو من كل ذلك؟ بمعنى أني باش نحل إنسان محل إنسان أو نظام محل نظام أو شخصية محل شخصية، فهذا يتطلب أن يكون على البال ويطلب أن يكون صار تنسيق مع أجهزة في إيران من أجل القيام بالانقلاب هذا أو الشيء هذا. وهذا هو اللي يخلي المقال فقير الحال ومقال في الحرب النفسية، لأنه مدام ما تذكرتش وقايع كيما هكا، معناها من المستحيل أنه الشخص هذا بتركيبته الشخصية صحيح. والسياسية أنه يكون موجود في مشروع لخيانة الوطن متاع
0: لا ولا أنه يتعامل مع أمريكا وإسرائيل. واضح ترى فاصل بسرعة سيدي،
11: مش نزيد معلومة صغيرة، هو رأوا ما تمش المراهنة فقط على أحمد نجاد،
0: فما اللي عايشين برا وفما أي معتمين لوجه كبير
11: يعني في البداية قبل اندلاع الحرب تم حتى المراهنة على محمد خاتمي الرئيس السابق اللي هو ينتمي إلى التيار المعتدلة والتيار المحافظ مقارنة بالتيار المتشدد، وثم حتى اسم هاشمي رفسنجاني ذكر في الأثناء في إطار البحث عن العصفور النادر عن البديل.
0: أنتوكا هي وقفوا قبل البديل برشا ما خلطوش للمرحلة
4: أميات أمريكية إسرائيلية ثمني وقع
0: فاصلوا بعد نمشيوا الموزايك فانت كات عنا ما نحكيوا اليوم.
12: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو، ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاوا الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري
10: بمناسبة عيد الأضحى، مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي طن كامل بالزيت النباتي حلق الوان لابواد دو 400 غرام ب 10490 كريعود 14 دينار و 230.
9: ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصبح لما الساعتين نوف لور تاني.
0: رجعنا لكم، يلا نمشيوا الموزايك 24
9: موزايك 24.
0: رئيس الجمهورية لا يمكن السكوت. نهد،
3: نرجع على زيارة رئيس الجمهورية البارح إلى عديد المناطق التابعة لولاية نابل. كان فما تفقد للطريق للرابطة بين نابل وقليبيا، هذه اللي بدأت عام 2018 واللي ما وفاتش لليوم رغم الاعتمادات المالية المرصودة لها. كيف كيف تحول إلى المدرسة الإعدادية ببني خيار، حكي على الشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة، ومن ثم إلى قصر الحكومة بالقصبة وين اجتمع برئيسة الحكومة وتحدث على عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية اللي ما عادش بالإمكان السكوت عليها.
13: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق في ولاية نابل عصر الثلاثاء، شملت ميناء الأمراء والمنقع ثم منطقة ترتيبة بمعتمدية كلسة، قبل أن يتحول إلى قربص حيث عين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين في الجهة. ووفق بلاغ لرئيس الجمهورية، تفقد رئيس الدولة الطريق الرابطة بين نابل وقليبيا، وهي أشغال انطلقت منذ سنة 2018 دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توفر الاعتمادات المالية المرصودة لها. ووفق البلاغ ذاته، تحول رئيس الجمهورية فجر اليوم إلى المدرسة الإعدادية بابني خيار، حيث أسدى تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر الظروف الملائمة للدراسة. وكان رئيس الدولة أكد خلال اجتماعه أمس في قصر الحكومة بالقصبة برئيس الحكومة أن عدد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. ورئيس الجمهورية يؤكد أنه تم التنبيه تلو التنبيه والتحذير تلو التحذير، ولكن بلغ السيل الزبا، ولا يمكن مواصلة حرب التحرير الوطني إلا بمن يؤمن بحق الشعب التونسي في التحرر الكامل من رواسب الماضي البغيض وفق نص بلغ الرئاسة.
0: واضح، شكرا حسين. وقسم الأخبار، حالة غضب يبدو أنها فوق العادة، معناتها غضب رئيس عادي ولكن الغضب فوق العادة. تم التنبيه تلو التنبيه ما قاله الرئيس والتحذير تلو التحذير، ولكن بلغ السيل زباء، يعني وصلنا لآخر مرحلة، لا يمكن مواصلة حرب التحرير الوطني إلا بمن يؤمن بحق الشعب التونسي في التحرر الكامل من الرواسب الماضي، الإدارة العمومية، الكياس من 2018 والفلوس موجودة وما تعملش.
4: هذا أكبر
0: التعطيل.
4: هذا أكبر
0: التعطيل من داخل الإدارة، رئيس الجمهورية حط الحروف والنقاط على الحروف.
4: خليني نبدأ بالكياس هذا، لأنه به صورة المدرسة الإعدادية اللي زي ما تتصلح هذه كانت نجم تلقاها في 24 ولاية. نمشي بالكياس اللي من 2018 اللي هو كيلومترات محددة
0: والفلوس موجودة،
4: الفلوس موجودة كذا. فنسأل السؤال التالي، هل هذا بطء في تنفيذ قرارات حكومية أم تباطؤ في تنفيذ قرارات حكومية؟ والأمر يختلف، البطء شيء يتعالج بشيء، أما التباطؤ فهو فعل قصدي تاع ناس موجودة تو عندها قدر 18 26 8 سنين وهي تتعمد عدم القيام بالمشروع لهدف لا نعلمه أو لغرض في نفس يعقوب أو لربما ارتباطات واشتباكات أخرى غير تلك التي يتطلبها أو تتطلبها خصوصية الوظيفة. شنو نجم تقوله هنا نوفل؟ اللي نجم تقوله كونه أولا الرئيس مشى نابل وزار بلايس من المفروض أن يتزار تقبل من طرف البلدية ومن طرف الولاية ومن طرف المعتمدية ومن طرف هيكل وزارة التجهيز ومن طرف كل المتدخلين في الخدمات العامة المزداد إلى المواطن. هذا من كل مش موجودين. إذن هنا هذا يفسر اللي قلته أنت، هو غضب رسمي ولكن غضب رسمي من أداء هيكل حكومية وغضب رسمي من أداء إدارات داخل هذه الهياكل الحكومية. الكل تقريبا أصبحت منعوتة بصباع معروفة، لا تتحرك لا تنجز، وعدم إنجازها يؤدي إلى شعور مواطني بالخذلان. هذا لا. هو تقريبا
0: مش غضب رسمي، هو الغضب
4: غضب رسمي يعني من أعلى مستويات الدولة.
0: غضب بلغ حده،
4: بلغ حده،
0: معناتها الرئيس يقول بوضوح وصلنا لحد الغضب.
4: علاش سميتها غضب رسمي أنا؟ لأنه قل الرسمي هو رئيس الجمهورية عنده سياسات مختلفة عن اللي شافها في الكياس وفي الواقع. عنده سياسات أعلنها وقالها للشعب وهي عقد بينه وبين الشعب، وهي أساس التفويض اللي اعطاه له الشعب. يمشي يشوف السياسات هذه من سياساتنا أن نصلحوا الكياسات ونصلحوا الليسيات ونصلحوا السبيطارات. القاهم ما تصلحوش. فالغضب الرسمي ما معنى ذلك أنه الهياكل اللي ترجع لي بالنظر مش قاعدة تخدم في خدمتها. وهنا وقت يقول بلغ السيل والقرارات قادمة كما قالها في اجتماع قادم، أنا أعتقد أنه ثم شيئين ما همش مختلفين. أولا أنا أعتقد أنه اللي يحب يصلح هنا هو يشوف مواطن الخلل وين بالضبط داخل الإدارات العمومية، وتقع فعلا عملية تغيير مسؤوليات كبرى داخل الهياكل العمومية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية. وأعتقد أن هذا تقريبا موجود في الذهن من خلال الإحالة إلى عدم الرضا على مردود الإدارة. لكن بعد نجيو لمستوى آخر، أعتقد أن اليوم صار الوقت وربما قريب جدا أنه زاد الهياكل الذي شكون تابع تبع وزارات، كل وزارة على حيدة تتقيم، الصناعة تتقيم، الاقتصاد يتقيم، التجارة تتقيم، كلها تتقيم وتتقيم في علاقة بعلاقة الوزير بالناس اللي مفروض هي اللي تنفذ المشاريع على أرض الواقع بمديرين بالمديرين العامين في وزارته، وعلى أساسها هي يمكن يقع حتى تغيير حكومي في البلاد.
0: واضح. بالله باش نسأل خليل، أنا مسؤول مش يبدا عندي تابلو فيه المشاريع؟ راهو سهل الامور، تابلو هذا مشروع يوفى فيفري، هذا مارس، هذا افريل. ما نجمش كل يوم نسال الو وين وصلتوا، الو كمل ولا ما كملش. يا اخي مش الامر بسيط
4: اخي، مش عندي حق. قلت لك ثم فرق بين البطء والتباطؤ. تباطؤ معناه انسان متقاعس على العمل، متقاعس على العمل شنو الغرض الشخصي.
0: انت تعرف انا راهو كي قالوا الكياس نجي ما صارش، قلت ما عندهمش فلوس
4: 8 سنين
0: رغم وجود الاموال قبل ما تحلل.
4: اي سيدي
0: نحب نمشي من فرد نقطه، هل تعتقد انه جايه تغييرات؟ هل تعتقد انه جايه تحويرات؟ وحسب كلام رئيس الجمهوريه اللي ديما يعبر على غضبه ولكن الغضب المبالغ فيه مجدمة، معناتها هل تعتقد انه فما تحويرات كبرى ممكن جايه وزاريه او غيرها؟
11: اعتقد انه ثم تحويرات، ثم تغييرات كبيره مهمه، هذا حديث قاعد يدور في الكواليس، ويزم تكون فما تغييرات، لانه حاله الغضب ما كانتش مجرد تعبير، يعني مجرد رد فعل على اخلالات تعودنا أن نشوفه وهو رئيس جمهورية في كل مرة وين يمشي معنا يقف على الإخلالات هذه. المرة هذه استعمل جملة أعتقد أنه بعد هي سيكون هناك تغيير كبير، معنا استعمل المثل اللي يقول بلغ السيل الزباء،
0: وقال يعني استمرار الأوضاع على حالها في يعني كافة المستويات لم يعد مقبولا.
11: شوف نفر
0: معنى الرئيس نبه
11: ربي وذي كلام. أنا واحد من الناس راني قلت مرارا وتكرارا وديما نحكي فيه، وما وهذا وجبنا كعلمين، وجبنا أنه نحكي نشير بالإصبع إلى مواطن الخلل. ثم سؤال محيرنا ديما نعود ونترح فيه، علاش المشاريع اللي تبرمجها الدولة سنويا ما تنفذش بكلها؟ تبين من بعد أنه فما جهات تقول لك، مثلا وزارة تملك الدولة تقول لك عندي مشكل في الانتزاع للمصلحة العامة، والانتزاع مشكلة وعندي مشاكل مع المواطنين ثم جهات أخرى تقول لك راو فما مشكل في قانون الصفقات، بيها وتنقح قانون الصفقات وتبدل وولت الأمور يعني أكثر مرونة. صحيح مازال فيه ما يتراجع القانون متاع الصفقات ويلزمه يتراجع بمعنى أنه يضفي أكثر مرونة، يعني سوبليس في إسناد الصفقات العمومية. مش لازمة يا أخويا كل وتقعد معناها طلب عروض يضرب معنا 4-5 شهور وبعد ما استقبال العروض وفتح الظروف وترشنو كذا والعملية تطول والمشروع تلقاه الاعتمادات متاعه تم رصدها مثلا لسنة 2026 يدخل 2027 والمشروع مازال ما تعملش. ثم سبب آخر مهم جدا وهو أنه فما تخاذل من داخل الأجهزة الإدارية، ثم تخاذل واللي سماه خليل تباطؤ، أي البطء المتعمد. أنه أنا أخويا خليك هيك المشروع ما تعمل في وقته ولا ما يتعملش في وقته،
5: وراو الإدارة حزب الإدارة قادر أنه راو يجيب لك أي مبرر
0: مصطلح نجي حزب الإدارة تفضل
5: أي هذه جملة قال ريمون بارك أقوى حزب في البلد هو حزب الإدارة ما ينجم حتى حد يا أخي كنشوفوا احنا التسلسل الهرمي للسلطة في تونس شنو فما هذا حسب الدستور متاع 2022 فما رئيس الجمهورية اللي هو رئيس السلطة التنفيذية وبيده تقريبا كل السلطات بعد هو فما رئيس الحكومة رئيس الحكومة تنفذ سياسات وخيارات رئيس الجمهورية وفما أعضاء الحكومة فما الفريق الحكومي بعد الفريق الحكومي شنو فما ثم الولايات والمعتمدين في الجهات ثم المديرين الجهويين للوزارات كل وزارة عندها مدير جهوي في الولاية يعني كي تاخذ ولاية مثلا كما ولاية بن عروس أو ولاية تريانة أو ولاية تطاوين مثلا تلقى ثم مدير جهوي لأملاك الدولة للسياحة للصحة للتربية للتجهيز للفلاحة به ماذا يفعل المدير الجهوي غادي شو مهمته هل مهمته يجي صح في الأوراق ويروح مهمته يتابع انطلاقا من الصلاحيات متاع الوزارة اللي هو ينتمي لها واللي هو يمثلها أنه يتابع المشاريع هذه وإذا كان فما خلل يتابعه وقتاش يدخل الوالي أو المعتمد والولايات بالخصوص الولايات يدخل وقت اللي تبدأ فما عراقيل وقت اللي ثم فما شكون اللي يحط في العصافة العاجلة يدخل الوالي على خاطر منصب الوالي منصب سياسي ما هوش إداري هو ممثل رئيس الجمهورية وممثل على السلطة التنفيذية
0: في الولاية
5: وله الحق أنه ياخذ أي قرار الوالي يزمه يخرج من بيروه وقت اللي يعرف فما تعطيل في مشروع يخرج من بيروه ويمشي يقف غادي ويقف على الخلل ونقايس وإذا كان ثم خلل متعمد من واجبه الوالي لأنه يمثل رئيس الجمهورية يمثل رأس السلطة التنفيذية من واجبه أنه يحل المشكلة غادي إذا ما حلش المشكلة راهو فما تقصير من الوالي به مع هذه الكل الدولة الثقيلة بهياكلها شو عندها آخر الدولة عندها هياكل الرقابة العمومية عندك محكمة المحاسبات ما هي زاد تتبع في سير المرفق العام وترصد الإخلالات إيه قاعدة تخلي هذيك دورة
0: إيه على الأقل قاعدة تخدم نحسها
5: لا قاعدة تخدم محكمة المحاسبات مهمتها تقول كأنها
0: تخرج في الديفويت
5: كلي به ثم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية هذه الحقيقة نقطة استفهام ويني اللي تعمل تقرير سنوي ما التقرير السنوي من الحقيقة أنا ما نجمش نطلع عليه لأنه ما فماش أكسيلي وثم التفقديات العامة للوزارات في كل وزارة فما تفقدية عامة شو مهمتها ما التفقديات هذه يتبعوا سير المرفق العام في الوزارة ويتبعوا التصرف والتسير والنفقات وين تمشي التفقديات دورها زادها إذا ثم مشاريع مثلا برمجتها وزارة التربية وزارة التربية مبرمجة مثلا 20 معهد 20 معهد ما تعملوش في وقتهم التفقدية العامة هي اللي تعمل تقرير وفما السجيف اللي هي الرقابة المالية في وزارة المالية اللي هي بين وزارة المالية ورئاسة الحكومة الهيئة ذي هيئة الرقابة راهي ما معناها تهبط تعمل أوديت وتعمل تقارير رقابية ثم فوق هذا من الكل ثم هيكل تراقب السلطة التنفيذية وتراقب الأعمال متاعها اللي هما مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم هذه عن معناها هي تمارس الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية باي إذا كان دولة عندها هذا الكل ويهبط رئيس الجمهورية يلقى ترانسوم تاع طريق الاعتمادات مصبوبة ومازال ما تعملش
0: هاي من 2008
5: إيه شكون يحل المشكلة دي والله الخلل وين الخلل
0: ما نعرفش
5: أنا نقول الخلل
0: ضايع في
5: الهيئة لا نوفل أقول لك الخلل في مستوى لديسيدور شكون أصحاب القرار شكون اللي ياخذوا القرار والقرار ينزل بصفة
6: هو المشروع بدي
5: ايه وبدي هو
4: شكون ياخذ قرار مواصلة الأشغال وتحديدها
6: يعني ايش قصد
5: اذا كان يصير تعطيل
4: يقصد ناس مديرين تنفيذيين على
5: اذا فما تعطيل ناخذ مثلا بناء مستشفى المستشفى بطاء مفروض يحضر في كما نقولوا في جوان 2026 ما حذرش. إيه شكون شكون يتدخل هنا؟ شكون ياخذ قرار؟ وزير الصحة هو اللي يتدخل بنفسه عن طريق المدير الجهوي أو بنفسه مباشرة ويمشي يقف على الخلل هذا، وإذا ثم خلل يأخذ القرار فورا بتحريك الأمور. وصار هذا قبل، صار كنت تذكروا المستشفى اللي المعدات متاعه تشريت ومازالت أمبالي
0: تذكروا
5: وقاعد
0: أصلا فسدت وهي قاعدة تستنى المعدات.
5: معدات بالمليارات، المليارات هذيك راي أموال المجموعة الوطنية، أموال دافعي الضراب.
0: هذه وقت أنت قاعد تحكي عليها يعني قمة
5: قمة الاستهتار.
0: المعدات موجودة ومسكرة
5: والسبيطار مش يخدم، والعباد غادي يمشي ويقطعوا كيلومترات عشرات الكيلومترات باش يمشيوا يداويوا.
4: عندهم
5: مستشفى غادي، اما المستشفى ما يخدمش.
0: هذا فاصل من بعد نرجعوا باش نطولوا شوي في الموضوع. هذا التباطؤ، انا نعتقد تباطؤ. مثلا باش نعطيك مثال، سامحوني، مثال التحدي اللي صار للمواطن في غلاء سوم العلوش نتاع زوز ملايين نص وثلاثة كان عجبك، هو بسبب تباطؤ مسؤولي الدولة في الحد من ظهر هذه وحلولها بسيطة. على قد ما انا نبداو نحكيو في الكواليس، يخي مش سهل، يخي مش على ما يعملوش هكا وما يصيرش. هو نوع من الناس داخل الدولة التي تريد توريط الدولة. فاصل ونرجع لكم.
14: بمناسبة عيد الأضحى، مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي ريفريجيراتور ستار وان كاباسيتي 230 لتر مع فور ستار وان 36 لتر 799 دينار.
15: ميديماك كل يوم السنة جمعة من السنة من الساعتين نوفلور تاني.
0: واضح دونك قاعدين نحكيو في موزايك 24 اليوم، طولنا شوي لانه يبدو انه معناتها البارح نشاط رئاسي كان يوحي بتغيير قادم بغضب، لانه خلطنا نحكينا على مسؤولي الدوله. خليل قلت الذين يعطلون الدوله، مثلا المسؤولين، لا اريد ذكر مناصب، المسؤولين اللي مخلين العلوش اللي كان بمليون و200 ولا بزوز ملين ونص ومسيبينه وساكتين وكانوا ينجموا يتحركوا بأبسط الطرق ويرجعوا حق المواطن، هذوما مسؤولين داخل الدولة لوطة يعملون ضد الدولة.
4: وتيجي تحرك بأبسط من البساطة. أي سيدي أنا أعطيك أنا مثال
5: بليغ في بليغ.
4: صار بليغ جات بلدية سوسة، قريت البلاغ بلدية سوسة قالت الماء نقطة البيع النظمنا يا مواطن راك باش تاخذ بالميزان وحسب دي كاتيجوري متاع أسعار أنت والحجم متاع الأضحية متاعك، وقالت كل بيع خارج البلاصة
0: يعاقب،
4: يعتبر عشوائي ويعاقب، معناها حجز البضاعة ومعناتها الأمور كلها واحد. أنت تقرأ في مقال بلدية سوسة وتدور هنا في مرسى ولا كذا، أنت ماشي، أنت ماشي بالكهرباء شوية أو في البات شوية، تلقى مثلا 11-12 نقطة بيع منظمة تنظيما عشوائيا. يعني 66 كيف؟ ما معنى منظمة تنظيما عشوائيا؟ يعني النظام تاعها أنه ما ثماش نظام،
5: يلقى بطحة
4: 20 علوش هنا وواحد وقت يحكي مع المواطنين 16 غاديك، ويبدو انهم زاد يوزعوا بعض
0: يعني
4: نفس القطيع يتوزع على مثلا جمر تورواد وكذا من هنا
5: سكر كل
4: باهي. اي خويا هات نحكيو في المسؤوليه، انت شنو مسؤوليتك؟ انت وفرت لي بارك الله فيك واحنا شكرناك، وقلت راهو بالميزان، وقلت راهو اللي ماشيش بالميزان تحمل مسؤوليته. تنجمش مثلا السمسار اللي في الطريق العام حل نقطه بيع عشوائيه تفك له السلعه نتاعو وتخطيه باش ما عادش يعاود، نجم ولا متنجمش؟
0: ينجم.
4: أبسط شيء عملنا المستطاع، أنك الناس اللي تمشي تسمسر في الناس وتفكلها في فلوسها خارج النظام يخويا،
0: يعني كي هبط بيان ما خرجتش براءة كهربا فيها أربع موظفين ينجموا يشدوا 20 سمسار في نهار، جيستمو تطبيق، يعني أنك تهبط بيان سيدي المسؤول مش معناتها أنت خرجت خطيك. فوالا كيما اللي قال البنان راهو يتباع مهرب وهو معلق في الخضره الكل، راهو يحملك المسؤوليه. سينيجي انطلق من العلاج شو كما حكي لنا، معناتها لا لا لا تيك هاو البلايص المنظمه اللي محلاها قال تنظيم عشوائي، المنظمه اللي تلقى فيها زوز علاج وفما اللي فيها 200-300 والعشوائيه اللي تلقى الناس
5: هو هو راهو الفوضى والعشوائيه وقت اللي تتمترس وتقوى وتولي تفرض سلطتها يولي عندها قانون اسمه قانون الفوضى. الفوضى تولي هي بيدها، معناها
0: العشوائية قوي ولا النظام ضعف؟ الامور المنظمه الزوز صح الناس المنظمين
5: الزوز صح شفنا مش نحكي لك
0: خاطر انت هبطوا في موزايك شفنا الناس المنظمين صار اقبال كبير والناس شريت بالميزان وفرحت بالاسواق معناتها صار
5: كبير لكن أي. الطلب فاق العرض بكثير
0: صحيح
5: لك وشنو اللي صار معناها المواطنين مشاو معناها باش ياخذوا العلوش بالكيلو لانه باش يتكلف لهم ارخص برشا ولو انه المبادرة اللي عملها المجمع المهني للحوم ما هما اتصلوا بالمنجين اتصلوا بالفلاحة مربين باش يجيبوا على ليشهم يبيعوهم بالكيلو بطبيعة الحال كان ثم رفض عام ورفض جماعي على خاطر ما يساعدوش المربي معناها العلوش باش يبيعوا بالكيلو باش تكلف له قداش 800 مليون البرا ينجم يبيعوا مليون ونص مليون و700 وفي النقاط المنظمة هذه رو حتى في رو علاش المشكلة كل في الرقابة
0: والله
5: أيه فأنت في بالك اللي السماسرة هجموا على النقاط المنظمة
0: زيدة
5: أي دخلوا وشراوا علاش بالكيلو
4: ويشي على أساس وكال يشي على أساس وكال وبعد يمشي الحومة معينة
0: ويبيعها زيدة 500 ألف العلوش
5: هي بادرة باهية لكن
0: المراقبة كما قال خالد
5: أخويا راقب البلدية ما عندها وين يراقبوا وزارة
0: التجارة كما في رمضان وفي العيد وفي مش تخسر حملات المراقبة
5: راقبوا وش معناها تو واحد يجي يعمل نقطة بيع عشوائية بليش معناها يعني شو معناها باندي
0: معناتها يعني 100 علوش بالسرقه
5: محدد
0: يا اخي 100 يعني علوش بالسرقه
5: هي راو كان لو كان تعملت حركه صغيره من الاول كما حكيت لك النار يعني
0: ويتعدوا فيديوهات ناس سمساره شدوا الحبس وتفكوا لهم على ليشهم وكذا تو برشا يخافوا
5: الدوله تفرض سلطتها كانت تنجم مثلا وزارة الفلاحة وزارة التجارة روح حتى عن طريق مثلا معاشنا ديوان التجارة مثلا
0: وعايتوا لوزارة الداخلية تعاونهم
5: اشري يا اخويا اشري العلالش وتبيعها من الدولة في نقاط منظمة ومراقبة وتمنع الانتصاب الفوضوي والنقاط الفوضوية واي حد ينصب علالش بطريقة فوضوية يتفكلوا العلالش ويتعاقب سينام ما تنجمش
4: سيناسي رو يحتلوا جزء من الطريق ويسيجوه رو يجيك على الكياس يعمل بلايس هنا كياس ياش كيما هكا وقاعد
5: وتحب نقول لك حاجه تحب نقول لك حاجه يجي يتعدى العون نتاع البلديه يا اخو يعطيك الوريق يا اخو عليه المكس هو تعدى يا اخوك الفلوس مع المعلوم نتاع يا اخو المكس يا اخو المكس
0: ويتعدى الله عينك ويتعدى
5: ربي عينك خويا ربي يجيب لك الخصم
0: فوالا
5: دونك باش يخدم بجمله
0: نخدموا بجمله باش ورينا اللي الناس اللي لوطه احيانا الوزراء يحبوا يعملوا حاجات باهيه والناس اللي لوطه يفسدوها لابد من مراقبه المراقبه للاسف دون ندخلوا في تفاصيل يلا
5: احنا نص دقيقه سيني جيت قعدنا كل مره يهبط رئيس الجمهوريه يمشي عنده تقارير تجيه عنده وضعيه قدامه وعنده المعلومه يعني الإخلالات هذية والمشاكل تقعد تستنى حتى رئيس الجمهورية يهبط والحال أنه كان ينجم أي وزير أي والي حتى مسؤول درجة اثنين درجة ثالثة
4: تكون موجودة غادي يهبط
5: أي طوى راي فضل أنت في بالك البلايس اللي مشينا من البارح الرئيس تقريبا ثالث مرة يمشي على ما أظن ثالث مرة
4: قبل تراكمات
5: نفس المشاكل نفس الاعتداءات على الملك العمومي مازال تلتوى بلا رقيب ولا حسيب
0: واضح دونك موضوع أكيد تنزيدو بالله تونس في مرتبة متقدمة في الشفافية المالية باش نحكيوها ونعلقوا عليه لمدة دقيقة خبر إيجابي سامحني نهي تفضل
16: صحيح نحكيوا على Global Tax Expenditure Transparency Index قدمي التقرير الآن تونس حلت في المرتبة 27 عالميا هو مؤشر شفافية النفقات الضريبية لسنة 2026 نحكيوا على معدل 59 نقطة من أصل 100 تحسن طفيف في أداء رغم أنها تونس رجعت بخمسة مراتب بسبب مش بسببها هي ولكن بسبب تقدم دول أخرى في مجال الشفافية الجبائية. المؤشر هذا يقيس مدى وضوح الدول في نشر المعلومة اللي عندها علاقة بالإعفاءات الامتيازات الضريبية اللي تمنحها الدولة لدعم الاستثمار نتما والتشغيل والتنمية. في تونس نقاوها متقدمة على عدة دول عربية وإفريقية منها المغرب اللي جاء في المرتبة 33 والجزائر اللي جات في أواخر
3: أواخر الترتيب. نعطيكم التوب 10. أندونيسيا نلقاوها في المرتبة الأولى، جمهورية كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية، ثم أستراليا، ثم هولندا، ثم كندا، ثم ألمانيا، ثم روسيا. البنا نلقاوها موجودة في التوب 10، ثم فرنسا والبرازيل.
0: واضح. يلا في دقيقة تعليق سيناجي، خبر إيجابي.
11: خبر إيجابي طبعا ومؤشر إيجابي، تونس في المرتبة الخامسة إفريقيا والأولى عربيا ومغاربيا. بالضبط هي 27 عالميا،
0: رقم مرعب.
11: أي هو تونس راي بدأت تونس، هو شو من بين المعايير اللي تفرضها يفرضها التصنيف هذا هو اعتماد الشفافية في نشر الامتيازات المالية والجبائية، نشرها للعموم. تونس بدأت من سنوات طويلة بدأت تنشر في التقرير نتاع العموم، وموجود يعني كي تدخل موقع وزارة مالية تلقاها، راهو تلقى يا اسمها تقارير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية. ترتيب مشرف، انا شفت اطلعت على بعض التقارير، اخرهم تقرير اللي يقول انه تقريبا حجم الامتيازات الجبائية والمالية اللي تمنحها الدولة تقريبا بلغت حوالي يمكن 6000 وشوية.
0: احنا قبل حتى المغرب، عجبني قبل المغرب،
11: قبل المغرب وقبل الجزائر وقبل موريتانيا وقبل مصر وقبل العديد، ما يعني قبل الدول العربية الكل وخاصة الدول الخليجية.
0: اعطينا شوية فلوس توتشو، والله بالحق تونس كان جيت عنا منبع طبيعي هكا وفرنا شوية نفط، والله رانا مطورين برشا بالحق.
11: الباهي في التقرير متاع تونس انه يقول لك اخويا أنا هاي الامتيازات اللي نعطي فيها امتيازات مالية وجبائية، ويفصل هي الكرة والتقريب يعطيك بالمليم بالدينار. يعني لو كان مفروض تصنيف كما هذا لو يعتمد عالميا لدى كبار المانحين وكبار المستثمرين
0: هو يعتمد دخول قرض واحد يعتمد. شكرا لك سينيجي وسي خليل. الموضوع متاع اليوم سيرتو تاو نزيدو نحكيو عليه الايام الجاية، فاصل الاخبار ثم نعود.
17: نيدي ماك
18: بيبليسيتي فرعون مع ليتر حالي.
19: الوحدة هل هي اختيار أم ظرف يمروا به العديد من الأشخاص لفترة قصيرة من حياتهم أو حتى لفترة تنجم تطول في الوقت؟ علاش برشا ناس تعيش الوحدة؟ وهل هي راحة، حرية أم خطر على الصحة النفسية والجسدية؟ إذا كانت الوحدة اختيار، هل هذا بسبب حب الهدوء والانفراد، ولا هي عزلة اجتماعية وخوف من العلاقات الإنسانية بسبب خيبات أمل سابقة؟ وقتاش تولي الوحدة وجيعة ومعاناة، إن كان الأشخاص مسنين، ناس ما كونتش عائلة أو أنجبت أطفال، ناس فقدت أفراد من عائلتها ولقات روحها وحدها، إن كان زاد في غربة بسبب عزوبية إلى آخره؟ هل الناس الكل تعيش الوحدة بنفس الحدة وتنجم تشعر بفراغ، باكتئاب أو قلق، أو مشكون يلقى متعة في الوحدة وتكون اختيار وسبب في التوازن متاعه؟
20: عائلة محيطين بيك كسند داك ما عادش، حتى تو أغلبية مجتمعات تو نشوفوا معناتها اختاروا الوحدة لين يموتوا مسكنات في الدار وما يثقوش بيهم.
21: يكون أولاده يكبروا يمشيوا يقراوا بعيد ولا يخدموا بعيد ويقعد وحده، وإلا ما يتزوجش ويلقى روحه كي يمشي به الزمن ويلقى روحه وحده ويعيشوا موجوعين. معناتها بعض الأوقات تلقاهم ماديا ميسورين وكل، لكن ديما يحسوا بالنقص، ما حاجة نقصتهم.
19: الوحدة كخيار للتوازن أم عزلة اجتماعية؟ موضوعنا في فورم من هالأربعة.
18: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
22: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا الى 6:30 مساء.
23: كل عام تحدي جديد في بلاصه جديده. جات اسيغونس مع الجامعه التونسيه للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج اديسيون اكسبسيونيل، تحسكم بين سحر البحر وقوه التاريخ. نستناكم نهار الاحد 24 ماي في الموقع الاثري بهرجلا pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار. الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. ما لجيب البسكليت وشارك في كومبيت.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
2: خدمة تحكي لغتي.
7: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
8: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك.
24: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
25: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
26: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. تونس تحتل المرتبة 27 عالميا ضمن أحدث نسخة من المؤشر الدولي لشفافية النفقات الضريبية لسنة 2026. وحصلت تونس على معدل 59.1 نقطة من 100 متقدمة بذلك على عدد من الدول العربية والإفريقية، من بينها المملكة المغربية التي حلت في المرتبة 33 والجزائر التي حلت في المرتبة 115. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يبحث خلال سلسلة من اللقاءات والمشاركات رفيعة المستوى بجنيف سبل دعم إصلاح المنظومة الصحية وتطوير الصحة الرقمية وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أولويات تونس الصحية. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، فقد عقد الوزير أيضا لقاءات ثنائية مع عدد من وزرائه من مصر والمملكة العربية السعودية والجزائر.

0: تتمثل في تنظيم سالون أتكس، وهو معرض مخصص للترويج للخدمات والخبرات التونسية في مختلف القطاعات، حيث ستنظم الدورة الأولى لهذا المعرض أيام 6 و7 و8 من أبريل 2027 بقصر المعارض بالكرمة.
1: عدد البلدان اليوم كانوا ما يقارب 70 بلد لرونكونتر بي تو بي، 2400 لقاء ثنائي بين المؤسسات التونسية والمؤسسات خاصة الإفريقية اللي كانت حاضرة، ضيفي الشرف غينيا كوناكري وكندا، المشاريع والخاصة الاتفاقيات اللي وقع إمضاؤها 15 اتفاقية، وتقديم خاصة 3 مشاريع الكبرى اللي تحصلت عليهم تونس والشركات التونسية اللي هما نوفيشن سيتي كينشاسا و تكنو بارك كذلك في الارديسي، والكمبلكس معناتها اندستريال في مجال التكستيل. واليوم مش قدموا مبادرات جديدة اللي هي من مخرجات فيتا، ونعلن عن اطلاق الصالون أتكس African Technology and Expertise Expo اللي مش يكون معرض شامل لترويج للخدمات التونسية في كل المجالات. الدورة الأولى مش تكون مرة في تونس ومرة في بلد إفريقي، الدورة الأولى مش تكون خلال فيتا أيام 6 و7 و8 أبريل 2027 في قصر المعارض.
0: في الشأن الدولي، التلفزيون الإيراني يعلن السماح لخمس ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز بعد التنسيق مع بحرية الحرس الثورية. وزارة الخارجية الإماراتية تقول إن البلاد دعت العراق إلى منع انطلاق أي أعمال عدائية من أراضيها، وذلك بعد هجوم بطائرات مسيرة وقع قبل أيام على محطة براكة النووية. تركيا تقول اليوم إن ألمانيا ستنشر نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت لمدة 6 أشهر اعتبارا من شهر جوان القادم ليحل محل آخر نشر في إطار إجراءات أقرها حلف شمال الأطلسي بجنوب شرق تركيا من أجل تعزيز الدفاعات الجوية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: وفلور تاني.
1: رجعنا لكم في الساعة الثانية، ما زلنا معكم للساعتين في ميدي ماجن. حلوا مع بعضنا الدوسية.
0: حل الدوسي.
1: الغش في الامتحانات الوطنية، الرقم هل ماشي ويكبر؟ هل هو اخترناه؟
2: صحيح، هو تونس تكافح منذ سنواته في ظاهرة الغش في الامتحانات، خاصة نحكي على الامتحانات الوطنية والجامعية، في ظل تطور وسائل التكنولوجيا وارتفاع الضغط النفسي الاجتماعي على التلامذة على الطلبة. تحولت الظاهرة هذه من حالات قبل كانت فردية معزولة إلى قضية تربوية وأكثر مجتمعية، اليوم تثير قلق العائلات التونسية كيف قلق المربين وحتى السلطات للتأثير الكبير اللي عندها حتى على مصداقية المنظومة التعليمية ككل ومبدأ تكافؤ الفرص في الامتحانات. هي عديدة لتقارير وحكينا على المسألة هذه في السنوات الأخيرة برشا مرات نوفل، وحتى تصريحات رسمية تقول الغش ولا أكثر تنظيم أكثر تعقيد، رينيه بروف ألابوي رينا
1: الكلمة الغش أكثر تنظيم،
2: أي الغش أكثر تنظيم ولا منظم
1: أكسيمور التناقض في أبهى
2: وفاق. معناها ناس ولات تخدم بشبكة كاملة بديزتاب تبدأ بهذا بعد تمشي
1: ريت كيما مصور عنده لهذا. شهرين صيف خدمة، فما شكون عنده شهر الامتحانات خدمة،
2: ستاف كامل تلقاهم يخدموا في العملية هذية، خاصة مع الليسور متاع الهواتف الذكية متاع السماعات وسائل الاتصال الحديثة، الكل ولا متاح والكل لنا نشوفوا فيه. هو في وقت سابق كان حذر مثلا المرصد التونسي للتعليم العالي والبحث العلمي من تفشي الظاهرة هذه وتأثيرها السلبي على قيمة الشهادات العلمية وتصنيف الجامعات التونسية، وهذه مسألة مهمة ومهمة جدا نوفل نصورك ترجع عليها بعد شوية مع ضيفنا. في السنوات الأخيرة كثفت السلطات التونسية جهودها باش نقاوموا الظاهرة هذه، فما إجراءات تصير تقريبا مع كل عام مع كل سيسيون برينسيبال متاع بكالوريا، نحكيه على المسألة هذه، تشديد الرقابة داخل مراكز الامتحانات، اعتماد وسائل تقنية للكشف عن الأجهزة الإلكترونية، مشينا في التشويش في فترة ما، تم تسجيل عدة قضايا تتعلق بتفكيك شبكات كما كنا نقوله مختصة في ترويج وسائل الغش هذه، خاطر سي لوكراتيف فيها برشا فلوس كي تبيع لكيت وتبيعك الأمور هذيك الكل، من بينها شبكات استعملت تجهيزات إلكترونية متطورة باش تعدي الأجوبة للمترشحين في امتحانات البكالوريا. في الإطار هذا نلقاو تصريح مهم الحقيقة المحامي وليد العرفيوي في جوهرة، يقول أنه المنظومة القضائية التونسية ما زالت تعتمد حتى اليوم على قانون قديم يرجع إلى فترة ما قبل الاستقلال لمكافحة الغش في الامتحانات. يقول النص القانوني الأساسي عام 41 أنه غير واضح، ويقول أنه يركز فقط على جرم تسريب موضوع الامتحان أو تواطئ في إخراجه، في حين أنه ما يحكيش على مسائل جوهرية، ما ينصش على التكنولوجيا الاتصال الحديث، ما يحكيش على السماعات الكيت على الهواتف الذكية على النظارات الإلكترونية أو وسائل الغش الرقمية. يقول إنه القانون القديم يعاقب على الفعل داخل قاعة الامتحان فقط، ما يجرمش التحذير المسبق أو الترتيب لعملية الغش قبل ما تصير. يقول ما يحكيش كيف القانون على استغلال السلطة من قبل الإطارات التربوية أو الإدارية اللي ينجموا يتواطئوا في العملية هذية. يقول إنه المحاكم تضطر أحيانا بسبب ضعف النص القديم اللي كما قلنا تقتصر عقوبته على خطايا مالية أو سجن ما يفوتش 6 أشهر باعتبار وجنحة، إلى اعتماد فصل آخر من المجلة الجزائية متعلق بتكوين وفاق أو عصابة. هوني يحكي على بارتي التحضير، الجماعة اللي تحضر واللي تبيع واللي تسربي في الليكيت باش يشدد العقاب وتحويل القضية إلى من جنحة دونك إلى جناية، خاصة إذا كان ثبت وجود تنسيق وتواطئ عبر الهاتف. يقول عديد المحامين متمسكين بمبدأ شرعية العقوبة. فيما يتعلق بالإجراءات الميدانية يقول العرفيوي رئيس مركز الامتحان ما عندوش اليوم سلطة إحالة التلميذ مباشرة إلى النيابة العمومية، تبدأ العملية بتقرير إداري داخل لجنة الامتحان وترفع إلى سلطة الإشراف، ثم يصيرك البروسيسوس هذاك اللي نجم يطول به. الكونستا عملناه هنا وفل شنو يلزم يصير اليوم، ربما الحل ينجم يجي من البرلمان. ديرنيرمو مكتب المجلس قرر في الجلسة اللي صارت نهار 8 ماي دونك عندها أيامات إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام للنظر فيه ومناقشته. شنو فيه المقترح هذا؟ فيه 7 فصول. فصل الأول يقول القانون هذا الهدف منه مجابهة وردع مختلف أساليب الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. في الفصل الثالث مثلا نلقاو أنه يعرف يقول الغش هو كل فعل أو محاولة يقصد بها تأثير في نتائج الامتحانات الوطنية أو المناظرات العمومية باستعمال وسيلة غير مشروعة. نمشي بيكم ديريكتومون للعقوبات. في مشروع القانون هذايا تم التنصيص في فصله الخامس على أن يعاقب بالسجن مدة عام إلى 5 أعوام وبخطية مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار كل من نظم أو هيئ أو مول عملية ترمي لارتكاب الغش أو تسهيله أو تعم التسريب مواضيع الامتحانات أو تمكين الغير منها قبل إجراءها أو أثناءها بأي وسيلة، ولا سيما عبر الوسائط أو المنصات الإلكترونية، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك أو ساعد أو توسط في ارتكاب الأفعال المذكورة. كيف كيف نلقاو تضاعف العقوبة إذا تم ارتكاب الفعل من قبل موظفين عموميين أو في إطار وفاق على أن تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون. دونك تقريبا مقترح القانون هذا عوض الفراغ التشريعي كان نجم نقوله للنص القديم، قاو فيه حديث تقريبا على كل الوسائل اللي اليوم فرضت روحها متاع الغش بسبب التطور التكنولوجي. وفي وثيقة شرح الأسباب متاع مقترح القانون نلقاو جملة مهمة حبيت نرجع عليها: انتشار الظاهرة هذه ينعكس سلبيا على قيمة الشهادة الوطنية ويضعف الثقة في المنظومة التربوية كما يمس بمقاومة السيادة الوطنية. نحكيو على الكفاءة الاستحقاق، ويؤدي الغش إلى الإضرار بالمترشحين النزهاء فيما يتعلق بالإخلال بمبدأ تكافأ الفرص، وهو من المبادئ الأساسية اللي يقوم عليها النظام التعليمي نوفل.
1: واضح. باش نزيدو نحكيو أكثر معنا دكتور في التربية والخبير الدولي كمال الحجام، مرحبا بك أستاذنا.
3: أهلا وسهلا بك نوفل، وأهلا وسهلا بك المستمعين.
1: شكرا لك. نبدأو نحب تعريف عام الغش به. عمناول في الباك 645 حالة غش في تونس، 0.5% من المترشحين، معدل عادي في الدول العربية، وفي فرنسا 0.20% معناتها أقل منها. ولكن فما كلام يقال، سمحني باش نسألك بطريقة ليست علمية، كلام يقال في الشارع في الرأي العام في العائلات أنه الغش أكبر بكثير، وأنه الغش اليوم أصبح حاجة من حاجات التحضير، معناتها أنه برشة تلامذة وبرشة طلبة الغش تابع ستركتور التحضير، وأنه التكنولوجيا متطورة جدا وفما أماكن تبيع وبلايس تبيع وناس مورتة. هل تسندني الرأي أنه الغش أكبر برشة من الأرقام الرسمية اللي نسمع فيها؟
3: هو سينو في العبارة نسمعها، ولكن في الحقيقة يعني هي عبارة لا تؤكد على أن الغش حقيقة، وإنما في تقديري العبارة تبين أو تدل على استسلام لواقع مأزوم لا نريده أن يكون مهما كانت الظروف. فالغش مهما تطورت آليته لابد من إيجاد الحلول المناسبة لتجاوزه. الغش مع الأسف ليس قدرا محتوما علينا جميعا، بل الغش يعني هو ذلك الخيار البسيط المبتذل سمحني الذي يلجأ إليه البعض لما ما يجدش الحلول المناسبة طبعا لإجراء الامتحان وللوقوف أمام بشكل متساوي أمام زملاء. وبالتالي لا للاستسلام إذن لهذه العبارة، ولا بد أن نقاوم بكل الطرق الممكنة هذه الظاهرة حتى نقضي عليها بصفة تدريجية، والأمر ليس مستحيل.
1: أنت تقول البعض، أنا حكيت لك ما إحساس أنه النسبة كبيرة، مش البعض، النسبة كبيرة، لا أحد يملك النسبة لأنه أمور لازم ما نعرفش الأرقام كيفاش تجي، ولكن لا يمكن أن نقول أن الغش هو 645 شدوهم عم ناول في الباك، معناتها الغش أكبر بكثير. حتى كي تشوف في بالك أستاذنا، وسمحني كان خرجت بيك من اختصاصك، في الأنترنت اليوم تكتب شراء وسائل غش تلقى ناس عاملين صفحات ويبيعوا، معناتها انا نحكي على النوع من الراحه النفسيه باهي. وباش نسالك، عام 2018 تونس شريت وسائل تشويش الكتروني، لا نعرف اين هذه الوسائل. الجزائر اللي الغش فيها ولا اقل منا تقطع الانترنت في الامتحانات، تقطع الانترنت في الامتحانات. الجزائر توصل السجن 15 سنه، لذلك نقص الشطر عدد الناس اللي تغش في الجزائر. هل تونس قاعدة تقوم بمقاومة الغش كما يلزم أن أنه ولا عنا نوع من التعايش
3: أمام الخطورة الكبيرة لهذه لهذا خلينا نقول لهذه الأزمة اللي تهدد مسار المجتمع والتنمية داخل المجتمع وتهدد المدرسة وتهدد الشهادات. أمام هذا في الحقيقة وجد أن تكون فيه تشريعات صارمة وصارمة جدا وفي تفعيل يعني لمجموعة من القوانين اللي تحمي هيبة الامتحان واللي تطبق على الجميع معنا دون استثناء. أنا أمام هذه الأمثلة كنت أقول فيها سنوف الدو أكدت بأنه الجانب الردعي نجم يعطينا نتيجة ولو أن هذه النتيجة عاجلة ولكن لا يمكن أن نعتمد عليها بشكل كامل، ولكن لابد من البحث عن الجذور والأسباب التي من شأنها أنها تخلي الطالب تخلي التلميذ يلجأ إلى إلى إلى الغش. معالجة هذه الأسباب في جذورها تربحنا برشا أصوات في مقاومة هذه الظاهرة التي لن نستسلم إليها مهما كانت الحالة والتي سنقضي عليها بإذن الله، لأنه عزيمة والإرادة التي تجعلنا يعني كلنا نمجد هذا الوعي الجمعي بأن شهاداتنا لا يمكن المس بها وبأن نظامنا التعليمي اللي يقوم على هذه الامتحانات لا يمكن أن نتركه لمن بين ظفرين يعبث. هذه الإرادة لما تتجسم بهذه القوانين الصارمة، لما تتجسم بالإجراءات الصارمة أيضا، ولكن لما تعالج بعمق في مستوى جذورها الأولى السوسيولوجية وكذلك السيكولوجية إلى غير ذلك، رانا باش نوصلوا إلى نتيجة مما لا شك فيه وسنقضي على هذه الظاهرة. لأنه التصور فقط سنوكل في إعادة هيكلة الامتحان والابتعاد على الحفظ وعلى استرجاع المعلومة وجعل الامتحان يؤكد على الذكاء ويؤكد على استعمال المعلومة ويؤكد على مسائل أخرى ذات بعد يعني خلينا نقول ذات بعد يعني نحن في يمس يعني مهارات عليا عند الطالب سيجعلنا نتخلص بشكل تدريجي من هذه الظاهرة التي هي لن تصلح إلا فقط لاسترجاع المعلومة ولن تكون مفيدة لمن يذهب ويسعى إليها إلا أنها تذكره بالمعلومة. أنا نوصل في يوم الأيام أن امتحاناتنا تجري والكتب مفتوحة والأسئلة لا تتطلب يعني حفظ واسترداد معلومة بل تتطلب حل إشكاليات بقدرة على توظيف المعلومات ولو كانت في شكلها الأدنى. لا تمكننا أو لا فهم كل من أراد أن يذهب إلى الغش لأن الحل ليس في الذهاب إلى الغش ولكن الحل في الاعتماد على الذات والاعتماد على تطور يعني المعرفي عند
1: الطلاب. دونك أستاذ التربية الخبير الدولي دكتور في التربية سي كمال الحجام، دونك الحل هذا بعيد المدى. أمانة نقول لك معناتها سامحني انت قاعد ديما تذكر في الجانب الايجابي، انا بعد انا اصدمك بالواقع. الملفات مثلا في الابتدائي باش نعطيك من الابتدائي للجامعه يقول له اعمل لي ملف على الطقس، البو يمشي للمكتبه يشري ملف حاضر ويهز لولده. رسائل ختم الدروس ولات بالذكاء الاصطناعي، الاساتذه جامعين يتشكاوا. نعاود نذكر فما كلمة قالها أستاذ قالت عدينا هنا قالت وحشت الخطأ البشري توحشت واحد يكتب لي جملة فيها خطأ. ما تغزر من الابتدائي للجامعة فما عقلية أنستليم تعغش متاع أذك هو نرجع لكم قرايتكم قرايت حفظ متاع جملة أخرى باش نقولها سي كمال الحجام تي محسوب أنا اللي باش نقراها مانيش باش نطبقه في الخدمة. يعني فما عقلية يبدو أنه الحل اللي أنت قلته ممتاز ولكن تطبيقه يتطلب سنوات طويلة وعقلية جديدة.
3: اللي كنت أشيره الآن سنوات لأنه مع الأسف نستطيع أن نقول من هذه الوجهة السيئة أو من هذا الجانب السيء أن اليوم سهولة الوصول للمعلومة عن طريق الذكاء الاصطناعي قد يسهل على البعض الذهاب إلى والالتجاء إلى إلى إلى إلى الغش، ولكن الحل يكمن في هذا الإطار بأننا نعيد الصلة بهذا الذكاء الاصطناعي ونعيد الصلة بكل ما هو تكنولوجيات رقمية حتى تكون صلتنا بالتكنولوجيات الرقمية ليس الوصول للمعرفة، وإنما كيف نستثمر معرفة معينة يمكن أن نشدها لكي نحل بها مشاكل، لكي نحل بها إشكاليات، لكي نجيب عن أسئلة معقدة لا تتطلب المعلومة فقط وإنما تتطلب توظيف المعلومة. هذا مثال من جملة الأمثلة اللي بدي أحيانا ما نذكرناش الأمثلة المتعلقة بالذات، يعني المتعلقة بالجانب السيكولوجي اللي نربيه الثقة، واللي طبعا نربيه لتلمذتنا بأنه الفائدة مش في الحصول على عدد، الفائدة بأن هالعدد هذايا هل هو فعلا يدل على كفاءتك في المجال أم لا. الفائدة هو أنه ما نمتحن فيه نقاط صغيرة تعه في حياتنا اليومية وفي حياتنا الاجتماعية حتى نعرف جيدا أنه اللي نتعلمه فيه واللي نمتحن عليه هو راه عنده توظيف محكم في الحياة الاجتماعية. الذهاب إلى كل هذا من أجل نقول إلا عبر منظومة تربوية تنسج خيوطها من جديد.
1: صحيح.
3: ولكن في الأثناء سنوات لابد من هذه التشريعات الصارمة.
1: نعم.
3: التي تغيب الأمر
1: للأمر. صحيح، لأنه تونس في سنوات ماضية نحكي 20 سنة خفضت في سعر، خفضت في حكم الغش من 5 إلى 3 سنوات، يعني الناس تزيد احنا خفضنا. والغش اللي تقول فيه أستاذنا كمال حجام هو التصليح ألون تيرم، لأنه برشة تلامذة يقولوا، ونعطيك كلمة ختام، أنه لتود الدروس الخصوصية المجبورة هي نوع من الغش. إيجا قريتيود تنعطيك الامتحان وتنسهل لك وتنزيد لك في النوت، لأنه معناتها ما عادش لتود متاع فهم، معناتها يقول لك السيستيم كل ولا بالسرعة هذه مبني على الغش. ولا بد من الإصلاح العميق، يبدأ بإصلاح تربوي. وكما قلت أنت، وقتاش نعرفوا أحنا تخلصنا من الغش؟ وأحسن جملة قلتها وقت اللي يقولون نايا حلوا الكتب وعديوا الامتحان، لأنه الفكر هو اللي أنا نحب نختبره مش الحفاظة.
3: صدقت في نوفل هذا هو، يعني أراه خلي نقول الأسباب المساعدة على الغش عديدة، رأوا فيها الدروس الخصوصية اللي كنت تقول فيها، فيها الولي اللي ما يستعرف إلا بالعدد بالكامل في الامتحان، فيها التلميذ اللي ما عندوش القدرة على أنه يساير التمكن والسرعة بتاع المعلومات وتراكم المعلومات، وهو مشهور باش يجيب العدد الباهي لأرضاء والديه، نضغطوا عليهم باش يجيبوا العدد الباهي، مع الأسف ما نضغطوش عليهم باش يكونوا مواطنين مكتملين لهم ثقة بأنفسهم، يعرفوا يجاوبوا، يعرفوا يتكلموا، يعرفوا يتحدثوا، يعرفوا يوضحوا المعلومة، نضغطوا عليهم للحصول على العدد، لا لشيء، لأن المنظومة بتاعنا مع الأسف تعطي قيمة ياسر للعدد، تعطي قيمة ياسر للشهادة على حساب كل ما له علاقة بالذات وكل ما له علاقة بالفرد وبالمواطن وبالكفايات اللي لازم تكون عنها.
1: واضح. شكرا لك دكتور في التربية وخبير الدولي كمال حجام، يعطيك الصحة. حكينا توا على الغش كمبدأ، هو صلاح ونهد قاعد يقول موضوع كبير الغش، خذيناه من زاوية مثالية، معناتها انه يقول لك وقت اللي تعليمنا يتصلح وتولي تعدي الامتحان وانت الكراسة محلولة، وقت اللي نرجعوا التفكير أكثر منه الحفظ تو يتنحى الغش. ولكن في الانتظار قال لابد من قوانين صارمة. الجزائر راي كانت كيفنا، بصرامة تعاملت، تقص الانترنت. احنا كالعادة ريت كل موضوع نحكي فيه عنه نفس المشكل، جابوا أجهزة التشويش، ولكن التشويش ظهرت لا تشوش وتنحات، خاطر تجيب أجهزة مش كل عام، وجزائر تقطع على الانترنت رسميا وكذا، معناتها واللي يستعمل التكنولوجيا كل بشيوحل وكذا، معناتها لابد من القرارات الصارمة. لأنه أعتقد وانتم تعتقدوا معايا، نحب نسأل أصغر واحد فينا، اليوم الغش ولا تجارة، معناتها فما ناس سلاح يتاجروا، فما ناس تصور برشا فلوس، فما ناس الكيت ب800 ب500 ب200، فما أولياء يعاونوا أولادهم باش يستعملوا وسائل الغش، معناتها لابد من الصرامة بقوة في انتظار سلاح التعليم كما كان يحكي الخبير معنا.
4: هو سلاح التعليم خاطر الكلمة كبيرة، حاجة تطلب سنوات، تطلب برشا حاجات، معنى مش معنى مش كان مثلا وزارة التربية حدا، ما فهمت حاجة مشروع معنى متاع دولة كامل. بالنسبة للغش فما ناس نحن نلقاهم لجاجيت أو بالإنترنت، تدخل مثلا ثم ديسيت كيما أمازون، تدخل تشوف فما حاجات تلقاهم أو حبر سري أو ستيلو تنجم تسجل به درشنية أو كذا، لهذوما موجودين. باقى كيفاش يجيو لتونس؟ لهنا هو سؤال، خاطر نجم أي عبد سافر جابهم يبيع يدبر راسه والكل. بقى العائلات بالنسبة لي أنا أحيانا الباك هو مهم راهو القراية مهمة، أما ما لازمش ياخذ الحجم اللي هو يوصل للتلميذ يولي ستريسي به. لهنا نحكي وزاد على الفكرة متاع أنه الوالدين كاينهم نوعا ما لازم ياخذ الباك باش يمشي الفاكولتي والكل ويقرأ، الضغط هذاك هو اللي نجم يخلي تو سامبلومون نجم كذا. أما راهو كي 800 دينار في حالة أنه والديه ما عاونوش ما يمشيش يجيبهم تلميذ 800 دينار. فما عائلة ما تعطيش ما هيش قادرة تعطي، فما عائلة زادة ما هيش كنترول يمصرف ولادها معناه يعطي بالبرشة ما تعرفش عليش قاعد يصرف يلم لك من أول عام ينجم يخلط يلم مليون زوز ما نعرفش باش يشري أي حاجة وب 800 وب 500 دينار. لهنا منظومة كاملة. أنا بالنسبة لي أنا ستريس اللي في الباك ولا في السنوات الأخيرة ولا يتحس أكثر، احنا ساعات والناس اللي تحكي يقول لك جيل قبل اسمعوا الباك راهو كان باك هي إيه، أما الناس تتحسر خاطر مشي على روح قد كان تقول له اللي يتحسر على الباك تقول له برا عاود عادي الباك تقول لك لا ما نعاودوش سيبو انا تو نخدم على روحي تو يقول لك لا الناس تتحسر ساعات على حاجات خاطر تو سامبلومون مشاو على رواحهم تو ولا فما ضغط اكثر من اللازم على التلامذة تحس معناها نوعا ما الهجوم خلق الملخر خير ربي معناها تحس ادرا كيفاش معناها دونك لازم الحل ذي انه الباك يولي حاجة يرجع لازم يكون حاجة أقرياب للناس، لازم الناس تحب القراية. أقول لك قبل المعلمين هم اللي يقرأوا عنده بالبيه أبار الذكي مثلا ولا أما زيد اللي يحب المعلم هذاك أحسن واحد يقرأ، ما لازموش نحيو الخوف من القراية.
1: واضح.
2: وفي بعض العائلات صحيح راه كلام صليح، مش بعض العائلات في عديد العائلات تلقاها كيسيون ديو دمر الباك ما تحطوه معناتها قدام كانه كان باش مش بياخذ الباك هو معناها ما باش تيق في الدنيا. ليه ماهيش باش تيق في الدنيا؟ وذيك علاش مساله الضغط النفسي حكيت عليها انا من الاول بكل راه مهمه جدا.
1: لا ما فما زاد توجهني ساعه انه ولدي ياخذ الباك امر عادي وعادي نتفجع، ولكن كي نشوف فرنسا اللي 85% من اللي عديوا الباك ينجحوا
2: إيه في تونس ينجح.
1: في تونس 40% معناتها
2: اما انت كعائل لازمك تهيئ له نفسيته باش يعديه وهو مرتاح.
1: حبيت نقول الباك ما عادش عندها القيمه الكبيره راك تنجح افهم معناتها الباك ما احنا 30% 40% شويه معناتها كونوا على قاعده وخليه ياخذ باك بسهوله باش ما توليش
2: علاش في بعض العائلات ما نعرفوش شنو نتعاملوا مع الفتره هذيك هي فتره حساسه معناها على انا دوليسون نحبه ولا نكرهه معناها راهو ما هم مازال ما باش يدخل على اول امتحان كبير في حياته الكل معناها حياته نتاع القرايه وحياته الشخصيه حياته كل شيء اول امتحان كبير بالنسبه لي هو. ومسألة الأخرى مسألة التشريعات مهمة جدا، ذلك علاش أنا حبيت نحكي لك على مشروع القانون هذا خاطر يظهر لي مهم برشا مع الخطايا المالية مع الخطايا السجنية يولي حتى اللي حكيت أنت عليه البارون اللي يدز مع ولده
1: يخاف عليه
2: يخمم فيها ويدورها في مخه 10 مرات.
1: واضح. يلا فاصل وبعد نكمل معكم. هذه ميدي ماك
5: فرعون مع ليتر حالي. الوحده هل هي اختيار ام ظرف يمر به العديد من الاشخاص الفتره قصيره من حياتهم او حتى الفتره تنجم تطول في الوقت؟ علاش برشا ناس تعيش الوحده؟ وهل هي راحه حريه ام خطر على الصحه النفسيه والجسديه؟ اذا كانت الوحده اختيار هل هذا بسبب حب الهدوء والانفراد ولا هي عزله اجتماعيه وخوف من العلاقات الانسانيه بسبب خيبات امل سابقه؟ وقتاش تولي الوحده وجيعه ومعاناه ان كان الاشخاص مسنين ناس ما كونتش عائله وانجبت اطفال ناس فقدت افراد من عائلتها ولقات روحها وحدها ان كان زاد في غربه بسبب عزوبيه الى اخره؟ هل الناس الكل تعيش الوحده بنفس الحده وتنجم تشعر بفراغ باكتئاب او قلق او مشكون يلقى متعة في الوحدة وتكون اختيار وسبب في التوازن متاعه؟
6: عائلة محيطين بيك كسند داك ما عادش حتى تو أغلبية المجتمعات تو نشوفوا معناتها اختاروا الوحدة لين يموتوا مسكنات في الدار وما يثقوش بيهم.
7: يكون أولاده يكبروا يمشيوا يقراوا بعيد ولا يخدموا بعيد ويقعد وحده وإلا ما يتزوجش ويلقى روحه كي يمشي به الزمن ويلقى روحه وحده ويعيشوا موجوعين معناتها بعض الأوقات تلقاهم ماديا ميسورين وكل لكن ديما يحسوا بالنقص فما حاجة نقصتهم.
5: الوحدة كخيار للتوازن أم عزلة اجتماعية؟ موضوعنا في فورم هالأربعة.
8: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع
9: ونخمم على مستقبلي، نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على رتلتي. Assurance Zitouna تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع le contrat épargne مثمر والcontrat تكافل مناسب. تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتناقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakafel.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
10: قولي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينة؟
11: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
12: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي بواسون غازوز بانش لبوتي دان لتر دمي في يوم 30 سنتيلتر بلاش ب 2720 في عود 3290.
13: ميدي ماغ

0: بوبليسيتي.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك ملا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
2: خدمة تحكي لغتي.
3: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الساعة 9 نوف الورتاني.
4: يلا نكملوا معاكم في ما فاتك شيء.
3: ما فاتك شيء.
5: ما فاتك شيء باش نحكيوا على فضيحة سياسية في نيجيريا وين نلقاو مترشح للانتخابات غاديكا عمره 15. نحكيوا زاد على الأردن اللي قرر انه يعمل قانون لصناع المحتوى وقال اللي هو باش يوليوا يعتبروها احتراف، معناه ينجم يكون انسان محترف لازم تولي عنده رخصة ويوفروا اطار قانوني. لكن قبل نحكيوا على الخبر اللي هز العالم، خلينا نقولوا ارسنال بعد 22 سنة يرجع بطل لانجلترا، بطولة البريمير ليج اللي غابت من ايامات الدوري الذهبي اللي كان حققوه مع أرسن فينجر وقيادة الكتيبة وقتها متاع تيري أونري وجماعة هذوكم الكل، وكانت فرحة كبيرة البارح بعد ما أنه السيتي اتعثر البارح وشفنا احتفالات وفرحة كبيرة من عند أرسنال.

0: ستي مازو عادي معنا الشامبيونات باش يقولوا كامبيوني معنا عاديه شنو باش يغنيو هذيك هي دونك الاغنيه نتاعهم غادي كان في ارسنال. لكن السؤال هنا وقت اللي ارسنال اخر مره هزت وقتها بطوله في عام 2004 باش نعطيكم بعض الحاجات اللي من وقتها ما صارتش ولا صارت وقتها باش تفهموا قداش اللقب قديم. مايكل ارتيتا ما كانش اصلا جوار في ارسنال وقتها كان يلعب في باريس سان جيرمان كانوا باريس سان جيرمان كانت متسلفته من سوسيداد وقتها كان عمره 22 سنه وكان يحاول يثبت روحه معناها ما ثماش في وقتها في 2004 ما ثماش تيك توك ما ثماش انستغرام يوتيوب مازال ما توجدش وتويتر كيف كيف ايفون مازال ما خرجش والاول مره ارسنال تبارتاجي انها هزت التيتر على فيسبوك معنى اول مره لدرجه انه الصفحه الرسميه الفيسبوك هبطوا قالوا مبروك عليكم
1: فما فيسبوك في نار
0: اي عمرها ما هبطت اول مره في حياتها تهبط
1: سنين
0: اي اول مره
1: صحيح
0: نتفليكس وقتها ما كانتش موجوده لكنها كانت خدمه تبعت لي دي في دي بالبوستر بالبوستر يبعثوهم تصور انت سلف فيهم وقت سبوتيفاي مازال ما تاسسش كريستيانو رونالدو مازال موهبه عمره 19 ميسي وقتها مازال موهبه عمره 17 سنه لامين يامال بتبيع مازال ما تولدش في العالم وقتها بتبيع في
1: بول لامين يامال ما عرف شمه مش
0: ناي مازال ايه مازال هاري بوتر مازال يهبط كان كتب ما كانش فهم الفيلم بلاي ستيشن 2 كانت اقوى كونسول في العالم في الوقت ذاك معناه وتيري هنري كان عمره 26 سنه في تونس
2: نسيت الاهم تونس هزت كاس افريقيا
0: اي كاس افريقيا اخر لقب لنا المنتخب التونسي
2: وقتها عارف حتى احنا قديش
0: عنا برشا ووقت ارسنال كان يلعب في ملعب اخر اللي هو هايبي قبل ما يمشي الملعب الجديد هو ملعب الامارات قبلها بعامين تصور اللي بعد 22 سنه احتفالات كانت كبيره ارسنال البارح
2: تقريبا والجيل هذاك تقريبا كلهم اليوم سواء دي زونترينور سواء كملوا كارير
0: سواء دي كرونيكور سواء كلها تبدل
1: غوارديولا هنا ارسنال بالبطوله وما قالش راني باش نخرج من السيتي قال ان شاء الله تو عام الجاي نرجعوا للالقاب واحد وكذا
0: ما باش يخرج
1: نعطيت خبر
2: هو اللي قاعد يتحكي
1: وقال ان شاء الله عم الجاي باش نرجعوا نخرجوا كذا وكذا معناتها حرفيا
2: هو اللي قاعد يتحكي توا
0: قال كمشجع يمكن
2: انه بيب غوارديولا مغشش برشا على خاطر الخبر نتاع استقالته تسرب اي دونك تسرب ومن المقربين ليه برشا دونك في الكواليس يبدو وانه شدت صحيح
0: سينجي زعيري كان عنده الحصريات هو اللي خرج تحكي انه غوارديولا
2: حب هو يعلنها الحكايه يا اخي خرجت في الصحف في الصحف البريطانية.
0: نكملوا نحكيه وزاد لهنا على صنع المحتوى في السنوات الأخيرة ولات حاجة موجودة بكثرة ونحكيه على برشة فيديوهات في كل شيء لكن الأردن قرر أن تعمل خطوة جديدة المحتوى الرقمي لازم يدخل للقانون. الهيئة الإعلامية الأردنية أعلنت مشروع جديد يفرض تراخيص رسمية على صانعي المحتوى المحترفين.
3: وضعت معايير لاحتراف النشاط القطاعي وهي متعلقة بأن يتخذ الشخص العمل مهنة له وأن يكون العمل منتظما وأن يكون العمل مستمرا وأن يحقق دخلا فإذا اجتمعت هذه المعايير أصبح ملزما بالترخيص فميزنا ما بينه وما بين الهوي يعني بمعنى في ناس كثير راح يجون على الهيئة خصوصا من الزملاء والأخوة صناع المحتوى يقول لك يا عمي أنا بدي رخصة محترف تمام فينظر في حاله ويدرس طلبه إذا كان محترفا هي راح باتجاه الاعتراف والاحتراف وحصل على رخصة صانع محتوى محترف وتصدر شهادة بها على هذا الأساس إن لم يكن كذلك وتعذر أنه يحقق المعايير والشروط بإمكانه أنه يلجأ إلى نظام أو آلية خلينا نسميها عشان ما يزعل النظام ككل اللي هي الاعتماد والاعتماد له أحكام خاصة والاعتماد هو اختياري وليس إلزامي
1: لا الترجمة ما
0: دونك لهنا باش نترجم لكم الكلام لهنا عند عضو الهيئة العالمية
1: حال عينه ما فهم شيء
0: هو
2: ممل السيد برشا
0: باش نبسطوها
1: في الأردن مش تحب
0: هو قال راهو انه الخدمة نتاع صانع محتوى باش تولي معترف بها كمهنة
1: اما مش اللي يجي
0: لازم رخصة مانيش نقارن فيها جملة كيما مثلا فما مهن توا في العالم اجمع ما تنجم تمارسها كان برخصة معناها ما تنجمش معناها تمارس الحاجه هذه كما يكون عندك الرخصه نتاعك ومعتمد ومعروف معناها
1: معناتها اللي باش يجي باش يحب رخصه ينظروا له في الموضوع مثلا انت تحب تاخذ رخصه تفضل باش نسالك سلاح
0: تفضل ايه
1: تاكل وتشكر من غير ما تخلص
0: نجم ايه
1: جبن كونتيتي جينيروز
0: جينيروز زي والمتزرع العرب هو الان باش تولي خدمه برشا قالوا ليه باش تولي يمكن في الاردن بدايه مراقبه الانترنت لكن فما ناس قالت لي هذا لازم يكون فما تنظيم لكن لهنا برشا عبيد تحكي انه بار اكزومبل المثال المصري اللي ولات تعتبر انه صناعه المحتوى مهنه تنجم تتقيد في بطاقه التعريف هي منها اوكي ولي من دفع الضرائب ومن ناحيه اخرى عنده تسهيلات وهذا القانون في مصر حسب ما رينا في السنوات الاخيره زاد اكثر للصناعة المحتوى ولا اكثر موجود شيء على الانترنت
1: مصر هو بلو براتيك وحتى تونس راهو برشا دخلوا قاعدين يخلصوا كذا معناتها اغلبيتهم تنظموا في تونس
2: المستوى الجبهي فما تنظم كبير ولكن نذكر سلاح يظلي ما فاتك شيء مره والسيزون عديت في اليابان ولا في كوريا الجنوبيه فما قانون تعمل جوستمون
0: في الصين هذاك
2: الصين ما تحكي كان في الميدان اللي انت متخصص فيه
1: متخصص فيه
2: هذاك يظهر لي بالنسبه لي اكثر حاجه ما جلبت انتباهي واكثر حاجه منحسها افيكاس وفيابل معناها
1: بالله هي السؤال هل هذا انت خاطر صناعه المحتوى تغزر لها من شيره معها هل في الاعلام الناس تحكي كان في اختصاصها
2: لا
1: ما علاش تحبوا في صناعة محتوى يحكيوا كيف في اختصاص
0: لا مش كيف خاطر في مثلا ما يجيش صحفي
1: لا
0: يجيش صحفي مثلا كان في راديو في راديو ما يجيش يقول واحد انت كان عندك المرض الفلاني تاخذ الدواء الفلاني
1: لا هذاك مخالف للقانون هذاك اما نحكي لك انا هكا وقلت ماكله بنينه انت
2: رايك مثال
1: الماتش عجبني
2: هو الاشكال في الجماعه اللي يحكي عليهم
1: الاصليه
2: خاطر الجماعه يعطيو في وصفات وجماعه يحكيو على
1: هنا عندك الحق
0: ندخل في الديتاي مثلا في الصين انا كي لوجت اكثر في الحكايه هذه القاوي اللي فما ناس تعطي في نصائح اقتصادي اش معناها يجي يقول لك اسمع يا ناس راهو شركه الفلانيه
2: سهل الفلاني تاعك
0: هذا حط فلوسك غالي وهو يكذب وما يعرفش وتنجم معلومته غالطه فهذا اختار خاطره شي يولي وقته تلقى ناس خسرت فلوسها خاطر اللي مجرد تبعت فلان قالهم الكلام هذاك دونك ما تحكي كم
1: يا خويا اللي عنده فلوس ويتبع فلان يستاهل
0: فما ياسر صار لك
2: حتى على مستوى الصحي في برشا ناس
1: امور صحيه
2: من كول وذاك الضعف وذاك يزيد وذاك ينقص
0: نكملوا نحكيوا مع نيجيريا توا نيجيريا بتبيع اللي نلقاو انه عندهم
1: علاش صلاح مشى لنيجيريا ناهد يلا نسمعوا
0: ها باش نسمعوا علاش مشينا نيجيريا خاطر لهنا نلقاو فما ومن ثم عندهم انتخابات اللي هي انتخابات النجم نقولوا البرلمان فما اسمه محمود السادس بوبا واحد من الوجوه اللي بدات تظهر بقوه قبل الانتخابات التشريعيه 2027 وبتبيع نحكي لقى حتى دعم من نائب الرئيس
2: لكن نائب رئيس البلاد
0: هاي
2: اوكي
0: قال لي هو عمره 30 سنة القانون في نيجيريا يسمح لك باش ترشح للانتخابات من سن 25 سنة لكن القصة كانت عادية على الاخر إلى أن صحفيين وناشطين بداوا يشكوا فيه قصر قامته وجهه بريء ياسر دون قال لك شنو حكيت طلع عمره 15
4: ساديس بوبا مامود s'est retrouvé sous le feu des projecteurs après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos et de photos le montrant lors des primaires du parti au pouvoir l'APC en vue des élections de 2027 Son apparence juvénile et sa petite taille avaient rapidement suscité des interrogations quant à son âge réel. Dans une interview accordée à la BBC, Bouba affirmait avoir 30 ans et être constitutionnellement éligible à une candidature à la Chambre des représentants. Il expliquait également être atteint de nanisme héréditaire transmis par son grand-père, ce qui ne l'avait pas empêché de poursuivre une carrière politique. Mais une enquête du média People's Gazette affirme que les registres de la base nationale d'identité indiqueraient que Mahmoud serait en réalité né le 27 août 2010, ce qui lui donnerait 15 ans et non 30 comme il le prétendait.
0: قالوا راه عندي حاجه تخلي عمري يظهر
1: حقوق سني عارفه
0: يظهر صغير عليه في رحبه ما هو في انتخابات راهو باش يدوروا على عباد جدا سني
1: رحبه ما فيش علاش تفضل
0: دونك نحكيو له انه اعتبروها فضيحه في نيجيريا بالرغم انه هو يبان صغير لكن قالوا من عندي معني حاجه خلل جيني هو اللي خليني نبان في معني هكا شكلي صغير والكل المشكله كيفاش 15 ans وربح راه تعاطف تاع ناس فما ناس معناها نافذين في نيجيريا يدعموا فيه الانتخابات هو عمره 15 سنة فقط لكن فما ناس تعاطفت معاه وقالوا ما لازمش يصير عليه تنمر جماعي فينالمون يقعد طفل صغير عادي معناه الغلطة علي صدق من الأول ولا شنو صار بالضبط بشيفه اللي هو
2: وعلي هو اللي كذب زادة سمح
0: 15 يفتخوا عليه.
1: هو قال عنده نوع من النزم اللي ما يتولش من العائلة
0: وكذا.
2: اصبر شوية وفي السن القانوني قدم روحه.
0: حسابي يصبر 10 سنين
1: 15 سنة. هو كذب ولا فما شكون دفعوا بشي كذب؟
2: هذاك السؤال.
0: بو ما نصورش فما شكون باعه ما نعرفش. هو جاء واحد
1: بيه وكي هو ترشح عائلته وين؟
0: هو عمل حوار مع بي بي سي. بي بي سي بيدها حاورته. معناه هو البي بي سي بيدها جات حاورته تحكي معاها كمرشح. راهو مش كأنت كذبت.
1: احنا عادة نعرفوا الملاعبية الأفارقة اللي صغروا لهم في العمر. شو اسمه الملاعب اللي مازال كدار عمره 17 سنة وهو تحس عمره 60
0: هذاك لا
1: معناتها ويجيوا لتونس ويحكيوا لنا. يجي لتونس يعمل مضمون يقايد روحه ب 20 سنة وهو عمره 40
0: خرج تقبل خاطر هذوكم أغلبهم مثلا فما اللي يقول لك تقيدوا مخر. معناه يقول لك هو تولد تربى كذاك خلط العمر معين وقت تذكروا باش يسجلوه في السجل المدني دونك يتقيد يتقيد عمره نهار الحين فهمتني. وهو تقع عمره 5-6 سنين فهمتني. وفما عبيد فما جوالات في العالم ما جمعت تصير الحكاية هذه. حتى قبل نتصور انه مثلا قبل كي نرجع لتونس قبل معناه فما ناس ساعات يحكيوا يقول لك راه وين عندي دودات مثلا قيدوني بعد شهر قيدوني بعد جمعتين. اما احنا ما نعملوش في الكوره. جاب ربي صباح
1: جاب ربي يعطيك صحه سلاح ناهد. شكرا لك سليم عبد الناصر. خلي نجي غدوه الحصه الاقتصاديه ناهد والنيس بطبيعه باش يكونوا معاكم. نرجع نهار الجمعه من نص نهار حتى لساعتين بعد شويه الاخبار ثم سبور اكسبريس ثم جينا ليندا في فروم. شكرا لكم الكل. شهية طيبه الى اللقاء. ميدي ماغ.

0: بيبيسيتي. عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان. وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
1: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة ولي بيان في تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون دو جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة.
2: العيد متسمي على اللمة عالضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتروين أوبل عيدكم عيدين على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفري دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافيمي سون غيزو من 19-26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
3: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
0: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريد طور عالمك.
5: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قولك كيما لا انت.
6: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي تن كامل بالزيت النباتي حلق الوان لابواد دو 400 غرام ب 10490 في عود 14 دينار و230.
7: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
8: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. الباحثة التونسية فاتن المولدي دراوز تتحصل على براءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة السيارات إثر تطويرها محركا هجينا مبتكرا قادرا على العمل بأربعة مصادر طاقة مختلفة تتمثل في البنزين والغازوال والكهرباء وزيت القلي المستعمل. وأورد موقع مركز البحوث والدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة الكريديف على فيسبوك أن هذا الابتكار يجمع بين الذكاء الصناعي والاستدامة وحماية البيئة ويعكس قدرة الكفاءات التونسية على الإبداع والمنافسة عالميا. ويعتمد هذا الإنجاز العلمي على تقنيات الذكاء الصناعي وتحليل البيانات بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الملوثة في إطار التوجه العالمي نحو النقل المستدام وحماية البيئة. تونس تواجه اليوم عجزا طاقيا نهز 65% من الحاجيات الوطنية في 2025 مع ضغوط متزايدة على المالية العمومية والميزان التجارية وفق ما كشف عنه كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. وشوشان يوضح في تصريح لموزايك على هامش افتتاح المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي بالعاصمة اليوم أن التحكم في الطاقة أصبح اليوم قضية سيادة وطنية وصمود اقتصادية في ظل التحولات الجيوسياسية والأزمات العالمية التي أبرزت ارتباط أمن الدول بقدراتها على التحكم في منظوماتها الطاقية، مشددا على أن الانتقال الطاقي لا يتعدى إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ليشمل أيضا التحكم في الطلب على الطاقة وتحسين النجاعة الطاقية.
9: في التحديات الحالية اللي هي لم تعد تحديات التي

0: الركيزة الأولى هي بطبيعة الحال تطوير والتسريع في مشاريع الطاقات المتجددة، ولكن الركيزة الثانية التي لا تقل أهمية هي التسريع في وتكريس برامج النجاعة الطاقية، ومنها التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
1: في الشأن الدولي، بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كيبلر تظهر أن 3 ناقلات عملاقة خرجت اليوم محملة بالنفط المتجه إلى الأسواق الآسيوية بعد أن انتظرت في الخليج لأكثر من شهرين وعلى متنها 6 ملايين برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط، فيما كانت ناقلة أخرى تدخل المضيقة. وكالة أنباء الطلبة الإيرانية تنقل عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قولها اليوم إن طهران لم تقرر بعد ما إذا كان وزير الخارجية عباس عرقجي سيشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولية المقرر عقده في 26 مايو الجاري. في الختام، الاتحاد الأوروبي يعلن أن التكتل سيصرف 3.2 مليار يورو بشكل مساعدة مالية لأوكرانيا الشهر المقبل في دفعة أولى من قرض ضخم تمت الموافقة عليه في شهر أبريل الماضي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
3: مع أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بخ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريد، طور عالمك.
5: سبور إكسبرس، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أقل من ساعة ونص تفصلنا على الدفعة الأولى من ربع نهائي الكوب في تونس. عنا زوز مقابلات اليوم وزوز مقابلات غدوة. نبدأ نحكيه دونك على المقابلات متاع اليوم. عنا 3:30 مقابلة بين الساساس وملعب الجيبسي، مقابلة بين ترجي جرجيس والنادي البنزرتي. الساساس الملعب الجيبسي، المقابلة زفارة خالد جويدر، حسن النيلي موجود في البار، وتتعدى المقابلة هذه على القناة الوطنية الأولى. الساساس نذكر من غير أيمن دحمان الموجود مع المنتخب الوطني التونسي، هذه مقابلة. مقابلة ثانية تتعدى على القناة الوطنية الثانية هي قبل ترجي جرجيس والنادي البنزرتي. زوج فرق من رابطة المحترفة الأولى يتواجهوا اليوم أمير لوسيف حكم ساحة وأمير العيادي في البار. دونك نذكر كما قلنا اليوم زوج مقابلات نتعرفوا بعدها شكون زوج أول فرق يعني تعداو للدور النصف النهائي. اس اس اس مع الملعب الجيبسي، ترجي جرجيس مع النادي البنزرتي، بداية 33 دقيقة. المهاجم الدولي لؤي بن فرحات، بعد الكلام اللي كان سمعناه من عند المدرب والناخب الوطني صبري لموشي حول غيابه ورفضه للمنتخب الوطني التونسي واتصالاته مع الوالد نتاعو، ظهر في وسائل الاعلام الالمانيه لؤي بن فرحات عمل تصريح يقول فيه انه المنتخب الوطني التونسي ما رفضوش. يقول كان ما رفضتش المنتخب الوطني، لكن فضلت عدم المشاركه في المونديال القادم بسبب اصابه قديمه. يقول لؤي بن فرحات انه الاصابه هذه تنجم تعطل له مسيرته اذا كان ما تبراش كما ينزم. يقول عنده تقريبا 4 شهور ما لعبهمش في البطولة السنة بسبب ضربة كانت كسر على مستوى الساق متاعه، خليته حتى في كاس افريقيا ما يكونش موجود مع المنتخب. وقال انه بعد كاس العالم بالضبط فما فترة متاع تحضيرات لازمني يعني نقوم بها كما يلزم من اول نهار حتى بداية الموسم القادم. يقول انه الفترة هذيك مهمة، ذاك عليش الخير انه يرتاح شوية قبل فترة التحضيرات ويمشي ولا ما يمشيش للمونديال. يقول انه في الحوار اللي عمله مستقبله مع نادي كارشلور الالماني، يقول انه عنده عروض اخرى من اندية اخرى بتقدر يقعد كما ينجم يمشي. يقول زادة انه الباب المنتخب الالماني يقعد زادة محلول بالنسبة لي هو، خاصة يحكي على امكانية تعزيز الصفوف المنتخب الالماني الاقل من 21 عام في المواعيد الجاية. دونك نعرش واضحة لظهر الامور بالنسبة له اي بن فرحات، واضحة للتخمام وفي المستقبل متاعه ويماشي اللعبة هذية. نستناه شنو ينجم يصير في قادم الايمات، لكن الاهم والمهم بالنسبة لنا احنا انه منتخبنا ماشي بن فرحات ولا من غير بن فرحات شكون موجود في المونديال. ان شاء الله الحاضر يزازي من العبيه الموجودين مش يقولوا في المونديال القادم يقوموا بدورهم كيما يلزم يشرفوا الراية الوطنية. النادي الافريقي نظم نهار الجمعة ندوة صحفية خاصة بتقديم بطل العالم للسباحة احمد الجوادي. احمد الجوادي باش يوقع بصفة رسمية نهار الجمعة عقده الرسمي ويتم اعلان انضمامه للنادي الافريقي كما قلنا في مؤتمر صحفي. يوم اللي حسم فيه لقب البطولة.

0: مصرية، فمتلاذة في رقم معنية حسابين باللقب. آخر جولة اليوم من السوبر بليوف الستة، الزمالك مع سيراميكا، بيراميدز مع سموحة، والأهلي مع المصري. هذوما ثلاثة في رقم معنية، هما الزمالك بيراميدز والأهلي. نعطيكم الترتيب قبل مقابلة اليوم. الزمالك الأول في الترتيب عنده 53 نقطة، دونك يربح اليوم الفريق هذا يهز ما يستنى حتى فرضية أخرى. دونك بيراميدز الثاني بعيد نقطتين على الزمالك، لازم بيراميدز تربح اليوم وتخسر الزمالك باش ينجموا يهزوا التيتر. والأهلي نقولوا يستنى في معزة اليوم لازمها تصير باش ينجم يربح ويهز اللقب. يعني دونك الأهلي يلزم يربح مقابلته مع المصري، ويستنى خسارة بيراميدز مع سموحة وخسارة الزمالك مع سيراميكا. دونك هذه فرضيات التتويج في البطولة المصرية. فما زاد التتويج آخر منتظر اليوم في أوروبا، نحكي على أوروبا ليج. اليوم الفينال في بيسيكتاش بارك في تركيا، المقابلة اللي تجمع فرايبورغ مع استون فيلا. فرايبورغ الألماني مع استون فيلا الإنجليزي، مقابلة تبدأ 8 متاع الليل. فرايبورغ يلوج على أول لقب قاري في التاريخ متاعه، واستون فيلا من أجل أول أوروبا ليج في تاريخه، وثاني لقب قاري بعد شامبيونز ليج 1982. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net. نخليكم مع ليندا وبقيت لكيب في فورم.
1: مع أريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو، طور عالمك. ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي.
3: مرحبا فغام على موزيكا في ماضي ساعتين وعشرة دقائق 71 و13 ألف. شاركوا معنا كالعادة في فغام في موضوع حلقة اليوم 24 ماي 2026. نحكي على الوحدة لا سوليتود، هل هي اختيار أم ظرف يمر به العديد من الأشخاص الفترة قصيرة من حياتهم أو حتى الفترة تنجم الطول في الوقت؟ علاش برشا ناس تعيش الوحدة؟ هل هي راحة حرية وإلا خطر على الصحة النفسية والجسدية؟ إذا كان الوحدة اختيار، هل بسبب حب الهدوء الانفراد، ولا هي عزلة اجتماعية وخوف من العلاقات الإنسانية عموما بسبب ربما خيبات أمل سابقة أو غيرها؟ وقتاش تولي الوحدة أوجاعة ومعاناة؟ إن كان الأشخاص مسنين، ناس ما كانتش عائلة وأنجبت أطفال، ناس فقدت أفراد من عائلتها ولقات روحها وحدها، ولا غربة أو عزوبية إلى آخره. هل ناس كل تعيش الوحدة بنفس الحدة وتنجم تشعر بفراغ باكتئاب أو قلق؟ أو فما شكون يلقى متعة في الوحدة وتكون بالنسبة ليه اختيار وسبب حتى في التوازن امتاعه؟ مرحبا بكم على 71 13 ألف. تعطيوا رأيكم في الموضوع، ولكن زيدا تجاربكم الخاصة والشخصية أو تجارب ريتوها في المحيطين بكم. اليوم نحكيه على الوحدة، زيدا وقتاش تولي ربما مرضية، وقتاش نجمو نحكيه على مشكل نفسي. ذاك علاش في البلاتو اليوم يكون بحضنا ضيفنا عدنان خالدي بسيكولوج كلينيسيان، ويرافقنا كما العادة سنيم عبدالله المختص في علم الاجتماع تيوال حصة فروم، باش نتفاعلوا مع مكالماتكم على 71 113 ألف، وباش نسمعوا شويه اخر ريبوندور موزايك فام ولي ميساج اللي سجلتوهم في علاقه بموضوع اليوم. مرحبا بكم، ميرسي على الشوام تاع الغنيه مروان لونلي نانا. نبداو بها حلقه اليوم. مروان عمار في الاخراج، معنا في الاخراج الرقمي اشواق المجري، امل هذيلي في عنوان محتوى الحصه، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، وائل في استقبال تليفوناتكم، في الميكرو معكم ليندا رحالي من توا حتى الاربعه تاع العشيه معكم في فورام. مرحبا 71 113 ألف، نحكيو اليوم على الوحده.

0: ليندا رحالي.
1: رجعنا معكم جديد في فرام على موزاي كافي. مرحبا بكم، تشاركوا معنا في موضوع اليوم كالعادة على 71,113,000. نحكي على الوحدة، هل هي اختيار ولا ظرف يمروا به العديد من الأشخاص الفترة قصيرة من حياتهم، ولا الفترة نجم الطول في الوقت؟ وعليش برشا ناس تعيش الوحدة، هل هي راحة حرية بالنسبة ليهم وإلا خطر على الصحة النفسية والجسدية؟ إذا كانت الوحدة اختيار، هل هي بسبب حب الهدوء والانفراد، وإلا نجم مراوة كعزلة اجتماعية وخوف من العلاقات الإنسانية تنجم تكون بسبب خيبات أمل سابقة وغيره؟ وقتش تولي الوحدة وجيعة معاناة، إن كان الأشخاص مسنين، ناس ما كونوش عائلة ولا أنجبوا أطفال، ناس فقدت أفراد من عائلتها ولقات روحها وحدها، إذا كان في غربة عزوبية إلى آخره، وهل الناس الكل تعيش الوحدة بنفس الحدة وتنجم تشعر بفراغ باكتئاب أو قلق، وألا فما شكون بالعكس يلقى متعة في الوحدة وتكون اختيار وسبب في التوازن امتعوا؟ مرحبا بكم. 71,113,000. يرافقني سليم عبدالله، مختص في علم الاجتماع كالعادة تولي الحصة، وضيفنا اليوم عدنان خالدي، بسيكولوج كلينيسيان. نبدأ مع تليفوناتكم ومع البلاتو بعد ما نسمع ريبوندور موزايك اف ام وليميساج اللي سجلتوهم.
2: فرام تيمونياج. السلام عليكم حبيبي، في فرام اليوم والله يخصني هكا شوية، حبيت أقول إن الوحدة خايبة برشا. أنا من اللي توفى مستوي رحمه بكاو بعديت 40 يوم، خاطر ما بدي عديت المشي من جايين من العائلة، وانت اش تعمل وانت درش نوا، واللي دار فيه يحبوا عادي يجي وعاد يقعد في الدار ودعم زعمة مونسيلي، خاصة المقتل يخوف يخوف يسر باش يخرجونك من الحيب، الكبرى كبيرة وحدها ويرقد عليه صرة هي بيتها يحسبوا بالنسبة للكلام بس عاديين وهي بس عاديها بخطبتها، يعني كانوا معناها بحق بشي بلوني مشاكل، وانا ما نحملش الوحدة، بحب بحب العائلة، بحب اللمة، بحب نعطي كلمة ويقول لي كلمة، يعني بحبش الوحدة انا، والبنات يلحق زادة يتحيروا عليا، يجيوني يطلوا عليا والكل يقعدوا الخير، وفما شكون بيحرح لي معناها مشكل كبير والله، وانا زادة انا عديت مغبلات بعت الدويرة يختب العيات من الزرخان تحمجة تحت الجزء وتفرهدوا هما ماتيا، وانا جزت على بنتي اللي عندها بركة الأولاد واربعة صغار والأخرى عندها أولاد ما تخدم ماتيا، هي بطلت خدمتها على خاطر أولادها قاعدة تعريف، معناها متونسة مع حسيدي بنتي الأخرى قاعدة تجيب ولدها وتطلع عليها ديما، معناها هو يتفرهد مع ولدها، يعني عالم آخر لقيته، عالم آخر بحلام بحلام بحلام بحلام، قالوا لي عاد فما عاد يدبر يدبر، علاش ما تعملش تيخو بارك الله عليك، بزلت قلت له مش عارف توبة يا جاوز بزلت معاود.
3: أنا ليندا نحب نشارك معك في موضوع اليوم. الوحدة خايبة برشا، يعني الإنسان ما خلقش وحده هكاك باش يعيش وحده في قصره العاجي، لازم يكون مختلط بالناس، عائلة محيطين بيك كسند كما عادش تو، حتى تو أغلبيك مجتمعات تو نشوفه معتها اختاروا الوحدة لين يموتوا مسكنات في الدار وما يثقوش بيهم، ولا
4: يكون أولاده يكبروا يمشيوا يقراوا بعيد ولا يخدموا بعيد ويقعد وحده، وإلا ما يتزوجش ويلقى روحه كي يمشي به الزمن ويلقى روحه وحده ويعيشوا موجوعين، معناتها بعض الأوقات تلقاهم ماديا ميسورين وكل، لكن ديما يحسوا بالنقص، فما حاجة نقصتهم.
5: والله فيما يخص موضوع الوحدة نحب نربطه بالتكنولوجيا والحاجة الجديدة اللي صارت توا كيما نتيجة الارتفيسيال، اللي هي في برشا عباد في حالة تاع وحدة ولا في حالة تاع انزواء كل واحد من المجتمع لسبب أو لآخر، سواء مرتبط بالأمر ولا سواء مرتبط على نفسه، شو اللي ليا نلقاو في اللي ليا ولي زاجون ليا بيسبيسيالمون إنسان يحكيو معاه، سي فري كو سي قديم حديث في الفيرتوال وحديث كي با ماهوش مع شخص، أما حديث كي لارجومون سوفيزون باش واحد يحس كونه خرج شوية من الوحدة هذيك وخرج شوية من الانزواء هذاك. من الاشكال هنا وخاطر كل الخروج هذا من الانزواء هو خروج كما قلنا فيرتوال، غيرمون فات الانسان باش يمشي للانتيجونس ارتيفيسيال على خاطر في حاله تاع انزواء، افيك لو طون من الاول باش يحس روحه تفرهد شويه وخرج شويه من الانزواء، مي افيك لو طون سافا اكسونتوي غيرمون الانزواء بتاعه من المجتمع اللي هو عايش فيه. دونك فات مو جتخوف كو لي نوفيل تكنولوجي نجم يكونوا سند نقولوا احنا ولا حاجه تعاون العباد كي باس باغ نوفيس بيريود ولا باغ دي مومون تاع انزواء ولا تاع ضعف والحاجة كيفاك، أما أتيرم سيبا لا سوليسيون، أتيرم لا سوليسيون سي لو كونتاكت هيومان، أتيرم لا سوليسيون سي لا سوسيتي سي لي كونيسونس، الأقارب الأولياء الأصدقاء الأبناء اللي حكيت عليهم.
0: هو أكثر منه بروبليم يودي بسيشيك أكثر منه فيزيك، لأنه يقعد وحده مثلا كان أنك حتى بوبي صغير عرفتك العروسة صغيرات هذوك تنجم تحطها وتقعد تحكي معها درجة أنه الوحدة تأثر عليه، والناس يمشي في بالها مثلا أولادها ولا كل شيء المرأة هبلت ولا كذا، وهي ليه تلوج على حاجة كان ستيام عندها مورال لا هي كيف تغلب الوقت واحد، وفما كوتي فيزيك خاطر يحاولوا يشرجيه الوقت نتاعهم بأي اكتيفيتي معناتها تنظف الدار ديما ولا تنظف حاجه ديما هبطة ريتويت او كذا، وهذا كان ينجم ياثر عليها تنجم تصير لها اكسيدون بسيط ولا كل شيء ما تبقاش تكون بجنب دونك بروبليم بسيط اكثر منه فيزيك، لكن ياثر برشا معناتها في الكوتي ترى انه برسنتاج كبير الزهايمر معناتها يكون منتشر عند الفئه هذيا من الناس. صعيب انك تكون فما حتى انسان يحب يعيش وحده معناتها ولا يكمل حياته وحده معناتها، اما يحاول كيفاش معناتها يشارج الوقت نتاعه وما يقعدش وحده بقى من غير بالحديث على انفاسي مثلا ولاد سافروا خلاوة ورجلها متوسط دونك اثر حتى مورالمون عليها معناتها بعد قلت المصري ما بيجمعش هي هكاك بريسك وليت معناتها دونك حاولوا باش ما خليوهاش هذا، لكن ماك تعرف مشاغل الحياه والخدمه دونك ما تنجمش تكون فكرت قلت الاكثريه اللي تخوف هي تشيكمون معناتها وكوتي سيكيريتي زاد معناتها ما تعرفش سبحان الله مهما تكون سيكيريتي دارها نجم تقول لك ناس يلعب في خطه يقول لك مراه واحده كل شيء نهبط عليها ولا كذا دونك اختار صافي معناتها.
6: أنا نحب نحكي على الوحدة واللي يحكي على الوحدة، الوحدة ساعات هي تجيك وحدها مش أنت تختارها، مثلا نحن مش نحكي على تجربتي أنا في عائلتي، أنا كنت نعيش في عائلة فيها 10 مني في بابا وأخواتي وعائلة عائلة كبيرة حطوا العشاء بالطاولة من هنا، غادي بس الدنيا تبدلت، أنا تخطبت برشا مرات ما كانش مكتوب في الدنيا ما كانش نرضى بحكم ربي، عرس عرس أخواتي عرس البنات عرس الأولاد كل حد عم عرس ناس يكون فرد كل حد عم الدار وتوطى الشاي بتوطى ماما بقيت انا وحدي نعيش في وحدي، لكن فماش وحدة ما فماش خطر عليش الوحدة ثاني عيش وحدة صحيح ايه اما فماش وحدة اللي تخوف نخدم نزرع انت نخدم الساكي نزرع خدمتي نهارت لحد نقضي دينتي نمشي للسوق نقضي خدمتي نقضي لحمتي نقضي الحاجة اللي حاجتي بيها نمشي لاخواتي نطل نرجع الخدمة الدنيا تطورت تلافز وموزايك الغالية ما عاش فماك الوحدة اللي وفرضوا علي اخواتي نعيش بعد وحدة من اخواتي ومشي هم يفرضوا علي وين نمشي وين لا ما عادش نجم نخرج ما عادش نجم نحب ما عادش ناكل نحب عليه انا عايشه وحدي تو عايشه برنسيس طارشة وبرنسيس تلفزيون قد الدنيا قدامي سهريتي نقص سهريتي منتي غالي عزيزه نهار السوق لحد نقضي العزيز الغالي نحب نعمل جو هكا ونفكر ماما الله يرحمها كل شيء نحط قاعده عند الكانون نحط البريد قدامي شويه لوز ومتي الشيخه ونغني ونظن الوحده ماهيش كلها وحده ان شاء الله نطلب من ربي الكريم العظيم اللي يعطينا صحه للبن والبصر مش من نقص تحت رحمة هزيل ايه ما احسن حاجة الانسان ما يعيشش عند العبد لا عند اخوه لا عند ولده لا عند حتى انسان.
7: موضوع الوحدة يا كرام راهو مضر ياسر بنتيجة عدم اهتمام نحن بالغير، ولكن راهو يضرنا هالناس هذوما اللي ما نخلوهم احنا في الوحدة وبعد فما تأثير كبير برشا فما مخلفات الوضع هذاك المترك يعني عندي منظيف هو الوضع اللي نعيش فيه احنا بالذات وعندنا في العائلة نتمنى اني نشارك باش نجم نوضح الامور اكثر.
8: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصويت على 71 113 013 سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام فورم ليندا الرحالي.
1: كان هذا صوتكم ورايكم في موضوع اليوم في علاقة بموضوع فروم الوحدة هي اختيار ولا ظرف يمر به بعض الأشخاص في ظروف معينة المدة قصيرة والمدة نجم تطويل في الوقت. دونك اليوم كل عادة نبدأ مع تليفوناتكم على 71 113 13 ولكن زادة في البلاتون تفعلوا معنا سامي عبد الله مختص في علم الاجتماع وضيفنا عدنان خالدي بسيكولو كلينيسيا. مرحبا سنين مرحبا عدنان تحية لك الزوز. دونك قبل ما نبدأ مع الوحدة باش نحطوها في الإطار خلينا نبداو ساعة بالتليفونات مع مستمعينا محمد وحياة في أول مكالمات. معنا محمد بن بنزرت يقول من العائلة فما شكون عانى من الوحدة وأثرت حتى على الجانب النفسي. تحية ليك محمد ومستمعينا كل في بنزرت.
9: أهلا لين بالطبع
1: شحوي لك محمد لباس مرحبا
9: الحمد لله
1: هاي سافي بليزير محمد، مرحبا بيك.
9: عايش ربلوت البارح على
1: ليميتي دافنير، هذاك علاش نفرحوا كي تكونوا معنا حذرين ديما. باهي محمد، في العائلة عندك شكون عانى من الوحدة؟ كيفاش فدا إطار؟
9: هو احنا ما كنا أول مرة وقت تكلمت على الفيس يونيك.
1: أي.
9: دونك خالتي عندها زوج أولاد، هما أولاد وبنية، أما جاي معناتها المكتوب باش يسافروا البر.
1: الزوج يعيشوا في الخارج.
9: يعيشوا في البر. وراجلها توفى.
1: أيوا.
9: دونك قعدت وحدها. ومع كبر العمر وكل شيء بدا يأثر، مش بدا يأثر، هو ديجا أثر. خاصة بسيشيكمون. لانه انا معناتها ولد خالتي وقت اللي يحكي لي قال لي دخلت نلقاها تحكي مع بوبي، معناتها وحدها حطتها في بلاصه وتحكي معها. ايوه
1: خلقت يعني ونيس نقول احنا.
9: اي اكزاكتومون. هو ما فهمش السيتياسيون تاع امه، فقام نحك البوبي وقال هالحاجات اللي تحط فيها باش تزيد معناتها نقول تعبها تهبلها كل شيء. يا اخي دخلت في حاله هستيريه وكل شيء، وكيفاش تنحي مسميتها هي مسلمة ولا شنو كذا هكا،
1: وحبيت عليها هي الدنيا
9: يعني. هي بنتها ثالثه.
1: دونك صعيبه الوضعية الحقيقه، معناها هو ما فهمش من الاول علاش الام خلقت البوبي هذيا باش كبديل.
9: كبديل، والمشكل اللي اكثر معناتها هذايا معناتها الكوتي بسيشي، لكن فما ايضا الكوتي فيزيك، لانك لما تعيش وحدك تحاول تعمل اكتيفيتي نقولوا تنظف تعمل كذا، وتكبر العمر يصير لك اكسيدون تبدا وحدك. مثلا طاحت على ظهرها تكسرت، معناتها تتعب هي وما تلقاش شكون معناتها بحذاها. صحيح انا نقوم بالواجب شيء، لكن في الانسان ما نستمع ذا، مش كما بحذا امه وبحذا ابوه، كما يبدا بعيد معناتها في الخدمه ولا يكون في دارهم ولا في داره،
1: وسورتو في الخارج معناها.
9: في الخارج اكزاكتومون.
1: ايوا والوضعيه كيفاش من بعد؟ معناها الاولاد لقاو بعض الحلول والا مواصله؟
9: لقاو حتى شيء، قالوا لها نجيبوك بحذانا فرنسا ولا سويسرا. قالت هذه مشات غاديك البرد والناس والطبيعه، ما قالت لك تونس تونس. دونك او ريليف رجع لي انا توي، كما عندي امي بابا في تشينيك، هاني نسالش كم لقاو.
1: والدتي ام ثانيه ربي يفضلها ان شاء الله. مش سهلة الوضعية. صحيح. قديش عمرها محمد؟
9: تويكا على اخر مرة تويكا 73 سنة الاخر مرة قامنا للكنترول.
1: 73 سنة. دونك الوضعية تأثر مش كان عليها هي ذولي، حتى أولادها بعاد وفي الخارج متصور متحيرين عليها
9: برشا معناتها. وراه هو باش نقولوا حاجه معناتها الكوتي نتاع فايبر في واتساب ميسنجر كل شيء
1: يعوض،
9: لكن باش نكون واضحين الناس الكبار في العمر ما يعرفوش يستعملوا معناتها بالطريقه فلويد معناتها بسهوله يستعملوا،
1: وحتى شيء ما يعوض معناها الشالوريمان نقولوا الحضور البروكسيميتي، باقي هذاك فقط اداه للتواصل نتصور محمد.
9: اكتمام معناتها هذا مثلا العيد الكبير وكل شيء، او كتكون معنا او كنجيبها كل شيء تعدي النهار ولا واحد وكل شيء نعوض شويه. اما فات كونترا انغروسو مودو مش كان على الكام تاع خالتي، يلزم زاد نشوف الاكتيفيتي للناس هذوما الكبار في العمر، معناتها انه باش ما يقعدش ما يعمل حتى شيء. مع اكتيفيتي سبورتيف حاجه، ما حتى مع الصغيرات، مع كيسويس قمر الدار المستنين تبدا كل شيء، يحاولوا كيفاش يبنيوا بحذاها دار الكبيرات والصغيرات مع بعضهم، ونحاولوا معناتها لانه القلق مثلا الزهايمر هي بدات تدخل بشوي بشوي في الكافيكا، علاش من القلق؟ مخ مش قاعد يخدم.
1: اي ان شاء الله ان شاء الله يعيشك يا محمد. نشكرك على التيمونياج، وربي يفضله لكم ان شاء الله العائله الكل. وهذا يذولي مثال حي على حاله من برشا ناس اخرين مسنين اللي يعيشوا يمكن الوحده، وفما مسنين وكفما ناس زاده حتى مش مسنين ويعيشوا الوحده هذيا. نشكرك برشا يا محمد على المداخله وعلى التيمونياج، وسلم لنا على بنزرت الكل. من محمد باش نمشيو لمدام حياه باش تعطي تيمونياج زي كيف كيف. مدام حياه روتريتي من تونس.
8: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
1: احنا طرحنا السؤال، هل وحدة اختيار وإلا ساعات اضطرار، أو إنسان يكون مجبور في ظروف معينة؟ وهذه مدام حياة اللي باش تحكي عليه تقول في بعض الأوقات الإنسان يكون مجبور يعيش الوحدة وما هيش اختيار. مرحبا مدام حياة، تحية ليك.
10: عسلامة أختي، مرحبا بيك، عايشك
1: شحوالك يا
10: عايشك والله. الحمد لله الحمد لله. والله عملت الموضوع هذا ضربني حساس يعني بالنسبة لي أنا.
1: أيوة لطف عليك. أيوة. تعيش أنت تعيش هالوضعية معناها؟
10: أي نعيش. أنا نعيش مع عائلة ومنيش مع عائلة.
1: أي كيفاش؟
10: أنا عايشة مع أختي وأختي. أنا كنت قبل نعطيك قبل أنا كنت معرسة وطلقت، وبعدين سكنت وحدي مدة، وبعدين كنت نخدم ما كنتش حاسة.
1: أيوة.
10: بعدين بعد ما تريت وبعد ما اللي كنت نخدم معها توفى وكل شيء، وليت وجيت في دار أختي عشت عندها. أيوة. أختي الله يرحمها توفيت، قعدت أنا وأختي الأخرى الصبية الكبيرة.
1: أيوة.
10: قعدنا مع بعضنا وحدنا. هي في جو وانا في جو، خاطر ما نلومهاش وما تلومنيش. انا كنت في شيء وهي كانت في شيء.
1: ما
10: احناش كيف كيف، لكن ثم قدر وثم احترام وثم ثم قد فهمت حديث قد موضوع، ما ثمش موضوع 100%. كل حد ياكل وحده، كل حد يشرب وحده، كل حد يعيش وحده. يعني احنا فرد دار، لكن كل حد وحده،
1: كل واحد وحده.
10: كل واحد وحده اختيارات، مش اختيار وجباري. بون، وبعد قلنا بون نجيب ولد اختي اللي توفيت يسكن معانا وعنده عائله وعنده كل شيء، يا ليت ما جبنا حصيل. أيه. ولا ماشي عائله.
1: ايه
10: ما احناش عائله.
1: معناها كل حد يعيش وحده، ما تتقاسموش فطور
10: ما تقاسمنا في شيء، ما تقاسمنا في شيء، ولا احنا فرد طباع، ولا احنا فرد جو، ولا احنا فرد حتى شيء. يعني
1: كيفاش أنا تتعدي نهارك مدام حيت؟
10: انا توا كنت في الدار في بيتي، نحط روحي في بيتي، نخرج نصلي، نمشي نقرا قران مثلا، نعمل دوره، نخرج توا خدمت شويه، نهز صغار للمكتب ونرجع عند طبيب. هذيك اللي باش نملى وقتي، نملى فراغي. لكن انا او فون دو موا مين، انا جو نو سوي با ساتيسفيت على الحياه هذيا. فهمت؟ وانا سوسيابل ياسر وهكا، وما الغالب مش كيف كيف، ما تنجمش تحكم على العباد كيف تحب كيف كنتي. الاحترام موجود، لكن شكان بوغ سوا.
1: معناها حبيت تقول مدام حياه فما نوع اخر من الوحده، وقت اللي تكون
10: صحيح
1: وحدك تنجم وسط ناس، اما تعيش الوحده ما فماش بارتاج نتاع دي سونتر انتيغي وحاجات تتفاهموا فيهم.
10: ما فهم شيء، ما فهم شيء، ما فهم. بالعكس، قد ما تبعد قد ما انت ترتح روحك وترتح مخك اكثر.
1: تلقى دونك فما ناس تلقى الراحه في الوحده؟
10: صحيح، مجبوره اجباريه راني.
1: إجبارية.
10: ماذا بيك؟ ما ثماش ثماش، ما تلقاش في نفسك، ما تلقاش. وثما كان النفاق، حياة نفاق، أنا ما نجمهش. فهمت
1: بالضبط. أي معناها
10: ديزول ما هي الكل وليت.
1: أي معناها مدام حياة أنت الليكليبر اللي لقيته في على الأقل الطريقة اللي اخترتها حاليا، ولكن ماذا بيك راك عندك علاقات أكثر اجتماعية وإنسانية.
10: صحيح. وانا كنت يعني اكتيف، وكنت نتحرك، وكنت نعمل سبور، وكنت تو حتى النفسيه تولي ما عاد عينك في حد شيء بصراحه.
1: بيطبق معنا مدام حياتها باش نحكيو على الجانب النفسي، وكيفاش الشخص ينجم جوستومون يخرج ربما من الوحده. ربما فما العديد من الطرق اليوم اللي تخلي الناس تخرج من الوحده، هل انه ينجموا يعاونوا لي ريزو سوسيو وغيره. تو بعد شويه نحكيو على النقطه هذه، الجمعيات وغيرها. نشكرك برشا مدام حيات، نشكر محمد قبلك، ونبدا معك سنين في اول سؤال. كي نحكيو على الوحده، الانسان يذولي ما تخلقش باش يعيش وحده، كأنه كيقولوا علاقات إنسانية اجتماعية عائلية، كأنه حاجة بديهية تخلق بها الإنسان في الموضوع.
11: بالفعل الفرد في حياته اليومية هو اجتماعي بالضرورة، ولذلك احنا نقول الإنسان مدني بطبعه. واللي تعرفوا أغلب المجتمعات، مش نقولوش كل المجتمعات، هو هذه الاجتماعية الأسوسيابيليتي اللي هي عنصر مهم جدا في حياة الفرد، تنطلق منذ الولادة، مش نقولوش حتى ساعات قبل وقت الحمل، وباش تتواصل في مختلف مراحل حياة الفرد. ربما باش تعرف تغيرات الطفل الاجتماعية متاعه، مش تكون كما المراهق أو الشاب. فما عناصر باش تساهم في تحديد هذه الاجتماعية. في عادة نلقى مثلا في فترة الشباب يكون هناك أكثر علاقات اجتماعية، بعد مع التقدم في السن باش يتم التقليص من هذه الاجتماعية. ينجم يكون المستوى التعليمي يتدخل، ينجم يكون جنس الفرد الفتيات والفتيان ما يبنيوش العلاقات الاجتماعية بنفس الشكل. العلاقات الاجتماعية أيضا تكون في المدن الكبرى مختلفة نوعا ما عن الأوساط الأخرى، خاصة الأوساط ذات الطابع الفلاحي. فالاجتماعية هي حاجة يتشاركوا فيها كل الأفراد على الأقل نظريا، ما عاد تنشوفوا بعض الحالات ويمكن تختلف من مجتمع إلى آخر، لأنه باش نجم زدنا نحكيه أنه الأنا لجو في مجتمع ربما السويدي مش كما باش تكون في المجتمع اليمني أو المجتمع التونسي. لكن تبقى الناس تتجه نحو الاجتماعية بشكل أو بآخر.
1: نمشي لعدنان. عدنان خالجي بسيكولوج كلينيسيان، مرحبا مرة أخرى عدنان. دونك كي نحكيه على الوحدة، سمعنا الوحدة كاضطرار مع مدام حي ومحمد حكي على خالته الهوني. للناس هل تعيش الوحدة بنفس الطريقة ولا مربوطة بالساعات فراجيليتي، ولا عبد يكون فيلنيرابل أكثر من غيره؟ فناس تحسها أكثر تكون لها مصدر متاع سوفرانس، خليني نقول، وقت اللي تكون سورتو مضطرين صغارها البرة خرجوا يقراوا الاترانجي كما حكي مثلا محمد.
12: الوحدة فيها نوعين، الوحدة اللي هي objective كافية كمعطى، ناس مشيت وحدهم دي سيباراشن دي دوي دي فواياج كما هكا معنى واحد. وفما الوحدة كيفاش أنا نعيشها، كيفاش نعيش الوحدة، وذي أهم حاجة هي.
1: أيوة.
12: فما دي فاكتور دي ريزيليانس، معنى فما عوامل متاع اللي واحد يحمل خير من واحد، وهذا مربوط بالصغر نتاعو، كيفاش تربى مع امه، كيفاش تربى مع الوالدين نتاعو كير جيفر اللي عطاوه الوحده. يقول اسمه وينيكوت، سي ان غران بيدياتر وبسيكاناليست، يقول باش نجمو نقعد وحدنا يلزمني نتعلمها مع الاخر. يعني الاخر، العلاقه مع الام والابوين من الاول هي اللي تعطينا القدرة باش نحن نجمو نحملو الوحدة ولا لا.
1: كيفاش؟ شنو الاليات، شنو التربية اللي الانسان يتلقاها باش تخليه لاتاشمون برشا؟
12: لازم لاتاشمون يكون سيكور، امن. كيفاش امن؟ ما تكونش فيه غيابات في لي سوان ماترنيل، يكونش فما والا اون دون دو سي طالعين هابطين، مره تكون حاضره مره لا، والا دي زابوندون افيكتيف، ما تتكلمش ساعات الام كلام عاطفي. لي سوا نتاعها بلا معناها نيجليجون، فيها برشا.
1: دونك ما يحسش بالامان فينالمون في
12: الامان يتربى مع الام،
1: وهذا الام اساسا هي
12: الام اساسا. هما الاكثر نقولوا كير جيفر اللي يعطي لي سوا، خصوصا الام، خاطر العلاقه مع الام هي العلاقه اركايك قديمه برشا ومتينه برشا، ولا هي العلاقه مع الام تحدد نوعية الشخصية متاعي من بعض، نوعية العلاقات متاعي من بعض، إذا كنا نحمل أنا الوحدة ولا فمع بيت اللي هما أنتوري محاطين بالناس الكل ويقول لك أنا وحدي. سمعها برشا مرات، شي يقول لك ما يسمعنيش، ما يفهمونيش، كل ما يفهمنيش هي عزلة. هي وحدة، وهي تقعد تسمعها برشا في الكوب، تسمعها خاصة في اللي كوب لما يسمعنيش ما يفهمنيش، وذيك نوع من
1: الناس اللي تم تتعيش مع شكون ولا تحس بالوحدة.
12: حبيت نقولها في تونس هنا، شفتها أنا هكا، كل ما نشوف بيت شوب متاع حيوانات نقول تونس في عزلة،
1: على خاطر فما إقبال،
12: يلوجوا في ليزانيمو دو كومباني، كل ما يحل حانوت نقول تونس في عزلة.
1: معنى هذيك دليل على انه
12: ما كانش في تونس نحن
1: لي، حتى العائلات تلقاها عائله فيها ام وبو صغار ويجيبوا كليب صغير.
12: عندي توا مباشره عندي
1: نقص الاخوه معناها،
12: اولاد وزوز مشاو لفرنسا لعامتها بالذات جاب كلب.
1: معناها نجم تكون
12: كيما المراه اللي جابت حيات، جابت البوبي، البوبي عملتها تقولش عليها رجعت فما لي زونفون عندهم
1: حيات خالد محمد.
12: محمد محمد بن زارد سامحني، اللي هي جابت البوبي كاين ورجعت لحاله الطفوله نتاعها. في الطفوله فما سكون ابل لو كومبانيون ايماجينير، يحكي معاه كل شيء، دليل على الوحده الشديده. وهي ما هنا خاطر قالوا لها امشي، قالت لا، ما نتصورش اللي اختارتها، خاطر عبد كبير باش تخرج وعنده دي ريتوال، عنده طقوس معينه باش تخرج من غادي ما نجمش يذيع جمله،
1: دونك
12: حاب يقعد في الزون دو كونفور نتاعو
1: وخلقت بديل للفراغ.
12: حاجة أخرى المهمة جدا في الخنافس بالحياة اللي هي نحات لزاتانت، نحات الانتظارات.
1: اي
12: استنيت استنيت استنيت وهذيك
1: وعملت على روحها عملت ما قالت مانيش فرحانه كمان ماذا بيا انا نكون عندي اكثر علاقات معناها تشبه لي
12: لا تنحي لي زاتونت خير ما تكون عندك لا كولير تقعد مرتبطه ديما تجري تجي على سرق
1: تلوج على حاجه ماهيش موجوده طب بعد نحكيوا على لي زاتونت نتاع بعض الناس اللي تخليهم يختاروا الوحده ربما ما يلقاوش الحاجه اللي يلوجوا فيها ولا يعيشوا دي ديسيبسيون او خيبه امل بعد شويه نحكيوا عليهم زاد كيف كيف انت تمشي شو نحكيوا مع محمد من صفاقس محمد يقول مني صغير نخير الوحدة ونلقى راحتي في الوحدة وفما ناس تلقى راحتها كي تبدأ وحدها تفسرنا محمد عليش يلقى الراحة متاعه في الوحدة أكثر محمد مرحبا بيك تحية ليك ألو
13: ألو عسلام السلام عليكم
1: مرحبا بيك يا محمد أحكي معنا بالتليفون مباشرة فما ريح بحذيك ما نسمعوش فيك مليح مليح
13: هكا سمح لي هكا والله
1: فما ريح قوي برشا محمد حاول اقعد في بلاصه من غير ريح نعاودوا نتراه كان تحسن
13: هكا هكا هكا
1: مريك هكا
13: مريك
1: باهي محمد
13: انا ملي انا صغير يعني كنت نعيش في الوحده معناتها اول حاجه كيف انا تربيت المشكله في التغذيه نتاعي ما كانتش مريقله يعني في بدايه تغذية ما كنت مني بسمعت معناتها عندي تغذية خاصة بي أنا واللي زي وقتنا صغير مثلا يقولوا إن يقول لك كنتي ما تقول ما دام كنت مش كما بقيت العباد أقعد يزولي شوية يعني يأكل قبل الطولة مع الجماعة وبعد الطولة مع الجماعة زي ده تفكيس يعني مثلا يقولوا كنت واحد في نوعا ما في حاجة اللي هي أنا كنت ناضي ضعيف برشا كيف ما تقول ندخل القسم ومشابهاتك يعني المعلم كيف اللي قال لي يعني طبعا انتي نظرك ضعيف ما تشوفش وفي الدراسة مش ولابد يعني معادلك تحت تحت المطلوب واللي زاد قوسين
1: كاين يحطوك على جنب
13: اقعد وحدك هذا في مستوى اول في مستوى ثاني انا بعدك يعني مطبي انا فهم عدة اشياء كنت رفضهم يعني ما تقولوا كيف لعب مع جماعة حتى ولو انا في حتى سبق من اسمي كنت ما نحبش كلام زيد ما نحبش ما تقولوا الغشة يعني مثلا حتى ما تقولوا واحد يلعب معايا مسكورة بيدو نقول لك يلعب معايا رو مسكورة بيدو بعد حتى مجرد كاتب بسيط واللي زاقيتين روحي ما نجيش بالقرصين ما نجيش نعيش في المجموعة هذه باش نحافظ على روحي واللي خيرت العزلة معناتها العزلة دي انا خيرتها لاسباب معينة ولو هي ما كانت مفروض علي انا ما عرفتش ولا فيه شو اللي تنعمل هنا سمحني وليت مثلا كنت نقوم برشا بالراديو ما تقول من العشر تاع الليل حتى للخمس تاع الصبح نطلع على السطح وقعد في الراديو
1: تتونس بالراديو اي
13: تتونس بالراديو ما تقول في النهار نمشي للبحر نمشي للبحر ولي اي مكان طبيعه اي مكان كما تقول حديقه
1: اي
13: يعني بمعدل مراتي في الاسبوع بمعدل مراتي في الاسبوع ساعات نعدي حتى نهار كامل
1: أيوة.
13: يعني حتى ما تقول فما باش عباد يقعد مستغرب يقول لك انا كامل شو عملنا ككل حبه في
1: الطبيعة
13: في في الطبيعة
1: أيوة.
13: يعني ما تقول سيد حتى كي في حالات نسافر وحدي
1: نسافر وحدك
13: نسافر وحدي حتى ما تقول كيف مش القضية التونس اللي سوسة إذا كان عند شي شكون غادي كان مش نطلع عليه واللي ما تقول طبيب واللي عندي شي سلعة نجيبها نمشي وحدي كيف كيف ومن الطرف يعني ما تقول ساعات أنا ما لقيت تلقاني غربية في أماكن عامة ولكن ساعات نخير نبعد عن أماكن عامة نكون منفرد مع تصمت ولا بس ما شوف السماحين بس كل لك الخمر لك الفساد بالكمبيوتر وكذا لأن أنا مطبيع فيه من الراس لشيء كذا ولا زي حشي أما نستحب أن نتكلم ما نجيش قصيك مع تصمت ولا ب وقتين نكون وقتين نكون منفرد حتى اللي يشوف المنفرد يشك فيه يعني ما تقول وقت مرتين ثم شكون طلب الامن وجيني قال لي شبيك وحدك معناتها قال لي مادام وحدك وقعت في البحر قال لي البحر هذه ما لازموش واحد وحده هذه اول مره نسمع بها معناتها فهمت ولا الحادثين اللي هي بين قوسين الامنيين يعني استانسوا بها معناتها فهمت ولا ولا يشوفوني يتعدوا ولكن فما زاد مغرب الطرف هما تو الامنيين الشعب هذيك هما يعملوا رقبه
1: اي
13: وفي نفس الوقت ياخذوا بطاقه التعريف عاديه وكيراو كل شيء ومش شيء شيء من غير طرف هذا فما امن يعني تعدي مرتي ثلاثه كيما يقولوا سيدني ما كلمنيش ما قال لي انا صالي بس ما شفتكش يعني ما شفتش
1: فقدنيك
13: ما شفتكش لا لا لا مش ثانيين مش ثانيين
1: لا فقدك
13: لا قال لي ما فيش شي امور قانونيه. قال لي اللي بدك تعرف عاود عاديك على الشاش مع توكلنا قال لك معك كما نقولوا عاد تو شهر ونص ما
1: ريتكش غنثبت شو عملت فك الشهر ونص هذوك. اي اما محمد تو بالوقت وبالعمر وانت تبارك الله حللت بالقدي وواعي حاولت تتوا في العمر هذا تولي عندك اكثر اصحاب علاقات اجتماعيه انسانيه ولا مواصل ومرتاح في الاختيار هذا نتاعك؟
13: والله والله الامانه يعني خير شويه من قبل ولكن ديما ما يعني ما نيش كون لكي مع العباد علاش لأني أنا بس اللي أنا كيف إنسان ما تقول حاجة ما تعجبنيش فيه ما نحبش يعني ما تقول ونقعد سمح كل ما نبني علي ما هكا لا هكا لا هكا لا
1: صريح يعني تقول
13: ولي لا حاشي يا صاحب يا صاحب أنا يا ما لمحلو بقمصي ما تقول يا رجال مثل أنا وشكون نحكيه على موضوع قال لي شو ما فيه لك حرية شخصية أنا بس اللي أنا حاجة كيها ما إيش حرية شخصية نقوله ربي يدي واللي زي أنا حاشي يمقاش لك عدماء لأن أكيد بس له حرية شخصية بس لي مش حرية شخصية بس لي هكي حاجة ممنوعة ومحرمة أقول أصلا حاجة ربي يدي.
1: أي ولكن محمد ما تدريش أنه ربما باش تنجح أي علاقات في الحياة اجتماعية إنسانية عائلية عاطفية لازم شوية مرونة فلكسيبيليتي لازم إنسان ما شوف يلقى الناس كيما هو يحب مرايا كيما هو فكأنه ربما على نقص الخبرة نقص المعاملات خليتك تكون يعني بون به الإنسان يكون صريح وواضح ولكن تنجم هذه تكون عائق من أنك أنت تكون علاقات ربما
13: لا ما إيش عائق عليك لأن بتقول أنا فصيلك كنت عارف فعلا لأنك قال ما تقوله ما نمشيش للأماكن عامة ما ندخلش القهوة ما نقعدش ما تقوله في بلاصة فيها 100 متر واحد ما ندخلش ما تقوله سمع حاجة مقتش عليها اللي أنا مفروض بيقال من نفس
1: قلل ودلل معناها
13: ونحضر في محاضرات ونتكلم ونعمل مداخلات والمداخلات بارما دفواي يشكوني عليها.
1: أي تبارك الله عليك هاك في الراديو تحكي مليح وتكلم مليح وكل شيء.
13: هذا زيد طبيب فلسطيني من عرفتي أن تشكون في تونس هو كنت مستخفي من مرة يعني احنا في نزل على دورة محاضرة في علم النفس هو عمل كستيون فما فان كستيون جبت عليه في بامينة فهمتي الله قال لي أنا العادة اللي سلم يشوفني ساعة ولي أزيد مع تفهمتي الله أما بلاي سمحني عندي أكبر من أنه المداخلة عندي جزء ملاحظات يعني جزء ملاحظات وتعليق على الأخ اللي كان معك
1: تفضل محمد بسرعة
13: إذا كان سني حب يسجل في الموزع صوت ما تقول الموضوع اليوم من الوقت شو الوقت يعني شو آخر الوقت
1: النهار كامل حتى اللي تبدا الحصه محمد مصباح حتى تبدا الحصه تنجموا تسجلوا في الريبوندور لي ميساج الكل كيما تحبوا 71 113 013
13: حتى باي سمح لي الحاجه الثانيه اللي هي ولي ميساج يمكن فما مداخله بعدينا باش ما نطولش نحط المجال اللي هو ما راح نصح السؤال هذا
1: ان شاء الله اي
13: باش ما نطولش خاطر لازم نعطي حق غيري كما نشوف حق
1: اي فضلك يا محمد
13: نشوف حق غيري السلام عليكم ورحمه
1: الله وبركاته فضلك يا محمد شكرا ليك يعطيك الصحه محمد نشكرك برشا من صفاقس دونك محمد بارك الله يحكي مليح بون اوراتور كيما نقولوا ولكن رغم هذا يقول اخترت الوحده خلنا نبدا معك عدنان نحكيوا على محمد محله وسؤال مخليته لبعد بما انه جيت مداخله محمد خلينا نحكيوا على الناس اللي تختار الوحده فيهم انواع فيهم اللي يختار ربما الوحده خاطر تعدى بتجارب قاسيه او خيبه امل وفما حالات مرضيه وفما لي فوبي سوسيال وغيره وفما معش اللي كان يحكي فيه محمد كانه عاش رفض من المجتمع قال كنت ضعيف كنت ناكل ماكلتي وحدي سبيسيال في القسم ما كنتش قراي يحطوني اباغ فاليوم يقول لك ما نمشيش الأماكن العامة نتونس بالراديو بالطبيعة بالبحر ونفضل نعيش وحدي كيفاش نقراوها الشوا هذا متاع الوحدة متاع محمد
12: بون هنا بالنسبة لمحمد قراره معناها السلوك متاعه قرر الوحدة خاطره المجتمع ما عندوش ما يقسمش مع المجتمع القيم الأساسية متاعه هو ياسر منظم لغاقل القوانين الرجل تاع التصرف دونك بالنسبه له كيشوف العوج يتوتر نعرف اللي هو بيرفيكسيونيست هو اسيان بيرسون كان نجم نسمح نفسي باش نقول هو بيرفيكسيونيست دونك ما يحملش العوج الاخلاقي بالنسبه لي هو دونك خير كونه يجبد روحه من الواحد فما هنا فما مرض اسمه تخوبل اسمه لانكسيتي سوسيال او الرهاب الاجتماعي. الرهاب الاجتماعي هو الشخص يرغب باش يدخل في علاقه, يحب يدخل في المجتمع لكن يخاف, يخاف في وضعيه ما, يخاف لا يتكلم بريز دو بارول, يخاف لا يعمل حاجه قدام الناس, يخاف من الحكم القاسي نتاع العباد عليه, هذه ديفينيسيون تاع جوجمون سيفير
1: دي زوتر,
12: يخاف دونك شي يعمل يجيب له الخوف. هذا لونكسيتي سوسيال مي من داخل يحب. بالنسبه لمحمد ما شفتوش انا في لونكسيتي سوسيال, لكن فما شخصيات معينه كيما الشخصيه سكيزويديه. الشخصيه تخوب لا بيرسوناليتي سكيزويد هي شخصيه ما عينهاش بالعلاقات, تتقلق في العلاقه. مش تتقلق خوفا, السونمي كاين تشوف العلاقه الشخص الاخر باش يدخل في ذاتها من داخل. دونك تتميز بالبرود العاطفي, عايش ديما في عالم فيرتوال خاصة الانترنت, برود عاطفي, برود علائقي, ما ميقلقوش يقعد وحده, il préfère être
1: seul. ما فماش سوفرانس معناه,
12: ما فماش سوفرانس, مي سي اون خاصية مش شخصية الفوسامية سكيزويدية معناه.
1: احكي على هيستوريك نتاعو محمد في الصغر, في الطفولة, في القسم, في القراية, في ماكلة, في حاجات نجم تلعب دور هذيك في انه ولا منعزل في اختار
12: نجم خاطر تعرض للتنمر هو وبعدوه اقصاه ابوندون ايغوجيتي ايغوجيتي دونك نما في نفسك القدره باش ينعزل وما يتقلقش بلا. وقعد مع البحر والذولي كان يسمع فينا كان
1: أيه.
12: كان
1: في البحر يذولي
12: في البحر يكلم فينا
1: يذولي في البحر فما شويه نسلم عليه برشا محمد ونمشي معك سنين. سنين من اليوم هل انه لازم باش تنجح في علاقات اجتماعيه عائليه انسانيه وما تكون تعيشش هالوحده هذيا, نحكيو على الوحده كسوسوا في العلاقات, ساعات الوحده نتاع انسان يسكن ويعيش وحده كاريمون, لازم تكون فما شويه فليكسيبيليتي انه الناس كل ما تشبهلناش تاخو تعطي, ما تكونش بيرفكسيونيست برشا كيما كان يحكي عدنان, انك معناها تخلي روحك في وضعيه انه توتو غيان
11: ويزمها نضج, لانه الناس اجتماعيا الناس تثمن العلاقات الاجتماعيه والتفاعلات الاجتماعيه, وكي راوح واحد وش بيك وحدك
1: قالك جاو البوليسيه تاخذوا فيه,
11: لانه كاين نربطوا الوحده بالعزله بالحزن بالانزواء بالاضطرابات. اجتماعيا لا تقبل بسهوله الوحده, لانه نحن مجتمع تونسي الناس تعيش في مجموعات كبيره, ساعات قبيله, ساعات عرش, دوار, حومه, فما ناس كي تمشي للقهوه يعرف مسبقا انه هو باش يقابل حد, معناتها كي خارج من الدار مش باش يعمل رونديفو مع اولاد الحومه, مش يلقى حد. ساعات في الجيران بعضهم يدقوا البيبان على بعضهم النساء حتى وكان ما يكونوش في الفضاء الخاص, ما تقعدش وحدك. فاجتماعيا نحن اكثر نثمنوا العلاقات والتفاعلات, وبالتالي ما تقبل لا نقبلوش بسهوله الوحده. باش يسافر واحد وحده بدات تظهر, لكن تبقى حاجه قليله, تمشي تفرج فيلم وحدك قليله, فكينو فما كثير من الانشطه بدات تاكد انه الفردانيه قاعده تتطور. بدينا نقطع شويه مع الصوره السلبيه للوحده, الا انه اجتماعيا
1: تقعد العلاقات هي الغالبة.
11: قال هو محمد مقبليك كان تطيح وحدها, كان تقعد وحدها, تمرض وحدها, وتخلق مش فقط بقطع نظر الشخص كيفاش هو مجبر او هو اختيار. الناس اللي يحاولوا يتحيروا يعني الحيرة تجي ساعات من الناس اللي يعتبروا القاعدة انك انت تكون في اطار مجموعة, ان كان في الفضاء الخاص كيفاش ونقبلوش بسهولة لو فيفغ سول. احنا خدمنا مرة على اشخاص اللي يعيشوا وحدهم كيفاش انه هو باش يتحمل مسؤولية الدار والماء والضوء والغاز والاخير,
1: من ليتوديون حتى للشخص مسن,
11: وانه حتى لو انه هو الامر المحيط الاجتماعي كأنه ما يزال ما يقبلش بسهولة, خلاف المجتمعات الشمال اللي الوحدة اكثر حضور واكثر بروز وتولي ميم اون ريفونديكاسيون.
1: باه جوستومون باش شوي باش نعملوا كومباريزون بين مجتمعنا ومجتمعات اخرى اللي الوحده ولات حاجه بون عاديه ولكن
11: اكثر
1: انتشار. كذلك باش نحكيوا على الامباكت على الجانب النفسي على الاشخاص والاجتماعي والحاجات اللي تلزم العبد يكون في وحده كسوا غربه معناها عزله في ظروف معينه. نكملوا مع مدام نعيمه من حي تحرير في ان تيمونياج ومبعد
14: المدي ساعتين للعبة مع الشيئة ليندا رحالي
1: مدام نعيمة 82 سنة تقول عندي تقريب 40 سنة نعيش في الوحدة. مرحبا مدام نعيمة.
14: يلا وبيك يا ليندا يا بيهيا يلي متحطنا إلا النقطة الحساسة متاع البشر.
1: ربي فضلك يا لله. مرحبا
14: بك. إن شاء الله ربي ينجح عمالك وإن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله عليك ربك
1: يعيشك
14: والأسرة اللي معاك الكل.
1: يفضلك يا مدام نعيمة ومحليك ومحلي كلامك وإن شاء الله ديما دايرين بك الناس اللي تحبهم. مع أعليش 40 سنة مش برشا مدام نعيمة.
14: اي ظروف عرفت صغيرة ولدي الكبير انا من عام 44 ولودة ولدي الكبير من عام 66 يعني بيني وبينه 20 سنة تسمى. جبت حشك اكيدك جبت 5 اولاد
1: بارك الله.
14: اي 4 ابوهم توفى واحد ابوه سافر خليت مرة اخرى سافر لكندا. جبت منه وليد لكن أنا ما حبيتش نعيش في كندا وخلي 4 أيتام فرجعت لتونس. قعدت ربي في أولادي كانوا 4 ولي حشيك 5 ربيتهم ويا ربي ملكة ألف حمد وألف شكر. وحي التحرير يسأل يقول أولاد نعيمة محلى تربيته مشكون كيفهم. يعني توا اللي عرس عرس واللي مشي لكندا مشي واللي سافر لفرنسا مشي واللي ان شاء الله المانيا عاود جاي عمل كابيتال في تونس يخدم ربي عينه. وعندي اللي في تونس كان في البنك زاد توا خذاك المبكر وقعد وليداته اللي في المانيا واللي في فرنسا. عندي بنيه في السبيطار تخدم في الحبيب سامر. يا ربي مليك الف حمد
1: يعني
14: ألف
1: المهمه تبارك الله تمت بنجاح وكبرتهم ووصلوا كل شيء.
14: لكن وحدي الوحدة هذه أنا عندي كيفاش نملى الفراغ هذا كيفاش نعبيه
1: كيفاش
14: عاني اليوم هبط مثلا رديت واتكل اختلتهم ونشرتهم وحطيتهم مش نعاود نرجعهم من غدوة. يعيشك من غدوة ما عجبنيش الديكور متاع بيت النوم هذيك نعاود عندي مرة متاع كتعاوني نجي ونبدل. يعني ما يوفى الوقت هذاك يجي وقت فطوري نفطر نتوضى نصلي نرتاح شوية نقوم ما نحط راديو شنو اللي نحب الكورة برشا نسمعها نسمع برامجنا في الصباح من يقوم الصباح ونجرب قهوتي على برنامج مرات في موزايك كافيم ومرات نمشي حتى رفيق.
1: في موزايك احنا نحبوك ديما بحضينا مدام
14: ديما انا نحكي معاهم نحكي نحب نوفل برشا نحب جيهين جي برشا ينجيهم ويعليهم يجيكم حتى الموزايك
1: الزملاء الكل. مرحبا بيك
14: ان شاء الله عيدهم مبروك الكل
1: يا مدام نعيمة.
14: تمشي رفيق يعيشك تمشي رفيق مش هكيك يوفي والبرامج هذوك يجيني كجعفر شويه
1: يا ونس هذيا مع الراديو تبارك الله ومع الشوية القضية في الدار وبالعكس حسينا برشا موجات إيجابية مدام نعيمة من صوتك ومن كلامك ومحليك محليك. موعد أخبار ماضي 3 جي ذيك عليش مدام نعيمة نعاود نكلموك بعد الأخبار هاي خليوا لها فرصة باش تزيد تحكي شوية باش ما نقصوش عليها وهي مستمعة تبارك الله مونسة بينا. نخلي الميكرو لزميلي سيف الدين المهري وبعد الأخبار نرجع نواصلوا مع البلاتو مع التليفونات ونعاود نتصلوا مدام نعيمة نرجعوا بعد الأخبار.
15: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار عليك بعلى كل لسان
16: على كل لسان
15: وادخل ماجازين داكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية الربح الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية مع بعضنا يوميا نفهمه نتعمق ونتثقف وننساو تعب النهار معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس
16: من الأربعة للستة متاع العشية على كل لسان. راديو موزايك إف إم تونس الأخبار.
17: مستمعي إذاعة موزايك إف إم تحية طيبة. توقعات بأن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النواة للموسم الحالي 2025-2026 حوالي 263 ألف طن مقابل ما يقارب عن 252 ألف طن في الموسم الفارط بزيادة قدرها 4.6%. وأظهرت المعطيات التي تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من المجمع المهني المشترك للغلال أن زيادة إنتاج الغلال الصيفي ذات النوى يعود أساسا إلى ارتفاع إنتاج الخوخ. وسط أقبال كبير فاق فيه الطلب العرض، تواصل نقطة بيع الأضاحي بالميزان بالسعيدة من معتمدية ودليل توفير الأضاحي بعدد محدود لم يتجاوز اليوم 123 خروفا، وذلك نتيجة عزوف مربي الماشية والفلاحين عن تزويد النقطة على نحو السنوات الماضية، وفق تصريح المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى منار رمضاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وبلغ عدد الخرفان التي تم توفيرها أول أمس الاثنين وأمس 549 خروفا بيعت في وقت قياسي للمواطنين الذين توافدوا بأعداد كبيرة من جميع الولايات.

0: دولة مساعدين برئاسة الحكومة في إطار سد الشعور في هذه الخطط. ووفقا لقرار صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي عن رئيسة الحكومة مؤرخ 15 من ماي الجاري، تفتح هذه المناظرة برئاسة الحكومة يوم 15 من جويلية 2026 والأيام الموالية لها، في حين تختتم قائمة الترشحات يوم 15 من جوان القادم. في الشأن الدولي، كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف يقول إن تحركات واضحة وخفية من جانب من وصفه بالعدو تشير إلى سعيه لجولة جديدة من الحرب. وفي رسالة صوتية نشرت على حسابه في تطبيق تيليجرام، قليباف يضيف أن الجيش الإيراني استغل وقف إطلاق النار لإعادة بناء قوته. وسائل الإعلام الرسمية تفيد نقلا عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم أن ما يزيد عن 20 سفينة من بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية بالتنسيق مع إيران. تراجع معدل الإنجاب في ثلثي دول العالم لما دون طفلين وفقا لإحصاءات أممية حديثة، لكن اللافت أن هذا التراجع ارتبط مؤخرا بأسباب أعمق تتعلق بتأثير التكنولوجيا. التفاصيل في تقرير الزميلة هبة الخميري.
1: تحليل لصحيفة الفاينانشال تايمز يحذر من أن تراجع الاختلاط الواقعي يقتل فرص التعارف ويشير إلى ظاهرة متنامية من العزوبية والانعزال بين الشباب بسبب تأثير الهواتف الذكية. ويتزامن التراجع أو الانهيار الديمغرافي في بعض البلدان مع الانتشار الواسع لتطبيقات الانترنت السريع والهواتف الذكية، حيث يقضي الشباب معظم وقتهم على تطبيقات كإنستغرام، ما كون معايير وهمية لاختيار شريك وجعل العثور عليه واقعيا أمرا صعبا. ووفق الصحيفة ذاتها، لا يجب أن ننسى أزمة السكن، حيث يفسر التحليل نصف التراجع في الخصوبة منذ التسعينيات بانخفاض نسبة تملك المنازل. وفي تونس توقع المعهد الوطني للإحصاء أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12,160,000 نسمة مقابل 11,970,000 نسمة سنة 2024، أي بزيادة تقدر بحوالي 190,000 نسمة فقط خلال 6 سنوات. وأوضح أن نسق النمو الديمغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من تباطأ مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن البلاد ستدخل مرحلة نمو ديمغرافي ضعيف جدا قد تصل إلى شبه ركود في أفق سنة 2054.
0: بهذا التقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج فروم. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس ثغام.

0: فرام في مونتاج.
1: السلام عليكم حبيبي. في فرام اليوم والله يخصني هكا شوية، حبيت أقول الوحدة خايبة برشا. أنا من اللي توفى مسيري رحمه فكاو بعديت 40 يوم، خاطر ما بدي عديت المشي من جايين من العائلة وانت شبش تعمل وتدري شنو، واللي دار فيه اللي يحبوا عادي يجي وعاد يقعدوا في الدار ودعم زعما مونسيلي، خاصة الوقت اللي يخوف ياسر، مش بيخرجوا لك من شيء بالكبرى كبيرة وحدها وهي زي تدس عليها بخدمتها، يعني كانوا معناها بحق بشي بلوني مشاكل، وانا ما نحملش الوحدة، نحب نحب العائلة، نحب اللمة، نحب نعطي كلمة ويقول لي كلمة، معناها نحبش الوحدة يعني. وبناتي الحق زادا يتحايروا عليا، يجوني يطلوا عليا والكل يقعدوا الخير وفما شكون بيشرح لي معناها مشكل كبير ولا، وانا زادا عديت من بلادي بعت الدويرة ريحت بلادي من زرخ انت حمزة تحتي زادا وتفرغوا هما ماديا، وانا جيت على بنتي اللي عندها برك الاولاد واربع صغار والاخرى عندها اولاد ما تخدم مثال، هي بطلت خدمتها على خاطر اولادها قاعده تعرف معناها متونسه مع حفيدي، بنتي الاخرى قاعده تجيب ولدها وتطلع عليا ديما معناها ويتفرغ مع ولدها، يعني عالم اخر لقيته، عالم اخر بحلام احلام احلام احلام. قالوا لي عاد فما عاد كبير يدبروا، علاش ما تعملش تيخو؟ برك الله عليك ما زلت قتل توبة يا جاوز كبس تنعود.
2: السلام عليكم، انا ليندا نحب نشارك معاك في موضوع اليوم. الوحده خايبه برشا، يعني الانسان ما خلقش وحده هكاك باش يعيش وحده في قصر العاجي، لازم يكون مختلط بالناس، عائله محيطين بيك كسندك، ما عادش حتى تو اغلبيه المجتمعات ونشوفوا معناتها اختاروا الوحده لين يموتوا مسكنات في الدار وما يثقوش بيهم، ولا
3: يكون أولاده يكبروا يمشيوا يقراوا بعيد ولا يخدموا بعيد ويقعد وحده، وإلا ما يتزوجش ويلقى روحه كي يمشي به الزمن ويلقى روحه وحده ويعيشوا موجوعين، معناتها بعض الأوقات تلقاهم ماديا ميسورين وكل، لكن ديما يحسوا بالنقص، فما حاجة نقصتهم.
4: والله فيما يخص موضوع الوحدة نحب نربطه بالتكنولوجيا والحاجة الجديدة اللي صارت توا كيما نتيجة الانتفاضة، اللي هي في برشا عباد في حالة تاع وحدة ولا في حالة تاع انزواء كل واحد من المجتمع لسبب أو لآخر، سواء مرتبط بالعمر ولا سواء مرتبط على نفسه، يمشيو للياء ويلقاو في الياء ولي زاجون ياء سبيسيالمون انسان يحكيو معاه. سي فري كو سي يقعد ديما حديث في الفيرتوال وحديث كي با ماهوش مع شخص، أما حديث كي لارجومون سوفيزون باش واحد يحس كونه خرج شوية من الوحدة هذيك وخرج شوية من الانزواء هذاك. من الاشكال هنا وخاطر كل الخروج هذا من الانزواء هو خروج كما قلنا فيرتوال، غيرمون فيت الانسان باش يمشي للانتيجونس ارتيفيسيال على خاطر في حاله تاع انزواء افيك لو تام لول.

0: باش يحس روحه تفرهد شويه وخرج شويه من الزيوي، مي افيك لو تو سافا اكسونتوي غيلمون للزيوي نتاعو من المجتمع اللي هو عايش فيه. دونك اون فيت مو جتخوف لي نوفيل تكنولوجي نجم يكونوا سند نقولوا احنا ولا حاجه تعاون العباد كي باس باغ موفيس بيريود ولا باغ دي مومون تاع الزيوي ولا تاع ضعف ولا حاجه كيفاك. اما اتيرم سي با لا سوليسيون. اتيرم لا سوليسيون سي لو كونتاكت هيومان، اتيرم لا سوليسيون سي لا سوسيتي، سي لي كونيسونس، الاقارب، الاولياء، الاصدقاء، الابناء اللي حكيت عليكم.
1: هو أكثر منه بروبليم يولي بسيشيك أكثر منه فيزيك، لأنه يقعد وحده مثلا كام تاع أنك حتى بوبي صغير عرفتك العروسة تاع صغيرات هذوك تنجم تحطها وتقعد تحكي معها لدرجة أنه الوحدة تأثر عليها، والناس تمشي في بالها مثلا أولادها ولا كل شيء المرأة هبلت ولا كذا، وهي لا تلوج على حاجة كان سوتيان معناتها مورال لا هي كيف تغلب الوقت وحد. وفما كوتي فيزيك خاطر يحاولوا يشرجيو الوقت نتاعهم بأي أكتيفيتي معناتها تنظف الدار ديما ولا تنظف حاجة ديما أو هبط ريتويت أو كذا، وهذا كان نجم يأثر عليها نجم تصير لها اكسيدون بسيط ولا كل شيء، ما تبقاش تكون بجنب دونك بروبليم شيء أكثر منه فيزيك، لكن يأثر برشا معناتها في الكوتي. ترى إنه برسنتاج كبير الزهايمر معناتها يكون منتشر عند الفئة هذيا من الناس، صعيب إنك تكون فما حتى إنسان يحب يعيش وحده معناتها ولا يكمل حياته وحده معناتها، أما يحاول كيفاش معناتها يشارج الوقت نتاعه ما يقعدش وحده بقى من نقار بيحكي تعليم فاتي مثلا ولاده زوج سافر وخلاوه ورجلها متوسط دونك أثر حتى مورالمون عليها معناتها بعد قلت المصري ما بيجمعش هي هكاك بريتك وليت معناتها دونك حاولوا باش ما نخليوهاش بعدها، لكن ما تعرف مشاغل الحياة والخدمة دونك ما تنجمش تكون ركزتي والأكثرية اللي تخوف هي بسيكمون معناتها وكوتي سيكيريتي زاد معناتها ما تعرفش سبحان الله مهما كنت سيكيريتي دارها نجم نقول لك ناس يلعب في خطة نقول لك مرة واحدة كل شيء نعبط عليها ولا كذا دونك اختار صافي معناتها.
2: أنا نحب نحكي على الوحدة واللي يحكيه على الوحدة. الوحدة ساعات هي تجيك وحدها مش انت تختارها، مثلا نحب نحكي على تجربتي أنا في عائلتي. أنا كنت نعيش في عائلة فيها 10 مني، في بابا وأخواتي وعائلة كبيرة حطوا العشاء بالطاولة من هنا، غادي بس الدنيا تبدلت. أنا تخطبت برشا مرات ما كانش مكتوب في الدنيا ما كانش نرضى بحكم ربي، عرف أخواتي، عرف البنات، عرف الأولاد، كل حد عمل معاشنا في الكونترد، كل حد عمل دار وتوطى الشاي بتوطى ماما. بقيت انا وحدي نعيش في وحدي، لكن فماش وحده ما فماش خاطر عليش الوحده كان يعيش وحده صحيح اما فماش وحده اللي تخوف نزرق انت نخدم الساكي خدمتي نهارت لحد نقضي دينتي نمشي للسوق نقضي خلط كل لحمتي نحصلي الحاجه اللي حاجتي بيها نمشي لاخواتي نطل نرجع الخدمه الدنيا تطورت تلافز وموزايك الغاليه ما عادش فماك الوحده اللي وفرضوا علي اخواتي نعيش وحده من اخواتي نمشي هما يفرضوا علي وين نمشي وين لا ما عادش نجم نخرج ما عادش نجم نحب ما عادش ناكل اللي نحب عليه انا عايشه وحدي تو عايشه برنسيس عارفه برنسيس تلفزيون قد الدنيا قدامي سهرتي ناخذ سهرتي منتي غالي عزيزه نهبط السوق لحد نقضي العزيز الغالي نحب نعمل جو هكا ونفكر ماما الله يرحمها كل شيء نحط قاعده عند الكانون نحط البراد قدامي شويه لوز ومتي الشيخه ونغني ونظن الوحده ماهيش كلها وحده ان شاء الله نطلب من ربي الكريم العبيد اللي يعطينا صحه البن وضوء البصر مش ما نقصوش تحت رحمه تاع هالزيت. اما احسن حاجه الانسان ما يعيشش عند العبيد لا عند خوه لا عند ولده لا عند حتى انسان.
3: موضوع الوحدة يا فرام راهو مضر ياسر بنتيجة عدم اهتمامنا احنا بالغير، ولكن راهو يضرنا هالناس هذوما اللي ما نخلوهم احنا في الوحدة. بعد فما تأثير كبير برشا فما مخلفات الوضع هذاك المترتب يعني عندي منظيف هو الوضع اللي يعني نعيش فيه احنا بالذات وعندنا في العائلة. نتمنى اني نشارك باش نجم نوضح الامور اكثر.
4: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصويت على 71 113 013. سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تتفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
5: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي 12 كيلو شاربون دوبوا 5900.
4: للعبة مع الشيء ليندا رحالي
6: رجعنا معكم جديد في فورم في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم. 71 13 ألف بشاركوا معنا في موضوع اليوم. نحكيو على الوحدة، هل هي اختيار ولا ظرف يمر به بعض الأشخاص لوقت معين ولا حتى نجم طول الفترة في الوقت؟ علاش برشا ناس تعيش الوحدة بالنسبة لي هي راحة حرية ولا نجم تكون خطر على الصحة النفسية والجسدية؟ إذا كانت الوحدة اختيار، هل هي بسبب حب الانفراد الهدوء ولا هي عزلة اجتماعية وخوف ساعات من العلاقات الإنسانية؟ تنجم تكون بسبب خيبة أمل وغيره. وقتاش تولي الوحدة وجعة معاناة؟ إن كان الأشخاص مسنين، ناس ما كونوش عائلة، ما نجبوش أطفال، ناس فقدت أفراد من عائلتها، لقات روحها وحدها بسبب غربة عزوبية وغيره. وهالناس كل تعيش الوحدة بنفس الحدة وتنجم تشعر بفراغ باكتئاب وقلق، وإلا بالعكس؟ فمشكون يلقى المتعة في الوحدة وتكون هي اختيار وسبب حتى في التوازن متاعهم؟ مواصلين مع تليفوناتكم، مواصلين كيف في البلاتو. معنا سامي عبدالله المختص في علم الاجتماع، وضيفنا عدن خالدي بسيكولوج كلينيسيان. مرحبا بكم من جديد. قبل ما نبداو مع التليفونات سنيم، سؤال نطرحوه في علاقه بالوحده وقت اللي تكون اضطرار. شنو ما الوضعيات اللي الانسان ينجم يلقى روحه مضطر، مش يحب ولكن مضطر انه يقعد وحده؟ سمعنا في الساعه الاولى مسنين اللي صغارهم يمشيوا للخارج يعملوا عائلات، فالزوج يتوفى او العكس، فيلقاو روحهم وحدهم، ولكن فما برشا امثله اخرى.
7: بالفعل فما وضعيات اللي تكون فيها الوحدة أكثر حضور، إما لفترة ظرفية أو لفترة طويلة الزمن، كما المدخلة اللي قال تقريبا 40 سنة
6: مدام نعيمة.
7: بالفعل فهناك متى اليوم كبار السن اللي نجموا يعيشوا الوحدة هذه، خاصة لما يكون عندهم أبناء والأبناء يغادروا المسكن، خلاف للصورة الاجتماعية التقليدية أنهم الناس يبقوا لأجيال عديدة في نفس دار المسكن، بالتالي لا مش تكون فما هالوحدة هذه. فمن الأشخاص اللي يعيشوا صعوبات في الاندماج الاجتماعي وعندهم اضطرابات ساعات حتى سلوكية، واللي هما نوعا ما ينزوي، فما فئة اللي في تونس مرة وهيش، أما نفترض تقاها موجودة، ناس فنانين مفكرين اللي ساعات حتى أنه ينسحب لفترة قصيرة، ماذا مش بالضرورة لفترة طويلة، لأنه يعتبروا أن الإنتاج والإبداع يكون في هذا. في التاريخ القديم كل ما هو تصوف، فما ناس تعاد تعمل نوعا ما عزلة روحانية اللي تخليهم ينسحبوا من الحياة المدنية نوعا ما الحضارية، باش أنهم يكونوا في مناطق تكون تضاريسها صعبة نوعا ما، باش يكونوا في جبال، في صحراء، في جزر نوعا ما. وهذا اليوم قاعدين بعض البلدان ترجع له، مثل الناس اللي يحبوا يرجعوا للطبيعة. فما ساعات المهاجرين، الناس اللي هاجروا
6: إن كان الغربة،
7: بلا بالفعل إن كان توانسة أو أجانب يجوا في منطقة، لأنه بس خاصة الفترة الأولى تكون مش سهلة، وساعات لذلك الناس ساعات يمشوا يتزوجوا بجنسية البلد الاستقبال، هذه يقبل الأجيال السابقة في تونس اللي يسهل عمل الاندماج، لأنه المصاهرة تقبل الشخص وتولي عندك هالارتباط عائلة اللي هي تصنع نوعا ما. ساعات ينجم يكون بالنسبة للشباب وللطلبة مثلا، الناس اللي يتنقلوا من منطقة إلى أخرى، ولذلك فما ناس هم ساعات يفسروا يقول لك نعمل الكولوكاسيون باش نقص من الكو. أما ساعات زاد راهو للأمور الاجتماع للناس، العائلات تحس روحها أرتح كي يبدأوا مثلا طلبة مع بعضهم، أو حتى ناس عمال يخدموا مع بعضهم، يعني مش معناتها أنهم فما العامل الاقتصادي اللي نوعا ما،
6: ولكن العامل الاجتماعي والعزوبية زادة، فما ناس ما أي تختار.
7: بالفعل اللي هو خاصة لما تتواصل فترة، كما ذكرت أنت كل ما هو ساعات فما انفصال، ترمل، طلاق، هذه وضعيات اللي تنجم تخلي الناس تعيش، لكن هذه كأنهم يعيشهم لفترة قصيرة على أمل أنه هو يعني الفكرة متاع الناس حتى على الأقل اجتماعيا نفترض ستان باساج
6: وقتيا، يعني
7: ما يكونش نمط حياة، خلافا للي قاعد يظهر في بلدان خاصة الشمال اللي ساعات يولي نمط عايش لمدة سنوات طويلة. أي
6: جستمون اليوم الفرق بين مجتمعاتنا، مجتمعنا ومجتمعات كما كنت تحكي سنيم، هو نلقاو برشا عدد كبير من الناس تعيش وحدها، برشا من عبيد كبار في السن يعيشوا وحدهم ويتوفي ويلقاوهم مثلا في لان لابارتمون ولا حاجه.
7: نتذكر هذه صار حراره شديده، كان هي صارت معناتها ازمه
6: موجة وقتها صحيح،
7: وبالفعل فما عدد كبير من المسنين اللي توفوا نتيجه شده الحراره وعدم تهيئه والمساكن الموجوده ما كانتش، لانه الناس ساعات ما تشربش كاس ماء
6: يعني ما يتفقدوهم، مش فما شكون يتفقدهم. فما حتى كنت تحكي انت على السليبا اللي هي مقبوله اكثر في المجتمعات الغربيه، اللي تلقاه يعيش حياته كل وحده لعمر معين، ما جابش صغار، ما عندوش بارتنير، دونك زاد كيف كيف نوع من الوحده
7: او يعيش الوحده هذيك مع علاقات ممكنه لكن دون الاستقرار تحت نفس السقف.
6: باهي خلينا نرجع مدام نعيمه قبل الاخبار، ما باش نعطيوها اكثر مساحه تكمل الفكره نتاعها، وبعد نرجع مع عدنان باش نحكيوا على الوحده كاختيار كيفاش نجمو نقراوها زاد كيف كيف. مدام نعيمه مرحبا بيك مره اخرى.
8: عايشك قعدت نستنى قلت توا يرجعوا لي.
6: نرجعوا لك مالك كيفاش ما كملناش حكينا معك مليح.
8: عايش لي بنتي على كل انا توا مختصر كما يقولوا الكلام. تويك في العمر هذي كل واحد في داره ويقولوا لي إيجا بحذنا، لكن قالوا لي خرج من داره مش يقل مقداره، ليه ما يحطوني على روسه وعلى حدهم خاصة كنيني وما مش كنين بنيتي. أما أنا نحس حريتي في داري، إذا بتليلة بحذيهم نولي حتى من راسي ينجع فيه يقولوا يقولوا لي لطفهم يلا لورينا حاجة فيه أي خير روحوا بي. أما روح فما حاجة اللي في بدني اللي جاتني هو أنا ما عادش نثبت، وليت العروق نتاع مخي نتاع راسي ضعفوا. يعني كنت نخرج المرشي نمشي وحدي، كنت نسافر لكندا وحدي، نمشي لفرنسا وحدي، نمشي لولدي في ألمانيا هوني وقت نقلق نوقف تاكسي، كانوا عندي حباب زيدا كل واحد مشي على روحه، كنت في هكا كنا قبل في جمعية مع بعضنا ما عادش نحب نمشي ونجتمع معاهم يقولوا لي القاعدة معنا عيمة رايحة سكر. أنا ما دام وليت ما عادش نثبت عندي مش معقدة ولا حاجة، أما نقول خليني في داري وكهو
6: تولي تلقى راحتك
8: حاجة بركة حاجة بركة نطلب من اللي يحبني ولا اللي يسمعني توا ولا اللي يقولوا حبيبتنا ولا يجي يطلع لي يقعد حدي نعملوا قهوة كيستي نضحكوا شوية ومن بعد يروحوا في ديعة الليل ما يسيلش راه منهم مزية كبيرة.
6: أي مدام نعيمة جوست ما فما سؤال مهم، علاش معناها كيف كنت هكا كيقدموا شوية في السن وليو يحبوا أكثر ويلقاو أكثر راحة في في في دارهم، ما عادش يحبوا برشا يمشي وبحذا، حتى كان أولادهم يقولوا لهم يجا بحذية ولا يجا عيش عندي ولا كل دار تقعد فيها هكا مجيدة، ما عادش يحبوا علاش؟
8: أو أقول لك علاش نحكي لك على أولادي وعلى طبيعتي أنا. أنا نحب عندي مثلا موزي كفام عندي فيها برنامج نحب نتصنته، لكن مثلا
6: يعني.
8: مثلا كنت إلا ولدي عندهم كورة يحبوا يتفرجوا فيها، عنده تلفزيون تاعه يحب يعليه كيما يحب، عندهم مسألة كول كيما تحبوا ناكل كيما نحبوا نرقد كيما نحب، لكن يكذب عليك اللي يقول لك دارك تستر عارك. راهو الإنسان في محله قال له ولو حتى في بيت في كيب لكن تحس راحة بها محلها، نرقد وقت اللي تحبين، ما اخطر ليش باش نطيب اليوم نعمل حتى طيف عظمة في الزبدة،
6: معناها تلقى راحتك 100%
8: في الحاجات اللي تعمل. نجبت تلفستي توا برنامج متعبه زي كافيه متعني ليندا مش نسمع ليندا طوى مش نسمع زيتونة نسمع زيتونة يعني أنا حرة وربي سبحانه فليتي تشرح لي صدري وتيسر لي أمري وتحل العقدة من لساني ويفقه قولي، والله يا ربي لا يخليكم وحدكم، والله يا ربي يمتعكم بصحة البدن
6: وذول
8: السر، الله يا ربي يجعلكم تخلطوا رسول الله يبارك لكم في جريتكم في صحتكم في ذريتكم.
6: مالا دعوات هذوما مدام نعيمة مع العيد الكبير. إن شاء الله عيدك مبروك حتى أنت مرة أخرى, ونشكرك برشا على المكالمة ويعطيك الصحة, وإن شاء الله ديما متونسة بينا ومتونسة معنا, وإن شاء الله ديما دايرين بيك وليداتك والناس اللي تحبهم الكل. نشكرك برشا يا مدام نعيمة, وكلمنا ديما وشارك معنا في فروم في أي وقت. مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين على 71 113 ألف. دونك المكالمة بتاع مدام نعيمة تعبر على برشا من الناس يمكن في الحالة اللي يعيشوها بعد معناها مغادرة الأبناء للمنزل, اللي يمشي يعرس, اللي يمشي للخارج وغيره. إن شاء الله ربي يفضلها العائلة الكل. عدنين خالدي بسيكولو كلينيسيان, نرجع معك في النقطة بعد مسألة سنيم على الوحدة في أنا وضعيات الناس نجم تلقى روحها وحدها. حكينا على ناس فقدت أفراد عائلتها, ترأمل طلاقة, ناس اللي ولدها بغادروا في الغربة, أنا تجيان وغيره, ولكن هذوما لقاو روحهم في الظروف هذه وحدهم. وقتاش الوحدة تكون اختيار؟ هل انها كيفاش نجمو نقراوها؟ معناها فما برشا يظهر لي قراءات, هل انه فما دي تروماتيزم من خيبة امل, هل انه كيما كنت تحكي انت فما حالات مرضية, هل انه كيفاش نجمو نفسرو؟
9: معنى الوحدة الاختيارية هي ماهيش سوفرانس, ماهيش فيش الم, فيش مرض معناها بصفة عامة, إلا إذا كان في حالة الشخصية نسميها نحن السكيزويدية ولا سكيزوتيبيك.
6: أي.
9: يعني هي تخوبل في الشخصية.
6: أي.
9: ما مش بتقلق من الوحدة. وإلا فما شخصية أخرين اللي هما متقلقين من الوحدة, كما الشخصية المتجنبة.
6: أيوة.
9: نسميها نحن البرسوناليتي إيفيتانت. دونك متجنبة ما تحبش تقعد وحدها, لكن تخاف من الهوميلياسيون, تخاف من الغجي.
6: أي.
9: تخاف من هذاك الكل, دونك تعمل تنزوي. كأني استراتيجية دفاعية باش انا هي معناها من ناحيه خايفه من الوحده وتزيد تعزل روحها اكثر. دونك هذيك الوحده. والا الشخصيه الحديه هي بامتياز الشخصيه اللي ما تحملش الوحده, البوردر لاين, اللي هي سيتون كيت معناها ديفيتي لي زابوندون, معناها بحث, تبحث نهار وطول باش ما تتجنب التخلي. انا سميه هجس التخلي والرفض.
6: دونك هو ما يعرفش عبيد باش ما يصيرش تخلي من اصله,
9: يعمل كل شيء باش ما يقعدش وحده, حتى كيبدا في العلاقه يحس روحه وحده. تحب يفا فيريفي مثلا, تحبني قل لي نحبك, يبعث ميساج وما رجعلوش, يراه ذاك كانو تخلي. كل شيء هايبر فيجيلانس على الليان, هاو خرج ما كلمنيش, هاو ما بقى ما بسنيش, هاو ما ديما لا هو هايبر اكتيفاسيون نتاع البحث على الاهتمام. وانا ديما نقولها اللي عنده شيما دابوندون سواء بنات ولا رجال, ما يلوجوش على الحب حقيقه, يلوجو على الاهتمام. الاهتمام هو اهم حاجه. وراه الشيما دابوندون راه سبب في الامراض, في عده امراض نفسيه معناها. الهشاشه مش سبب معناها, مي هشاشه نفسيه تخلينا عرضه لبعض برشا امراض نفسيه. من العزله, الوحده هي فاكتور, عنصر نتاع هشاشه نفسيه,
6: اي,
9: وعنصر نتاع مانتيان نتاع استمراريه المرض, وعنصر نتاع تعقيد المرض. معناها الهشاشه النفسيه, الوحده تعطينا هشاشه نفسيه والا تخلينا نحن مدبرم, انا ديبريمي, دونك نقعد اكثر في الوحده, تطول
6: تعمق
9: تطول ساعه. أي. المانتيان ما تخليش ديبريسيون تمشي.
6: اي,
9: والتعميق تزيد الديبريسيون, تعمق الواحد. وكان لاحظ حاجه المراه الاخرى اللي كلمت
6: مدام نعيمه,
9: تعمل حتى سير لي بيرسون زاجي معناها ان ديكلان كونيتيف, يبدا بشوي بشوي ينحدر القدرات الذهنيه نتاعو, ولا نورو كونيتيف يتعمق. الوحده زاد تعمقه, اللي منع شويه مدام نعيمه
6: تسمع برشا الراديو,
9: عندها دي زكتيفيتي انشطه. فما حاجه مهمه, عندها دي ريتوال,
6: ايوه,
9: عندها طقوس, عندي نعمل كذا مع كذا, نعمل كذا مع كذا, عمرت وقتها بالطقوس بالزاكتيفيتي اللي خليها شنوعا ما تلقى
6: تتملي نهارها,
9: تلقى الكيليبر نتاعها. حاجة أخرى اللي تنجم تعطينا كما قلنا الوحدة, تعمق, تعطينا الاكتئاب, مرض الاكتئاب, تخليه في بلاستو, وأصلا المكتئب زيد ينعزل. يعني هو تعطيك نوع من العزلة.
6: أي.
9: وانت تجبد روحك,
6: وتنجم يكون معناها الاكتئاب زاد يظهر لي من اسباب انه الانسان ينعزل ساعات ويختار الوحده, ولكن بفترات.
9: اي, ما هي خاطر هي الديبريسيون, هي اسمها او دي سي, ايبيزود ديبريسيف كاركتيريزي, يعني سي ان ايبيزود ما تدومش. اللهم تكون ديستيمي ديستيمي فوق العامين ديبريسون فوق العامين قل حد من الديبريسون اقل من لكن دائما عامين بصفه عامه الاكتئاب يخليك في عزله يخليك في الحزن يخليك
6: ولكن مربوطه بحاله الاكتئاب يمشي الاكتئاب ترجع انسان عادي فوالا باش نمشي ناخذ تيمونياج اخر في علاقه موضوعنا لليوم مع سالم المكنين سالم يقول جت فترة اخترت أن أعيش لوحدة وبعدت على الناس الكل وما عاد نحب نخالط حد ويقول من حسب التجربة اللي عاشها ما ننصحش الناس أنها تلتجئ لوحدة حتى لو كان اضطرار تو يفسر لنا سالم عليش مرحبا بك يا سالم تحية ليك
10: عسلامة مرحبا بك يا هندسة حوالكم
6: يعيشك يا سيدي شحوالك سالم مرحبا
10: مرحبا بك ومرحبا بمزايكم السبعين الكل نحب عيشك كان اتصلت ديجا البارح في الموضوع دي مواضيعكم باهية
6: يعيشك يا سيدي
10: عيشك مدام نحب نحكي على الوحدة نصيحتي وتجربتي الخاصة فترة معينة قعدت وحدي اضطرارا وهي أمور خاصة ما نحبش نحكيها ما قعدت وحدي معناتها اضطرارا في الوحدة ما تنجمش حتى كي تخرج من بعد ما تخرجش بسكن طيب ما تخرجش معناتها ديما تقعد عندك أعراضها اللي هي رقم واحد رقم اثنين حتى لو أنت ترى عنا مثال تونسي مزيان برشا احنا يقول لك الوحش حاشاك الوحش ولا الانذار ركزوا في برشا المثال هذا اللي يخليك ساعات تمشي للوحدة هو الانتوراج الخايب فهمتني ما تقعدش ما تمشيش للوحدة على خاطر انت عندك انتوراج خايب لا بدل الانتوراج نتاعك هذه نصيحة لوجه الله اللي يسمع فيها كل بدل الانتوراج نتاعك اقفز من البلاصة اللي انت فيها اخرج منها غير العباد ديما ربي باش يعطيك معناتها بيبان اخرى معناتها الله سبحانه وتعالى راه كريم خذوا مني الراية ذي وتجربة ربي راه كريم يفتح لك بيبان اخرى في برشا بلايص حتى ولو معناتها في مكانك تنجم تشوف قابل عباد اخرين في القهوة اللي تنجم تشوف القهوة من بعد كذا حاجة اخرى وتجربة ذي ما صارتش عندي هذه حاجة عالمية صارت فما ممثل امريكي مشهور ياسر مثل دور الجوكر الجوكر فيلم باتمان اسمه ليجر فرانك ليجر على ما اذكر كي حب يمثل دور متاع بسيكوبات قالوا له لازمك تقعد وحدك بريود قعد وحده 6 شهور مثل دور بسيكوبات ونجح فيه اما من بعد ديركت مونتحر معناتها اسم وحدك خطورة الموضوع هذا وكما قلت لك الإنسان ينجم يغير المكان اللي هو فيه الإنسان ينجم يغير الناس اللي يتعامل معها يكون أفضل برشا من أنه يغترب باش يقعد وحده
6: سالم أنت من خلال تجربتك شنو الحاجات الخايبة اللي حسيتهم والعشتهم في فترة اللي اخترت فيها الوحدة
10: شوف أي عندك أي مشكلة في داخليتك تظهر أكبر كي تبدأ وحدك ترى كل شيء بشكل سلبي كل شيء تراه راك تراه بشكل سلبي ما تنظرش الأمور بشكل معناتها بالإيجابي ما عادش تراه في تصرفاتك الكل في تاريخك في ماضيك وكل شيء تكبره أكثر من اللازم وتكبره معناتها أكثر من اللازم جات فترة صغيرة مريت بها وكي ما طوى حبيت نكون نشط في الموضوع هذا جبت عليها باش ننصح غيري باش ما يتلفتوا ليش أصلا الوحدة أخويا برا صلي برا أخرج خذ كلمة واعطي كلمة ما عجبكش الشخص اللي قدامك بده ما تحشيش منه غير الشخص اللي بابا فهمت هذيك هي الحياة مش تلتقي بناس أخرى وبالنسبة بالليل للرجال ونساء الكبار اللي في ديارهم راهو تنجموا معناتها طبعا احنا نحكيوا على الجمعيات وكل عملوا جمعيات تنجموا ينجموا يعملوا جمعيات فيها بالنساء والرجال زورهم تلمهم في دار يحكيوا يتفردوا على ما يقعدوا ديما وحدهم كيك ساعات تسمع بواحد مات ما فقوش بيه او مراه مسكينه نهار طول ماشي المستوصف تعدي علاش على خاطر ما عندها حد لا اذا نهار طول تمشي للطبيب باش يقول لها منين تشن حوالك لاباس او حكايه كيما هكا وظاهر وحاجات تروا فيها بعينين
6: يعطيك الصحة يا سالم نشكرك برشا وهو باش نحكيو على جوستومون كي الامباكت معناها النفسي على الخطر النفسي والجسدي والعقلي وحتى الاجتماعي للناس اللي تقعد لفترة طويلة في وحدة نشكرك سالم من المكنين يعطيك الصحة قبل ما ياخذوا منير نرجع معك سنيم ومع عدنان وبعد نرجعوا للتليفون الموالي دونك سنيم كنا نسمعوا في سالم احكي على معناها فترة يقول ما ننصح بها حد وما تخليش روحك وحدك وغير من لانتوراجك وغير من الناس وغير من فهل انه الخطوه في أخذ قرارات كما هكا تنجم تخلي العبد يحافظ على علاقات اجتماعية إنسانية وغيره، ولكن فقط هو يخل قرارات باش يقوم بالتغيرات هذه، مش ناس كل كيف كيف فينالمون نجم ونختاروا الناس اللي دايرين بينا، كان ضرونا، كان إنسان صارت له خيبة أمل وغيره.
7: هو معناتها هنا الانسان يختار ويعمل مجهود ويعمل حتى كان زم استراتيجي وقت يكون مش في وضعيه الهشاشه هذايا، وقت الشخص انه هو واعي. وساعات راه مثلا عند الناس اللي باش يغيروا من منطقه لمنطقه او من عمل الى عمل او من وسط الى وسط، وعاده الناس هذوما باش يلقاو في فتره انتقاليه عادة تنجم تكون مش سهلة، لأنه التخلي عن وسط أو بيئة معينة والمرور إلى بيئة أخرى يستوجب زادة استثمار وقبول من المجموعة اللي ممكن تقبلك أم لا، وهذا يستوجب الراوح مثلا عند الناس اللي هو باش يتنقل من منطقة لمنطقة باش يخدم، أو باش شخص يتنقل من بلاد لبلاد، أو ينتمي إلى مهنة معينة ويغير. فهذا مهم، التوصيات والنصائح اللي قدمهم المدخل مهمة، أما هذا تفترض أنه الواحد عنده القدرات والمهارات والوعي الكافي باش يخطط ويعمل هالاستراتيجية هذه. لكن مع الأسف نحن ما عندناش كلنا نفس القدرات، ولذلك معناتها بالنسبة للمراهقين وهي عادة الانفتاح على العالم الخارجي، وبقدر
6: من بعض يعيشوا زادة
7: صح، وهنا ساعات نقص الخطر، لأنه من الناس اللي عندهم صعوبة باش يكون عندهم أصدقاء اللي ما يعرفش يلفي لو برومي با، خاطر باش تجي تقول شخص أي نشرب قهوة أو نستدعاك سي با دونيا طول الموند. وفما ناس عندهم القبول
6: سي كوم سا سوسيابل أكثر
7: وفي الوجه في طريقة التعامل، وفما ناس ما عندهم صعوبة باش يعمل هو الخطوة الأولى باش يستدعى باش يتكلم، وهذايا معناتها ربما باش يكون أكثر عنده هذه الصعوبة ويحتاج إلى تفاهم أكثر ومساعدة أكثر. بطبيعة الحال اليوم نظن فما دي كوتش، فما دي بسيكولوج، دي بسيكا ينجموا يعاونوا، أما هذايا كأنه يلزم حد أدنى من الوعي بأني أنا عندي هالحاجة وانا راغب
6: عليها.
7: يدك صح، وانا راغب عليها، واليوم مهم انه هذه العلاقات الاجتماعية، لان نعرف انه العلاقات الاجتماعية تحمي، تعطي الاحساس بالطمأنينة والامان للانسان، انسان اللي عنده علاقات اجتماعية حتى وكان ربما مش بشي دعمه دائما يحس روحه مسنود، خلافا للشخص اللي هو بشي يعيش
6: وعزة. قال سالم تحس معناها وحدك تحس الحاجات امبليفيه
7: بالفعل،
6: كان مشكلة كان تخميم كان
7: واللي لازمنا نفهموه راه العلاقات الاجتماعية تحتاج استثمار، ما تجيش بشكل بديهي، لان الانسان باش انه هو يلقى عنده روابط اجتماعية هو يلزم يستثمر، ونفس الشيء الاخرين يستثمروا فيه باش تصير
6: كونيكسيون
7: كونيكسيون
6: توليرانس. خاطر قبيله دخل معنا محمد قال مثلا فما حاجات ما نقبلش من حقه، ولكن الى اي مدى الانسان يكون فليكسيبل شوي.
7: واليوم المجتمعات المعاصره تستوجب هذا اكثر، لان قبل كنا نعيش في مجموعات متشابهه اكثر، كي نبدانا في حومه في حي في عائله تكون القواس المشتركه اكثر متوفره
6: أسهل يعني.
7: اليوم نحن نعيش في مجتمعات فيها التنوع اكثر، التعدديه اكثر، الفردانيه اكثر، احتمال العزله اكثر، لكن في نفس الوقت الناس باش تربط بالزافينيتي اللي باش يربطنا هو يجمع
6: لذلك التأقلم يعني
7: باش تلقى تأقلم، ناس على الكوره، ناس على الغناء، على الراب، عند الشباب الموسيقى تلم برشا، فما ناس بتلقى ساعات عند لانه نحن فما اشياء قاعده تتطور على مستوى البحث والدراسه اللي هي مثلا في متابعه كيفاش المراهقين يبنيوا علاقات الصداقه. ولذلك مهم ساعات فقط باش نختم انه حتى الام وقت في غدا دونفون الطفل ساعات كل ام اللي باش تعمل عيد ميلاد باش تدعى ناس يعني تنجم
6: تخلق
7: فافورابل، لانه الشخص عاده يتاثر برشا بالثقافه الاجتماعيه العائليه بدأ. هل دارهم يقبلوا الناس ولا لا، ديزني بيدخل ولا لا، المرميطه موجوده ولا لا، فما اشياء عديده ربما الاولياء ما يتفطنوا لها ابخيكو، لان انت كان ما عملتهمش في الصغر الانسان اللي ما تعودش الناس يجيوا لدارهم ويستقبلوا الناس
6: يكبروا
7: يصعب صحيح. فما ناس باش يعملوا اون ريميز اون كيستيون، اما تاثير الثقافه الاجتماعيه العائليه كبير برشا على الاطفال،
6: عندها دور كبير برشا. خلينا ناخذ معنا منير ومن بعد السؤال معك عدنان باش يكون شنو التداعيات النفسيه للوحده، وربما حتى تداعيات على جوانب اخرى تنحكيوا عليها هذيا بعد ما ناخذ معنا منير من تونس.
4: المدي ساعتين للاربع العشيه ليندا رحالي.
6: منير يقول ساعات الإنسان يجبر يعيش العزلة والوحدة ووقت اللي فما عدم فهم لمشاعرك يتخليك تبعد عن الناس وعن المجتمع. مرحبا منير تحية ليك.
11: مرحبا كريم، مرحبا بالجروب معاك. مرحبا
6: يعيشك يفضلك يا منير. مرحبا بيك. باهي منير حاول احكي معنا مباشرة بالتليفون خاطر الصوت مش واضح. دونك بالنسبة ليك ساعات الإنسان يتجبر انه يختار العزلة والوحدة لانه الناس ساعات ما تفهمكش او ما تفهمش مشاعرك.
11: صحيح ساعات الناس ما تفهمش المشاعر متاعك، تحس ساعات ضيق مستمر، تحس روحك ما عادش نجم تتنفس، جملة تحس ساعات رعب وجودي، تحس روحك ما كنت ماشي زايد لكن تحس بضيقة كبيرة ومطالب انك تخرج وتتفاعل مع السوسيتي ومع المجتمع وقت اللي انت ماكش داخل الوجود متاعك، يعني تحس الوجود متاعك غايب غايب، دونك ما عادش نجم تتفاعل مع المجتمع كيما كنت تتفاعل قبل. هاك الانسان تولي بينك وبين روحك تسأل في نفسك وينك الإنسان اللي كان قبل ما تفاعل مع المجتمع وعايش مع المجتمع وعايش حاضر مع المجتمع، يعني كأنه غايب وتولي تسأل في روحك السؤال هذا كوينه الإنسان منك، يعني
6: معناها تقول أنت يضيع روحه والإيدنتيتي متاعه وقت اللي يلزل روحه باش يتأقلم مع بعض الناس.
11: صحيح هذا كله جاي بو شويه من ذيك الاكسبيريانس تاع الماضي، باش ما نكذبش صحيح، لكن بو الماضي يقول ساعات يقول لك تحاول انه الماضي يبقى ماضي متفقين، اما ساعات الماضي يأثر في الانسان ونبقاو عايشين فيه وما نجموش نخرجوا منه. حتى تمشي للسيكولوج تبع ويحدوا في الاخير يعني ما تلقاش بالحق ريبونس كامله للاسئله نتاعك على هذا
6: السؤال. ولكن سؤال منير وهذا كنا نحكيو فيه توا حتى مع سنيم، قدره الانسان انه يختار الناس دايرين به كما كان يحكي زيد المستمع قبلك سالم، وانه يتاقلم ويكون فليكسيبل مع الناس، هذه تراها عمليه صعيبه باش الانسان يلقى توازن هذا؟
11: والله نصور تاخذ برشا وقت، نصور هي رحله طويله رحله كبيره بالحق، يعني باش الانسان يفهم نفسه باش يلقى التوازن هذا نصور تاخذ برشا وقت. عبري ما نقولش السوسيتي ما ترحمش، لكن المجتمع ديما عندك اللي فوكابيلير مثال والامثله الشعبيه نتاعنا القدم كيما عايش كذبه ومصدقها ولا كذا، وقت اللي انت بينك وبين روحك تعرف ما تكذب، يعني قاعد اللي تحس في ضيقه، تحس في مثال تنفس نتاعك مش طبيعي، تحس في برشا حاجات مش واضحه، لكن المجتمع نتاعنا ديما عايش كذبة ومصدقها وحبوك في لحظة في ليلة وضحاها معناها تفيق وتستفيق وترجع لحياتك تنسى اللي صار الكل وترجع لحياتك من الأول وجديد كي ما صار شيء ولا حكاية. صور بين على الأقل بتاع الإنسان صور يخلص برشا وقت بالحق باش يستوعب باش يفهم، باش تكون عندك اللازم والكامل باش تنجم تفهم لي سنتيمون نتاعك المشاعر نتاعك، باش تنجم تفهم الأفكار نتاعك، باش تنجم تخلي على أفكار القلق الخوف أفكار كل شيء، فهمت؟
6: أي آخر سؤال منير، شنو هو مثلا الحاجات اللي ترى انه الناس ما تفهمكش فيهم ولا ما تراعيهمش في مشاعر في حاجات، شنو الحاجات مثلا اللي انت بالنسبه ليك الناس مش قاعده تفهم فيها؟
11: مثال يقول لك عايش في وهم، عايش في وهم، تعيش في وهم كبير بينك وبين روحك، انت عايش في وهم وقت اللي انت تحس في ضيقه، معناها عايش وسط ضيقه، عايش وسط افكار قاعده من الداخل كلها تحب تخرج منهم، تتبع تحاول بكل الاساليب تحاول تخرج المجتمع، تمشي للبحر تمشي للبحر لكن زل ما لقيتش التوازن نتاعك 100% تتفرج اليوم شوي ترجع غدوه كلمه تعاود تاثر فيه ساعه ساعه حتى مجرد غناء تعاود اللي بنيته كل مثالك 30-40% على فونسمون غنايه 30% لازم الكل تحاول تهدمهم تضيعهم في المية الكل مجرد غنيه نقولوا خيماني غني على روحه، لكن ساعات الكلمه هذيك تهدف يصيرك التضخم نتاع انا بدرجه رهيبه، واللي بالحق صوت طلب برشا مجهود باش الانسان ينجم يفهم نفسه معناها.
6: واضح منير، نشكرك برشا يعطيك الصحه على المداخله، باش تفاعلوا مع مداخلتك رابيدمون مع عدنان خالدي بسيكولو كلينيسيان قبل ما نحكيو على التاثيرات النفسيه على الوحد للوحده. دونك منير كانوا قاعد يعبر على اون سونسيبيليتي زايده ويقول لك الناس ما تفهمنيش، الناس ما تفهمش مشاعري، يحس روحه قال في ضيق مستمر ومشكلة معناها وعي وجودي. ذولي فلسفية أكثر للعلاقة بينه وبين نفسه منير في علاقة بالناس،
9: يمكن يعيش معناها نوع من الوحدة الوجودية معناها.
6: أي اكزاكتمو هذاك اش قاله. أي
9: مي بلوتو فما كشيما دابوندور كي واحد يحس واحد مش تحب نعمل ديجنوستيك مي كيف عامة هذيك اللونجاج متاع لغة الواحد اللي عنده هالخوف من الوحدة، يخاف من الوحدة.
6: أي
9: دونك لين وصلت ريسك يعمل في اتاك دو بانيك. شو يقول هو؟ التنفس متاعي مش طبيعي.
6: أي.
9: تلمو يعيش فيها في الجسد متاعه.
6: بالضبط.
9: دونك سي ان سيمبتوم تاع واحد نفس بصعيب بصيف كاني سيمبتوم تاع تاع اتاك دو بانيك. معناتها تلمو تمسو.
6: أي.
9: لين يحس فيها في الجسد نتاعه ويقول حاول حاول حاول ما نجمش هالوحدة تتبع فيه وكأنه الوحدة هذه عملها وحدة ديفنسيف هو استنى استنى لوليان ما لقاهش زاد جبد روحه زاد عمقه باش يبعد خاطر يبعد من من
6: على حسب هو معناها
9: يزيد يعزل روحه
6: بالضبط شنو معناها التداعيات عدنان النفسية وحتى كنت تحكي الجسدية على الوحدة على الأفراد على الأشخاص قبيل حكيت أنت كل ما هو معرفي نجم ينقص العبد ما مسنين ما يحكيوش مع ناس يقعدوا بسويع وحدهم كذلك الجانب النفسي اسكو الوحدة تنجم هي تسبب الاكتئاب قبيل حكينا الاكتئاب ينجم يخلي العبد يمشي للعزلة ولكن هل العكس صحيح شنو مال التداعيات عموما
9: كما قلت لك تنجم تكون تعمق الاكتئاب مرض الاكتئاب تنجم تعمق معناها عنصر من عناصر الرهاب الاجتماعي تنجم زادة اوغمونتاسيون تاع ريسك تاع سويسيد تنجم زادة ركور او سبستانس الدروغ الالكول ليزيكران داير نحن على الكلمه على ليزيكران خاطر نحن مجتمعات هايبر كونيكتي Et en même temps, se sent très seul.
6: بذبت.
9: Très connecté. On a les réseaux sociaux, l'alcool. Mais finalement, se sent seul. C'est le paradoxe qui m'a dit. Ensemble, mais seul.
6: Ouais.
9: نحن بعضنا ما نحسوا كل وجد الوحدة العاطفية خاصة نرى الإحساس بالآخر
6: اللومباتي
9: تقمص العاطفي ما فماش دونك هذاك اللي يعطينا الوحدة دونك ريسك سويسيدير الاكتئاب ديكلان كونيتيف بالنسبة للي فيو لي بيرسون زاجي ال سيسما لوكسيتي جينيراليزي زادا ويعطي زادا يعمقها لوكسيتي جينيراليزي زادا يعطي زادا معناها يعمق حالات الخوف زي تطلع جسم المنير زادا يعمل غوميناسيون الاشترار الذهني يعاود في الماضي يعاود في الماضي يعاود في الماضي قد ما يعاود الماضي قد ما يعطي حزن خاطر ديما لي زيدي في سور لو باسي معناها سون ديبريسوجين وفي الفوتور هما اونكسوجين
6: مشيش
9: نقعد وحدي مشيش نقعد وحدي مشيش كامل حياتي وحدي فهمت كي يخمم في الماضي يخمم التجارب اللي صاروا له الكل يعطيه برشا حزن والحزن زيد يعطيه شويه عزله
6: يقعد في سيركل فيسيو
9: هذه هي
6: معناها ما تريبش نكملوا مع سؤال معاك عدنان اللي هو شنو الحاجات اللي تنجم تخرج الشخص من الوحده كما كان يحكي سالم قبيله قال ما ننصح حتى حد يقعد لفتره طويله في الوحده راهي حاجه تنجم تكون امباكت نتاعها ياسر قلبي كيفاش نجمو نتجاوزوا الوحده شنو هما الحاجات الممكنه وهذا يا سؤال ليك ولسنين بعد ناخذ معنا مدام عربيه من بن عروس مدام عربيه وتخيتي 75 سنه تقول خذيت قرار بعد داري وعشت مع بنتي باش ما نعيشش الوحده جوستمون وتكون في وسط عائله مرحبا مدام عربيه تحيه ليك
12: مرحبا بكم حبيبي
6: شحوالك يا لله مرحبا بك
12: الحمد لله يا ربي
6: يعيشك
12: الحمد لله يا ربي
6: ان شاء الله ديما بيان انتوري كيما نقولوا دونك انت اخترت باش تعيش مع بنتك وذولي والعائله نتاعها صغيراتها وراجلها هكا ولا
12: اي بيان سور خاطر الوحده راهي تعرف فيها ريسك راهو ريسك يعملوا قدوش دينيرمون شكون قتلوها مره كبيره في دارها كيف يهجموا عليها كثير براكاج هيك يقول لك لو جعل الفلوس اللي عندها يبدا يحسب ويعرفوا شفتوا عندها مدخول ولا معناه يبدا يلوجوا كيفاش باش يدموا عليها عاد علاش انا هذا الكل الريسك هذايا قلت نبيع داري فرد بنيتي بحياتي وهم فردوا خاصه بنتي هذه راجلها وتريكون عند مونيتور حقيقه مونيتور زاد هي ديما مسكين حار الكرم مرايا بشي يعطيها وقت باش تهز الاولاد بعدها تدور بهم خاصه البنوته تحب تخرج هكذا قلت شنو توقعت نعدي الاربعين بات فورتمون شريت كريبه زاهيه فرد وليداتها وفردت هنا معاها وصلنا حتى السيد الفيلم وكلنا برضو معنا الفيلم
6: وهون العلاقة حتى مع الأحفاد يظهر لي تكون موجودة معناها معهم في حياتهم.
12: هي بيصير نعاونهم معهم وما يحبوني ونحبهم وكده نحترم أوقاتهم وش هو اللي يحبوا في الدار كثرنا متلبس وكلش عليك مش بدل تلبس زينة وبنوتي حتى وانت تولد بنية بنيتنا احنا وحدنا تلبسنا وكل نحترمها في أوقاتها بس ترقد مثلا كان يحبنا نفسها أكثر من اللي يقول لي نضحي زملي إذا ما ترقد بس تحت أخرام فما نجم انت معاملة فيهم انت نظم روحك
6: ايوه وهوني مهمة مدام عربية هل يعني انه الشخص في عمر معين يكون في وسط عائلة ما يكونش وحده ما انت حكيت على برشا حاجات نجمة طفول قلت سرقة ولا مرض ولا حاجة
12: ياسير ما يقعدش وحده العبد كبير حتى كما عندوش صغار يشوف كوب لك يربح فيه ويبي يسكنوا معاه يعيش معاه ومعناه يتونس بالمرأة وبالرجل ويتحقهم حقهم
6: إن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا لله وإن شاء الله ربي يدام العشرة بيناتكم مدام عربية نشكرك برشا برشا على المداخلة متاعك ويظلي برشا بالعائلات التونسية تلقى شخص المسن مش ناس الكل تلقى الإمكانية والظروف لكن فما برشا اللي يعيشوا مع أولادهم اللي عندهم بيت زيدة وسع ولا حتى في الضيق يلقاو حلول انتوكا نشكرك برشا مدام عربية على المداخلة متاعك يعطيك الصحة وني نخلتوا للسؤال اللي باش نختموا به الحلقة نبدأ معك سنيم وبعد معك عدنان الوحدة باش الإنسان ينجم يخرج منها خاصة كي تطويل ما نحكيوش على دي ترانزيسيون ولا فترة قصيرة كسو سواء للمسنين أو غير المسنين فمش كون نحكي على جمعيات فمش كون نحكي على معناها حلول ريتوال وطقوس باش النهار يتملي حسب رأيك كيفاش نجمو نخرجوا منها
7: ونزلنا نحدو هل لو كان فما اختيار للبعض على الأقل لوحدة ظرفية أو دائمة تبقى الوضعية أسهل لأنه الشخص يمكن يقلص من العلاقات متاعه من التفاعلات لأسباب مختلفة لكن على الأقل ما يكونش يعيش ألم يعيش وضعية متاع إحساس بالإحباط. الوحدة تولي أصعب لما الشخص يعيشها كمفروض عليه فيها المعاناة فيها الألم فيها الإحساس بالإنزواء وهنا مهم جدا أن الإنسان يكون يقوم بالخطوات الأولى لأنه العلاقات الاجتماعية تستوجب زادة هذا الانفتاح هذا أنه الشخص هو اللي يبادر في بعض البلدان الشخص كي يسكن جديد الناس تبجي تسلم عليه وتستقبله مهم أن نحن نفهمه نحن كتدعنا الناس اللي هما بش يعملوا خطوة أما أنا لازم يكون عندي نوع من الاستعداد بش نقبل الآخر
6: انفتاح يعني
7: ومن ربما المدن الكبرى اليوم لتعاني من هذا قبل لأن يعني الناس تعرف بعضها ساعات بالشبيهة يطلع كل شكون اليوم نعيش برشا الأنيماء المجهولية والمجهولية هذه تنجم تكون مصدر للألم لأشخاص اللي هم يعرفش كيش يتعامل مع هذا وفما الناس مثلا العاصمة تونس الكبرى والعاصمة ما يحبذوهاش من المناطق الداخلية لأنه يعني يحسها في نوع من البرود نوع من الفردانية اللي نحن نقوله على أوروبا ما نقولوش على رواحنا لأنه أي. الأمر نسبي نحن كي نمشيو لباريس والمدن الكبرى
6: كل واحد على روحه
7: نحسه ما قاليش صباح الخير نس كل حد متلفت لحد علاش تغزلي في عيني ما عيب ما أنت نظن فما أشياء مهمة في تاريخ تونس في ثقافة تونس إن مع احترام الخصوصية واحترام الفرد هو كيفاش تلقى التوازن بين أنك أنت ما توليش إنسان زادة معناتها ضاغط أو مفروض على الأخرين وربما فما ناس يزمنا نفهمه أنتخوفيرتي وهنا مهم جدا ونرجع أنا في الطفولة
6: التنشئة والتربية
7: وهنا الدور مهم المؤسسات التربوية اللي عندها هذه المسؤولية باش تسهل هذه العملية والأولياء عندهم هذا الدور ومهم جدا انه في المدرسه، ونختم بالفكره هذه، انه ساعات التنافس والفردانيه اللي في المدرسه تحد ساعات من امكانيه الناس تعيش المجموعه. فكيفاش نخلطوا نخدموا على
6: جروب
7: ديزاكتيفيتي مع بعضهم باش ما توليش المدرسه اللي هي عندها اهدافها والبرفورمانس نتاعها، ومهم انه نحن يكون المثابره لكن في نفس الوقت تعطي روح اهميه روح الجماعه، لانه روح الجماعه تنجم تساعد الفرد في حياته ان كانت الخاصه او العامه.
6: بالضبط. كيف عدنا خالدي بسيكولو كلينيسيان معك، انت نختمه بالسؤال، باش الانسان يخرج في اقرب الاوقات من الوحده، وقت اللي خاصه تكون مفروض عليه، والا في فترات ترانزيتوار، وكما قال سالم ما نحب ننصح حد يطول في الوحده، على خاطر نجي كنت تحكي على الامباكت من الجانب النفسي والجسدي وغيره. واذا كان ما نجمش، هل زاد ممكن يستعين بمختص في علم النفس، بسيكولوج ولا بسيكياتر وغيره؟
9: بطبيعة الوحدة معناها تجربة صعيبة، لكن أول حاجة نصيحة نجم نعطيها للعباد اللي هما في وسط عائلة ولا في وسط عباد وموش يسمعوا فيهم، في عزلة، وهذيك العزلة اللي تقتل. دونك ديما أول سؤال، أول حاجة نعطيها هي تنحي لذات نوت متاعك من العباد هذوك، مش تجرب روحك، تقعد معاهم وتنحي لزاتونت بتاعك. حاجة أخرى، ساعات ديما نقول العبد اللي يجيني رأي الوحدة ساعات هي اختيار. إيش معنى اختيار؟ يقعد وحده في الدار، امشي لفلان، لا فلان ما نحبوش، لا فلان ذاك بليد، لا حاجك من ذاك درا شنو، هذاك ما تمشيش معاه، هذاك ما نعرفش شنو، في الاخر بالكل شعمل
6: قروحه
9: وحده. لا، كي نقعد مع فلان فيه الجانب هذاك البيه، فيه الجانب هذاك الخاص،
6: نص المليان من كيس،
9: نمشي بيان سور من نقعد، مش حاب بارفي ومريقل، دونك فينالمون هذيك ما تعاركت معاها وهذيك نبزتني تقعد في الدار وحدها. لا، هذه حاجه. الحاجه الاخرى، الحياه الدينيه باهيه برشا. علاش؟ الذهاب للجامع سان ليو دو سوسياليزاسيون، اللي هو فيها الاحتفاليه الدينيه، فيها السوتيان، فيها العباد اللي نجموا يسوتي، معناها جروب دو سوبور، جروب دو بارول، عندنا نفس المشكله نحكيوا فيها. نمشيو للجمعيات للاسوسياسيون، ونلميو الاهتمامات نتاعنا، لي كلوب دو شون مهمين برشا خاطر فيهم العباد. الحاجه اخرى شنو اخر؟ دونك هذا هو. والسبور، السبور به على زوج مستويات، على المستوى الجسدي، وزاد السبور ماهوش الفردي، مش يمشي نعمل فوتينغ، لي سبور كوليكتيف،
6: اي
9: هذيك ما مهمين برشا،
6: اون سال والا فما برا ولا حاجه.
9: واحد. دونك نبني الواحد نتاعي ونعيش، نحاول نعيش في ذاتي. خاطر نحنا ما مشيت للحجام عمل لك حتى التلفزه.
6: ايوه،
9: قلت له علاش التلفزه؟ قال لي باش ما نقعدش وحدي.
6: ايوه نونس فيه، معناها علاش لي كيما الراديو نجم يونس وغيره. به، يعطيك الصحه، نشكرك برشا عدنان خالدي بسيكولو كلينيسيان، نشكرك سليم عبد الله مختص في علم الاجتماع، عليك بكل تاع فروم معنا، مروان اشواق، امل غسان، كيف وائل، وانتم مستمعينا باش نخلي ميكرو لزميلتي هبه الخميري تقدم لكم عود اخبار الاربعاء على موزايك اف ام. نتلاقاو الحلقه الجايه من الساعتين الاربعاء في موضوع جديد مع فروم في ميكرو لندر حريق لكم في لمنا.
13: فروم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فروم
14: بيسيتي. تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزر الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation Générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
15: بمناسبة عيد الأضحى، مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي بلا أفور بوركام ديامتر 35x27 سنتيمتر ب 12 دينار و 900.
13: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار،
16: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير الفلاحة عز الدين بشيخ يؤكد خلال جلسة عمل خصصت لدراسة إمكانية التوسع في مساحات الحبوب المروية بولاية تطاوين باعتبارها خيارا استراتيجيا واعدا لدعم الإنتاج الوطني من الحبوب وتحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، أن النتائج الأولية المسجلة بالتجارب المنجزة كانت مشجعة وواعدة بما يستوجب مزيد تثمينها من خلال إعداد خطة عمل للتوسع في الزراعات الاستراتيجية المروية بالجهة. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري يقول إن الأرقام التي تم تسجيلها والمتعلقة بعجز الميزان التجاري والطاقة في تونس كان يمكن أن تكون أكبر لولا مجهودات الوكالة منذ 40 سنة مع مختلف شركاء وطنيا ودوليا، والذي مكن من تخفيض استهلاك الطاقة بأكثر من 14 مليار دينار اقتصاد في كلفة الطاقة لفائدة الدولة.
17: إيكونومي في الإنرجي بأكثر من 14,000 كيلواتور، ما يعادل أكثر من 14 مليار دينار إيكونومي عملتهم الوكالة وشركاء، مش الوكالة واحدة بالطبيعة، وشركاء من القطاع العام والقطاع الخاص، باش خفضت شوية العجز الطاقي. العجز الطاقي اليوم نعرفوه وصل أكثر من 65%، لكن كان نجم يكون أكثر في 80-90% لولا المجهودات والمشاريع اللي قامت بإنجازهم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومختلف الشركاء. رقم مشروع بروسول اللي تقريبا أكثر من 1,200,000 متر مربع وقع تركيزهم على أصلح المنازل في تونس، هذا البرنامج بدأ 2005 وأشرفت عليه الوكالة الوطنية للتحكم الطاقة بالتعاون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز. المشروع الثاني والرقم الثاني اللي هو مهم زادة، مشروع بروسول إليك اللي هو على الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء على أصلح المنازل. اليوم فوتنا البار بتاع 450 ميجاوات وتقريبا 200,000 مسكن وقع تجديدهم بالطاقة الشمسية.
16: الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بباب بحر بالعاصمة تتمكن أمس وفي إطار تعقب شبكات ترويج المخدرات والحد من انتشارها في الأوساط الشبابية من الإطاحة بشبكة إجرامية خطرة وإيقاف شخصين بتهمة ترويج المواد المخدرة. ووفق المعطيات المتوفرة تهمت الوحدات الأمنية مقر إقامة المعنيين بالأمر داخل شقة بلفايات، وأسفرت العملية عن حجز 25 قطعة من مخدر القنب الهندية الزطلة كانت مهيئة ومعدة.

0: إذن من الوقت للتوصل إلى اتفاق، مضيفا أن تمديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية قد يساعد في استعادة الأمن البحري في مضيق هرمز. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تحذر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة ينذر بصدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية قد تفضي إلى أزمة حادة في الأسعار العالمية للأغذية خلال 6 إلى 12 شهراً. والمنظمة توصي لتجنب ذلك بإنشاء طرق تجارية بديلة وضبط القيود على الصادرات وحماية تدفقات المساعدات الإنسانية وتكوين احتياطات لاحتواء ارتفاع تكاليف النقل. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وأكمل الفريق على كل ثاني. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس على كل لسان. على كل لسان من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية، حسن الهمالي على كل لسان.
1: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. اليوم نهار 24 مايو 2026. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا على التنازل لعيد الأضحى المبارك. نبدأ من اليوم جميعا أخرى نهاية كما اليوم إن شاء الله يكون يوم عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله عواشر مباركة لكم الكل. شكرا لاختياركم موجاتنا. رحبوا بكم على مختلف الترددات من بنزرت حتى البرج الخضراء. تحية لكم زدك كثير تسمع فينا في كرهبكم في خدمكم في دياركم وين ما كنتوا على موقعنا الموقع الأول في البلاد موزايك فام تواليت كيف كيفية الابليكاسيون تاعنا موزايك فام تلقاوها على الستور الكل. رحب بخونا خالد قطات كالعادة قائد الرحلة. أهلا وسهلا مرحبا بيك سي خالد في الإخراج. خونا الغالي طارق معنا في الإخراج الرقمي. مرحبا سي طارق أهلا وسهلا. بدي يحضر قلبك من طوى
2: المضي في السكيكل
1: ليه بدي حضر في البازين
2: بازين
1: ميلا قاعد يعمل في البازين وجو به مريق للدي قال لك موزايك كل بتاكل البازين في العيد. رحب بأختنا أميمة عليا أهلا وسهلا. مرحبا أميمة تحية لها. تحية توصل زده كيف كيف الخونة وائل 71 113 ألف. وطلب وائل بعد شوية مع اندتا ونربحوا 300 دينار، ومع موزي كيفين في روح تربح عنا كاميوتا فيها 500 دينار. أسألة سهلة مهلة إن شاء الله زينة للناس الكل. وإن شاء الله أيامك خضرة سيدي يونس. مرحبا
3: إن شاء الله وانت زيادة.
1: لا صلي على النبي على أخويا ما شاء الله.
3: رحمة ديك
1: أنا شفت الأنيقة أخونا يونس ما شاء الله أخويا منور أخويا.
2: شوبينج بتاع النبا خرج
1: اللي عاد مبيعش في عالنبا
2: إذا البارك المال المال مشي للمال
1: مبيعش خد البارك
3: غنية سوني مبارك جاربي قص عليها بجمع
1: هذوما من أذية. تعرف الأذية اللي ريتاش رسيبتي العزيزة يا حسن داكورد هذيا من الجاردور تاع سيبتي العزيزه. وقتها مو كان ببيشه مو كان يبيع في
2: الفريق
1: قال لك وقتها سينابيل جاب لهم بالا
3: نجيب بالا دونك
1: هاك البالا هذيك فيها
3: مازلنا عايشين منها
1: المدير الحمد لله. يا الحمد لله يا ربي وعندك الحمد لله هاك نعرف اللي ولد الشعب تلبس نورمال كيف الناس الحمد لله. اختنا عايده عرب مرحبا بيك
2: دكتور. اهلا اهلا بيك دكتور شو الاحوال توا احنا دخلنا في العواشر وقريب الوقفة والحاجة وكل شيء توا أنت تستحق بالفم والملي بعدك التصويرة زادة اللي هبطينا وكرين تستحق الدكتور الشيخ. الدكتور الشيخ كيف حالك؟
1: الحمد لله
2: كيف صباح حالك
1: بيسة. أنت لبس عليكم
2: والله والطيبة. الحمد لله
1: منورة شرايم كلها نوار حتى
2: ربي فضلك يا عايش
1: خويا. التونيك هذية لبسته قبل غير إليزابيث معنا بيس يونيك والقطعة الثانية لأختنا عايدة
2: ينور ذاتك خويا إن شاء الله.
1: أيه
2: ربي يفضلك ويعطيك الصحة
1: بارك الله فيك
2: وراحة البال
3: عايدة ولا يتحاشى يلبس حاجة هكا صبا

0: وحده هاي سيده
1: ولا وكان وكان لاحظت انه اللون الغامق ما عادش نحان لك الاورانجي وكال فيغ بيستاش حتى في البقيه فهمت نحان لك الالوان الكل كالزاهيه هذيك ولا اكحل ازرق
0: حاسم حاسم
1: حسن معني هذا ساس اكسبليك فهمت الفيلم تاع النفسيه فهمت
2: محليها للوحده باي سيلفي لا كوليكسيون عرفها
1: مليح شكرا شكرا صديقي شكرا عسيمه جوزيف صافا لاباس عليك خويا الحمد لله عسيمه طروقه سلم على خالد على اميمه على ولي في ستاندار على كل المستمعات والمستمعين
2: السلام عليكم الناس الكل سامر فايب سيغتنمون على موجات موزيك كيفاه نبداو بسامر جامب

0: غنيت البوتياج
1: صوتو اختاروا لغنية البوتياج لغنية نسمعوها في ساعة ثانية من على كل سنة ندخل الكونت انستغرام تاعنا موزيكا فيم اوفيسيال وستوري تصوتوا لزوز مقترحات مقترح لوليني ورجعت لكم الهيت نتاع واحدة من أشهر سنوات الألفين نحكيو على عام 2008 نبداو بأم يورز

0: Coldplay, Viva la Vida. جزء غنيين تعمل كيف منتوى ادخلوا كونت انستغرام تاعنا موزيك كيف اوفيسيال وصوتوا غدر عود لك عبد الله رويشت في جديد نشوف لك غنية اخرى اكيد انا حبك اكيد لا تروح بافكارك بعيد هكا ولا برشا غنيات عنده والله العظيم واللي نسيك نساه هذه باهيه تنسيك هذه تساعدك اللي نسيك نساه هكا ولا اللي نسيك نساه هذه تجيك على الوجه وانت فهمني مليح مليح واضح ولا ليه ليه ماكش فاهم جملة تفصيلا يا خويا تعجبني امانتك العلمية امين انت يلا سيدي نمشي وتسويت قالوها اليوم
1: قالوها اليوم
0: يلا باش نبداو بقالوها اليوم استعدادا لعيد الاضحى المبارك وحرصا على سلامة الاضاحي وحماية المستهلك دعات الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها كافه المواطنات والمواطنين الى الالتزام بالتوصيات والارشادات الاساسية منها معايير اختيار الاضحية اللي لازم تكون خالية من اي افرازات او التهابات سواء على مستوى الفم والانف واللسان ولتظهر عليها اي علامات مرضية كيف ما السعال او انتفاخ البطن وغير حاملة لجروح او لامراض طفيلية مثل الجرب وكيفية النقل زي كيف أشرت لها أيضا الهيئة لأنه يلزم ننقل الأضحية في ظروف طيبة وإيوائها بتخصيص مكان نظيف ومظلل لإيوائها ونحر الأضحية مع توفير الماء الصالح للشراب بصفة دائمة بخصوص السلخ تجنب نفخ الأضحية بالفم والاستعانة بآلة نفخ لتفادي التعفنات وتجنب أي تلامس بين الوجه الخارجي للجلد وسقيطة وأيضا عدم غسل أو رش سقيطة بالماء ويلزم معناها ولهنا يلزم يكون لون متاع الحم متاع الحاجة اللي بشتبحوها يكون طبيعي ووردي فاتح وما يلزمش تكون أعضاء والأحشاء خالية من أكياس المائية أو من أي نوع من الإصابات الأخرى أشار أيضا الهيئة إلى إمكانية الاتصال بفريق أطباء البياطرة اللي حطتهم الهيئة على ذمة العموم طيلة فترة العيد تلقى الأرقام على صفحة الهيئة ودعت الهيئة كافة المواطنين والمواطنين إلى الاتصال بالرقم الأخضر المجاني 80 10 69 77 مهم برشا الأرقام تلقاها معنا في اللايف متاعنا على موجات موزيك إف إم نمشي معاك عايدة اليوم به برشا أنه هيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية دخلت على الخط وحكيت وقالتها وشنو يلزمها باش يكون وإحنا إن شاء الله في على كل سين غدوة لبعد غدوة تنشوفه مع واحد من خبراء نزد كيف يكون ضيفنا لهنا في السجون نحكيه معاه على الشروط خلينا على الأقل نوعيه العبيد العبيد الكل تاخو ليلة صلاة الله كيف ما يقولوا فيها في الأيامات الأخرانية في الظروف وفي العبيد متقاش من تحط زدك في العلاج بتاعها وبعدها هي زادة برشا ناس تقول لك خذيت علوش تعلي مريض ولا بعد ما ذبحت طلع فما مشاكل دونك وقاعدة تكثر الأمراض مالوغوزمون في الأضاحي
2: هي توصيات معتمدة في السنوات الأخيرة المحافظة إيه على سلامة الأضاحي من ناحية وإيه على سلامة المواطنين والمستهلكين من تبعات أضاحي تكون فيها مشاكل صحية أو غيرها وزيدا بالنسبة للأضحية نفسها معناها اللي إن أول مرة داير نسمع على حكاية ستريس ما يزمش ستريس يلعلوش بالحق والله أول مرة نسمعها به تعيش تعلم العبد معناها في نفس الوقت
0: كيف بدي عندك زعيم حاسس وحلوش قديم خوه
3: والله
0: قال لك ليه قال لك
3: يرفض معناها
0: لا
3: لا لا
2: يوتر يوتر الباري يوتر الأي يوتر الباري
0: معناها أنا ريت مثلا في النحر مرة جمل قديم جمل
3: لا جمل حكي أخرى
0: ريت يبكي وخاض وهذا الآخر إذية من الحاجات اللي تخليك تزعف
3: جمل حاجة أخرى
0: جمل حاجة أخرى دونك كيف حتى العلوش إذاك علاش يقول لك في العادات والتقاليد متاعنا كي يحطوا شوية شق وجاوي وكذا يقول لك أنه تو بوغ تاكخواغ أنه هالليزونسون هذوما معناها البخور هذايا
2: يهدي يهدي
0: يهدي
2: أي.
0: قيلة ما نعرفش
3: يتقال
0: سبحان الله
2: وإنا فما حاجة مهمة بالنسبة لي أنا توا معناها تبارك الله الهيئة الوطنية للسلامة الصحية قامت بالواجب وعطات منيش باش نقعدوا نعاودوا فيهم معناها شنو يلزم وكيفاش كسوا معناها اللي هي تشمل قبل الذبح أثناء الذبح وبعد حتى الذبح كونسرنو وين باش تخبي اللحم كيفاش ما تحطوش طول في ساشيات بلاستيك وهو مازال سخون ذكر قبل احنا كانوا يشمعوا كانوا معناها يبيتوا العلوش مشمع ويبرد بالقدا ومن غدوه يقصوه ويستعملوا بيان سور بخلافك اللحم مشوى والكل يخليوه ما يزمش ديريكت ما يتقص ويتعمل لدي معناها معروفه من قبل ونعرفوها تو اللي اهم زي بون هذا مهم زيد ام بالنسبه لي انا بعد هذا يقولوها والاخصائيين التلويح نتاع أكل وسخ الكل
0: جلد
2: لا وسخ الكل معناها أكل كيف تخلص من الفضلات في نهاية الأمر الكل متاع الذبح ومتاع الناس اللي تمشي تحطها في أماكن عامة وتولي الريحة بالشلد والروس فما اللي يروحوا الروس والكرعين والزلد وعكيكة معناها مع الوسخ مع الوسخ ومع الدم اللي تلم كل واحد وكل اللي بمتاع الذبحان والكل يلوحوا في الأماكن العمومية وتبدأ متعدي في الشارع تم في روائح لا أرك الله مكروها وزيد معناها ما يخلفه هذاك من تلوث ومن ذبان ومن نموس ومن الدنيا الكل معناها هذيك ظهر لي يلزم احترام تعليمات البلدية ويلزم بلدية زاد تقرأ حسابها وتحط احنا ديما نحكيوا على المسألة هذية يظهر لي معناها المناسبة هذه هي أكثر مناسبة يلزم تتحط فيها بزيت حاويات في الحوم باش الناس معناها تحترم التوصيات متاع البلديات مختلف البلديات وباش الوسخ اللي يتلم مذبيحة يتحطوا في أكياس يتسكر عليهم باش مش فرتهم كيما جاء وهز وطيش فين يجي وتتحط معناها داخل الحاويات مهم جدا هذا أحسن الحاجة اللي يلزم نأكدوا عليها برش خط ناس كل اللي تذبح تو تعرف الشيء الآخر وناس كل صوم ميتيكولو بش يجيوا العلوش ويقلبوه ويشوفوا سنيه ويشوفوا عينيه ويشوفوا ليته ويشوفوا الدنيا الكل معناها من أول الدنيا العبيد معناها تبارك الله كي بشريوا العلوش يتسون كونسيونسيو يعرفوا سكيليا ليو دو فير ويدقوا آما وقت اللي توفى كالل ريتوال الكل هذاك متاع الذبيحة بعد لوح فين يجي جيل الوسخ والفضلات دونك هذه الحاجة المهمة اللي حسب تقديري يزم نأكدوا عليها ونعاود نأكدوا عليها ويزم البلديات تقوم بواجبها في الناحية هذية وتعطي تعليمات وتوصيات معناها أوتخ اللي اعطاتهم أدولا قال خونا الدكتور الشيخ من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية البلديات في كامل مناطق الجمهورية زما هي زادة تخرج توصيات والتوصيات هذه فيها وين يلزم يتحطوا كيفاش يلزم تتحطوا باش نقصوا شوية احنا ديجا هاو ملوثين بارتو ما نزيدوش اللوثوا في النهار هذاك ونقعدوا نقاسيوا فيه بوندون كيلكو جور تقعد المناطق الكل تقاسي فك الأوساخ هذيك لمدة أيام معناها وفي الرواح لمدة أيام ولا هذا اللي أنا بالنسبة لي الريكومنداسيون المهمة اللي لازمها تتعمل
0: مهم برشا الريكومنداسيون كنت تحكي فيهم عايدة ونعرفوا احنا من أول الدنيا انه كي تشتري علوش ولا كي تذبح العلوش ثبت فما اعضاء مثلا ثبت فيهم الكبدة ولا ما اخذ ذلك تشوف
2: قلب الويري
0: والقلب
3: اذا كان ما ثبتش قبله وانت تشتري هو مازال حي
0: اي ولا طول وانت هو حي لازم تثبت
3: اذا كان فما اعراض
0: قرنه مش مكسوم كسر
3: ولا وانه احسن التوا بالاسوام معناها يظل المواطن هو باش يجي اسهال ومعناها الاعراض اللي عطاوهم هذوما على المواطنين اللي يشريوا العلاش الغاليين معناها مع الارتفاع الجنوني لاسعار الاضحيات ولكن اعتقد تو البيان تاع الهيئه الوطنيه معناها واضح وكافي وشافي كيف كيف اتت سيدة عائده على كل شيء ولكن زاد ننصح الناس اللي يستهلكوا الحمات نهار العيد راهو مش معناها راهو يبدا واحد مريض ما يكلش كيلو نص مشوي يقول والله عسل
2: تخمة تخمة
3: ويحب يعملهم الكل نهارتها يأكل مشوي وعصبان وكسكسي وقلاية يعملهم الكل دونك شوية معناها ترشيد المستهلك أنه المسألة معناها أولا يزم يذبح بالكداب ينسير المسألة بتاع النظافة وغسل الأضحية وسقيطة وتعليقها وغيره وغيره هذه أتوا عليها الناس كل ولكن كيف كيف استحفظوا على الأضحية حطوها في أماكن حفظها تكون جيدة ما تكون نظيفة كيف كيف المسألة بتاع النظافة مسألة بتاع النظافة للشوارع كيف كيف وتنتسب انتساب فوضى ويمتع ذلك اللي يجيبوا سرة قدم ويبدأوا يشويوا
0: يشوشتوا
3: يبدأوا يشوشتوا
0: شوشت الراس والكرعين تبدأ
3: الريحة
0: تبدأ الريحة
3: تبدأ الريحة يقول لك ذيك هو
0: العيد ولا بشاليمو
3: بشاليمو
2: اي ولا بشاليمو
0: اي بشاليمو كل مهد كيفاش فمش كون مازال وغاز كبير وكذا
3: الأهم بالنسبة لي
0: العيد فرحة
3: الأهم أنه العيد قابل فيه الناس كل تتلم العائلة والبعيد يجي والقريب حتى القريب يجي ويجي الناس تعيد وتجتمع ويضحكوا ويتفكروا ويحكيوا وهذا المهم بيان سور الاخر الاضحيه مهمه بالنسبه للبعض ولكن هذه المهم هي لما هي ناس تتقابل ولا ناس تتقابل ان شاء الله يتعدى عيد سلامات ان شاء الله كل عام وتونس بألف خير
0: امين يا رب العالمين ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير كما قلنا ما تنساوش الرقم الاخضر اللي وضعته الهيئه على ذمه المواطنات والمواطنين 80 10 69 77
1: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: في على كل سنة شو شو الهاشتاج يحكي.
1: هاشتاج يحكي.
0: عدد كبير من تلامذة شعاع البكالوريا شعاب علمية يحكيوا على امتحان الإعلامية التطبيقية، نحكيوا على التيبيل هنا اللي تعدى البارح واللي اعتبروه امتحان تعجيزي. برشا صفحات تهم الحياة المدرسية وأخبار تلامذة حكيت على الموضوع وكيف كيف برشا سيدة تعافعلوا مع الموضوع هذايا، منهم أستاذ إعلامية نبيل النفزاوي تحية كبيرة ليه، اللي قال في فيديو هبطه على صفحته على فيسبوك أنه الامتحان هذايا كان تعجيزي بالنسبة للبكالوريا علوم ورياضيات إلى اللي ما كانوش اللي مش مطالبين أنهم يكونوا متفوقين ومتميزين في مادة الإعلامية. قال أنه هو كأستاذ عنده خبرة 20 سنة في مجال التعليم، إذا تحط في نفس الوضعية متاع التلميذ اللي عاد البارح مش بش يكون قادر أنه يخدم الامتحان، وبالتالي الضحية هو التلميذ وهو اللي يدفع الثمن.
4: باش نحكي كونسيرنون لي زيكزامان تاع الباك براتيك انفورماتيك بوغ لي باك سانتيفيك وين ماشيين، شنو هي الدوفارات هذه؟ بالحق بالحق راني باش نحكي اني كاستاذ هنا، والله والله ثم نوعيه تاع الدوفار، راني اني استاذ فوق ال 20 سنه قري، والله كان نتحط في كونديسيون كيما التلميذ في كونديسيون تاع الدوفار للنجم نخدم، فما بالك التلميذ. بالحق طريقه الطرح بالحق بالحق فيها برشا برشا تعديل، طريقه الطرح دوفارات بالحق راه التلميذ ما جابش يخدمهم، علاش نكرهوا فيها في الانفورماتيك؟ علاش التلميذ ولات هارب مع شكون يتوجه انفورماتيك؟ بعد يقول لك الانفورماتيك تخدم تخدم تخدم راهي صعيبة، علاش التعجيز بالطريقة هذه؟ علاش تعذب الحق نتكلم كأستاذ؟ والله تشوف الخيبة وتشوف التلامذة كيفاش خرجت، والله تقعد بيت، علاش طريقة الطرح بالطريقة هذه؟ أي خويا ما قلنا نجيبوا دوفرات ساهلين، راه أوني كونتر دوفرات ساهلين، بالحق مادة الانفورماتيك تستحق كل خير، وماذا بينا التلامذة يتوجهوا انفورماتيك وسيرتو تو المادة الأكثر الدومين الأكثر مطلوب، لكن بالطريقة هذه التلميذ شو يقول لك نتاع تعجيز، والله نتاع تعجيز، والله الدوفار نتاع تعجيز، ما البروبوزي طريقة الطرح تقول ريكسون ساهل لما بعد، لكن طريقه الطرح التلميذ في دي كونديسيون دو فورم يجمش يفهم. وزيد اون بلوس حاجه اخرى تحمل مسؤوليه ليكزامان الثاني وديما اصعب من الاول والثالث اصعب من الثاني، يعني شو ذنب التلميذ كي يشوف السونس الاولى الدوار سهل السونس الثاني اصعب السونس الثالث اصعب؟ دونك بيتا من الضروري بالحق لازمنا نعاودوا نخطوا للدوار نتاع تي بي انفورماتيك، علاش التعجيز هذا؟ في بالنا فرحنا على الجوده دوار بصراحه على بورتي يعني كيما قرينيهم، لكن السنا فرانشمون طارئ يعني نشوف حاجات راسي نكري ونشوف حاجات التلميذ والله صعيب ياسر باش نجم حتى يطلع السوليسيون. ارحموهم بالحق ارحموهم، علاش طريقه الطرح بالطريقه اللي راهو باك سيونس باك مات باك تكنيك ماهوش انسان طيار فك الانفورماتيك باش انت تعطيه اك الصعوبيه ذيك الكل كي وك الطرح الصعيب دو تال فاسون انه التلميذ يتوه باش ينجم يلقى السوليسيون الا من رحم ربي. ان شاء الله ربي يوفق الجميع،
0: ان شاء الله ربي يوفق الجميع، وتحيه كبار حقيقه وتقدير للاستاذ نبيل النفزاوي على امانته وصراحته يونس وقت اللي يقول لك اليوم ها وشهد شاهد من أهلها نعجزوا، يعني حتى في الباك تقول أنت وقت اللي وصلنا
3: لصالح من
0: لصالح من شكون باش يربح؟ يعني أنت تفهم ساعات اليوم وقت اللي يقول لك اسمع عملت دوفوار حجر، عرفتك اللي أضربوا على الحيط ما يتكسرش بالرسمي راوة شنو هو الغاية؟ معناها شنو هو معناها؟ هل اليوم التعليم مبني على أنه نعملوا الغربال في الأخر في عامة الباك نعطيه اكزامان صعيب على الاخر؟ ليه يقول لك حتى ميم لي ستوديو لي زليف بريون ماش يجيبوا عليه الكل 100%
3: اذا كان حطوا في لي ميم كونديسيون اللي حكى عليهم الاستاذ؟ معناها قال راه ما نجموش صعيب
0: نجموش،
3: وهو اذا كان عنده 20 سنه معناها خبره
0: استاذ
3: هو. قال استاذ قال صعيب
0: عليه الماتير كل عام
3: معناها كنا كل في وقت ما نحكيه عايده مش كان على الامتحان هذا ولا نحكيه على معناها انه من الضروري الان مراجعه الزمن المدرسي الامتحانات كل شيء كل شيء كل شيء دونك صافي هذايا داخل فالداخل في الحكاية هذه دونك يظهر لي ومش أول مرة راو مش أول مرة معناها سنوات اللي فاتت كيف كيف في مواضيع متعددة في العربية ولا في الفرنسية ولا في الإعلامية ولا غيره
2: في الفلسفة
3: في الفلسفة أي معناها بالفلسفة هوني يقول له ما دام الفلسفة صعيبة كاو حطوا صعيبة كاو ما يفهموهاش وكا دونك مثلا إذا كان أستاذ معناها عجز لأنه يحكي هكا فما بالك التلامذة ويقول هو معناها شفتوا الخيبة على وجوه التلامذة بعد ما خرجين من الامتحانات معناها بالحق السؤال من اللي صالح من الا انه اللي حطوا هالامتحان هذا بيدهم غير مدركين وغير عارفين وعاجزين على معرفه شنو قرا شنو تقرا شنو ما تقراش هذا هو هذا هو معناها الحجه الوحيده اللي تقلي
0: اي اكزاكتومون هو جينيرالمون
2: مش هذيك الحجه
3: مش هو علاش
0: حجج اخرى تو ما قلت لنا تخيلوا انتم قالت هي وعندها بنت اختها باش عدي باك
3: عندها غالي
0: قلت لها خلي ربي يفضل وجهها الساعه كيها الساعه دون 18 ان شاء الله دونك هي قالت مثلا عندها مثلا سانييف قالت لك كيفاش انا باش تعدي بين معنويات بعد ما عديت الباك انفورماتيك معناها التي بي هذايا معناها وجهها صعيب برشا برشا. هو ديما جينيرالمون يقول لك اسمع ساهي سيسوا عليهم عطيهم الفلسفه سهله عطيهم كذا باتيغ برانسيبال النهار الثاني تبدا اسهل. دونك قد ما تسهل قد ما هو به. وتشوف انت العبيد اليوم كيفاش تضحيات. والله البارح مدام عايده معناها غيبتك يسلموا عليك في المخبز اللي نشريو منها انا وياك البارح لقيت الناس الكل تشري في يحكيو كلهم تلمذه تاع بكالوريا صغار معناها دي بارون تاع تلمذه تاع بكالوريا اي معناها لي بارون غالير في لي كور بارتيكولي في ستريس اللي موجود في انهم يلزمهم يدلوا ويكونوا فوق يوم ولا دونك مشاكل كبيره.
2: شوف خلينا ساعه نحكيو على السياق العام. السياق العام نتاع البكالوريا هو أنه في كثير من الأحيان تلقى فما التفاوت بين مستوى الدروس خلال السنة الدراسية وظروف الدراسة من ناحية وصعوبة الامتحان من ناحية الأخرى. معناها تلقى غيابات في صفوف الأساتذة، تلقى بروجرام مكملش للأخر، تلقى ظروف نتاع تلقين نتاع زربة باش نكمل البروجرام ومن بعد يجيك امتحان حجوري كما كنا نقوله أهل قبل. هذه من ناحية الواضح أنه طريقة التدريس ما تحضرش التلامذة للامتحانات المعقدة. ديجا هو ما عندوش في ذهنيته أكل الربط وجيب له بعد أكل الموضوع أكل الحجر اللي يلزم يربط ما بين المعلومات ويستغل المعلومات في إشكاليات صعيبة ويعمل الترابط ما بيناتها. تنتي تقريته بطريقة بوندون توت سا سكولاريتي الثانوية والابتدائية على مبدأ التلقين، وتجيه في البكالوريا تحب يولي هو نابغة في التحليل ونابغة في الربط بين الأشياء. قال سيد أحمد ربي يرحمه ويولي لك هو الفيلوسوف قال خونا حسن شيخ الدكتور قبل علوم. ليه انت كيما كيما بالنسبة في باش نعمل الانالوجي مع الرياضة تربيت انا على ليزونترنور متاعنا يقول لنا تجو كوم تي تونترين. معناها في الماتش نهار الماتش باش تأدي كيما أديت في ليزونترينمون كيف كيف هنا انت باش تعدي بالما مانيير اللي لقلونك بها بوندون دي زاني دي زاني. معناها هذا من ناحيه السبب. تقول لي انت يا يونس فماش فما اسباب فما فكره وفكره وقناعه من الجهات التربويه انه كيف يصعبوا في الامتحان يحافظوا على كم كوا مستوى وقيمه مناظره البكالوريا اللي مازالت تعتبر اليوم في تونس امتحان مصيري وعنده يعني محدد عنده رمزيته محدد لمستقبل
3: في المسار الدراسي للجيل الكل
2: عنده في اللي هو ما هكاكا باك راهو شبيك باك يجمو يصعب باش معناها نتستيوا اللي هو كيفاش اسكو يستحق باش ينجح ولا. هذا من ناحيه. السبب الثاني هو ضغط المنافسه على التوجيه الجامعي في شعاب كيما الطب والهندسه والاعلاميه اللي هذم الثلاثه يخلي طرح مواضيع صعيبه يمكن اللي قالها خونا حسن قبيله في مقدمته الغربله. جستما هم يحبوا يحطوا الغربان ويحبوا يحجروا على العبيد باش ما يتحصلش عدد كبير من التلاميذ على أعداد مرتفعة وتولي عنده أحقية في التوجه للشعبة في بلايس فيها هي محدودة ومحددة. يعطيو فيهم للديسات والمنسيون تري بيان والكل كي تبدا منسيون تري بيان معناها 18 و19 والكل معناها متاع ناس نوابغ بتبيعتهم دي جيني وناس اللي تقرا برشا وكل شيء في الجام هذيك يلزم يطيحوا شويه ما يلزمهمش كلهم فك الجام هذيك اللي فما بلوز وموا موجني
0: معناها هي تنقول لك الباغا ميديكال اليوم تدخل تقرا فيه يكون عندك 15 بلوز تطلع فيرم اللي تطلع انستيزيست ولا كينزي
2: والطب ظهري 18 الفوق 18 و19 دونك سا لوغ بيرمي باش يعملوا الطب والهندسه عندك الطب والهندسه والاعلاميه
0: اي لي بيست هذيك حاجه اخرى لي بيست شفتوا لي بيست
2: معناها الثلاثة شعاب نحكيهم 18 الفوق
0: اي اكزاكتومون 18 لازم تكون قويه راهو
2: كيفاش باش تغربل انت
3: معناها معناها كيفاش باش يكملوا التلامذة هذوما
2: كيفاش باش تغربل انت يا صديق
3: وكيفاش باش يكملوا امتحانات البكالوريا كيفاش باش يكملوهم بين النفسيه باش يكملوهم
2: دونك توا هذيك هذيك هي الاسباب وهذيك هي الطرق المعتمده. وعام متبع انت البكالوريا مثلا عام جاي ليكزامان بلوز او موان قولوا ساهل نشحوا برشا العاملين بعده يزم نحجروه شو نقص التوم تاع الريوسيت
3: عاملين نجحوا برشا
2: فما نوعية معناها فما برشا حسابات تحسب بالطريقة هذه إلى شعب ولا صارت سنوات ما نحسن تبع قرأ تبع انت سنوات على سنوات صارت تصير بالطريقة هذية
0: ما نحكيوك
2: بعدد الشعب باللي توي نحكيو معناها فما برشا حسابات
0: أنا نيخو ديما الجانب المشرق من كلمة
2: برا سيدي
0: الأستاذ شو قال قال ما عاش تصعب وعليش اليوم العبيد ولتنا فرا وقتني نشوف أنا حقيقة معناه مما يؤلمني إنه نشوف مثلاً بالحق حاجة كيم في تخي مالو كور معناه بالنسبة لي أنا صافي مالو كور إنه مثلاً شعبة كيم شعبة الرياضيات
3: سنية
0: عنا فيها
3: مشكلة كبيرة بالحق
0: أقل من 5000 مترشح
3: معضلة
0: معضلة كبيرة وكبيرة جدا
2: شو أحسن أنا منيش معاك ومنيش مع الأستاذ في النقطة هذه أنا ما نقولش أبش أقول لك عليش أنا ما نقولش ما عاش تصعب أما نقول حذر التلميذ بندان توت سا سكولاريتي باش يواجه الصعوبة خويا أنت تحب تصعب في الباك حذرني بندان توت ما سكولاريتي في الثانوي نكون متكون على قواعد صحيحة ناس في الباك ما تعرفش تكتب جملة وانت تحكي لي تصعب وتحجر حذرني انت بندان توت ما سكولاريتي اللي نحكيو عليه هذاك الكل متاع تغيير ومتاع إعادة النظر في البرامج التعلمية ومتاع الظروف من الانفراستركتور لعدم الاكتظاظ داخل الأقسام من ثانوي من الأول مش 40 واحد يقرأ في قسم واثنين واربعين فما ثلاثة منهم باش يكتسبوا معرفة والبقية معناها يقعدوا هكيكا يعوموا في الشاية ليه ليه فما كي تحذرني انت منذ
3: اوائل الدراسة سامحني تعجيزي
2: انا نعجز معناها هذاك المفروض
3: معناها انت
2: هذاك المفروض حذرني
3: على منظومة
2: نحكي على منظومة بيانسو
3: حتى للبكالوريا
2: كي تحب انت تصعب لي في الباك حذرني باش نواجه الصعوبة
3: بندون توت ماسكولاريتي
2: سهلة
3: جملة قصيرة
2: لا سهلة
3: ولكن جملة قصيرة وسهلة جدا
2: سهلة
3: ولكن هذايا
2: وقت اللي نعملوا ريفيزيون تاع البرامج التعلمية اللي مطالبين بها لنا سنوات وقت اللي تبدل طريقة التدريس والتقييم وقت اللي انت تقيمني على اساس ذكائي وعلى اساس تحليلي للمعطيات والاسبري متاعي النقدي مش على اللي انا حفظته وتركته معناها في جمعة ولا جمعتين حسبني على الصعوبة من بعد تو انا النجم في البكالوريا نواجه صعوب
0: هذا إجا قلك حاجة هذا طلب مشروع كما قلك أنا باهي
3: لا سريالي
0: هيش تقلك شو
3: سريالي ولا سريالي ولا اللي طلبته عايدة حاجة
0: ما هو سريالي يا
2: سيون
0: سامحني الأصل في الأشياء شنو كان عطينا نرجع الأصل في الأشياء كيفاش كان بعد هالإصلاحات متاع الأساسي ومتاع كذا ومتاع طوى معناها اليوم كيفاش أنه كل مرة يعملوا إصلاح لا يزدوا يهلكوا هالأمور معناها اليوم راهو يا سيونس ولينا نعبيه الصغار يمشيوا هزين 10 كيلو متاع كتب وكرارس واضح ولا باش يدخلوا يكتبوا كتاب عميين حتى كاتب عمي ما عادش موجود واضح ولا
3: ما عادش ينجم
0: يكتب يكتبوا تك تك تك تك تك المعلم يمل الأستاذ يمل ويروح كيف كيف يعاود يقرا الدرس في الدار يمشي يقرا كور بارتيكولير الى ما اخر ذلك معناها ولينا حتى عمليه التلقين راهي عمليه خايبه برشا برشا برشا برشا انا علاش نقول لك انا نخزر اللي يقول راهو صعبته علاش على خاطر اليوم كيسكو سافا دوني سافا دوني اليوم اون ايماج داك الصغيرات اللي في الكاتريام اني معناها بروميير اني تو سكوندير باش يعملوا لوغونتاسيون تاعهم يقول لك يا خويا فك عليا ونبعدني وكذا ونمشي منا
3: كيما حكيت على الماتيماتيك
0: فهمت على الماتيماتيك
3: اليوم كبرى
0: راهو زاد كيف
3: حتى
0: يا سيونس راه الماتيماتيك طوى ابخيكو بعد بسنين افيك ان سارتان ركول تقول انه من اعز ماتير قريتها في حياتي على خاطر تعلمك اللوجيك وتعلم كيفاش تحسب اهم حاجه اهم انا بالنسبه لي خير اللغات
3: لا الحياه
0: ماتيماتيك شوف الماتيماتيك والتاريخ والجغرافيا
2: استعمل في كل شيء
0: بس بيهم حياتك
2: كل شيء
0: وكان عندك باهي في الماء
2: احسن
0: يا بنتي
2: الكالكول باش تعمل الطرقات باش تعمل لي بون باش في الهندسه في الدنيا الكل تستعمل لي ماتيماتيك معناها انا ما نحبش لي ماتيماتيك معناها مي ماتير اللي هي اساسيه ماتير اساسيه لبناء العالم معناها
0: وهو كذلك ولي عنده الماتيماتيك عنده كل شيء هكا ولا دونك الى جانب اللغات هو قبل في البريمير مع نرجع للفلسفه اللانيه نتاع لونسيمون بريمير انك الانسان على الاقل معناه يميتريز اون لونغ دو واضح ولا يخرج من البريمير على الاقل يميتريز اون لونغ
3: يعرف يكتب صعيب. صعيب جدا
0: ويعرف يحسب ويعرف يخمم معناها بالكدي اليوم تلقاه يعرف والله العظيم تلقاه يسبوا له في برشا معلومات ان كابابل دو ريزوني علاش قالت عايده اليوم
2: ولا صلح لي التعليم ومن بعد خويا يجيب
0: كومبروندر ان تيكست لير ان تيكست لو كومبروندر تقرا نص وتفهم النص هذاك
3: تحلل احسن لان عندي صديقه جمعه اللي فاتت بركه وريتني قاري في الجامعه وريتني
0: سارة.
3: لا لا لا وريتني وريتني امتحان امتحان تلامذه يقراوا في الجامعه مكتوب بالفرنسيه
0: نعم
3: والله حاجه غريبه جدا
0: بالحق
3: بالحق حاجه سرياليه بالحق كنا نحكيوا على السريال حاجه تقول كتبها سلفادور دالي معناها لغه لغه وافكار وما والله يدوخ والله والله والله
0: ذكرتني ذي في صحفيه زميلتنا لمحال كنت اقرا معانا قبل مضحك خليني على الاقل
3: لا شويه
0: اعطاني التكست مره في الترجمه شاتو بغيون كتب ترجمه قصر اللامعه وغير لا أقول لك معناه بشتفهم أنت ساعات اللي بلا يكلف الله نفسه
3: طلع مع بعض
2: في الاسم
0: طلع في الدروس تقول لك من هاري خش كون آخر شو
2: ما نجموش
0: واحد آخر ترجم الصليب الأحمر بالسوري حاسين
2: ما نجموش نوصلوا الباك ونعملوا منه قاوق كبير وصعوبة كبيرة وإحنا بندان توت اون سكولاريتي اون اوكولت البيابا متاع التعليم
3: بدءا من التعليم الابتدائي الأساسي حتى
0: البكالوريا على كل بالتوفيق إن شاء الله لبنياتنا وليداتنا في البكالوريا إن شاء الله زينة وصعوبه لكم هذا امتحان ونسيناه وإن شاء الله زينة جمعة الجاية اللي بعدها تدخلوا بروح معنوية مرتفعة كيف ما يتقال
1: أشاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
0: مكمل معكم احنا في على كل سن بالجود فايبس
1: جود فايبس
0: اختار لكم الشيب فوديل في تيلمون بريك

توب 3. في توب 3 نشوفوا شكون متصدر البيلبورد والجمعة هذية. فنلقى أوليفيا دين في المرتبة الثالثة من عنيد. توب 3. سمعوا كاملة شوية أخرى لموجات موزايك اف ام. نلقى بي هير في المرتبة البي هير بلتو في المرتبة الثانية. توب 2. Chosen Texas, was it محتلة ترند ونلقاها في المرتبة الأولى.

0: اسم على كل لسان.
1: رحبا بكم اللي جيت فيها على كل لسان 71113000. نحب نذكركم على ذمتكم تطلبونا على 71113000. بعد شوية نلعبوا على 500 دينار كاش مدام وزي كفين كيف كيف عن 300 دينار من اهداء اندا تو. رحبا بيك سيدة أميمة.
2: أهلا وسهلا.
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله. صباح
1: أميمة الأمور طيبة؟
2: لبس
1: يلا بش مشيو تتسويت الاسم على كل لسان. نحكي على الزيارة غير المعلنة البارح اللي أداها رئيس الدولة.
2: رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى البارح زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابل قبل ما يتحول إلى قرب سوينعين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي، واستمع إلى مشاغل المواطنين غاديكا كما تفقد رئيس الدولة طريق الرابطة بين نابل وقليبيا وهي أشغال انطلقت منذ سنة 2018 دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توافر الاعتمادات المالية المرصودة لها. وتحول رئيس الجمهورية زادة إلى المدرسة الإعدادية بابن خيار وين أسدى تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة بما يضمن سلامة التلاميذ وتوفير الظروف الملائمة للدراسة. من جهة أخرى وفي نفس النهار اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري وأكد خلال اللقاء أنه عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية ما عادش بالإمكان السكوت عليها وأنه استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم تعد مقبولة.
1: تيك صحة أميمة. اليوم نحكي على هذه الزيارة تاع التفقد اللي قام بها رئيس الجمهورية. الحقيقة نجم نقفوا لهنا على منش نقيم الزيارة لا سياسيا ولا معناها بعيد على هذا الكل. اليوم فيما ينفع الناس في نهاية الأمر وقت اللي نشوفوا المشاريع المعطلة سيونس اليوم بار اكزامبل طريق مثلا رابط بين نابل وقليبيا معناها اللي تخافوه هذوما اللي عندهم معناها برشا عوام مازالوا يروحوا مكانهم إلى حد الآن بخطوه فما الاعتمادات المالية كيف كيف اليوم الاعتداءات اللي صايرة بالملك العمومي وخاصة نحكيه على الملك العمومي البحري معناها اللي في عدة مناطق زادة أونكور أون فوا نشوفوا بأنه زادة برشا مرافق اليوم ناقصة سيانة معناها لازم أنه رئيس الجمهورية يتنقل ويقوم تفقده اليوم شان نابل غدا يمشي المدنين وبعده يمشي القفصة يقعد بندور من ولاية لولاية كأنه اليوم الدولة معناها فما فرق بين ما يقال بين الإرادة السياسية بالأسلاح وبين الإكزيكوتيف اليوم التنفيذي اللي بخاتيك ما مش قاعد يخدم في خدمته.
3: إشكو ثم صلة بين هذا وهذا
1: معناها
3: كي نحكيو إذا كان فما لا ثبت إلى حد ما فما تقصير أو إهمال سواء في كياس اللي عنده 2018 واللي موجودة الاعتمادات المالية متاعه ولا ترميم أو صيانة مدرسة ابتدائية في بني خيار
1: هو طريق الحرير كياس
3: كان جاء طريق الحرير كان جاء
1: طريق الحرير راهو يا سيونس راهو ديزابيغاسيون راهو اللي صاير راهو
3: يعطيونا المشكل شكون
1: ما عرفوش شنو المشكل راهو حتى تتكلم يضحك عليك
3: كيفاش مش معروف
1: يا بنتي تتكلم
3: انت اشباح
1: شو تتكلم
4: كيفاش تعرف كيفاش تصير الدوله ولا
1: حكينا احنا انا وياك في رمضان حكينا بعد العيد ولا تغش وجماعه وجناوير بدات تكتب وكيفاش شو تفهموا انتوما
3: سيدي ما نفهموش احنا نوصفوا
1: لا نفهموا لا
3: سيدي ما نفهموش لا مثال
1: سامحني لا
3: تسليمه نحن لا نفهم ما نفهموش انا لا نفهم لا في بيطان لا في حد شيء
1: لا
3: لكن
1: لا
3: فما مساله توصيفيه نشوف في حاجه قدام عيني دونك من حقنا ان نوصفه من حقنا انه نقولوا فما مشكله هوني هذا كياس عنده 8 سنين كتو لو في انا نحب المسافه دي
1: اي هز الجمل كياس هذا
3: اعطيه هل من الصعب هل من الصعب
2: تم ابرامها يا يونس ساعات بعديك يعملوا صفقه وبعديك يفسخوا صفقه هذيك ويعاودوا يعاملوا مره اخرى صفقات اخرين دكتور قاعد الحكايه كلها في صفقه هذيك شكون باش ياخذها المقاول هذيك باش يخدمها كيفاش باش يخدمها الاموال المعتمده
4: استنى قبل هذاك الكل وقبل الصفقه وقبل كيف تسير الامور اجي نمشيو دو مانيير ميثودولوجي خلينا نمشيو ميثودولوجيك ما
1: نمشيو
4: من المسؤول؟ ما هذا السؤال على تعطيل المشاريع. من المفروض ينفذ المشاريع؟ نحكيه هنا على مشاريع وطنية عمومية. مسؤولية تنفيذها ترجع بالدرجة الأولى للوزارات المعنية عبر إداراتها الجهوية في مختلف المناطق. نحكيه على طرقات، نحكيه على وزارة التجهيز و. الإدارات الجهوية اللي موجودة في البلايس هذيك نحكيه على مستشفيات نحكيه على وزارة الصحة وإداراتها الجهوية في المنطقة
3: نحكيه
4: على مدارس نحكيه على وزارة التربية وإداراتها الجهوية في المنطقة هكا معناها هذي باش نوضحوا صورة للمستمعين بعد يجي دور الوالي لمثل الدورة في الولاية ويقوم بمتابعة تنسيق المشاريع العمومية ومراقبتها وتقديمها وتقدمها ومراقبة تقدمها على المستوى الجهوي. بعد نجيو للمجالس الجهوية والبلديات إذا نحكيو على مشاريع محلية كما التهيئة العمرانية ولا النظافة ولا الإنارة ولا الأسواق ولا الطرقات ولا البلدية.
3: سلسلة كاملة
4: هيك. تنفيذ ساعة ساعة يكون عبر مؤسسة عمومية اللي المشروع في مجال اختصاصها كما السوناد ولا ستيك هذم الكل تابعين الدولة عموم. شكون توا يعين الأشخاص هذوم الكل والوزير وال
3: صحيح
4: هي جا نحاسبوا الأشخاص اللي هما من شأنهم أنهم قاعدين هما اللي يصروا على التنفيذ.
3: هل
4: عندنا الهيرارشي؟ احنا تحديد المسؤولية سهل لأنه هيرارشيك ما عندنا من يقوم بماذا
3: Exactly.
4: من مطالب بأن يقوم وبماذا
1: انت باش تعرف
4: كيف كوا
1: باش تعرف انه قعداش اليوم انا نعطيك حاجه مثلا تعدى مقدمها كل يوم مثلا في جرومبيلي عندنا بريتيل واضح ولا وين مشى رئيس الجمهوريه وقت نهار الفيضانات
3: داك
1: نهار مشيت نخدم من هنا وقت
3: تذكرت بحضرهم
1: مشيت نخدم لا ومنطقه اسمها العرقوب هذه مش بو عرقوب العرقوب هذه في دوله سليمان واضح ولا فما بريتيل خويا تهزك باش تخرجك على الطروت واضح ولا وتربط بنابل معنا بالكيس اللي هزك النابل اي با ترانسون تاع البروتيل هذاك اشتر البروتيل مازال كي تخدم طاح واضح ولا لا شكون طاح كيس ما فلا
3: رخ
1: القنطره ماهيش كانت يطلع عليها كره لا قدر الله وبودا سختم موطي كيف ماهيش كونفورم مشاكل كبيره اليوم من يراقب من يراقب اليوم هي كي قالت عايدة اليوم شكون يراقب كيف كوا وقيس على ذلك راه نحكيو على مدينة في كل مدينة راهو عندك مشروع 2 3 4 5 كاو
4: كاو كاو واضحين هيرارشي واضحة
1: راهو اللي بيه الفايدة راه البلاد هذيا راه بلادنا الناس الكل معناها في نهاية الأمر راهو لازم اليوم الناس اللي أخلت خاطر هذوكم لاجون دو كونتريبيوابل مدافعين ضرائب انا وانت اللي يسمعوا فيا وبابا والناس اللي معناها تخدم على روحها وخدمت على روحها من اجل انه تكون عندنا اليوم بنيه تحتيه سليم فوجبت المحاسبه كيما مشى رئيس الجمهوريه اليوم اتفقد ماذا بينا انه احنا اليوم العمليات هذه تكثر منها الزيارات وتكثر بعد الزيارات سورتو المحاسبه لانه
3: كان كل مسؤول يقوم بواجبه كما كما كما ما هو مطلوب منه البلاد ما تستحقش زيارات
1: كل مشروع ماشيين غدي كان كل انسان يخدم الخدمه نتاعو دون لي ريغل دو لاغ يا سيونس انت هاكريت زاد كيف كيف على طريق الجنه الاخر نتاع الطرود نتاع المدخل كيف كيف هذاك كيف كيف ان شاء الله بحول الله الى قيام السيد المسيح باش يحضر معناها نستناو نقولوها نقعد نقولوها احنا ونستناو
4: زيد احسن فما نقطة مهمة اللي الولايات اللي هما مو معناها من مشمولاتهم مراقبة سير المشاريع فما برشا مناطق ما فيهمش والي تو سامبلومون
1: باهي برشا على كل حال خلينا راكم اون كومونتير على الباج نتاعكم موزايك اف ام وقولوا لنا في جهتكم شنية المشاريع المعطلة خليكم تتسويت مع اخر الاخبار الوطنية والعالمية مع هبة الخميري بعد هي الموعد يكون مع وردة في يوم ويلي
0: لما صحيت على
5: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو
6: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملافيسة ريزيربي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على السيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عجاو يريزيربي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو
7: قربنا لكم وللمنيهلة جيناكم مرحبا بكم في بيتيكاليزينغ المنيهلة بيتيكاليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا الأكثر معلومات زورونا على بيتيكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95 بيتيكاليزينغ ديما قريب لكم
8: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توب نت. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على topnet.tn ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توب نت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
9: توب نت، very fiber people.
10: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
11: سيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي مع العرض نجمة عيشو سيف السنة. عليك كان تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك لي. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. سيف السنة مع العرض مع تونيزي بوكينج. رزيرفي على بكري وتفرهد. اتنجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
12: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
13: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
14: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
15: موجز الأخبار، أهلا بكم. المصالح المحلية بمعتمدية تبربة من ولاية منوبة تقوم في إطار الحرص على التصدي للتجاوزات المرتبطة بالصحة الغذائية بتنظيم عملية معاينة ميدانية مشتركة مع الهياكل المعنية ووحدات الحرس الوطني أول أمس الاثنين على إثر التفطن لقيام فلاح بجهة شويقي بري قطعة أرضه الممتدة على مساحة 5 هكتارات بمياه ملوثة متأتية من الصرف الصحي وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ووفق المصدر ذاته ستتولى المصالح الأمنية ومصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمنوبة باتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة طبقا للقوانين، ومنها إصدار قرار إتلاف للمنتوج إضافة إلى فتح محضر مخالفة في الغرض ضد الفلاح من أجل استعمال مياه الصرف الصحي للري. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري يؤكد توجه الوكالة نحو كهربة قطاع النقل لتخفيض استهلاك المحروقات، مضيفا أن هذا القطاع يعد أكبر قطاع مستهلك للمحروقات في تونس. والبكاري يضيف أن المشاريع تخفيض الاستهلاك في الطاقة متواصلة على مستوى البناءات العمومية والخاصة، وذلك عبر اعتماد الإضاءة منخفضة التكلفة والتنوير العمومي في المناطق البلدية.
16: عندنا كذلك التنقل الكهربائي اليوم وكهربة الاستعمالات خاصة في قطاع النقل. اليوم باش نحاولوا نخفضوا في استهلاك قطاع النقل من المحروقات اللي هو أكبر قطاع مستهلك المحروقات في تونس من خلال كهربة التنقل. زادة باش نشوفوا عن طريق المشاريع في قطاع البناءات تخفيض الاستهلاك في قطاع البناءات عن طريق الإضاءة المخفضة التكلفة إيكونوميك. التنوير العمومي في المناطق البلدية أكثر من 700,000 نقطة ضوئية إن شاء الله باش يتعوضوا. هنا عندنا الانفستيسمون ان شاء الله بالنسبه للبريمير بارتي خذيناها باش نطلق المشروع ان شاء الله في 2027 بتغيير اكثر من 350,000 نقطه ضوئيه في

دينار سنة 2025. في أخبار العالم، وزيرا خارجية المغرب وفرنسا يعلنان أن البلدين يستعدان لتوقيع معاهدة ستكون الأولى من نوعها لتعزيز العلاقات خلال الزيارة الرسمية المرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس. منظمة الصحة العالمية ترجح أن تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي أودى بحياة أكثر من 130 شخصا، بدأ قبل نحو شهرين وسط توقعات باستمرار انتشاره. ورئيس المنظمة يشير إلى أن تفشي هذا الفيروس يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، لكنه لا يمثل حالة طوارئ وبائية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل سامي. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: وردة في يوم وليلة واحدة من أحلى الأغنيات عمل عليها جوست أخونا يونس الفرحي هكا ولا تعمل كيف تعمل كيف من أحلى
1: الأصوات
0: يا أخويا أسمعني حتى هو بليغ لحنها بال لا ذي محمد عبد الوهاب مش بليغ دونك من أحلى الأغنيات ذي كانت متاع أغنية تعرف شكون أغنية ميد واضح ولا دونك صار فيها مسألة الحكاية ذي طلع نحكي لك الحكاية كيفاش صار فيها مسألة الأغنية
2: ذي
0: شفت كيفاش يلا غالب شنو نحب نعمل أخويا نحبوها
1: شاهد على العصر
0: شاهد على العصر أيوة هاي سيدي تحية لكم الناس كل 71 مية تشنرف كلوا سعداء باستقبال أصواتكم وتليفوناتكم على 71 مية تشنرف بعد الفاصل الموعد يكون مع الربح
3: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكة مايبات يجي يجي وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكة مايبات أليمون بريميوم بور شاي شيان مايبات المامو العشيري.
4: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة 22 ماي بنزر الأكروبول 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
5: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي بلا أفور بوركام ديامتر 35x27 سم ب 12 دينار و900
6: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
0: وفي على كل لسان وقيت روح تربح
6: روح تربح
0: معنا سي ناصر من رادس عمل يومي 60 سنة عاصمة سي ناصر مرحبا يا خويا
7: سلطتنا يا أستاذ بوردة سلطتنا بوردة
0: ربي خليك يا سي ناصر كيف الحال شنو أحوالك أنت شنو الأمور
7: والله الحمد لله
0: الأمور طيبة خويا ربي يجيب لك القسم وربي يعينك يا
7: خويا
0: اكزاكتوم الفن هذا ما عادش نعملوا منه جمال وغزمون راهو والله يقبلك برك حتى في الكوليس سي يونس
2: مرحبا يا خويا مرحبا
0: يعيشك يا سي ناصر تحيه كبيره ليك ايوا هاي سي ناصر قول لي اش تعمل في الدنيا عمل يومي قالوا لي هكا ولا
7: ولا
0: يا يجي جوغ جوغ ان شاء الله يا خويا ربي يجيب لك القسم عايس الناس رعنا شويه اسئله سهلين ان شاء الله زين اخويا نبدا وليلة باش نسهل لك اكثر من اللازم زيد واضح ولا والدينا والديك يا خويا على الاقل مضمون 200 دينار واقلهن يلا حاضر سي ناصر يلا نتوكل على ربي 1 2 3 ويلا جو شنية عاصمه مصر يا سي ناصر
7: القاهره
0: القاهره تري تري بيان شكون اللي يقدم برنامج ريكاب سبور بعدنا احنا
7: حيدر
0: حيدر الشير جميل جدا شنية الولاية اللي تمثل خمس مساحة الجمهورية التونسية
7: خمس مساحة
0: كبيرة برشا تبركل في الجنوب في الجنوب اهبط اللوت
7: جنوب
0: لا جنوب عاد جنوب جنوب فيها الكسور كيفاش؟ بعد جيبس بعد جيبس هاي شنية؟
7: بعد جيبس
0: ها؟ تا؟ تبدأ بالتي هاي؟
7: بقى
0: تا؟ لا عاد قلنا في الجنوب يا سي يا سي النصر هاي
7: تطوين
0: تطوين الحمد لله تطوين يا خويا مبروك عليك ال 200 دينار كاش مهدي موزاي كفام سي ناصر تصرفهم في الخير هذاك مثل العلوش يا خويا تصرفهم في الخير ماله يا خويا كملت العلوش يا خويا اسمعني مادام انت تشوفيلو جوغ جوغ ولا كملت العلوش ملي خويا شوف من حق الذبيحة علينا احنا مبروك عليك 300 دينار من اهداء موزايك فهم ولدينا ولديك عايشك يا سيدي ان شاء الله كل عام وانت حي بخير
7: ربي
0: فضلك ربي فضلك سي ناصر تحياتنا ليك ولكل مستمعاتنا ومستمعينا في الضاحيه الجنوبيه غدوه نلعبوا على قديش يا اميمه غدوه نلعبوا على 400 دينار كاش من اهداء موزايك
2: فهم
0: يلا جو
6: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
0: يلا سيدي مكملين معكم احنا فيها على كل لسان حتى للستة متاع العشية باش نمشيو وتتسويت رقم على كل لسان
6: رقم على كل لسان
0: نبدأ معك وميمة ونحكي على الحرب اللي تقودها الدولة التونسية على المخدرات.
1: تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة بالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير أثر عملية نوعية ودقيقة من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد المواد المخدرة من أحدى الدول الأوروبية بجهة بولبا من ولاية المنستير في إطار التصدي لمختلف مظاهر الجريمة المنظمة وتعاقب العناصر الإجرامية الناشطة في مجال توريد وترويج المواد المخدرة وتقديمها إلى العدالة. وأسفرت العملية هذه عن إلقاء القبض على 12 شخص وإدراج 7 أشخاص آخرين بالتفتيش. ثبت انخراطهم ضمن الوفاق كما تم حجز حوالي 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي تم إخفائها بأحكام داخل صناديق من الخفيف المعدة لتخزين الأسماك. هذه مش المرة الأولى اللي تم فيها إحباط عملية لتهريب المواد المخدرة بأنواعها في تونس، ومن بين العمليات النوعية اللي قامت بها الوحدة الأمنية في نهار لحد 17 مايو في سوسة تم تفكيك شبكة خطيرة لترويج المخدرات وحجز 65 صفيحة سطلة نهار الخميس 14 مايو في القصرين الإطاحة بزوز عناصر خطيرين وحجز أقراص مخدرة في 22 أفريل في سيدي حسين الإطاحة بشبكة مخدرات وحجز كوكايين ودراجات مسروقة. وفي ديسمبر تمكنت مصالح الديوانة بالمعابر الحدودية والحرس الديواني خلال شهر نوفمبر وديسمبر من حجز كميات مهمة من المواد المخدرة من مادة الكوكايين و100 كيلوغرام من مخدر القنب الهندي. وتندرج العمليات هذه في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة للتصدي لظاهرة تهريب وترويج المواد المخدرة بمختلف أنواعها حفاظا على الأمن العام وسلامة المجتمع، مع التأكيد على مواصلة ملاحقة الشبكات الإجرامية وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية والقضائية.
0: تيك صحة أميمة. دونك اليوم هذه العملية عملية نوعية اليوم في بلادنا، وهذه تجي في سلسلة يونس متاع المجهودات اللي تقوم بها الدولة التونسية من أجل على الأقل التصدي ومكافحة المخدرات التي خربت المجتمع.
2: والملاحظ أنه كل جمعة أقل فما خبر بشكل ذي في مناطق مختلفة كيف على سيدي بوزيد، القصرين، سوسة، مستير، تونس، أريانا. دونك المسألة خطيرة
1: انتشرت.
2: جدا، لكن دون فما مجهودات، أكيد مجهودات موجودة من طرف الفرق المركزية لمكافحة المخدرات الحرس الوطني
0: وعند وزارة الداخلية مع الداخلية كل الناس
2: أكثر. ولكن أعتقد كونه يعني كيف نحكيه ديما نقوله نحكيه على البيئة، نحكيه على الأسباب، نحكيه على المنطلقات اللي خلت الشباب يقبل كل هذا الإقبال على المخدرات. فما مسألة بيئة منجة برشا إحباط دونك خلي الشباب هذا ينصرف أو يجنح للمخدرات. تونس وليت سوق، وليت منطقة بلد مستهلك بشكل كبير، تولي نستهلكوا من دول أوروبية. الشبكات هذه هي عبر الحدود للقارات للدول، واللي هي تلقى أسس هوني في تونس بتعاون مع توانسة بيانسير، سواء يقيموا في تونس ولا يقيموا في مناطق في أخرى مناطق أخرى. الملاحظ أيضا كونه ثم دول تنتج هذه المواد تبيع، معناها مسألة مكشوفة جدا. نحاولوا بقدر الإمكان أن نحاولوا نسيطروا، لأن المسألة هذه جاءت أكيد بعد عملية معناها عمليات استخباراتية ومتابعة وغيره. إن شاء الله أولادنا يكونوا بخير وكهو،
0: معناها إن شاء الله أولادنا يكونوا بخير، وإن شاء الله اليوم كيف تتواصل عمليات هذه. والأهم هو أنه نوعي وزد كيف الصغيرات راه نوعي والصغار والكبار بأنه المخدرات راهي قاعدة تدمر زيادة في معناها تدمر في المجتمع وتدمر في الصحة. أعطيك كلمة وما عندها ريبليك قبل. لاي تفضل.
1: جوست كنت قبل المخدرات موجودة في مناطق معينة واللي بتتر نجم ونعرفوها ومعروفة البلايس هذي اللي تباع فيها المخدرات، وكنت زادة حكرة على فئة معينة المخدرات. اليوم وليت حتى المناطق الريفية اللي كنا نسخايبوا انها في مأمن وما تدخلوا لهيش المواد المخدرة هذية، ونقولوا نحن الشباب نتاعها بلوز وموا هكا بعيد شوية على الحكاية هذية. مالوغوزمون اليوم حتى المناطق الريفية وصل لها المخدرات واللي يستهلكوا زادة في المواد المخدرة، وزادة ارتفعت فيها نسبة البراكاجيت ونسبة العنف زادت فيها برشا
0: برشا برشا برشا.
8: هو هذا مربوط
0: بهذا، تدفع للجريمة
8: هو هذا مربوط بهذا. هو وقت اللي احنا نعرفوا اليوم اللي العمليات هذية وليت على مدار العام ومتواصلة ومستمرة، بينسور هذا المطلوب، لأنه ما عادش احنا كما في بالنسبة للهجرة غير النظامية، ما عادش منطقة عبور، احنا ولينا متاع استهلاك واستهلاك كبير. معناها تشوف معناها تو احنا اون سيمين سور دو نحكيو على عمليات نتاع تشد حبوب وبكميات كبيره، ومعناها هذه عمليات متواصله ومستمره، بالرغم اللي المراقبه والشدين وكل قاعدين يسيروا دونك هذوما عباد مواصلين. علاش؟ على خاطر اول حاجه ساعه الحبوب هذية عندها تاثيرات كبيره ايه على الدماغ ايه على الجسد، معناها ديجا اللي يتعطاوها تولي نوع الادمان نوع الادمان، معناها ما عادش تنجم تستغنى عليها. وبما انه ديما فما الطلب العرض يكثر للربح المادي بيان سور، الناس حتى ما تخافش وما ترهبش، وديما سوق فيها عرض فيها طلب كبير، يولي العرض معناها ديما متواصل وديما كبير. دونك وهذا معناها بالنسبه لينا احنا وبالنسبه لمجتمعنا وبالنسبه لشباننا خاصه ومراهقينا خطر كبير ياسر على على مخهم على جسمهم على اضطرابات النفسيه اللي تنجم تنجر على عاتي هذية من قلق من نوبات من اكتئاب من تقلبات مزاجية من تلويس من عنف من عنف واللجوء إلى الجريمة. وقد نشوفوا معناها نسب المرتفعة، وإحنا حتى كي نحكيه على العنف ولا على البركاجات نربطوه ديما بتعاطي المخدرات لأنه هذك هو معناها الأمور الكل مربوطة ببعضها وكسبيغال انفرنال هذيك اللي إحنا ولينا ندوروا فيها توا معناها متوا اصله وهذا يجر لذاك وهذا سوسي اكسبليك سولا معناها لي كوزا ايفي هذاك هو معناها الافات الاجتماعيه تو اللي موجوده مرتبطه كلها ببعضها والظواهر الاجتماعيه. دونك منجمو كان ديما نطالبوا بان تتواصل العمليات هذيه بان يصير الردع في الحالات هذوما خاصه للناس اللي تدخل، نحكيوا على لي زيكزيكوتون ما نحكيوش على لي فيكتيم. انا نقول لهم لي فيكتيم خاطر توصل لحاله الادمان انت صغير ساعه
2: الله اعلم مش حالة ولا ضحيه ساعه يا
8: عاد لي فيكتيم. انا هاني سميتهم لي فيكتيم ما نحكيش على الناس اللي تدخل وتبيع، نحكي على المراهقين راهو توا وعلى الشباب. الشباب الله اعلم كيفاش تخلك الدخله الاولى الانيسياسيون الاولانيه كيف صارت
0: تبدا تجرب عاد
8: كيفاش وحل صحيت كيفاش تخلى هذاك الانيسياسيون كيف صارت باش من بعد يجي الادمان باش بعد يولي اون فيكتيم نتاع اكل الادمان هذاك. وبيان سور لازمنا نعاود نقول ديما انا انسانا نوج ديما على معالجه الاسباب باش تنقص الظاهره، ماهيش الحلول الانيه والردعيه برك، مش معناها هذيك نحيوها لكن ما تكونش هي ولا ما تكونش هي الحل الوحيد. نقعد باقي نجري وراء المستهلكين باش نعاقبوهم وباش نحبسوهم ليه؟ فما ناس اليوم اللي هما ضحايا زاده ويلزمهم يتعالجوا
2: ويلزمهم
8: اكزاكتومون ويلزمنا نكثفوا من لي سنتر نتاع
2: مراكز
8: الايواء اللي ولازمنا ايضا نكثفوا من الاطباء اللي يعالجوا المسائل هذيا ويتابعوا الون تيرم. دونك فما ليميديا فما لو كور فما لو مويان اي لو لون تيرم اللي لازم نخدموا عليه ونخدموا عليه في معالجه الاسباب.
2: مقاربه ذات ابعاد نفسيه اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه ايضا دونك مقاربه شامله على مدى طويل بيان سور. الحلول الانيه الحلول الظرفيه اوكي داكور متفاهمين بالحبركة كنا نحكيه على القانون المقترح القانون اللي بين
0: تسجيل العقوبات
2: لكن المقاربه يجب تكون اوسع من هذا بكثير.
0: اكزاكتومون اليوم لازم نكون مقاربه شامله كيف ما قلنا ونبقاو زاد كيف معناها ردين بالنا بقدر المستطاع ونبلغوا راه وفما ما تسميش راك انت معناها ما بين ظفرين كلمه خاطر عندها كونوتاسيون
2: صبيب
0: راك انت تحمي في مجتمع كامل تحمي في بلادك تحمي في صغيراتك. واليوم دعوه واحدا
2: كل واحد يلزم روحه كل واحد الوالدين دعوه للاسر انه يحميوا صغارهم
0: تحميوا صغاركم
2: تحمي صغيرك كل العائله تحمي صغيره كل اب وام يحمي صغيره تو
0: ترد بالك على صغيرك اكزاكتومون دونك تخليك ديما
2: عندناش قدره على التبجح بكونه قادرين على القضاء 100% على الشيء هذا لانه في الدنيا كل ولكن تخفيف منه بالقدر الممكن
0: بقدر المستطاع. وتحيه كبيره كما قلنا للناس اللي ساهمت في الاتاحه بهذه الشبكه. تفاصيل اكثر تلقاها على موقعنا mosaic.fm.net في مقال مفصل له.
6: رقم على كل لسان.
9: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم والمحبة ما تتقاسش بالسنين. المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي، ومع بعضنا مكملين ثنية بغانت برشا دلال ومازال مازال.
6: البرمجة الشتوية إسبور على موزيك فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبريس يوميا في أربع مواعيد، ريكاب سبور من اثنين الجمعة، حيدر الشرني من ستة لسبعة عشية. إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية، اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة، وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل8 متاع الليل فهمي برهومي، ونهار الاحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل8 متاع الليل، وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. السبور على موزيكا فام، نتائج فوريه، الاخبار الحصريه والتحليل مع المع الاسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام الاولى في تونس.
10: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنساك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، بغيفريجيراتور كامبيني، بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كامبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فانت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتان ان غران.
5: بمناسبة عيد الأضحى، مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى ال 24 ماي 2 كيلو شاربون دو بوا 5900.
6: على كل لسان، من الاثنين للجمعه، من الاربعاء للسته متاع العشيه.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. حبيت اليوم نتمنى هابي بيرثدي وان شاء الله كل عام وهي حيه بالخير لفايزه اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها. ديكاس تري سبيسيال جيها من باريس من عند ولدها دكتور محمد رامي لطيفي، اللي يقولها نحبك برشا برشا وربي يخليك ليا يا احلى فيزوزه في الدنيا. هابي بيرثدي اليوم نقولوها وان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير بنوتتنا الجميله غاليه اللي تحتفل اليوم بست سنين. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيها من عند بوها ابو غاليه، خونا العزيز ماهر الغضاوي، اللي يقولها ربي يخليك لي يا غاليه وربي يعطيك الوقت الطيب وان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير.
11: هابي بيرثدي.
0: هابي بيرثدي زاد اليوم تمشي اليسر دبيبي تحتفل بعيد ميلادها. هذه كاس تري تري سبيسيال جيها دو لاباغ دو سا مامون هنين العطروس من عند بوها لهدي الدبيبي ومن عند اختها يمنى اللي يقولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير يا يسر يا بنينا. صوت واخترت على غنيه لومبوتياج، الاغنيه اللي نسمعوها بعد شويه. I'm yours. قبل هذايا محمد علي السويسي في الموعد اليومي مع هاي تك.
12: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
13: أريدو طور عالمك.
14: هاي تك. هذه هاي تيك على موزيك فيم. مرحبا بكم. الناس كل البارح كان الموعد مع الكونفرنس الافتتاحية لجوجل ايو 2026. ليفينمون يدوم على نهارين البارح واليوم، وجوجل البارح عملت البلان بالنسبة لجيميناي. العديد من لينوفوتي ديجا جيميناي يتبدل من حيث الخدمة والانترفاس. جيميناي 3.5 فلاش يحضر كالتدفيش بالنسبة للإعلانات متاع شركة جوجل، مع الإعلان زاد على جيميناي أمني نجم قوله اللي خلت كل ما هو خدمة متاع جيني نانو بانانا وفيو من جهة أخرى الشركة أعلنت على أنتي جرافيتي 2.0 الأبليكاسيون متاع الكوداج القوية ياسر. جوجل تحب تكون حاضرة في منافسة كودكس وكلود كود. جيميناي سبارك لاجون إيا اللي يخدم 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع على الانتيغراسيون بصفة أقوى بالنسبة للانتيليجنس ارتيفيسيال في وسط الموتور دو ريشيرش جوجل. جيميناي اللي حاضر في لي برودوي الكل ولي سيرفيس الكل متاع شركة جوجل. دونك برشا إعلانات البارح في الكونفرنس الافتتاحية بالنسبة لشركة جوجل. هات نحكي على الموضوع هذا عن شكون حاضر في ماونتين فيو. أنيس قلال السي او متاع ستارت اب فلوسي وكرياتور دو كونتينو هو بيدو حاضر في الكونفرنس وحاضر في جوجل ايو 2026 معنا مباشرة من كاليفورنيا. أنيس مرحبا بك على موزيك فام.
11: عسلامة مرحبا بك محمد علي ومرحبا مستمعي موزيك الكل.
14: أنيس انت حاضر في ايفينمون ومش اي ايفينمون جوجل ايو 2026 شيء الامبيونس غادي شنو فما في ماونتين فيو شنو قاعده تحكي شركه جوجل؟
11: الحقيقه الامبيونس ممتازه برشا كانت في الايفينمون في نهار الاول. تحس احتفال بالتكنولوجيا في حد ذاتها يجيبوا ناس تقريبا من الشركات الكبيره الكل الشركاء نتاع جوجل. مازال شفنا برشا من لي ستوديون اللي يكونوا ممثلين نتاع جوجل ويحاولوا يدزوا التكنولوجيا هذه في لي كامبوس يونيفرسيتير نتاعهم. وجديد انه جوجل زاد استدعات الشركاء نتاعها مثل ستارت اب وغيره من العالم الكل. هذه انيشيتيف زاد باش تحاول انها تكون حاضره في الستاك تكنولوجيك نتاع الستارت اب وتعرف اكثر بالتكنولوجيا نتاعها. والايفينمون هذا هو اكبر ايفينمون وين فما تلقى لي ديمو سور بلاس باش تشوف شنو الحاجات اللي صارت عليهم لانونس وتجربهم بيديك. وتلقى برشا من اللي يخدموا في جوجل يجيوا زاد باش يكونوا حاضرين ويحكيوا مع الناس الكل اللي موجودين باش ياخذوا فكره اقرب من لي زاتونت نتاع المستعملين ويحكيوا اكثر على التكنولوجيا نتاعهم وين يحاولوا يوصلوا بها.
14: أنيس بكري حكينا على الجديد متاع جوجل بطريقة سريعة، حكينا على جيميناي 3.5 فلاش، جيميناي أومني، حكينا على الانتجراسيون متاع الذكاء الاصطناعي في السيرفيس كل متاع شركة جوجل. في الأخر جوجل برح شنو الميساج اللي حابة توصله وين تحب تمشي شركة جوجل؟
11: بالنسبة للزانونس اللي صاروا تقريبا ما كانش مفاجأة، يعني تركيز تام على الذكاء الاصطناعي. حكيوا برشا جوجل على البوزيشنمون تاعهم بارابور للمنافسين تاعهم، وهذا يعني كان ظاهر في تقريبا في الطريقة نتاع التقديم الكل. حكيوا على الموديل الجديد نتاعهم 3.5 فلاش كيفاش ينجم يكون أرخص وأسرع من المنافسين، وكانوا يشجعوا في الشركات والمطورين أنها تخلط ما بين الوزاج نتاع الموديل باش نقص في الكلفة الكاملة متاع مشاريعها. فبوزيشنمون ان بو سبيسيال بارابور لي نتصوروا المنافسين خذوا إيلان كبير، وجوجل قاعدة تحاول ترجع شوية من الناس يستعملوا الأدوات متاعها. حكينا على معناتها الملتي موديل، على الجنراسيون دو فيديو، حكينا على ديزانتيغراسيون متاع بروتوكول اللي كانت جوجل الأولى في أنها تقدمهم، وجابت حتى دي بارتنير كيما اوبن اي اي كيما مايكروسوفت وغيرها باش تكون حاضرين. نحكيوا على شوبينج بروتوكول، نحكيوا على كيفاش نجم تفيق بانه حاجات جينيري بالاي ونها سيكوريتي والديتكشن تاع الفرود. هذوما حاجات اللي ممكن جوجل في الايكو سيستم تاعها بوزيشوني باش تساهم فيهم. الحاجه الكبيره الاخرى هي انه حضرت لي ديمو تاعها باش يكونوا انتغري مع لي زوتي اللي ديجا يستعملوهم الناس. جوجل عندها افونتاج نتاع 3 مليار معناتها مستعملين على الادوات نتاعها الكل. دونك ميم سي برشا من الادوات شفنا كيفهم حاجه تشبه في المنافسين نتاعها، ركزوا على انه تكون فما الاي في اليوتيوب، الاي في السيرش، كيفاش نجم تقدم حاجات للمستعملين اللي غيرهم ما نجمش يقدمهم، كما انها تدخل الايميل نتاعك وتعمل لك تقريبا يعني تقديم للحاجات اللي لازمهم تركز فيهم. ولكن بوزيشن ماسكي شوية اللي به ممكن جوجل أنها تقدم حاجة جديدة للمرشي مع حاجات في الهاردوير كيما الاي جلاسز اللي قدمتهم، اللي هما كيف المنافسين عندهم منها تقريبا من عامين أو أكثر. جوجل قاعدة تحاول ترجع روحها في السباق هذايا، واختارت أنها تركز على ديوس كيس اللي هما يجيبوا الإضافة للمستعملين.
14: أنيس جينيرالمون في ليزيفينمون كيما جوجل ايو ولا كيما مايكروسوفت بيلد ولا دبليو دبليو دي سي نتاع ابل، نحكيو على اجندا طويلة الامد بالنسبه لللونسمون. هل يعني حسيت الشيء هذا ولا تحس كانها جوجل تحب تمشي في نسق اسرع خاطر المنافسه ولات سريعه ياسر هي بيدها من شركات اخرى كيما اوبن اي اي ولا انثروبيك بالنسبه للخدمه على الذكاء الاصطناعي؟
11: صحيح تقريبا في الإياء نحكيه على دي تايم لاين خرافية يعني متاع أيامات وأسابيع مش أشهر, وجوجل ما كانتش الإكسيبسيون متاع الشيء هذا. تقريبا 30 إلى 40% من الحاجات اللي وراتهم موجودة وديسبونيبل للمستعملين, وبرشة منها بش يكون من الصيف إلى آخر العام زادة موجود حسب دي شوا عملوهم, حتى في أنهم يعطيوا بعض الأدوات كان للمستعملين متاع لباك بيون تاعهم وإلا للمستعملين في أمريكا أكهو حسب التايم لاين اللي حضروا. نشوفوا اللي جوجل اليوم معناها تحاول أنها تخلق شوية انرجي شوية مومنتم وإفي دانوس في الإيفنمو هذية, ورات حاجات اللي ساعات شخصين يقولوا راهم ذوما ما حامهمش حاضرين 100% وراهم الزنة قاعدين يخلوا في الفيدباك وراهي ممكن تتبدل, وهذا موش جديد يعني. حتى تقريبا منافسين أنثروبيك تخرج في أكثر من برودوي كل جمعة, وبرشة منهم بعد بعض الأسابيع يبدلوا فيهم وإلا كاريمون ينحيوهم ويقولوا راهو البرودوي هذي ما نجحش. هذيك السرعة اللي تعطيها لك التطوير متاع الأدوات هذي بالذكاء الاصطناعي بيدو, وهما يلوجوا على أنهم يخلقوا أكثر ما يمكن من الانتوزيازم والحماس انفير لزوتي هذوما, على خاطر الكل يحبوا يملكوا المطورين متاع التطبيقات. واليوم جوجل كما قلنا مازالت موخرة شوية في السباق هذية, وتحس أنه التركيز متاعها الكل يكون على الرجوع في السباق.
14: بالضبط, شكرا لي كنيس قليل, كنت حاضر معنا من مونتي فيو, أعطينا فكرة على جوجل أيو 2026 اللي انطلق البارح ويوفى اليوم ليفينمو الرئيسي بالنسبة للي ديفلوبر متاع شركة جوجل. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقع على السيت متاعنا mosaicfm.net.
12: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك, مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا, وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
13: أريدو طور عالمك
6: على كل سن.

0: بابليسيتي
1: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي ريفريجيراتور ستار وان كاباسيتي 230 لتر مع فور ستار وان 36 لتر 799 دينار.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
3: رحبا بكم نجيد في على كل سين نحكي عليها هي إنداتو. إنداتو المؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي التونسي تقدم لنا حلول مالية باش تسهل وتقرب لنا العمليات المالية والمعاملات المالية اليومية للتوانسة الكل. شنو الهدف متاعها حسب رأيكم إنداتو؟ هو الإدماج الرقمي وجاية من العائلة الكبيرة اللي هي عائلة إندا المعروفة بالإدماج اليوم في تونس عن طريق إندا العالم العربي اللي تخدم على الدمج الاجتماعي وإندا تمويل اللي تخدم على الإدماج الاقتصادي والمالي وإندا تو زادة كيف كيف في ديل على ديان متاع لسوسيتي ماغ ما على إندا ماغ دونك هذك عليش تخدم على الإدماج الرقمي. نقولكم بأنه يكفي أنكم تلشارجيو الابليكاسيون هذية الابليكاسيون تاع إندا تو تلقاوها على الستور الكل على أب ستور على أب جاليري تلقاوها زادة كيف كيف على البلاي ستور تكتبوا ENDA معناها إندا تو TAO وإكزاكتومون يولي عندكم تقريبا الوالد وقت اللي تشارجيو الابليكاسيون هذه تحلوا حساب دفع مجاني أفي. هذا الحساب الدفع المجاني مدى الحياة يمكنكم شنو معناها يمكنكم كأنه تولي عندك ستوش في التليفون تخلص به اللي تحب. أي سيدي اليوم العباد اللي نعرفوا حال مشاريع والعباد اللي عندها علاقة طيبة زي ده كيف كيف مع إندا تمويل النجم وقلكم البشرة متاعكم لا تمشي ولا لزاجونس متاع إندا تمويل ولا تشدوا صف ولا ما أخذ ذلك لي تو سامبلومون اليوم غراس للواليت هذيا غراس لابليكاسيون إندا تو وانت في بقعتك وانت تخدم على روحك وانت اون ديبلاسمون وانت في مشروعك من غير ما تتحرك تخلص لي ترونش نتاعك تخلص لي معناها لي مونسواليتي نتاعك وانت بسامبل كليك وهكاكا تربح برشا وقت. ونذكركم نفس الحساب يمكنك انك تخلص غراتويتمون الفاتورات نتاع ستيك ونتاع سوني تخلص فاتوراتك الكل توب نت نحكيه على أوريدو تي تي وغيرهم وكيف كيف تنجم زادة من خلال الابليكاسيون هذه متاع إندا تو تبعث فلوس وتستقبلهم وما تنسيه زادة تنجم تشارجيو سولد وانترنت معنا في تليفونات متاعكم وإحنا كما قلنا لكم وإحنا على أبواب عيد نجم ونقديه وزادة كيف كيف بلا الابليكاسيون هذية وإحنا معناها نعمل في شوبينج متاعنا في عزيزة وإلا في المجازان مونوبري برشا خدمات زادة ما تنسيوش تقدمها لنا إندا تو. إندا تو ماهيش أبليكاسيون بركة إندا تو زادة كيف كيف هي أيضا دي بوتيك موجودين في 24 ولاية يخدموا 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل وكيف كيف موجودين كما قلت لكم من بنزرت حتى البنجردين ويخدموا 7 أيام على 7 أيام. هات نشوفوا مدام هند معانا من نابل الحرفية. عسلامة مدام مرحبا أهلا وسهلا. شنحويلك لبس عليك ربي يعاونك يا لله وربي يجيب لك القسم. شنو تخدم مدام هند؟ شنو هي الحرف اللي الحرفة نتاعك؟
4: احنا نخدموا بيزاج يعني نخدموا جمل وصحراء ونخل
3: اوكي ما شاء الله تبارك الله عليك الا ربي يجيب لك القسم. اي لله باش نسالك انا اليوم مع إندا تو تنجم تخلص زادة القروضات نتاع إندا القرض نتاعك تخلص مونسواليتي نتاعك تنجم تخلص زادة الفاتورات والا لا؟
4: اي تخلص
3: ايه. انت اي نعم تخلص عندك الابليكاسيون هبطها ولا ما زلت؟
4: والله مش نهبطها ديجا تليفوني الاخر مكسر نشري تليفون جديد مش نهبطها
3: ولا اشتري تليفون وهبط إندا تو باش يجيك عليها 300 دينار اللي يقول لك مبروك عليك عباره باش يولي عندك ستوش في التليفون تليفونك تخلص برشا حاجات. يعني تحيه ليك مدام هند من نابل تحيه لكم مستمعاتنا مستمعينا في نابل مبروك عليك 300 دينار من اهداء إندا تو. إندا تو كما قلت لكم هي الحل اليوم من اجل انه نخلصوا الفاتورات نتاعنا. كيف كيف العباد اللي ماخذة زادة كيف كيف دي بخي واللي نحكيه على جونز انفستيسور الحرفيين إلى ما أخذ ذلك الناس اللي تاخذ في قروض من عند إندا تمويل بسامبل كليك تخلص لمونسواليتي متاعك من غير ما تقعد أنت تتنقل هكيك تربح برشا وقت وتربح زادة كيف كيف من المجهود متاعك. كما قلت لكم الابليكاسيون هذية اللي تحل لك برشا مشاكل وكيف كيف تنجم تمشي ايضا الى مختلف الفروع نتاع انت تو الموجودين في 24 ولاية من بنزرت حتى البنغردين يخدموا 8 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل وفي بنغردين يخدموا 24 ساعة نحكيوا على جونس تاع بنغردين 7 أيام على 7 أيام إيكومبخي أيام العطل والأعياد والمناسبات. ما تنساوش تبعوا إندا تو إندا NDA TAO تلقاوها على تيك توك كونت انستغرام باش فيسبوك والسيت ويب متاعهم وكيف كيف الانفو لاين الرقم الأخضر المجاني 8 10 7000 8 10 7000. هذه إندا تو اللي تسهل لنا حياتنا وتمكننا زادة كيف كيف من أنه نقوم بعملياتنا المالية في أقل وقت. اقبل ابعث وخلص هذه هي إندا تو.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية
3: تمشي وتتسويت للناس تحكي
2: ناس تحكي
3: ناس تحكي باش نحكي عن نقابة تونسية لأطباء القطاع الخاص وميمة
0: اللي دعت سلطة الإشراف إلى مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة تضمن التكفل بجميع الأمراض العادية منها والمزمنة لجميع المواطنين. وشدت في لائحتها صادرة عن المؤتمر على أهمية فتح حوار جيد مع الأطباء الشبان ومرافقتهم ودعمهم مع العمل بجدية على توفير الظروف المناسبة للحد من هجرتهم المتزايدة. وطالبت النقابة بالمراجعة الفورية والدورية للأتعاب والخدمات الطبية العمادية والتعاقدية اللي بقت مجمدة من عام 2019 شيء لهدد استمرارية العيادات والمؤسسات الطبية الخاصة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف التصرف. كما طالبت وزارة الإشراف بتحويل كامل نسبة الاقتطاع المخصص للتأمين على المرض 6.75% إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام وأكدت على ضرورة وحدة الخط الأول باش يكون الركيزة الأساسية لنظام صحي عادل يضمن العلاج والوقاية والنهوض بالصحة مع التشديد على التكامل بين الخطين الثاني والثالث وبين جميع المدخلين وتفعيل الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص.
3: صحة أميمة. اليوم هالدعوة هذية تأتي في وسط أن غران شانتي قاعد محلول معناها في وزارة الصحة من أجل الإصلاح اليوم إصلاح المنظومة الصحية. ولكن اليوم هذه الدعوة تثمن من نقابة تونسية لأطباء القطاع الخاص فيما يتعلق اليوم بدعم الأطباء في الخط الأول لميدسان دو بروميير ليني وأيضا مزيد من التنسيق مع مختلف الخطوط نحكي بالخط الثاني والثالث وبين جميع المتدخلين لأنه أيضا المنظومة اليوم الصحية مهيش أطباء فقط هي أطباء ممرضين تقني الصحة وكافة المتدخلين. واليوم المشكلة الكبيرة هي نظام التأمين على المرض وحق كل تونسية وتونسي اليوم في تغطية صحية شاملة ويضمن أيضا التكفل بجميع الأمراض. نحكي لهنا على أنه كأنه برشا ناس تتشكى من الكنام هذاك علاش اليوم إلي طو أنه نصلحوا هذه المنظومة يونس لأنه سيد خطاغ اليوم مش نبدلوها نجم نبدلوها أما مش مشكلة هي تنصلحوا هذية وبعد هي نبدلوا المنظومة تتلائم معنا. برشا عبيد تقول لك مالي غزمة وما خلطش نداوي ما عادش نداوي على خاطر الكنام ما عادش ترومبورسيدي.
5: إذا كنا نحكيه على الإصلاح نحكيه على مسألة على عملية كبيرة عملية هيكلية خاطر ديما نحكيه على الأزمة في الصناديق الاجتماعية وفي المنظومة الصحية والعلاجية بصفة عامة اللي هي مسألة هيكلية تتطلب وقت وتتطلب دراسة وتتطلب خدمة كبيرة. وأعتقد أن الأطباء من الناس اللي إذا كان نحكيه على التشخيص تشخيص العلل الموجودة والناس كلها تعرفها دونك أن تكون مبادرات معنا من طرف سواء أنت ونحكيه على نقابة القطاع الأطباء القطاع الخاص تحديات كبيرة بالحق تستنى في المنظومة دونك نحاولوا أنه نصلحوا تي تبتي بشوي بشوي بيان سور إذا كان معناها عنا بيان سور إذا كان فما عنا رؤية ومقاربة كاملة ومتكاملة وشاملة للمنظومة الصحية والعلاجية حق يطلب برشا خدمة برشا عمل. حاجة زادة عجبتني برشا في بيانه فتح حوار المفروض فتح حوار جدي ومسؤول مع الأطباء الشبان ورفقتهم ودعمهم خاطر في توفير على الأقل ظروف العمل الملائمة اللي تخلي شباب لجون ميدسان ما يخرجوش من البلاد. شفنا اليوم يظل معناها تم إيقاف ذاك القرار تاع شهر بالنسبة
3: تم رفعه
5: دونك فما مؤشرات جيدة إن شاء الله نكونوا قادرين في أوقات قريبة لأن المسألة ما تستناش ما يزميش برشا وقت معنا يزميش تقعد معنا برشا. المنظومة الصحية منظومة متآكلة مريضة دونك سبيطاراتنا مرضى شوية دونك لازمنا نحاول لازم عندنا
3: رؤية كيف حتى بقى. اليوم تأمين على المرض نحكيه معناها
5: ياسيو
3: من القطاعات
5: الصناديق موارد مرتبطة بالصناديق الاجتماعية الكل
3: والله الصناديق
5: والصناديق مربوطة بالصناديق المركزية
6: فيلسة براتيكمون صناديق الاجتماعي
5: مش براتيكمون لا لا براتيكمون راهو يعني لا فيلسة
3: فيلسة اللي فهم مشكلة كبيرة
6: حبيت اللطف
3: لا لا فيلسة بروبليم دو غوفيرنونس كيف كيف اليوم زاد نصلح حتى نظام التأمين على المرض كيف كيف راهو خاطر المشكلة لي زاسيورونس اليوم يعملوا كوبي كولي على الكنام معناها فهمتني هكا تحكي لكم اي معنى معاناتها مع الاسيورونس جروب هكا ولا لا معاناتها هذا هو نحكي لك انت خاطر تمثل معناها تمثلنا الكل في البلاتو هكا ولا لا هذا هو هذاك علاش دونك خلينا رايكم انتم اون كومونتير على الباج نتاعنا موزيك اف ام كنت الناس تحكي
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
3: كنت معكم لفان دو على كل سين مرسي بوكو سيونس شكرا لك
7: شكرا لي
6: شكرا
3: مرسي وميمن
7: مرسي الوزي طارق
3: مرسي بوكو خونا
7: جينا في الوزي شوي
8: روز شوي أخضر شوي
6: رجعنا رجعنا كالفليو عايش خويا رجعنا الفليو
5: جميلة عليه خويا
3: حاضر على خاطر
5: عفوك حاسم وكذلك
3: الحزم الحزم الحزم خويا مرسي بوكو سي خالد قطات في الاخراج شكرا لصديقنا وائل سقط التليفون تكون محب على 71 112 خليكم تسويت مع صديقنا المتميز فهمي البرهومي اخر اخبار رياضيه في سبور اكسبريس قبلها هي هبه واخر الاخبار الوطنيه والعالميه استنوا شويه اخر ريكاب سبور مع حيدر الشيرني وحنا نعطيكم موعد غدوه ان شاء الله في على كل سنه جديده من الاربعاء للسته على الاولى في تونس من 12 بالتوثيق بيننا
9: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء
10: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
11: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن سهلها تسهيل
12: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
13: العيد متسمي على اللمة على الضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفخي دي روميز اكسيبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19 ل 26 ماي ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد عيدكم مبروك وسنين دايما
14: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
15: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
16: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتونت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com ترافل تو دو لي بري Toudou.
17: Colli, ma femme mèche bon plan, ta pizza Nina.
18: J'ai site Maxit. Autre là, l'application Maxit m'ta orange. Ou fi rubrique win-win, t'alqa les promos le colli. Colin Harachmis, ma papa Jones, qui t'échelit pizza large, handek et thénie vlèche. Mille j'ai site Maxit ou colli chel kit. Handek orange.
19: تيدج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
20: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
21: Ta
1: تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علميه سي لا ميور ريكومونداسيون avec une expérience de 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى الانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون نو تيكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون علميه في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفائها الكل مطمئنين تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي علميه عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريال هالتوا موجود
20: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
21: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
22: موجز الأخبار، أهلا بكم. الديوان الوطني للبريد يعلن أنه بإمكان حاملي بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيناساس سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم على الساعة 5 مساء. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يقول إن مسألة التحكم في الطاقة ليس ملفا تقنيا بل خيارا استراتيجيا لمستقبل تونس، موضحا أن الرهان الحقيقي هو بناء نموذج طاقي جديد يرتكز على التحكم في الطلب على الطاقة وعلى تطوير أساليب إنتاج ترفع من حصة الطاقات المتجددة. وشوشان يدعو لتحقيق ذلك إلى تعبئة كل الطاقات والخبرات وموارد التمويل بما يضمن تحويل الانتقال الطاقي إلى مشروع اقتصادي وصناعي تونسي قادر على بناء نسيج وطني من المؤسسات والكفاءات والشراكات المتوازنة التي من شأنها تعزيز السيادة الوطنية ودعم قدرة تونس على مواكبة المتغيرات العالمية. وزير التجارة سمير عبيد يجدد التزام تونس بدعم إفريقيا أكثر اندماجا وتنافسية وتأثيرا في الاقتصاد العالمي، وذلك لدى إشرافه على أشغال الجلسة الافتتاحية العامة للنسخة الإفريقية الثانية من برنامج تنمية القدرات التابع للمكتب الدولي للمعارض، معربا عن أمله في أن تثمر هذه الدورة عن نتائج عملية وفرص تعاون جديدة لفائدة مختلف الدول المشاركة. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإسباني يقول إن وزير الاحتلال المتطرف إتمار بنغفير ممنوع من دخول إسبانيا وسيحدث الأمر ذاته على مستوى الاتحاد الأوروبي قريبا. بريطانيا تعلن إبرام اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي بقيمة 5 مليارات دولار سنويا على المدى الطويل، مما يعزز العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء في المنطقة التي تعاني من تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية. القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن أنها سمحت لأكثر من 25 سفينة من بينها ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في إسبر إكسبريس. إلى اللقاء.
20: الأولى في تونس.
23: ما أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير، ألعب على ما أريد وإلا كليكي عاليا ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
24: أريد طور عالمك. سبور
25: إكسبرس، مرحبا بكم. البداية بكاس تونس دفعة اليوم الدور الرابع النهائي، نلقاو ترجي جرجيس وأول متأهلين للنصف النهائي بعد الفوز اليوم في جرجيس على النادي البنزرتي. مين بلاش بونتويت جرجيس مركيا ماشر بنضية في دقيقة الرابعة ومؤمن الرحماني في دقيقة 75، ونادي البنزرتي كان عذر ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة عن طريق عزيز القاسمي، والترجي الجرجيسي يتأهل. بالنسبة للمباراة الثانية مازالت تلعب حتى تو في الإضافي الثاني بين نادي رادي سفيقسي والملعب الجيبسي، وحاليا نادي رادي سفيقسي يتقدم 2-1. بالنسبة لتفاصيل الأهداف في الماتش هذا، كان على مستوى في 90 دقيقة وفات المباراة بالتعادل 1-1، حمزة المثوثي فتح النتيجة لنادي رادي سفيقسي في دقيقة 53، وأحمد دنقور عدل النتيجة ملعب الجيبسي من ضرب جزاء في دقيقة 66. وفي الشوط الأول كان نادي سفيقسي سجل، أيضا الملعب الجيبسي سجل، لكن الحكم الغام بعد ما رجع للفار، كانت الأهداف مسبوقة بتسللات. من بعد في الإضافي الأول تقريبا 5 دقائق لعب في الإضافي الأول يتمكن ريال الدربيلي من تسجيل هدف التقدم للنادي الرياضي الصفاقسي. وكما قلت النادي الصفاقسي تقدم حتى التوا 2-1 أمام الملعب الجيبسي في انتظار بتاع التعرف على المتأهل من الماتش هذا بين السياسيس والملعب الجيبسي 2-1 حتى التوا. في الإضافة الثانية تقريبا نلعبوا في 3 دقائق.

0: ثم إمكانية كبيرة أنه يلتحق بمنتخب أقل من 21 عام، المنتخب الألماني. اليوم الحسم في لقب البطولة المصرية، ثلاثة فرق معنية حسابيا باللقب هذا في آخر جولة. حاليا تلقت مباريات: الزمالك يواجه سيراميكا، بيراميدز يواجه سموحة، الأهلي المصري يواجه المصري. الزمالك عنده 53 نقطة متصدر يربح يفوز باللقب، بيراميدز 51 نقطة ثاني يلزم يفوز ويستنى الزمالك، الأهلي المصري اللي عنده 50 نقطة يفوز ويستنى هزيمة الزمالك وبيراميدز. بالنسبة للأوروبا ليج الليلة الفينال مع الثمانية، فرايبور في مواجهة أستون فيلا. بالنسبة لفرايبور يحقق أول لقب قاري لي في تاريخه، وأستون فيلا من أجل أيضا أول لقب أوروبا ليج وثاني لقب قاري بعد تشامبيونز ليج عام 1982. نرجع الماتش السي اس اس والملعب الجيبسي، باقي النتيجة نفسها. تقدم النادي الذي السفيرسي حاليا الإضافي الثاني تقريبا ثم ما يقارب الخمسة دقائق لعب أو أكثر شوية في الإضافي الثاني، باقي النتيجة هي تقدم النادي الذي السفيرسي 2-1. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية اليوم، تلقاوها على السيت مزيكة فهم والهيدا. نخليكم على كاب سبور.
1: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريد طور عالمك.

0: الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. معدكم اليومي مع ركاب سبور ومتابعة اليوم للدفعة الأولى من مقابلة ربع نهائي كاس تونس لكرة القدم. نتيجة فورية، ساس متقدم على الملعب الجابسي في الإكسترا تايم 2-1. نمشيهم بعد شوية، نتابعوا آخر تطورات في المواجهة هذه. وترجي رجيس يضمن الكاليفيكاسيون تاعو بعد انتصار على النادي البنزرتي 2-0 اليوم في جرجيس. تنرجع المقابلة هذه زادة بها تصريحات والكواليس كيف كيف قرارات تحكيمية مثيرة للجدل رافقة مقابلة ساس والملعب الجابسي كيف كيف. في ركاب سبور اليوم نحكيه على خيبة أمل جديدة لكرة قدم التونسية. كيب ناسيونال تخرج من الدور الأول في البطولة العربية، من الدور الأول في الكوب دافريك في الكان، وحتى أقل من 17 عام غادروا الكان من الدور الأول. شكون المسؤول وشنية المشكلة بالضبط عند الأولاد هذوما، خاصة أنه برشا كلام تقال أنه فما مواهب وفما استقطاب صار على مستوى الملاعبية مزدوجي الجنسية وغيره من الكلام اللي كان يشكر ويقدم هذا المنتخب في صورة أفضل حقيقة، لكن يغادر من الدور الأول. لدي الكل بالإضافة لعدة أخبار ومعطيات أخرى اليوم على امتداد 50 دقيقة في ركاب سبور اللي رافقني فيها في تحليل وتعليق اللاعب السابق والمحلل الفني وليد الهيشري. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا حيدور، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
1: أهلا وسهلا بك محمد سلامة. أهلا وسهلا،
3: مرحبا حيدر، مرحبا بك ولكل جميع المستمعين والمشاهدين.
1: رحب بمروان في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي. فاصل قصير ثم آخر مسار، تكون من الطيب المهيري مقابل ساس والملعب الجبسي.
4: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والسوق ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك نجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
5: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71

0: أين 116-220؟
1: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 The Challenge. ملا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
4: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
5: بمناسبة عيد الأضحى، مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي بواسون غازوز بانش لبوتي 1.5 لتر فيهم 30 سنتيلتر بلاش ب 2720 في عود 3290.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: متابعة للدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي في مواجهة ساس والملعب الجابسي، ونادي ساقسي متقدم 2-1 في هذه المقابلة. تفاصيل ناخذها من عند فتحي بوجاحة. أهلا وسهلا فتحي، مرحبا.
3: مرحبا بك حيدر، عندي كل يسمع فينا بموزايك. نلعب دقيقة 117، 3 دقائق على نهاية الحصة الإضافية الثانية، وكما قلت النتيجة تقدم النادي الرياضي ساقسي 2-1. الأهداف كلها تمت خلالها مراجعة غرفة الفار لإقرار الشرعية أو لإلغاء هدف، كما نحكيها دقيقة 43 دربالي مركة بوضو. الحكم بعد مراجعة الفار هنا هجم النادي الرياضي ساقسي، هجم أخطير النادي الرياضي ساقسي، كورة ما أخلصت عليها علي معلول، وما زادت الفرصة للنادي الرياضي ساقسي، والحكم يحتسب تسلل. دونك دقيقة 43 دربالي مرة سجل هدف، وبعد مراجعة غرفة الفار تم إلغاؤه. الهدف النادي الرياضي ساقسي دقيقة 55 عن طريق المكلوتي، الحكم ألغاه في البداية، لكن بعد ما رجع غرفة الفار يعلن عن شرعية الهدف. كيف بعدين الملعب الجابسي تحصل في دقيقة 63 على كانت كرة داخل المنطقة، لمسة يد من يوسف حتية، أعلن الحكم بعد ما رجعت غرفة الفار ضربة جزاء تولى تنفيذها أحمد تنقور بنزاع عدل النتيجة. ودقيقة 95 الدربالي سجل هدف ثاني النادي الرياضي ساقسي، وقام الحكم خالد قويدر بمراجعة غرفة الفار، وبعد أقر شرعية الهدف. على مستوى التشكيلة بالنسبة للنادي الرياضي ساقسي قام بثلاثة تغييرات: ريان شعبان، إياد بلوث، سامر العبيدي هم اللي دخلوا. المدرب لطفي القادري مدرب الملعب الجابسي قام بأربع تغييرات: بإقحام خليل ساسي، نور الحق غفلاوي، محمد جاب الله، وخالد بوصعيدي. نلعب دقيقة 118 ثانية، النتيجة مازال 2-1. لمجد عامر قائد الفريق، وكورته تخرج ضربة تماس للنادي الرياضي الساقسي. في مقابلة يحضر عدد كبير من جماهير النادي الرياضي الساقسي، استجع النادي الرياضي الساقسي ووقف مع جماهير على بل أنه يتجاوز على العقبة متاع الملعب الجابسي. بطبيعة الحال تعرف أنه النادي الرياضي الساقسي في المقابلة هذه ما يعولش على لاعبين الأجانب، حتى لاعب من اللاعبين الأجانب. وبالمقابل شفنا عودة يد الوافي بعد اللي كان مصاب، كيف على وقع على ورقة المقابلة كاحتياطي محمد أمين بن علي اللي نعرفه غايب من أول السيزون، كان عمل عملية على الرباط الصليبي للركبة، ارتاح مدة طويلة 6 شهور ويرجع اليوم، لكن يرجع على ورق مقعد احتياط مش في التشكيلة الأساسية. هدمة خطيرة، إياد بالوادي ترجع الكورة جانبية، علي معلول كورته جانبية. النادي الرياضي ساقسي حاول يضغط في اللحظات الأخيرة هذه استفادة من دعم الجماهير النادي الرياضي ساقسي. نلعب دقيقة 119، 30 ثانية على نهاية المقابلة في حصتها الإضافية الثانية. كما قلنا تقدم النادي الرياضي ساقسي بزوز أهداف، البونت الأول عن طريق المسنودي، الثاني ريان دربالي، والملعب الجابسي كان ذل النتيجة، عدل النتيجة عن طريق أحمد تنقور من ضربة جزاء في دقيقة 66. مع الكرة عند ملعب الجيرسي، ملعب الجيرسي في وسط الميدان، يتجاوز سكوحي، مازال يحتفظ بالكرة ويحسه الحكم يعطيه مخالفة. نحكي هنا على اللاعب والعلوي، دونك مخالفة بعيدة على مرمى الحارس محمد الهادي قالوه، اللي يرجع للتشكيلة الأساسية على أساس باعتبار أنه أيمن دحمان التحق بالمنتخب الوطني في تحضيراته للمونديال. المخالفة بعيدة على مرمى الحارس محمد الهادي قالول، خليل ساسي هو المستولى التنفيذ، خليل ساسي الظهير الأيسر مستولى التنفيذ، نستنى التنفيذ، الحكم يعطي إشارة تنفيذ طويلة وتمر خارج المرمى، طويلة وهجوم الملعب الجاسي مقتنص الكرة البوسعيدي والضفلاوي. دونك الجماهير نادي الرياضي ساقسي تنتظر، دخلنا في الوقت بدل الضايع، ما نعرف قديش ماشي يحتسب الحكم، لأننا نلعب دقيقة 121 توا، 121 تجاوزنا الوقت نهاية الحصة الإضافية الثانية. جماهير نادي الرياضي ساقسي دعم كبير للجماهير لنادي الرياضي ساقسي، وبطبيعة الحال الحكم في انتظار أقول لأنه تتنفس المخالفة طويلة مع حفظ المخلوفي في اتجاه تكون المخلوفي عاد صورة طويلة أو طويلة يد بالوادي صوبها، لكن الحارس ياسين جنيري يصدى الكرة لحظة أخيرة الكرة في دفاع الملعب الجيرسي، علي معلول حاول يقطع الكرة ياخذها عمر بن علي هدمة عمر بن علي لسكول بالوادي يصوب والدفاع يخرج الكرة للركنية، الدفاع يعني أحمد ياسين جماعي يخرج الكرة إلى الركنية. نستناه التنفيذ ونكون ركنية للنادي الرياضي السلفي. يمثل علي معلول جماهير النادي الرياضي السلفي تعيش اللحظات الأخيرة من مقابل الدور ربع النهائي لكأس تونس بين النادي الرياضي السلفي وضيفه الملعب الجيرسي. نستناه التنفيذ. شوف عدى قلب الدفاع يوسف الحبشية يتقدم وبرات خارج المرمى. هو الحكم في اللحظة هذه حيدر يعلن نهاية مقابلة النادي الرياضي السياسي والملعب الجيرسي بترشح النادي الرياضي السياسي إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس تونس، وينتظر غدوة باش يتعرف على المنافس نتاعه في الدور نصف النهائي.
2: يواجه ترجي رجيس نورمالمون النادي السياسي يواجه ترجي رجيس المترشح فتحي. اذا كان امكن بعد شويه تصريحات نرجعوا لك باركو لي نادي السياسي لا كاليفيكاسيون هذيا نقول حظ اوفر الملعب الجيرسي عمل ماتش محترم جدا الحقيقه. كلمه لكم وليد ومحمد سلامه كان قريب في برشا اوقات الملعب الجيرسي اساس عرف يرجع في المقابله هذه
4: صحيح الملعب. يعني تشوف الفيزيونومي تاع الماتش المستوى كان متقارب للملعب الجيرسي، عرفت كيفاش يقف النادي السفيقسي لقى صعوبات كبيره في التنشيط الهجومي خاصه في غياب اللاعبين الاجانب واللي اثرت برشا خاصه موتيابا على مستوى التنشيط الهجومي وصنع اللعب خلى بلاصه كبيره اليوم لنادي الرياضي السفيقسي. نادي الرياضي السفيقسي لقى الحلول من توزيعات ومن كرات ثابته وسجل منها الهدف الاولاني والهدف الثاني نفس الشيء توزيعه من علي معلول. ملعب الجيبسي كان واقف مليح معناها البلوك كيب نتاعو كان قريب، شفنا حتى على مستوى التغييرات نتاع لطفي القادري يعني خلى اللاعبين السريعين للشوط الثاني وقلق برشا النادي الرياضي السفيقسي في الشوط الثاني. النادي السفيقسي اللي عمل الصعيب وسجل الهدف الاول عن طريق حمزه المثلوثي، لكن ملعب جيبسي رجع في اللعبه وعاد النتيجه مقاوله كاس بأتم الملك معنى الكلمه. والملعب الجيبسي ورا لفريق محترم لانه مش بالصدفه ربح نجم الساحلي في التور السابق
2: سهر ومعناها الباركور صعيب ياسر الاطوال ساس
4: معناها يكون منافس جدي على الصعود في البراش.
2: وليد
5: والله حيدر
2: اسمع ماتش كبير الحقيقه اليوم
5: اي ماتش كوب هو شوف وقدام اون ايكيب اللي زاد جات الدافع على حظوظها وجابس معناها وجودها في اول الترتيب في الرابطه الثانيه ويلعب على الصعود مش من لا شيء معناها صدفه. فريق منظم تبعته مع نجم الساحلي تبعته في المقابله مع سقيط الدير ايكيب منظمه كما كان يحكي محمد في الخطوط الكل يلعبوا مركزين الريبارتيسيون تاع الملاعبيه تحس لطفي القادر يخدم معهم برشا على المستوى التكتيكي فريق يعني يعرف شنية يعمل على الميدان وما يخجلوش الحقيقه. بكل صراحه انا تبعت المقابله تقريبا حتى دقيقه 80 وبحكم الالتزامات خرجت وجيت، لكن مشاو برولونغاسيون وسجل النادي السفيقسي تقريبا 5 دقائق في بدايه الحصه الاضافيه. الماتش تري زانيمي نادي السفيقسي فما اتاشمون معناها بحكم الموسم كان معناها ممتاز ونادي السفيقسي رجع من بعيد وكمل في المرتبه الثالثه ومترشح يعني في المسابقه نتاع الكاس. فما اتاشمون كبير من لاعبيه ومن الناس الكل باش يوصلوا فينال ويحبوا على الكوب معناها دو تونيزيا لخاطر ديما الكوب عندها شارم وديما كي تكمل السيزون هز كوب دو تونيزيا حتى كيف البطوله ما تعملش نتائج باهيه الناس تبدا فرحانه بلوز او موا. دونك بور فينير نادي سفيقسي عرف كيفاش يربح كيما حكى محمد استغلال الكرة الثابتة اللي كانت نقطة قوته معناها على الموسم الكل حتى في مقابلة البطولة. علي معلول توش تكنيك متاعه كان في التوزيعات معناها المتحركة وإلا في الكرة الثابتة لاعب حاسم ولاعب يعني يخرج في كور من ذهب في غياب الأجانب اللي عندهم قيمة وقبيلية اللي مر بفترة باهية وشفناه سجل مع المرسى كيف موتيبا كيما تحدث محمد أهميته في وسط الميدان. ونقول اللي بصراحة يعني فريق كما الملعب الجيبسي فخرة معناها للناس الكل وكونه يتوجد في الوضعية ذي ويلعب بالندية هذيك. والنادي صفاقس نعرفوا فريق كبير قدام جمهور وسيبا يفيدو معناها باش نجم كما نقولوا نحن تجاري لمومو معناها القويين متاع المنافس متاعك قدام جمهوره ويعطيهم الصحة وبرافو ومبروك معناها النادي صفاقس يترشح للدور المقبل.
4: سي سي سي يعني سورتو الكوتي اليسار كان موجود حيدر ولهنا أكيد جدا أنه كسوة محمد كوكي في المقابلة جاية ولا الادفرسير لأنه بريسك 80-90% من اللعب نتاع نادي صفاقس على الجهة اليسار. شيء اليمين ما نشوفوها الجملة على مستوى الهجوم وزيد اليوم بغياب متيابا اللي ساعات يلعب هو في الكوتي اليمين معناها يكون مؤثر يكون مساهم يعني في صنع اللعب. اليوم اللعب بريسك معناها كان بكار معلول ترابلس اللي تيح مشير هذيك عمر بن علي حتى دربيلي هو رير دروا شفناه في انهاء الهجمة أنا في دوز اكسيون كان سجل هدف تنحى بالفار وكان سجل زاد الهدف الثاني. نفس الشيء مونديكو على مستوى بناء اللعب من الخلف خلى بلاصة كبيرة برشا لأنه فرق كبير بينه هو وبين حبشية في الرولونس هذاك اللي قلق برشا نادي صفاقس على مستوى صناعة اللعب.
2: في الانتظار يكون معنا فتحي بوجناح برشا جدل باش يصير على القرار التحكيمي. احنا ما عادش عندنا موفيولا كما تعرفوا معناها اما مبدئيا بيصير برشا جدل على قرارات خالد قويده في المقابله والفار
4: اليوم كنت هالي اربع ولا خمسه لقطات معناها الهدف نتاع ملعب الجيبسي الاول
2: اللي تنحى بونتو صار فيهم تدخل الفار والبونتو الرابع اربع بونتو
4: والهدف ملعب الجيبسي اللي تنحى الاولاني معناها
5: هذاك اقول معناها بالبلعين
4: فما لورجو احنا فما تاويلات معناها اللي باش معناها كيفاش باش تحكم هل اللاعب اللي كان في موقع تسلل ساهم في معناها في الهجمه كان قلق
5: أثر على
4: الحارس هنا كله ابريساسيون نتاع الحكم واكيد جدا انه باش يكون فما برشا احتجاجات من مشيرتين.
5: واحد ميساش يسمح الروح وباش يعلق معناها بالاكسبيريونس الصغيره اللي عنده في الميادين فما لقطات تو نبعدوا على القانون خاطر راهو القانون حتى احنا بيدنا لي زونسيان جوار ما تلقانا ماناش اجور في لقطات معينه لكن 80-90% من الحالات كي نغزروا لهم نفهموا معناه حتى بالقانون الجديد والا معناتها اللقطه في حد ذاتها كي تبدا ما ولا تبدا فوت ولا اورجو واحد ينجم يحكم معناها عليها. بالنسبه للهدف الاول كانوا بريسك سور لا ميم ليني بن علي ومدافع الملعب الجيبسي وحكم على اللقطه وكونه بن علي ساق وممكن مقدمه بكلكو سنتيمتر حكم على اللقطه وكونه فيها تسلل والغى الهدف. الهدف نتاع الملعب الجيبسي الحقيقه فما تقريب نص متر ولا مترو المهاجم معناها وليد جربي اللي بالمناسبه ذي نحب نشكره على المردود اللي قدمه اليوم وعلى تيله الموسم كامل ملاعبي معليش برشا ذو مجتهد وقاعد معناته يسجل وهو هداف وقاعد يعمل في موسم باهي مع الملعب الجيبسي. سينو بالنسبه للهدف الملغى بلوتو ضربة الجزاء حكم عليها بينالتي حبشية كي تكلة يده مضمومة وبرا عاد لوج القانون شي يقول معناها اسكو متعمد وإلا كبرت مساحة الجسم وإلا يلزمه يكون فريمون يديه وراه ما يخرجهاش معناها فهمت حيد الراو بحر كبير برش. أما الأهم لقطة في المباراة هي الهدف الثاني لهنا معناها باش يكبر الدبا وباش نقوله احنا مدام نحى البونتو الأول معناتها عادي بشي ناحي البونتو الثاني خاطر اياد بلويفي كان صعد وكان معناها حجب الرؤية على حارس المرمى وحتى كان ما مسش الكرة ما لعبش الكرة لكن كان شارك في العملية. اما بالنسبة لي انا معناها الحقيقة هدف معناها المهاجم اثر فيها على الحارس. انت كنت ناحي البونتو الاول معناها 4 ولا 5 سنتي ساق ومقدمة بن علي وتحسب الهدف الثاني اللي متر ولا متر ونصف اللورجو وشارك في العملية لهنا خالد قويدر ولو انه قدم مقابلة محترمة وكان موجود عندي روبروش بركة معناها رومارك ياسر ناخذ وقت في الحكم على اللقطات قلش عليها عنا فيل عنا واحدة حفلة كبيرة ياسر معناها كي تصير عملية فيها فار ونرجعوا له والناس تبدأ تستنى والاربيتر معناتها التشويق تقول فيلم هنداوي
4: خاصة ياسر وقت هدف النادي صفاقسي اللي تحت متاع حمزة المثلوثي ظاهر موجود جو
5: خذوا عليه نورمالمون يقولوا له معناها راهو سي بون موجود جو كمل العب ديريكت معناها 1 مينوت 2 مينوت شو ناخذوا كل لقطة فيها 5 و6 وساعات 10 دقائق تقولش علينا معناه باش نفتحوا فريق يا برشا وقت للفار
2: مؤكد المؤكد اللي صار اليوم هو معناها حلقة جديدة في سيناريو شفناها موسم كامل معناها ماهوش مختلف عليه، والمؤكد انه العام الجاي لازم نلقاو حلول، لانه من جهة الجمعيات ما عاد عندها ثقة في حتى حد، لا في لجنة تعيينات ولا في حكام ولا في مساعدين ولا في حكام الفار، ومن جهة الجماهير تبدأ تلز المسؤولين باش يخرجوا بلاغات وباش يطلعوا في ضمنك البكائيات، واللي ما يخرجش يولي خاين للجمعية لازم يعارك وكذا وكذا، وحتى اللي ياخذ حاجة يطفي الضوء، واللي يتظلم ربع مرة يعمل معناها سيناريو كبير وكذا، معناها راهي داخلة بعضها بشكل كبير، ولازمنا حلول واضحة الحقيقة. نعرفش أنا نجيبوا 10-15 حكم من النمسا ولا ما نعرفش، أنا نخليه معنا نلقاو حل معناها في إيه من النمسا على الأقل صار
5: السيزون فات البطولة، مازال الكوب إن شاء الله يكمل معناها في دي كونديسيون بهين، أما العام الجاي بصراحة يلزم اجتماعات تصير خويا ويحسنولنا حسنولنا في التعيينات وفي مردود الحكام
6: ويكونوهم ويأطروهم ريسيكلاج
5: واعطيهم حقهم زادة واعطيهم حقهم شنية أربيترويت صحيح بثلاث سنين واربع سنين مش خالصة وواحد يا سيانتورا كي نحبه نصلحه يلزمنا نبدأه من الصفر ونصلحه ونخليه الأربيتر على راحته واللي يستحق باش يزفر مش كما مرلي فات محمد
2: فما مرحلة عاملينها
5: فما أربيتر
2: فما مرحلة احنا عاملينها في هذا اللي نحن تو بدين من الصفر أما باش نطلعوا لازم خدمة أكثر
5: احنا بدين من تحت الصفر أنا من الموا احنا من الموا بدين تو من الموا وما زلنا ما خلتنيش للصفر خاطر البداية راو يلزمها معناها خدمة كبيرة ياسر ويلزم معناتها رسكلة كما قال محمد واحد بالحق إن شاء الله ذي عام الجاي نشوفوه وموا حتى شوية من
2: هذا هو دونك نذكر وانو نادي سويقسي ضمن الكاليفيكاسيون على حساب ملعب الجابسي بنتيجه 2-1 سكور فينال الماتش هذايا مبروك للسي اس اس مبروك لترجرجيس اللي ترشح زاد على حساب نادي البنزرتي بنتيجه 2-2 وسابع كان ضيع ضربه جزاء في 90+7 بعد شويه نرجعوا للاستاد المهيري نشوف اذا كان فما تصريحات سينون نمشيو مقابل ترجرجيس والنادي البنزرتي انترتون نعطيكم فكره الرشان قاعد يصير الان في البطوله المصرية 3 مقابلات حاسمة لتحديد صاحب لقب البطولة وكذلك من سيرافق البطل لرابط الأبطال وشكون مش يلعب كاف. الآن النتائج 1-1 للأهلي المصري ضد المصري البورسعيدي، معناه عمل لي عليه الأهلي قاعد رابح إلى حد الآن، لكن المشكلة أنه الزمالك زاد رابح وبيراميد زاد رابح، هذا ما يعطينا الكلاسمون التالي. الزمالك يكون بالنتائج الحالية صاحب لقب البطولة 56 نقطة، بيراميد الثاني 54 والأهلي ثالث 53، زمالك بيراميد ليغ دي شامبيون والأهلي المصري ريسك كبير أنه ما يكونش موجود في رابط الأبطال الموسم القادم بما أنه موجود الآن في المرتبة الثالثة. على ضوء هذه النتائج لازم فوبا لبيراميد حتى هكاك الأهلي المصري يطلع للمرتبة الثانية. بعد شوية نمشيو لستاد ميريا
0: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agil Energy.
7: Récap Sport.
0: Publicité.
8: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل المناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبو متاعك. الأكثر تفاصيل وطلبونا على 82-10-80-80 ولا زورونا على زيتونتكافل.com. مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
9: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي ليكيد فيسيل جودي لو بيدون دو 2 لتر 32 ب 8990 في عود 15 دينار و50 مليم.

0: واصلين ركاب سبور ونمشيو ديريكت لاستاد البهيري وين حقق سيساس ترشح لنصف نهائي الكاس بعد انتصاره اليوم على الملعب الجابسي فتحي بوجناح. اهلا وسهلا من جديد.
1: اهلا وسهلا بك حيدر. نسمع المدرب الاستاذ القادر المدرب الملعب الجابسي الساعه المقابله هذه, ولكن مع ذلك نجم نقول انسحاب مشرف. هذا يعتبر انسحاب مشرف.
2: شلون انسحاب يوقع انسحاب؟ اولا مبروك السيساس ترشح هذا. بالنسبة لي نحن جينا عملنا الماتش اللي لازم يتعمل خاصة على المستوى التكتيكي, مركزنا بالكدا ما خليناش مساحات للسي اس اس, قلنا نوتراليزي لي بوان فور تاع السي اس اس في المرحلة الأولى. لا بروفوني قبلنا زوج أهداف وكلنا دي شي تكنيك, زوج أهداف من كرة كابتن ديزيام بال, ربما كنا متأخرين في الخروج اللي تكلف لنا زوج أهداف. مالغري سا عملنا فوليوم دو جو ممتاز جدا. أهم شيء أنه الكابيتال دو كونفيونس يرجع بين لاعبيتنا وجمهورنا, ما يفكمش عندنا أسبوع 10 أيام صعاب برشا. ضيعنا ضربة جزاء الكرة حكم الكرة حكمت في بطولة كاملة. إن شاء الله بالكابيتال دو كونفيونس هذا ندخل البراج أون بون سونتي فيزيك ومونتال, وإن شاء الله بالنيفو هذا نجم نكونوا من المتوجين الصعود مع كل احتراماتنا للفرق الأخرى. إذا كان نرجع نقول بالروندمون وبالروح هذه إن شاء الله الملعب الجابسي مكانه في رابطة المنتصف الأولى.
3: ربحت الممكن مونتالمون اليوم صحيح ورجعت الكابيتال كونفيونس.
1: احنا خسرتوا برشا انرجي فيزيك وعندكم مباراه فرجنا
2: لكم صحيح صحيح عندنا برشا انرجي. احنا ديجا شوف البريود الاخرى تظلمنا شويه كنت لانه وصلنا عملنا 5 ماتش في ظهر لي 16 جول, دونك سي با فاسيل. احنا لي مويان تاع ريكوبيراسيون ما عندناش, نبقاو نكونوا واقعيين انه ملاعبي. نتذكر مره لعبنا كونتر ليتوال ماتش كيما اليوم ماتش بلان لو ميركلودي ديمونش عملنا ليتوال ميركلودي لعبنا ضد القلعه وبعد اون اونشيني كل اربع خمس ايام ماتش. ان شاء الله انا ثقه في الاطار الفني خاصه سي محمد علي المعد البدني ان شاء الله اون سوري تابلي ونبقوا مركزين. كما قلت لك انا فرحان اليوم برشا بولادي سورتو على الكابيتال كونفيونس يرجع مع جماهيرنا ويرجع لهم القوم تاع اللعب.
1: المدرب لطفي قادر كان حكى على المقابلة دوما وأيضا أنه حظى بها زي بكثير المقابلة كانت ممتازة برا زي نشكر معطي حتى طويلة.
0: محمد كوكي ناجم يكون موجود في المؤتمر بعد لحظات
3: إن شاء الله. كما قلت لك عنا ثقة بلي فعل فني هم امتعون لو ديما شوف تعملنا بار انتليجنس لي جوار كادر لي جوار تيتيلار بروكسيماتيفون لعبوا شوار
4: ثم جماهير
0: كاملة تسأل ثم احتمال استراحة اليوم ولا مش مستوعب مش مستوعب مش مستوعب مش مستوعب مش مستوعب مش مستوعب مش مستوعب مش مستوعب مش مستوعب مش
1: احنا يعني سألوا انا انه الملعب الجاتي اليوم بتعمل الاحتراز ولا لا. المدرب لوفي قادر يقول هذا عيب مجيد كم
0: بيل بوهم مش ياسر جراف الحكاية ما نتجاوزوها معنا
5: سؤال بتاع جمهور الحقيقة
0: اي وتنرفز ولد في القادر معنا تنرفز على السؤال هذا. باهي فتحي شو نجم نضيفه مازال فما تصريحات المفروض ولا
3: وعلى ليلي
0: لا مش لطفي القادر فما فتح بجناح
1: دونك كيما قلت لك
0: تفضل
1: دونك دونك كيما قلت لك هكا المدرب لطفي القادر ما قبلش انه ثم قال له ثم احتراز اليوم احد الصحفيين سالوه ثم اليوم احتراز ولا لا الملعب القاتي قال له هذا عيب هذا
0: احتراز الملعب القاتي. سامحني فتحي معناه هو فما فما فما موضوع احتراز ولا جوست في تلميح على اليسار خلال الموسم
1: هو في تلميح اللي صار في
0: لا هكا نتفق معك 100% انه ما يجيش مع سؤال نتاع فيسبوك
1: هما زال
0: بزاف احترام لشكون زميل ما نعرفش اذا كان هو زميل حقيقه ولا ماذا تفاديك نتاع فيسبوك فقط. باه شنو نجمو نضيفو فتحي من نبعد ونبعد من الزون هذا اذا كان فما تصريح اخر شكرا شكرا فتحي ابو جناح
1: تبارك الله هي الكواليس حكى تاو كما قلت لك السؤال الحقيقه موجود في المنصه حظا جيت نقول لك انه يعني زميل الحقيقه انا شخصيا ما نعرفوش رغم اللي تعرف حيدر يعني عندي وقت طويل انا في الملاعب انا في الطيب الميري من وغطي في التغطيات من الثمانينات لكن شفت واحد يسال فيه قالوا يعني في الزون احنا ميكس انا المفروض ما كانش قلت لك واحد من الاعلاميين هو سألوه سؤال يعتبر أنه فيه استفزاز وفيه إهانة للملعب القاسي، وبين سير ما تمسي اليوم احتراز ما تمسي لحد اليوم وصلتني أي معلومة على وجود احتراز.
0: احنا هنا تعاملنا مع السؤال مش على الأقل أنا على أساس أنه بتتر فهم الفكرة متاع احتراز، ما فهمتش أنه هو تلميح على اليسار الحقيقة بكل صراحة، أما إذا كان هو تلميح على اليسار خلال الموسم الحقيقة خارج السياق. به فتحي نجم يكون عنا تصريحات بعد شوية
1: نجم نشوفه إن شاء الله نقعد وعلى اتصال صالح كان سمعنا علمكم.
0: به به شكرا لك فتحي، نرجعوا لك إذا كان فما تصريحات. دونك بعد شوية زادة فما بلاغ صادر عن هيئة الحكماء في ترجي هذه تونسي، بلاغ هام تنرجعوا على تفاصيله شنو نجم نضيفه على المقابلة ذي ساساس الملعب الجابسي. قلت أنه الملعب الجابسي نيفو محترم الحقيقة يخليه وقت اللي هو يراهن على الصعود معناها ما هيش مفاجأة ولا ما هيش غير مستحق الملعب الجابسي، وساساس ظهر أنه ما غير الأجانب متاعه زادة تفرق برشا وهذا يدل على قيمتهم وما هيش نقيسة بالنسبة لساساس.
4: قيمتهم حسن اختيارهم وأهميتهم في الفريق، لأن تنجم تكون عندك أجانب يغيبوا لكن الوزن متاع الأجانب متاع نادي صفاقسي واضح وظاهر وجلي في اللعب نادي صفاقسي كسوا هجوميا ولا دفاعيا، وهذا يوري النجاح نادي صفاقسي الموسم هذا وطارق سالم على رأسهم في اختيار لاعبين الأجانب.
0: به بعد شوية تنرجع الفتح إذا كان عنده تصريحات. ذكروا زيادة أنه درجة الجيس كان ضمن الكاليفيكاسيون متاعه بعد انتصاره على نادي البنزرتي 2 بلاش. دونك خلينا نبدأ بالتصريحات في المقابلة هذه، نسمع منصف مشارك مدرب درجة الجيس شنو قال على الربح وعلى الكاليفيكاسيون متاع فريق اليوم.
6: فن المباراة كيما لازم سجلنا هدف، قعدنا نجرب المباراة حضرنا عليه، وطبيعة النادي بالضبط فريق محترم ضغطونا ولكن عرفنا كيفاش نلعبوا، وفي الشوط الثاني عملنا تغييرات لازم تعمل وعملنا توازن في الفريق وسجلنا الهدف الثاني اللي كان حاسم في المقابلة. الحمد لله ترشح مهم إن شاء الله إن شاء الله في النصف النهائي من اليوم نفرح ونقدم مباراة النصف النهائي إن شاء الله.
0: كان هذا منصف مشارك في تصريح لزميلنا عز الدين مسلم، نتحدث زيادة مع أحمد السويسي المدرب المساعد في النادي البنزرتي.
7: كما قلت بقول عنا في التربص هذا صارت لنا برشا عراقيل، عنا لاعبين مرضى غادروا التربص، عنا لاعبين مشاو يعملوا في التأشيرة، تعرف عنا لاعبين ثلاثة لاعبين هبطوا لتونس مشاو يعملوا في التأشيرة ليلة المقابلة، معناتها برشا عراقيل برشا جد. والساق الترجي الجزيز حق الترجع متاعه بالرغم اللي فما فترات النادي الرياضي البنزرتي خلق فرصتين كانوا ينجم يسجل فيهم، لكن ديما نقول اللاعبين متاعنا ما كانوش في المستوى متاع الحدث هذايا، ما فرحوش الجمهور متاعهم على غالب النادي الرياضي البنزرتي يقعد ديما ناقصته حاجة يا اللاعبين يا حاجة أخرى.
0: كان ذا المدرب المساعد في نادي البنزرتي أحمد سويسي يقول لك ملعبية يعملوا في الفيزا مستاج ما كانش ناجح ما حضرناش مليح الماتش ذايا، وكان حتى سفيان الحيدوسي في أول ديكلاراسيون ليه بعد ما رجع قال ما هوش نادي البنزرتي اللي خليته لما حالة
4: هو اللاعبين اللي يعملوا فيزا مش نوضحوا هم اللاعبين منتخب راو يوفان تروا اللي عندهم ماتش في ضد ألمانيا وبشيو بشي يعملوا فواياج لأوروبا معنا يزيتوا بليجي بشي يخرجوا متربس يعملوا فيزا. لكن هنا شوف المواسم تتشابه بالنسبة لنادي الرياضي بنزرتي، يعني تشوف مرتبة 12 في البطولة، شوف 3-4 سنين الاخرانيين على المستوى الرياضي فما حاجة ما هيش ماشية صحيح، فما على المستوى المادي وعلى المستوى التنظيمي وعلى المستوى الانضباطي معناها الهيئة المديرة والهيئة التسييرية قاعدة قائمة بواجبها معناها على أتم وجه وقاعدة عاملة المستحيل باش تخلي النادي مستقر والنادي، لكن نادي بنزرتي بالجماهير اللي عنده باللوساتور اللي عنده راهو بلاستو من الخمسة الستة الأولانين ماكسيموم مرتبة سابعة، فما حاجة على المستوى الرياضي ماهيش ماشية صحيحة. التعنت في التوجه هو اللي خلى نادي بنزرتي المواسم تتشابه، لازم الاختيارات على المستوى الرياضي كسوة بالنسبة للاعبين ولا كسوة كل مرة معناه كل موسم فما 3-4 مدربين لهنا الاختيار على المستوى الرياضي لازم يتبدل ولازم تتغير القناعات. معنى الناس القراب تعرف معنى هالأجانب كل مرة الاختيار ما يكون جيد. فما أجانب عندهم 3 و4 سنين ما قدموش الأداء طيب, كان جاب باهرة وجاب أوفر, ولليوم يعمل به شانجمو في دقيقة 78 خارج متغشش اللاعب اللاعب الأجنبي. المستنسين لجانب في نادي بنزرتي يعملوا الإضافة, ما فهمهمش قاعدين يعملوا الإضافة. الانتدابات في عوض تنتدب 10-12 لاعب كل موسم, جيب 3-4 جوارات دو فالور يهزولك الفريق ويطلعوك معناها المراتب خير. كما قلنا من نادي بنزرتي البلاصة اللي فيها هي في البطولة في الترتيب وفي البطولة توريك معناها المستوى متاع الفريق, لكن ما هوش هذاك بلاصة نادي بنزرتي. نادي بنزرتي بلاصته من 5-6 الأولانين. الاختيارات على المستوى الرياضي لازم تبدل. تشوف الماتش تاع اليوم, يعني طارق جرجي سجل هدف الاول في الدقيقه الرابعه, معناها اشرف بن ذياف كل مره يسجل جوار ذي على المستوى الفني من احسن اللاعبين في البطوله. ونتصور انه خسر برشا وقت كي مشى للسعوديه معناها في الدرجه الثانيه, لانه كان قادر انه يلعب في فريق كبير. معناها تشوف ماتش المستير هدف ممتاز اليوم, معناها باليسار ريبريز معناها حتى في لونغ لوبوزي هدف ممتاز جدا. بعد نادي بنزرتي الى دوميني بريسك بدقيقه 15 حتى دقيقه 60, في الانترفال هذا يجي كوره عليني جول فارغ يجيبها على البار, وتجي كوره راس راس ينحاها الشرفي, من بعد يقبل هدف الديفونس تاع ايكول ما تقبلوش الهدف, انه بورتور دو لابال يبدا ليبر وليد والديفونس طالعه تجري, خرج المهاجم راس راس يعني في الهدف الثاني, فضيحه التعامل نتاع الدفاع مع الهدف الثاني. الهدف الثاني هو وفى المقابله كامله. كما قلت لك بالنسبه لنادي بنزرتي على المستوى الرياضي عديد النقاط المراجعه.
0: هو رو اللي صار في النادي البنزرتي على تيله الموسم يتسمى عمل اكسبلوا ضمن البقاء وكهو فقط.
4: لكن حايدر صحيح
0: مانيش نحكي على شنو كان ينجم يعمل
4: نادي بنزرتي سيء البقاء اكسبلوا, لكن كي تجي تقارن على مستوى الميزانيه على مستوى لاماس سالاريال بفرق اخرى عندها نفس لاماس سالاريال واقل, ونادي بنزرتي عنده ملعب عنده 15000 12000 كيجي بالا كيجي عنده جمهور كبير رياضيا النادي قادر على فعل خير برشا من اللي عمله
0: منافسه اليوم ترى جرجي
4: بس كمل في المرتبه السادسه العمره في المرتبه السابعه فهمت
0: ترى جرجي يمشي للدومي فينال الكوب رغم اللي تتسمى سيزون راتي شويه مقارنه بالزوز مواسم اللي تعدى, ولكن موجود كمل في مرتبه محترمه يمشي دومي فينال الكوب. خلينا نقول انه رغم كل شيء يتغير في ترجي جيس اما قاعده بعض الثوابت كمان,
8: هو مومون دوني معناها كان فما تخوف على الفريق الحقيقه من تغيير المدربين واللاعبين مهمين غادروا, النتائج زاده كانت يعني ماهيش في المستوى ونتائج سلبيه, وتتالي النتائج السلبيه يخلي الفريق يدخل في ازمه ودخل شويه ترجي جرزيس في ازمه. لولا معناها الاستفاقه اللي جات معناها من قبل المقابله نتاع الاتحاد المنستير ملي صحيت المدرب منصف مشارق معناها مع جيزاني والخيان معناها خدموا مع الفريق والفريق تطور ولا ينتصر, ونشوفوا حتى في وسط المقابله فما حاجات تكتيكيه تصير بتغيير معناها مراكز اللاعبين وكيف كيف يعني اكل لا بون جيستيون في الافكتيف ملاعب يتعب معناها تريحوا من الكولوار دخلوا الوسط والا اكسونتري تعرفوا تعب تبدلوا هذه وحاجات معناها يلزم المدرب يتفطن لهم باش الفريق يولي كربيوري يولي يعرف يتعامل مع المباريات نتاعو بصراحه. معناها كما قال محمد فيما يخص اشرف بوذيف ملاعب هذا لعب معايا فتره صغيره في ملعب التونسي وكان صغير الحقيقه تكنيك معناتها ملاعب ممتاز, والحاجة اللي كانت قبل مقلقته عنده شوية معناها بخل معناها في بلغتنا احنا ملاعب تكنيك مو باهي اما بخيل في الترافاي فيزيك وفي الكربلي وكذا, حتى توا تحسوا معناها الأكثرية كي تجي الكرة القدام يعرف يمشي معناها بالو بيه يعرف يفكسي اللي دريب المتاعه وقاعد يتحسن بصراحة وسجل في أهداف ممتازة ومكسب معناها للترجي جرزيس اللاعب أشرف بوذيف مع زادة لاعبين أخرين كيما الرحماني وغيره معناها من الملاعبية
4: اللي عمناه الخامس السنة السادس مع دومي فينال كوب مع الكيليبر فينانسي معناها نتصور البيلانس نابش يكون بوزيتيف برشا معناها بالمبيعات اللي عملهم متسمى موسم ناجح جدا الترجي جرجيس وسير عن ماتش كما قلنا قادر انه يعاود الفينال اللي عملها في 2003
8: ذهالي اللي ماتش متاعه في الكوب زادوا منعوا السيزون اكثر معناها خاطر الانتصارات اللي انتصرهم عادي زاد فيرسير محترمين ربح مستير ربح سيابي ومعناه وقاعد يقدم في أداء جيد، معناه فما التحسن ملحوظ بالنسبة للترجي جرزيس. من جهته نادي البنزرتي بكل صراحة فريق معناها كان يقدم بلوزو موا في كرة محترمة مع منافسين يلعب ضدهم، مع الترجي عمل مقابلة ممتازة في الفطيب المهيري ومقابلات أخرى كان موجود ويلعب إكيليبري مع المدرب شهاب الليلي. معناتها من بعد بصراحه الامور تبدلت
4: 2005 جرجيسكو
8: ان شاء الله معناه سفيان الحدوس يلقى الظروف الباهيه ان شاء الله بالنسبه للموسم الجاي اذا باش يواصل معاهم معناه في الانتدابات وغيره ان شاء الله بالتوفيق.
0: خلينا نرجعوا مره اخرى لاستاد المهيري فتحي بوجناح. اهلا وسهلا من جديد.
9: اهلا وسهلا بك حيدر من جديد، مرحبا بك كل المستمعين في موزايك. معنا قائد فريق الملعب الجيرسي لمزيد عمر. لمزيد اليوم قدمت مقابله كبيره على
10: الشيء. والله صحيح الحمد لله وصلنا حاجه عملنا بريستاسيون مزيانه وصلت مو حتى سي اس في ديفيكولتي حتى هو فريق محترمنا من الماتش الاخير جات الاوبورتونيتي باش نركيو حتى ثاني ما سهلش ربي. احنا تو اللي بيه الفائده انه رابعين على رواحنا في الماتش هذايا عندنا مباراه ان شاء الله لهندي بريستاسيون كما اليوم زدنا كان موتيفاسيون زدنا كان ثقه في رواحنا باش الماتش تتطاوين كل 100% حظوا احنا في كاس ومبروك للاستيكاس ان شاء الله احنا تو عندنا برجه ركزوا عليه وباذن الله خير نفسنا ان شاء الله.
9: بالنظر للاداء نتاعك من لازم نقولوا الاتحاد هو مشرف رغم اللي ماذا بيك كان باش وصلتوا للديمين.
10: بالضبط بالضبط احنا اليوم كنا براتيكمون في اوقات كما لا نسبق في اوقات كنا خير حرجناها حتى ما بديت الشمسيه مي ممكن صرار شويه في الفاز الاخر نتاع في الفاز فينال على لمسه غلط على كونتر غاز تبقى ما نوت ماتش مشرف يعني احنا بدينا رواحنا راضي على اصحابي على تيم الصحه الناس الكل. ان شاء الله بالتبستري هذه برودمون تاع اليوم باذن الله ندوز ماتش تاع البراج نكونوا فيهم في المواتين تاع البرودمون تاع اليوم باذن الله نطلعوا بالمفتاح ان شاء الله
9: بالتوفيق. بارك الله فيك. دونك حيدر كان هذا لمزيد عمر قائد ملعب الجيرسي اتحدث عنه المقابله تاع اليوم كانت مهمه برشا ليلهم هما في اطار تحضير لمقابله البراج.
0: هذا هو به نجموا فما تصريحات من جانب النادي الصفاقسي اذا يمكن بعد لحظات ولا صعيب العمليه ما عرفش اذا كان غادروا.
9: لا مازالوا موجودين لكن تعرف مازالوا يعني ما
0: يعطيش نحاول. اوكي اوكي اوكي نحاولوا
9: نحاول.
0: شكرا شكرا يعطيك الصحه فتحي بوجناح. دونك اذا كان فما تصريحات نعاودوا نرجعوا. كنت في فكره معينه قصيت عليكم شيء للاستاد المهيري كنتوا تحكيوا كنا نحكيوا
8: كنا عندي بنزرتي
0: احنا خاطر فرد وقت. دونك تفهموا الساده المستمعين نحكيوا على دو ماتش مع بعضهم على خاطر فرد وقت وتصريحات فرد وقت ما نجموش ناجلوا هذا على هذا.
8: قلت معناها ترجي جرجيس ثاني اكزامبل تاو بالنسبه للانديه المتوسطه اللي عندهم مداخيل متوسطه الموسم اللي عملوه سناك سواء رياضيا ولا ماديا موسم ناجح وناجح جدا معناها مرتبه سادسه في البطوله نصف نهائي كاس تونس عملوا كما قلت لك ديفونت على لاعبين معناها خذوهم باسعار رخيصه ومعناها خذوهم مجانا وافيك دي سالير صغار وباعوهم معناها وحقوا منهم بلي فاليو كبير عملوا ان اكيليبر فينانسي ان شاء الله الانديه الاخرى معناها تاخذ ترجي جرجيس بشبيبه العمران كمثال لانه لزوز الانديه ذوما رياضيا وماديا حقوا موسم محترم ومحترم جدا.
0: هذا هو به. دونك اذا كان فتحي بوجناح رجعنا بعد شويه سينو خلينا نمشيو بعد شويه لترجي تونسي وبلاغ صادر عن هيئه الحكماء.

0: بلاغ صادر عن هيئة الحكماء في ترجي تونسي، والهيئة بعد ما درست في اجتماعها المنعقد نهار 3 برئاسة سيد محمود بابو مستجدات نهاية الموسم الحالي، تثمن نتائج الإيجابية اللي صارت، توجه تحياتها للسبورتيف والمسيرين وعلى رأسهم رئيس نادي على النتائج الإيجابية، رغم أنه فرع كرة القدم ما تحصلش على لقب البطولة لكن مازال ينافس على الكاس. تقول أنه هيئة الحكماء في ظرف استثنائي الدقيق هذا نداء إلى جميع إلى كل الترجيين حتى يتحلوا باليقظة وبالتعقل ويلتفوا حول جمعيتهم متضامنين صف واحد في مؤازرة لرئيس الجمعية وأعضائها في سعيهم إلى مواجهة التحديات وكسب الرهانات، مع الحرص على حسن احترام القيم النبيلة التي بنت عليها جمعية الترجي الرياضي التونسي العريقة. نخو رأيكم في البلاغ ذي محمد ساعة، ظروفه جي الآن فما تغييرات، فما نهاية موسم ما غير تتويج بالبطولة، هم ترجي متوج بالبطولة معناها موسم ما هوش ناجح رياضيا على مستوى كرة القدم لأن الفروع الأخرى قاعدة تتوج. شو تعليقك على البلاغ ذي صادر عن هيئة الحكماء؟
1: بلاغ جاء في وقته لتهدئة الأجواء، خاصة أنه شفنا أنه فرع كرة قدم في الترجي في مرحلة إعادة تهيئة وإعادة هيكلة، في وقت أنه الترجي قادم على 3 مقابلات مهمة في كاس تونس اللي نجم يهز فيها لقب على المستوى المحلي، أكيد جدا أنه هيئة الحكماء ذي معناها تلمت في وقتها ولازمها تكون قريبة زادة هي من الفريق الأول في الوقت الحالي، كانت ثمنت معناها تتويجات في الفروع الأخرى. الوقت ذي هو وقت فرع كرة القدم، خاصة الأسبوع ذي باش يكون مهم ومهم جدا باش الترجي يخرج على الأقل بلقب محلي في فرع كرة القدم.
0: وليد،
2: شوف الترجي فريق كبير، والترجي يعني وقت اللي يمر بأزمة متاع نتائج وإلا بموسم ماهوش يعني مخيب للأمال، معناها ماهوش مفرح بالنسبة للأحباء والإدارة والناس الكل، أكيد معناها بتصير تغييرات، وشوفنا معناها تغيير على المستوى الإداري، معناها السيد رياض بن نور اشتغل وكذا خذا وقت كبير وعمل الحقيقة برشا مجهود في الترجي وقام بدوره، اليوم اختار باش يبعد ويجي شكري وشكري الواعر، زاد يلزمه وقت ويلزمه ناس تعاونه، ناس معناها تقف معاه، هو عنده الخبرة اللازمة ولاعب يحظى باحترام الجميع وهو لاعب ليجوندير، تبقى معناها التسيير راهو كي تبدا بعيد وترجع يلزمك عباد معاك، كيما معناها شفنا اليوم العائلة بتاع الترجي الكبيرة ولا معناها لجنة الحكماء هما عندهم دور معناها من ناحية ذي باش يحطوا يرجعوا التراع السكة، والترجي الرياضي التونسي أكيد معناها من الموسم الجاي من بعد نهاية الموسم هذا باش يكمل الكأس، وأكيد فما معناتها غربلة باش تصير على مستوى اللاعبين سورتو اللي هذا أهم عنصر، معناها
0: تدعيم زادة للهيكلة جديدة،
2: تدعيم للهيكلة وزادة كيف الاختيارات على اللاعبين اللي باش يغادروا، اللاعبين اللي باش معناتها يصير تجديد العقد نتاعهم، والا ملاعبيه باش يجيو زاد جدد، خاطر الترجي يلزم يجيب معناها دي جوار في المراكز الكل، معناها يلزم تدعيم الفريق باش عام الجاي يكون حاضر كما يلزم للمسابقه الافريقيه سورتو على مستوى البطوله، يلزم يكون حاضر معناتها على جميع المستويات، وفما بتبيعه ناس كبار وناس معناتها كلامهم مسموع مع السيد حمدي المدب اللي معناها كيف يتشاوروا باش يخرجوا بحل، ومتاكد انا وكونه الترجي معناها باش يلقى الحلول اللازمه معناتها القيام بموسم محترم الموسم الجاي.
0: إذا وكنا في تعليق على البلاغ الصادر عن هيئة الحكماء في ترجي الرياضي التونسي اللي هو في تفاصيله معناها مساندة للهيئة المديرة في الظروف هذه بالنسبة لترجي الرياضي التونسي. بعد شوية نحكيه على منتخب أوديسات واللي غادر بطولة أفريقيا منذ الدور الأول في الأثناء، نعود أعطيكم فكرة أخرى على شو قاعد يصير في الجولة الأخرى الحاسمة في لقب بطولة مصر. دونك تعرفوا مليح الرهان بالنسبة للأهلي والزمالك وبيراميدز هو لقب البطولة، لكن صعبة وصعيبة برشا على الأهلي، دونك الزمالك أقرب برشا وهو الحاصل الآن بالنتائج الحاصلة، الزمالك هو صاحب لقب البطولة، لكن الأهلي زاد يلعب من أجل أنه يضمن بلاصة في رابطة الأبطال الإفريقية الموسم القادم. بكري شوية كانت واحد بلاش للأهلي ضد المصري، واحد بلاش للبيراميدز ضد سموحة، واحد بلاش للزمالك ضد كليوباترا، ما يعطينا بطولة للزمالك، بيراميدز في رابطة الأبطال والأهلي الأهلي في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. لكن الآن سموحة يعدل بيراميد واحد واحد يغير هذا الكلاسمو، يعطي الزمالك بطل والأهلي يمشي إلى رابية الأبطال الأفريقية. بيراميد سيلعب كوب لكاف، هذا نحكيه وراه في شوط أول وما زالت المعطيات تتغير في هذه المقابلات. نكملوا بعد شوية بقراءة في مشاركة منتخب أقل من 17 عام في كان المغرب.

0: كانوا أصبح خبر عادي عن منتخب ليكيب المنتخب الأكابر يخرج بطولة عربية دور الأول ملكان من الدور الأول. حتى المنتخبات معناها المنتخبات أقل من 20 سنة أقل من 17 عام معناها أصبح خبر عادي أن المنتخبات هذه تغادر زادة من الدور الأول كما اللي صار المنتخب أقل من 17 عام في المغرب وقت اللي خسر البارح مع أثيوبيا وغادر المسابقة هذه بعد هزيمة تعادل كان مع المنتخب المغربي وهزيمة زادة كانت ضد المنتخب المصري. منعرف للوقت اللي مازال قليل ياسر باش نحكيو على مسؤوليات وشكون هم اصحاب المسؤوليات هذه, لكن قراءتك محمد لهذه المشاركه
1: مالوريزمون حيدر يعني استبشرنا خير خاصه بعد الماتش الاول اللي كان كنت اقوى منافس في المجموعه اللي هو المغرب انا عملنا 1-1 وكانت خاصه الشوط الاول كان محترم لكن بعد سواء المقابله الثانيه او المقابله الثالثه ما كناش باهين الحقيقه شتينا بين الفريق متاع مناول اللي لعب كاس افريقيا وكاس العالم والفريق هذا على مستوى الفردي يعني الحقيقه فرق بعيد على مستوى الكاليتي جوار الحقيقه الفريق هذا فيه 3 لاعبين فقط حسب رايي انا باش ما نظلموش فما حارس المرمى فما ثابتي المدافع متاع دغرور وجليدي اللي لاعب ممتاز وممتاز جدا
0: لاعب ممتاز جدا
1: واللي هو النقطه الايجابيه واللي ربحناها واللي مارلو رزموك لانه كان مشى لكاس العالم كان حتى هو الكارير نتاعو تتحول لانه اكيد جدا مع الفرق باش يشوفوه والناس باش تشوفه في كاس العالم الباقي الحقيقه معناها فما ما نسميوش لكن فما لاعبين بعاد كل البعد على المستوى الدولي كسوا يلعبوا في تونس ولا حتى يلعبوا البرة الحقيقة معناها ديما نعاود ونقولوا
0: تفضح مرة أخرى مستوى التكوين
1: في تونس اللي صار متدني ومتدني جدا على مستوى التكتيكي وعلى مستوى البدني وعلى المستوى الذهني ناس هربت بينا يعني تشوف أثيوبيا مدرب أمريكي وتشوف الكاليتي عندهم نمرو 10 معناها اللي اختاروا أحسن لاعب كاليتي إنورم بالضبط لهنا نقطة استفهام على مستوى لازمنا دراسة كبيرة ولازمنا مراجعة كبيرة على مستوى كرة القدم كل مرة نقولها على مستوى وكل مرة ما يصيرش التقييم وكل مرة ما نمشيوش نسأل وكل مرة ما نبدلوش ونقعدوا معناها في بين المشكل في الأسامي
0: وكل مرة نجيبوا مدرب ما نعرفوش علاش هو بالذات وبعد يتنحى ما نعرفوش علاش وتتواصل نجيبوا مدرب آخر
1: دخل المدرب
0: قبل بشهر
1: معناها بشهر معناها عمل تروه تيست وعمل
0: ماتش مش قاعد نحمل فيه في المسؤولية قاعد نقول لك ما نعرفوش علاش كيفاش تصير التغيير جيب هذا نحي هذا
1: بالضبط يعني منظومة كاملة المنظومة بيدها ما يعني رغم كل معنى الوحدين اللي صاروا والانسحابات اللي صاروا ما الداء معناها ولا المكمن الداء ما صلحناش نمشي ونتعلم ونشوف الناس الرائدة في الفورماسيون ناس كل حالة يدي نجموا يقبلوك يعطيوك البرنامج متاعهم يعطيوك الميتود ترافاي متاعهم مازلنا بعد برشا يعطيوك كيفاش تقسيم العمر متاعهم كيفاش يلعبوا لي شامبيونات متاعهم كيفاش يعملوا للتي متاع الفورماسيون متاعهم هذا كله معناها اللي هما تو الاولانيين في العالم فرنسا واسبانيا اللي هما بحذانا لهنا بساعتين طياره اللي هما تنجم تمشي لهم معناها لانه العلاقه باهي خاصه مع الجامعه الفرنسيه نتصور علاقه باهي تاع كره القدم ابعث ناس تتعلم غادي ولا جيب ناس من غادي تعلمنا لانه نسخالوا رواحنا انا صحيح احنا معناها وصلنا واحنا نفهم واحنا نعرف خير من الناس كل الور كيو احنا تاخرنا وزدنا تاخرنا اكثر ولينا وصلنا نخسر مع اثيوبيا
0: معناها في الانديه الناس اللي هي باش تكون اغلبها ما نحبش نظلم اما اغلبها مو جاملات وهذاك لعب معانا قبل وكذا يحط ويراني يحط ويكون يحط وكذا الور كيو هو بيدو ناقص تكوين معناها وفي الفيدراسيون اللي بتشابوتي هذه الكل كيف تعينات فيها برشا محابات وبرشا مجاملات جيب هذا ديريكتور سبورتيف جيب هذا مساعد شوف هذا باش يعمل سكاوت شوف معناها في الاخر بالكل ما تنجمش تكون نتيجة حاجة أخرى محمد ولا وليد
2: ذيك المصيبة الكبيرة يا حيدر اللي احنا معناها حاطين ديما التكوين والكاتيجوري جون معناها حاجة ثانوية وحاجة معناها ماهيش أولوية بالنسبة لنا يا اخي الملاعب يوصل السينيور باش يتعدى باش يتعدى بمينيم وكادي وجونيور ومن بعد يمشي للسينيور اذا متكونش مليح ويلقى ناس بالحق تكونوا مليح لي برينسيپ دو باز نتاع الكرة والابجديات ومعناتها وعلى المسائل التكتيكية وبالنسبة زادة كيف للتكوين معناتها متاع اللاعب في بدنه في الفورس في الكورديناسيون هذه الكل مش قاعدين نخدموا فيه نجيبوا من برا قاعدين في ليكيب سينيور وفي لي جون عندنا زاد اولاد برك الله قاعدين يلعبوا. لكن راك تشوف اليوم انت شطر ليكيب يلعبوا في تونس ما عندهمش المستوى سورتو البدني باش يجاريو. معناتها تلعب انت بخمسه سته جوارات وخمسه سته معناها تلقاهم يلعبوا ميتو ما نجموش يكملوا. كيفاش باش نجم تلعب وتربح الناس اللي قاعده تكون وقاعده تخدم؟ واو اكثر اكزامبل المغرب شوفوا معناها من المغرب ظهر لي حتى الويت نتاعهم قويه ظهر مش الاوديسيت والايفا والله شيء نضحك انا خاطر الناس تخدم هذوما قاعدين يخدموا في صحيح. في خدمه صحيحه وعلى قاعده يا خويا ماذا بينا كان في المستقبل القريب زاده يشوفون حكاية التكوين هذية والملاعبية اللي قاعد يطلع واحد حتى كنترول معاش نجم يعملوا معناها سيتري جرافرا
0: صحيح صحيح. تتفرج في ماتش في الآ عنا معناها ونحكيه على الرابطة المحترفة الأولى ملاعب عمره 22 يعرفش يعمل كنترول دوبال ميش مشكلته هو خطر هو ما تعلمش على خاطر ما كانش فما واحد باهي نجم يعلمه. لا صف هذية حقيقتنا باش تبدأ بالتحكيم باش تبدأ بفورماسيون تاع صغار باش تبدأ بالكبار. والله لاني عارف كرة القدم التونسية هذه منين باش تبداها في الأخر بكل نحب نسلم على مواصلين
2: تعليم الكبار
0: تعليم الكبار محو الأمية الكروية. دونك سلام على زملائنا اللي كانوا معنا مختلف في الملاعب اليوم. قبل ما نكمل نحب نهني صديقي أكرم عبد اللاوي بعيد ميلاده اليوم بطولة عنده 3-4 أيام عيد ميلاده اليوم. صحة وفرحة أخويا أكرم إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير. Happy birthday my big
2: bro. Happy birthday bro. لالي أكرم رابير
0: يدور لي كل عام وحي بألف خير. شكرا لأولاد وليد محمد سلامة مروان وسيم كنتم معنا اليوم في ريكاب سبورت. موعد غدو إن شاء الله ودفعة ثانية من مقابلات الربع النهائي من كاس تونس وقعدوا ديما في دار الموزايكا فهمتوا تسويت جيكم هبة في الأخبار.

0: كولتور بلوس. كولتور بلوس آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحلى أيام. أحلى أيام من 2 للجمعة من 8 للتسعة متاع الليل. كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامل
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايكا فام، راديو موزايكا فام تونس. الأخبار،
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. الكاتبة العامة لمجلس الأعمال التونسية الإفريقي نادية يعيش تؤكد أن محدودية تمويل البنوك التونسية للمشاريع في إفريقيا دفعت المجلس إلى اعتماد استراتيجية تقوم على التكتلات الاقتصادية، مشيرة أن من أبرز مخرجات منتدى فيتا 2026 تكوين تكتلات جديدة خاصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية لفائدة الأسواق الإفريقية.
3: تونس باعتبار أن التمويل من البنوك التونسية في القارة الإفريقية ضعيف، اتجهنا ديما استراتيجيات جديدة منها التكتل. من أهم مخرجات الفتاة 2026 هي تكوين تكتلات اقتصادية جديدة في العديد من المجالات، منها مجال التكنولوجيا اللي باش نحاولوا عن طريقه تقديم الخدمات من ناحية التكنولوجيا للعديد من البلدان الإفريقية. وإن شاء الله بالمبادرة الجديدة اللي هي الأتاكس باش تكون أيضا فرصة للعديد من الدول في القارة الإفريقية باش يكون عندهم أكثر دي ريفيرونس، باش يكون عندهم أكثر فكرة على الشركات التونسية على خدماتها، والأهم على الكومبيتنس اللي عندهم باش نجموا يعاونوهم في المشاريع اللي موجودة في القارة.
2: اللجنة الجهوية لمتابعة المناطق الصناعية بالقيروان تنظر اليوم في عدد من مطالب إسناد مقاسم بالمنطقة الصناعية سبيخة 2، وتسند الموافقة على بعض الملفات المستجيبة للشروط المطلوبة بطاقة تشغيلية جملية تقارب 2000 موطن شغل، خاصة في مجالي صناعة الأدوية والمخابر، فيما تم رفض مطالب أخرى بسبب طبيعة النشاط أو لعدم تقديم دراسة جدوى. ولاية القيروان تحتل المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الغلال الصيفية ذات النواة بإصابة تتجاوز 39 ألف طن، تليها ولاية بن عروس بإنتاج إجمالي يقارب 36 ألف طن، فولاية سيدي بوزيد التي تسهم بإنتاج يقدر بأكثر من 22 ألف طن. يشار إلى أن المجمع المهني المشترك للغلال توقع أن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النواة للموسم الحالي حوالي 263 ألف طن مقابل 252 ألف طن في الموسم الفارط، بزيادة قدرها 4.6%. وزير الخارجية محمد علي النفطي يشارك غدا الخميس في اجتماع آلية التشاور الثلاثي بشأن ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة بمعية كل من وزيري الخارجية المصري والجزائرية. ووفق

0: بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده تسعى بجدية وبحسن نية إلى اتباع مسار التفاوض، لكنها تشعر بشكوك شديدة ومعقولة تجاه واشنطن. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أنها قامت بتحويل مسار 91 سفينة تجارية منذ بدء الحصار البحري على إيران. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع شكر بسباس وأكمل فريق واحد من الناس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. واحد من الناس، واحد من الناس. السبعة لفريق التحليل شاكر بسباس.
2: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك فام. شكرا على اختياركم برنامجنا يوميا كالعادة من السبعة لثمانية، من الاثنين للخميس. حديثنا اليوم بيكون عن علم الآثار، عن التنقيب، عن الآثار، عن الحضارات، ونهتم أكثر بتونس. سعيد أن نكون بحثي ضيفنا شكري التويري، وباحث وإخصائي في علم الآثار، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث. شكري، مساء الخير. مرحبا بك.
3: مرحبا بك.
2: شكرا لك أنت على قبول الدعوة. بعد شوية هذا العلم نحاول نفهمه، شنو اللي وراه. قعدوا معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل.

0: شكري تويري باحث واخصائي في علم الاثار مكلف بالبحوث الاثريه والتاريخيه بالمعهد الوطني للتراث. تخيلت نفسك يوما ما تكون في هذا العالم في عالم الاثار في اشياء لا تتكلم وانت يزمك تخليها تتكلم تحكي على نفسها؟
1: في البدايه نشكركم على الاستضافه والاهتمام بالميدان هذا بالذات. بصراحة في نسبة معينة ما تخيلت يعني أنا أصيل ولاية جندوبة يعني كان عندي أقارب يسكنوا في بلاريجا مسير لسيت مام يعني شغف بدأ عنده مدة وشاءت الصدف يعني في التوجيه الجامعي تعديت لل معناها التاريخ رغم اللي طلبت اللغة الفرنسية في كأول اختيار وفي التاريخ بشوي بشوية
0: يعني بالصورة كان عندك الاهتمام بالتاريخ والأثار
1: كان عندك شغف يعني شغف يعني بالشغف تحسه زاد مربوط ايضا بالاشرطه الوثائقيه في الاكتشاف يعني الماضي هكا ولا التقنيات الهندسيه الهندسه وكل التفاصيل اللي تحس علاش الاثار جميل علاش الاثار صامده لحد الان رغم القرون من الزمن تعدت عليها كيفاش يعني الإنسان كيفاش تفاعل مع المحيط اللي هو فيه كيفاش لبز هذا يعني الحاجات متاعه في شكل وصل للحضارة يعني للكونفور للرفاهية في العيش. وهذا
0: كان عندك اهتمام بحضارة معينة باختصاص حضارة معينة من قبل معناها؟
1: والله أي الأكثر يعني الفترة الرومانية اللي موجودة أكثر في تونس معناها الطرقات شكل التعبيد تاع الطرقات الضخامة تاع البنايات خاصة استغلال المياه كيفاش توصل يعني عبر القنوات كانت ثم تقنيات مخفية علينا متطورة في وقتهم يعني لحد الآن استعمال يعني الفسقيات والخزانات اليوم رجعنا له في الحياة اليومية تاعنا
0: بنفس الانبهار. شكري تويري عالم الآثار أنت عندك نفس الانبهار اللي عندنا نحن قدام مونيمون هيستوريك ولا قدام؟
1: والله نتصور أي إنسان يعني خاصة يعني إذا كان توصل له المعلومة بشكل دقيق يعني بشكل مبسط أيضا باش يفهم يعني التقنيات البناء يفهم زادة الوظائف لهذه المعالم هذه النجم يعني لفات أن كان عندك معالم صامدة لليوم تتعدى عليها ساعات 15 قرن وأكثر وهي موجودة لحد الآن.
0: لاخدرنا إنسان العادي اللي مش مختص كيف قدام بناء أثري ولا قدام إنجاز خلينا نقوله أثري كما مسرح قرطاج ولا غيره يعني عنده الاندهاش إنه كيفش وصلوا بناءه هذا. عالم الآثار مش نفس التعاطي اللي يكون عنده معه.
1: صحيح هو ثم جانب في الخيال يعني إذا كان ساعات يعني بحكم يعني الاختصاص بحكم يعني المطالعة يعني مطالعة الكتب وأيضا مقارنات يعني جدران بسيطة تظهر للمواطن العادي بسيطة لكن في خيالنا يعني نجم نعمل ريسيتشن بتاعها كيفاش كانت خاطر يعني الأمثلة موجودة بكثير ونحن محظوظين في تونس اللي عادنا معناها بصراحة رصيد أثري خارق للعادة معناها
0: فيه جزء منه نقص شوية اهتمام ربما.
1: والله إذا المجموعة الوطنية
0: طبعا مش المعهد
1: نحاول أي لا يعني نحاول الناس كلها معناها نحافظ عليه الإرث هذاك خاطر هو بصراحة معناها مورد ثراء
0: طبعا يعني تنموي سياحي اقتصادي
1: بعض البرامج يعني هو الإشكال في الوقت يعني التدخل الأثري ياخذ وقت في الحفرية وفي الترميم معناها نتصور يعني ساعات احنا تول كما يعني الحناية متاع كرتاج ما تصورش معناها الحظيرة بالشكل هذاك دوم 30 سنة يعني لازم تخيلوا اللي ثم زادة في استمرار في الوقت يعني ثم ترميم وثم زادة بتتر حالين نحن محظوظين اللي عادنا معناها الوسائط الرقمية اللي تنجم تعطينا معناها مجسمات ثلاثية الأبعاد الثروادية تخليك تتخيل كيفاش كانت يعني المعالم هذه بسرعة لأنه قبل كانت معناها مختلفة لأنه يلزمك تقرأ الكتاب باش تفهم يعني كيفاش كان المعلم هذا كيفاش كان التصور نتاعه من قبل يعني علماء الآثار وأيضا المهندسين حاليا المعلومة موجودة يعني
0: فلقيت نفسك ثم شوية منه كغرام مش مشيت إلى الاختصاص هذا والدراسة هذه لكن لقيت نفس الترحيب معناها من الناس الكل من العائلة من غيره حتى ثم شكون يقول لك هذا يخدم بين قوسين في الحجر في التراب صحيح. شوك الخدمة ثم منه راه من صحيح. من الناس اللي تحاول تنقص من قيمة علم مهم أي. جدا اللي هو علم الآثار.
1: هو بصراحة يعني كعلم آثار يعني فيه في بعض المشاق يعني, لكن لازم تكون واحد مغروم, لازم تكون باسيوني باللي يعمل فيه, وخاصة واعي بالقيمة العلمية, لأنه أي تدخل في الآثار هو تدخل بين ذفرين, نجم يكون مثلا الحفريات هي عمليات تدمير إذا كان ما يرافقهاش توثيق دقيق, والحفرية هي راي من آخر الحلقات في مشروع بحث كامل معناها. يعني إذا كان دخلنا في حفرية أو في ترميم هو تتويج لمسار كامل من البحث, وخاصة من إشكالية, لأنه قبل ما نمشي ونعمل الحفرية ولا ترميم نحاول إجابة لإشكاليات معينة أمام مثلا دراسة بعض الظواهر أو بعض المعالم. عندما تصمت المصادر نحاول أن يعني نستنطق هذه المعالم.
0: ولا يعرفوش الناس كيفش معناها علم الآثار, كيفش معناها الطريقة أو المنهج ولا الاختصاص اللي يدرسوه عالم الآثار حتى يوصل إلى
1: المسار الأكاديمي. يبدأ تو حالين يعني محظوظين في تونس اللي عادنا معناها الليسانس, عادنا معناها إجازات في الآثار, لأنه قبل كانت فما فقط إجازة في التاريخ وفما يعني شهادة فقط في علم الآثار. أنا معناها درست في كلية الأدب المنوبة ومن بعد كملت زادة ديوا ديبلوم دي تود أبروفوندي زادة في كلية الأدب المنوبة, بعد كملت الدكتوراه متاعي في بين يعني تأطير مزدوج كوتيتيل مع باريكات في السوربون ومع جامعة تونس أيضا 9 أبريل. المسار حاليا يتوقف عموما من البكالوريا, يعني نحاولوا إذا كان حتى خطر شعبة علم الآثار مفتوحة لجميع الاختصاصات يعني العلمية
0: الأدبية
1: التقنية اللي نورمالمون معناها اللي نحسوها انه ثم غرام ثم باسيون يختار علم الاثار بحد ذاته. في اختيار ثم مسؤوليه لانه المسار طويل شويه, لانه فيه مضني شويه حتى
0: فيزيكمون
1: يعني الفو سانفستير معناها لازم واحد يكون يعني حاضر ما عندوش شكل زاليرجي شويه اذا كان, لكن هذا ما ينفيش اللي راهو ثم معناها مش علم الاثار في الميدان فقط, معناها عادنا في المخابر
0: في المتاحف جوستومون العباد اللي ممكن مهتمه
1: اي فيه برشا اشغال تطبيقيه. الاشغال التطبيقيه تنجم تكون معناها في الميدان سور سيت معناها على في حفريه في ترميم, وتنجم تكون زاده في المخابر في المتاحف نتاعنا اللي ترميم يعني القطاع الأثرية ولا المنقولات اللي نكتشفوها في الحفلات هذه. وعموما معناها اللي يختارها ما يندمش, لأنه سرتو مغروم كان معناها ما يندمش دون سونس اللي بشي يلقى ظل نتاعو, لأنه الشغف بالماضي وشغف بأشياء الماضي المبنية والمنقولات معناها ديما عنده سحر خاص. يعني
0: عشتوا هذا في الدراسة؟
1: أي في الدراسة كانت عندي يعني محظوظين احنا طلبة كلية الأدب المنوبة, كان عندنا نادي علم الآثار بدينا فيه وقتها من السنة الثانية وقتها في الإجازة في التاريخ. تأثرنا من بعض الأساتذة نتاعنا اللي نشكروهم ديما, سي فتحي العابد, مدام أحلام بوسعادة, أساتذتنا أثرونا, وكان وقتها كل جماعتين يجيبونا أساتذة من الكبار علماء الآثار متاعنا, سي حسين فانتر, سي رحموني, معناها الكثير من الأساتذة يعطونا محاضرات. الشغف بدأ غاديك لأنه احنا ما في التسعينات ما كانش عادنا يعني في حتى في تونس ما كانش عادنا إجازة في علم الآثار. أوائل الألفينات بدأت عادنا إجازة في علم الآثار, ووقتها بدأ شغف غاديكا, وخاصة التأثير الميداني لأنه المعهد الوطني للتراث عنده اتفاقية مع جامعات التونسية كل, لكن بالتأثير نتاع النادي علم الآثار كانت فما سلاسة يعني في التدريب التدريب التطبيقي يعني على الميدان. عالم الآثار عنده موقع, عنده حفرية, يكلم سي فتح العابد ولا مدام أحلام بسعادة, يوفر عدد محدود من الطلبة لأنه ثم اللوجستيك ديما موجود يعني الإقامة والأكل اكسيتيرا, ونعيش التجربة هذيك المرة الأولى الثانية. هي التجربة الأولى أو الثانية يعني تخلي الواحد يقرر اسكو يكمل في الميدان هذا ولا يختار معناها المخبر ولا يختار يعني.
0: أول تجربة ليك مع الآثار وين كانت وكيف؟
1: كنت مع جاذيكم لهنا مع سي البقلوتي. كانت فلا نتفكر بالبيه عام 96 في بلاريجا, وقت عنده وقتها حفرية في يهتم كثير معناها بالاستغلال المياه في الفترة الرومانية, وكانت تجربة بصراحة ميمورابل معنا فهمتها. وانطلقنا من وقت
0: شو اللي خادلك في البلد منها التجربة ذيك؟
1: والله كيفاش التاريخ يعني كيفاش بحق معنا نوصلوا بين ذفرين تنطق الوثيقة يعني اللقاء الأثري هذيك ما كالشظايا نتاع الخزف هذيك وإلا من البياس دوموني كيفاش تورق لكتالوج وتحاول تلقى التاريخ بالضبط. يعني احنا الهدف نتاعنا في من بعض الاشكاليات انه نحاول نفهموا الحضور الانساني في المكان هذاك في الموضع نتاع الحفريه. كما حكيت لك من الحفريه هي من اواخر يعني الحلقات في التدخل الميداني.
0: علاش هما كيفاش تبدا الحلقات حتى وين نوصلوا الى التنقيب او الاكتشاف
1: تحديد الإشكالية من الأول. احنا في الأول مثلا موقع أثري ما يظهرش منه حاجة كبيرة، لكن علماء الأثري كي يتعدى على موقع يظهر المواطن العادي ما فيه شيء، لكن الأثري عارف اللي فما حضور فما أثر.
0: كيف؟
1: عبر بعض معناها الكالكوزانديس المؤشرات هذه كما تواجد بعض الشظايا الخزفية، بعض بروز بعض الجدران يعني بعض الحجارة المهندمة تصير عملية مسح. المسح هذا يكون ديما معناها كوسوسوا بروسبكسيون بيدستر كوسوسوا بعد بالتوحالين يعني بالوسائل التكنولوجية يقع مسح جيوفيزيائي للمنطقة تعطيك يعني بعض الشبهات يعني لتواجد هذه الآثار أو تأكيدها في مرحلة ما بعد موضع الحفرية، لأنه الحفرية كما حكيت في الأول هي عملية تدمير. إذا كان مسحبهاش توثيق دقيق
0: تدمير أو كلمة كبيرة
1: احنا كي واحد يحفر حفرة ينجم يرجع تراب كيف ما كان؟
0: طبعا لا،
1: يلزم تكون أكومباني أي تدخل يكون أكومباني لأنه اختصاص دقيق جدا، يلزم يكون التوثيق في أشكاله القصوى. يعني في نعملوا اللي فيش نتاع الوحدات الطبقيه كل كما نبسط يعني للمستمعين انه تعمل كيما الملفاي بالكوش بالكوش تخرج نحاولوا نعطيو معناها ديزاتريبي بور شاك كوش معناها من المسترات الطبقه الاثريه نخرجوا سيكونس نتاع بعض الطبقات من سيكونس نخرجوا للفترات لي بيريود ونعتمد أكثر على دراسة المحتوى على هذه الطبقات. وعلم الآثار هو يعني يعني كما الكروزمون باركسيلانس نتاع جميع العلوم اللي موجودة، لأنه حاليا ما عاش نكتفيه بالتاريخ النسبي لداتاسيون رولاتيف، حاليا نمشيه لداتاسيون أبسولو. يزم مثلا في ضمن الفريق ما نجمش واحد عالم اثار يخدم وحده، هذه يعني
0: ايفيدونس
1: ايفيدونس ديباسي، اللي يخدم وحده راه باش يغلط والا باش تتعدى عليه معناها بعض النتائج اللي كان ممكن تكون معني يعني اكتشافات هامه. الفريق هذا بلوري ديسيبلينير يزم يعتمد زادا في داتاسيون ابسولو على المخابر، على تحليل العينات العضويه لي زورغانيك الشربون القطاع الخشب اكسيتيرا، وهذاك يؤكد يعني الاجابه على الاشكاليه اللي حددناها من الاول، لانه سي ان انفستيسمون معناها استثمار فيزيك اي مونتال سورتو، انك انت تحب تكتشف الموضع هذاك شكون سكن فيه وفانا فتره وشني نوعيه نمشيو حتى اترافير الثقافه الماديه نعرفوا شكون كان يسكن، اسكو عائله اسكو جيش اسكو عسكر، هذه اترافير اللقاء الاثريه يعني اللي نحاولوا ننطقوها كما حكيت، نحاولوا نمشيوا الابعد ما يمكن
0: في هذا في اللي نحب نعرفوه ونصور المستمعين يحب يعرفوه. كيفاش عالم الاثار ينطق الحجره ولا المعلم هذاك باش يوصل يعطي كل المعطيات اللي نجم يعطيها على الاثر اللي لقاه؟
1: مثلا ما انا في اختصاصي
0: حتى يعني بالعكس
1: انا في اختصاصي هو يعني في الخزف الاسلامي، لكن يعني عدت تروح الدكتوراه على التواصل يعني بين الفتره القديمه والفتره الاسلاميه، يعني كي جاوا العرب شنو اللي صار في في المدن ولا في السكن اللي عدنا في تونس. التدقيق الجدي والصارم في جميع اللقاء يعطينا نتائج جازمة. مثلا في الرباطات مثلا صارت لنا حفريات يعني مع عديد الزملاء في عديد المعالم نفهموا اسكو السكن هذاك كان سكن معناها ولا الانسان اللي موجود غاديك كان سكن عائلي. مثلا ساعات نمشيو حتى للكمال الخزف نكتشفوا اذا كان القطر ولا الدياميتر نتاع لي بياس اللي نقوم نفهموا اللي العائله تاكل مع بعضها. اللي ثم تغيير ايضا في النمط الغذائي اللي فما معناها الاكتشاف الحولي والاكتشاف بعض يعني بعض اللقاء اللي تاكد لنا حضور معناها الام او البنت
0: او الاختين
1: يعطيك معناها فكره على نوعيه السكن هذاك ونوعيه الحضور البشري في البلاصه هذيك.
0: عاده ما يتقال انه تونس تحتوي على كنوز وعلى معناها رصيد هام جدا من الآثار. إلى أي حد هل المعلومة صحيحة دكتور شكري تويهري باحث اختصاصي في علم الآثار؟
1: هي معلومة مؤكدة ومعلومة يعني الاستكشافات منذ يعني معناها منذ القديم منذ عدة قرون معناها حتى ذكرها ابن خلدون والناس كل يعني مصادر العربية تحكي برش على الانبهار بالمواقع القديمة هذه قرطاج اللي كانوا يجلبوا منها مواد البناء التيجان أو الأعمدة باش يبنيوا بها المساجد ولا المدن العتيقة. الانبهار هذه بالمواقع الأثرية هذه معروف لكن اللي نعرفه أكثر أترافير مشاريع بالمعهد الوطني للتراث كمشروع الخارطة الوطنية نعرف اللي فما زخم كبير فرشة من المعطيات الأثرية مواقع أثرية معالم اللي
0: عددين نجم نعرفه عددين اليوم ولا
1: هو صعيب لكن معناها كل المنطقة والصار فيها جرد لأن الجرد هذه بريسك ما يكملش لأنه كل يوم عدنا حتى ساعات يعني المواضع يعني نقول رم فيهاش أثار لكن تطلع فيها أثار لأنه المخفية يعني عوامل الاندثار بالزمن غطت يعني العديد من الأثار كما صاير في القروان بعض الفيضانات يعني المتكررة تعطيك معناها
0: الأمطار الأخيرة اللي صارت في تونس.
1: أي
0: أنتم كمعهد وطني للتراث هل كشفت فعلا عن أثار جديدة عن مواقع لم يقع استكشافها؟
1: قليل جدا. هو عموما الأثار اللي وقع اكتشافها ما موثقة ومعروفة لأنه أغلبها جت بجنب مواقع ربما بعض المعالم اللي كانت مطمورة شوية كشفتها العاصفة الأخيرة وقع توثيقها وقعت حفريات استعجالية منها وقت بصراحة حاجة اكسبسيونال لأنه تجند المعهد الوطني للتراث بعوانه بحثيه بإطاراته كلها ودخلوا باش انقذوا الرصيد هذايا بالتوثيق نتاعو وايضا بالدراسه نتاعو اللي صار يعني يوم دراسي وقع يعني تقديم الاكتشافات هذه وسيقع تتبع هذه الاكتشافات بحفريات مبرمجه لانه الحفريات الاستعجاليه صارت وقتها سير لو شون يعني بعد العاصفه وهناك برمجه لعديد الحفريات المبرمجه اللي باش تكون يعني على وتيره شهر او شهرين في السنه لدراسه هذه اللقاء الاثريه.
0: هو عمليه البحث عن الاثار قديش تستغرق كمده كادوات استراتيجية كاملة دكتور شكري منها
1: كيف يعني العامل الزمن عامل الزمن عامل يعني ما نجموش قدروه بشكل يعني دقيق لأنه اللي تحت الأرض ما نعرفوش بالضبط معناها ريالمو رغم الوسائل اللي عندنا لكن زاد الحفر ما فيهوش يعني ريتم كونتينيو ولا سوتينيو على الأخر فيه يعني تأقلم مع الموجود مع الذي سيقع اكتشافه
0: يعني قديش نجم توصل لعملية بحث
1: انت وال يعني
0: الموقع
1: سوبرفيسي نتاع المعلم انت والبروفوندور انت والاشكالية نتاع البحث لانه مثلا عموما يعني للتاريخ في منطقة معينة يلزم معناها الاسبار والا الحفرية تختار بعض المواضع الدقيقة ويقع يعني الحفر الى غاية الصخرة الأم لا روشمير هكيك عدنا سيكونس كاملة نتاع الحضور البشري، باش نعرفوا اسكو من ما قبل التاريخ توجد الانسان في الموضوع هذاك ولا
0: حتىش
1: فتره كل العمليه بدراسه اللغه الاثريه اللي موجوده فيها.
0: هاي تبسطوا على الناس
1: مثلا
0: باش تعرفوا المده الزمنيه او العهد اللي كان فيه اللغه الاثريه، كيفاش تعرفوه؟
1: ما هي ما تظهر لنا احنا بسيطه، لانه دراسه اللغه الاثريه هذه كما مثلا في الليفترين تاع المتاحف يعني في الموجودين يعني الفترات، فتره الرومانيه، فتره البيزنطيه، فتره، وكل فتره عندها خاصيه في الثقافه الماديه، في الخزف نتاعها، في النقود نتاعها.
0: يعني انت في اختصاصك في اللغه الاثار الاسلاميه لم كيفاش تعرف وتحدد انه ما
1: لانه فوالا، لانه المتعارف عليه في الحفريات السابقه ايضا مثلا الخزف الاغلبي يختلف على الخزف الفاطمي. الخزف الفاطمي فيه اختلافات على الخزف الحفصي، معناها يعني التراتبية نتاع الفترات هذه معناها اختصاص تظهر مباشرة يعني من الألوان، من الأشكال، وأيضا هذا كما حكيت نعتمد أيضا على التاريخ التاريخ المطلق بالمخابر أيضا يعاوننا برشا باش نعرفوا الفترات اللي معناها اللي نتعدي فيها.
0: وأحيانا اكتشافات تكون بالصدفة.
1: أي موجودة موجودة الاكتشافات العفوية هذه اللي ساعات معناها في كما في الأشغال العمومية، ساعات هكيكا معناها السونات ولا ستيك ستيغا اللي ما في بعض الأماكن اللي ما نعرفوش شنو كان في المقبل، ساعات نكتشفوا بعض المعالم اللي تكون فريدة من نوعها أيضا.
0: أبرز الاكتشافات الأثرية الدكتور شكري اللي عرفتها تونس في السنوات الأخيرة، ما هي أبرزها بحكم اختصاصك؟
1: العديد منها، العديد يعني ربما يعني حتى يعني باش ما نظلمش بعض الزملاء في اكتشافاتهم، ربما نعملوا يعني حتى حصة أخرى على هذه الاكتشافات ويحضروا يعني العديد من الزملاء لتقديم هذه الاكتشافات. ربما يعني اكتشافات الثقافة القبسية هذه معناها مهمة جدا جدا لتغير يعني نظرتنا للحضور الإنساني في جهة قفصة وأيضا في البلاد التونسية.
0: هذه خلينا نخف عليها شوية شكري الطويري، معناها هذه فندت مقولة تونس 3000 سنة حضارة الاكتشاف القبسي.
1: أي في في في معنى ما، لأنه الحضور الإنساني معناها ثم كاليفيكاسيون حضارة أو ثقافة، لكن الحضارة نعرف احنا دخلنا التاريخ باكتشاف الكتابة اكسيتيقا، لكن الحضور نتاع الإنساني أنه الإنسان يتأقلم، أنه الإنسان يخلق محيط يعني يتعامل معه وينجح في أنه يعمل يضمن الاستقرار، هذا حدث أيضا.
0: فندت المقولة تونس أكثر من 3000 سنة حضارة.
1: الأكيد أكثر، الأكيد أكيد.
0: قديش
1: تعداد ربما
0: بالاكتشاف القبسي اللي تحكي عليه؟
1: ربما زميلتي أنا بها العوادي اللي يعني مختصة يعني في هذا تنجم تعطيكم إجابة دقيقة أكثر. لكن عموما يعني العديد من الاكتشافات نجم نذكر منها أيضا مثلا اكتشافات القرى النوميدية، قرية سيدي سعيد في منطقة برغو اللي معناها مهم جدا يعني بدأت فيها الحفريات، في حفريات كيف معناها اكتشاف عفوي يعني لأنه إثر بعض الأشغال في توسيع الطريق سيليانا اللي ربط بين سيليانا وتونس، وقع اكتشاف هذه المدينة، مدينة تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد. اكتشفت أيضا بموقع التوفات يعني ببعض التفاصيل يعني نعرفه شنو كانت في المعبد هذاك، ونجم يحكي لي بعض عديد المختصين اخرين كما ايمن جربانيه اكسيتيرا. فما زاد يعني في الفتره الوسيطه ايضا بعض المدن اللي ما كناش نعرفوها معناها نعرفوا فيها الحضور الاسلامي كما برج هلال في مدينه جندوبه فيها بعض المعالم المهمه جدا. عدنا العديد يعني من الاكتشافات بصراحة يعني قائمة طويلة، لكن يعني بالحق تستحق أنه نعمل عليها يعني حصة إن شاء الله.
0: لنعود في الجزء الثاني، ما زلنا معك في حديثنا في واحد من الناس. شكري طويري باحث أخصائي في علم الآثار، وقدوا معنا رجعين بعد الفاصل.

0: واحد من الناس.
1: جرى لكم في واحد من الناس على موزيك اف ام. شكري تويري باحث واخصائي في علم الاثار مكلف بالبحوث الاثريه والتاريخيه بالمعهد الوطني للتراث. وقبل الفاصل حكينا على تقريبا ابرز الاكتشافات الاثريه اللي عرفتها تونس خلال السنوات الاخيره، وقلنا انه ايضا قد تجي الاكتشافات بالصدفه. معناها كيفاش العمليه؟ مواطن يكلمكم يقول لكم لقيت مكان في داري في جنينتي.
2: معناها عموما تصير هكاك في اشغال بناء ولا اشغال عموميه كما حكيت، يعني السوناد ستيك اكسيتيرا، في اثر اشغال يعني التجهيزات ولا العمله يعثروا على بعض الجدران ولا بعض اللقى الاثريه يكلموا المعتمد التراث.
1: شنو يصير في الوقت هذاك؟ شكرا كبير.
2: لا
1: ماش عنده حد يبني؟
2: لا علاش؟ احنا توا ثم
1: علم كامل اثر.
2: لا عموما احنا ماذا بينا كل مواطن، وهذا يعني مساج للمواطنين الكل، انه يلزم يعلم على الاثر، لانه معلومه
1: مش مزيه خاطر كم يعلمش تما جريمه في الحكايه.
2: اكيد يعني تحمل مسؤوليته فيها، لكن الاهم انه المعلومه هذيك توصل للمختصين. تقدير نتاع المختصين بعد التدخل الميداني فيها، تقدير نجم يكون معناها اذا نجم يكون معناها جازم، يعني اذا كان ما عندناش خاطر ساعات معالم ما عندناش منها، ولا معناها تكون فريده من نوعها، مثلا عاد كيما الموزولين تاع دقه ما عندناش منه برشا، معناها نحاولوا ديما المعلومه تبدا نوثقوها، وبعد تكون معناها التدخل نتاعنا كوسوسوا يعني الحفريات الوقائيه هذه بريفونتيف نوثقوا اللي عندنا. اذا كان معلم نجم يتنقل ولا لوحه فسيفساء نجم نقلوها. اذا كان مثلا المعلم فريد من نوعه يقع بعد النظر في لجان وفي عديد المختصين تتكون يعني فرق للتدخل الميداني ولاخذ القرار، كوسوسوا يعني رفع اللقاء الاثري هذيك او المحافظه والمرور الى الانتزاع. يعني
1: الانتزاع ثم امكانيه الانتزاع الملك هذاك،
2: الاحتمالات موجوده كلها.
1: لكن هذا ما يمنعش انه ثم مناطق في تونس مبنيه فوق اثار.
2: الاشكال كما صار يعني في الحنايه تاع المحمديه، شكون جاي قبل؟ الاثار كانت موجوده قبل. معناها احنا علاش احنا ساعات حتى في المدن التاريخيه ولا في البلاد العربي ولا بجنب المواقع، المواطن عنده جزء من المسؤوليه، لانه اختار وين يبني. اذا اختار هو يبني في مدينه تاريخيه يلزم يتحمل يعني التبعات نتاعها. اذا كان باش يعمل اشغال كسوسوا فسقيه خزان بيسين ولا هو، التدخل يكون يعني يلزم يساهم فيه بتوفير العمل اكسيتيرا، لكن ايضا لازم يتحمس اللي فما ديما فما ريسك، لانه هو بتتر بنايه ولا شراء الارض وقتها هي مغطيه ولا الاثار هذيك، لكن لازم يتحمس اللي فيها، لانه ربما تكون فما فراغات تحت البنايات نتاعو. معناها واحنا ندخلوا للتوثيق، لانه المدن التاريخيه مثلا كيما مدينه تونس ولا مدينه الكاف ولا بيجا، السكن ديما تواصل فيها، معناها ثم طبقيه كبيره، معناتها نقولوا احنا بعد عديد الفترات في نفس المكان، احنا نحاول نوثقوا مثلا باش نعرفوا تاريخ مدينه باجا، التاريخ البيزنطي في الفترات السابقه للحضور العربي الاسلامي اللي موجود توا، ولا الحضور المعاصر توا، عبر يعني الاسبار. هو ذاك علاش احنا في ديما ثم مناطق خاضعه للموافقة المسابقة للمعهد التراث، ثم عديد التراتيب للمحافظة على الإرث، لأنه المواطن هذك اللي تحت الأرض هو ملك المجموعة الوطنية، والمعلومة الأثرية ولا المعلومة التاريخية ملك للناس كل. يعني حتى في المعهد التراث الباحثين والمهندسين والمحافظين والعملاء كلهم غيورين على المعطيات الأثرية هذه ويحبوا يحافظوا عليها، لكن دون أيضا الإضرار بمصالح المواطنين. هناك حل وسط، يعني المواطن يزم يدكلاري يزم يعلم السلطات ويعلم المختصين للتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه المعلومات.
1: ثم اللي يعلن وثم اللي اليوم ثم ظاهرة شكري تويري باحث وخصائي في المنثار قاعدة نسمعها ودائما موجودة، هي التنقيب العشوائي على الكنوز.
2: جريمة كبيرة. لأنه عقلية، وحتى ابن خلدون حكى عليها في منذ القديم. يعني الإشكال أنه الربح السهل هذه ولا الكنوز هذه اللي هي بالنسبة للأثيرين كلهم يعني بعض الجدران ولا بعض البلاطات الفسيفسائية اكسيتيرا هي كنز، لأنه حتى في الحفريات نتاعنا نحاولوا ديما عموما تصير خارج المواطن العمران نحاولوا نشاركوا عمله من الجهة باش يفهموا اللي المحافظة على الكنز هذاك إذا كان نحن خرجنا معالم ولا مواقع أثرية بجنب يعني المساكن نتاعهم ولا القرى نتاعهم راي نجم تجيب لهم السواح التوانسة ولا السواح زاد الأجانب اكسيتيرا. الإشكال أنه العقلية هذه عقلية مدمرة، لأنه جينا معناها المحاضر ونمشي نعمل معاينات خاصة فترة كورونا ووقت الحظر
1: نشطت برشا
2: حسب الإحصائيات اللي عدنا حتى في قسم المحجوزات بشكل رهيب، لأنه بعض المواطنين كاكابلا حاضر تجاول ستيغا يمشي اللي عنده بلاس يحب يثبت فيها يمشي ستيغا، وخاصة تواطئ يعني الآلات الميكانيكية معناها بالتراكس يهدم الدنيا كلها وبعد معناها. وهذه بصراحة يعني ندعو المنبر هذا يعني المواطنين كلهم يحاولوا، لأنه العقوبة العقوبة يعني العقوبات راهي.
1: طب كيفاش تعملوا مع هذا الظاهر هذه تنقيب على الكنوز؟
2: والله نحاولوا ان نوعي المواطنين،
1: لكن بصراحه مش
2: الاشكال فوالا موان في المواطنين اللي ما يخالفوش ونحاولوا نريكوبير لافورماسيون معناها ترافير المعاهله المدنيه، نعملوا حفريات في المواقع اللي يصير فيها يعني النبش هذا او الحفير هذا، ونحاولوا نوفروا المعلومات التاريخيه والاثريه يعني في المواقع.
1: ثم الى اي مجال تدخلكم وين مجال وين محيطه مع الوطني التراث؟ لأنه تجي معناها الناس ولا أي مواطن ساعات يمشي لمنطقة أثرية ولا إلى معلم، خلينا نقوله معلم من المعالم، يكون مهمل وغير معتنى به. فأي أي معناها هل أنتم موحدكم كمعهد تدخلوا ثم تدخلات أخرى؟ لأنه
2: لا هو في يعني الثلاثي اللي دخل في التراث الإدارة العامة بال وزارة الشؤون الثقافية وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية كيف والمعهد الوطني للتراث. تدخل المعهد هو تدخل علمي وتقني وفني، الوكالة في الاستغلال والتوظيف والإدارة العامة في التنسيق بين
1: يعني كتب مثلا دار أحمد بن أبي ضياف في وضعيتها الكارثية اللي نعرفوها عليها، كي تلقى من عشنا حم نلف دار البي بالطريقة هذيك
2: هي ثم تشعب
1: ونسمي لك باشا مع المخرين تقول أنا علاش بلادي هكا أنا علاش مش مهتمة بهذا.
2: أنا من الأول المجموعة الوطنية الناس كل يزمها اللي نجم يعاون يعاون علاش لأنه ثم إشكالية عقارية إشكالية في الملكية، الدولة في حد ذاتها تجوش تدخل يعني في ملكية خواص، الخواص
1: تعملوا الفكين المصحة العامة أنتم
2: إذا كان
1: سامحني إذا كان تعملوه مع مناطق فيها أثار علاش ما تعملوش مع معالم إذا كان أهملت وساء استغلالها تأخذها الدولة تعتني بها؟
2: يزم يكون تكون مصاحبة ببرامج استغلال وتوظيف، وهذا في أغلب المعالم اللي حكيتها من ثم فما برامج فيها لكن الإشكال هو الإمكانيات، ضعف الإمكانيات، النقص البشري. حاليا نحن رانا نحكيه على آلاف السنوات من الحضارة ونحن 37 بحث
1: 37 باحث
2: في المعهد
1: في بلاد عندها أكثر من 3000 سنة حضارة.
2: عندنا معناها ميزانيات ماهيش قوية برشا، معناها الإيرادات نتاع السياحة معناها مهمة لكنها يلزم توظيفها للتراث. عموما إذا كان احنا حكينا على ترميم المواقع الأثرية هذه يعني علاش حكيت على المجهود الوطني للسياحة الثقافية، أنه نربطه نعملوا السيركوي هذوما تاع الزيارات وخاصة تشجيع البحث الأثري وتوظيفه أيضا لأنه الاكتشافات موجودة.
1: ثم يعني قداش مساهمة اليوم لدوات والتقنيات الحديثة والـ AI باش تعاونكم كباحثين فيه على الأثر؟
2: تعاوننا بالباهي، لأنه خاصة إذا كان ما عدناش لأنه التحاليل المخبرية مكلفة جدا يعني نحاولوا نعملوا في التعاون الدولي مع زملائنا في الجامعات الأوروبية ونخدموا معهم ونحاولوا نعطيهم المعلومة الصحيحة دقيقة يعني في هذا، لأنه ستنا بسيسمو يعني إذا كان نحب نحافظ على التراث نتاعنا. البرامج موجوده، الفو سامستير.
1: مكلف
2: بعض الشيء، لكنه
1: مكلف.
2: اي مكلف، لكنه يعني يعود على المجموعه الوطنيه يعني. ثم كما تشوفوا معناها اشقائنا في المغرب، في مصر، يعني التنظيم الهيكلي اللي عندهم في التراث ناجع بشكل مالي، لانه بريس كل شهر شهرين ثم ايفينمون، ثم اكتشاف اللي هو موجود في تونس، لكن التوظيف هذا نجم يكون معناها بشكل مبرمج واستراتيجي، هكا نعملوا معناها خط نمشي عليه الناس كلها، نحاولوا نوظفوه.
1: يعني الحلم متحف وطني للحضارة مثلا القرطاجية كما اللي شفناه في مصر اليوم
2: ممكن، احنا عدنا
1: ممكن، مستحيل.
2: لا كل شيء ممكن اذا توفرت الإرادة، الإرادة يعني الإرادة المجموعة الوطنية كل. لانه توفير الامكانيات، لانه هذاك استثمار احنا اللي شفناه يعني في متحف مصر، ثم
1: هو المحل 13 سنه خدمه ذاك.
2: اي فوالا، الناس لازم نصبروا عليه
1: 13 سنه،
2: حطوا يعني البرنامج ونخدموا عليه. علاش ليه 30 سنه؟ نعملوا اكبر متحف في افريقيا، نعملوا وراو ناكد لك معناها، وهذا اللي نشاطر مع الزملاء نتاعنا، اللي معناها الثروات اللي عدنا ما يعمل متحف كبير، وعدنا ما يعمل هذا كله. يلزم تكون معناها دراسه مع زاده مع السياح، مع الاتراكسيون، معناها كيفاش تخلق وجهه فوالا كامل. معناها يلزم الناس كل تحاول تخدم على
1: اهم اكتشافاتك الشخصيه. شكري التويري
2: والله بعض
1: اللي معناها اللي عملت لك ليك انت، معناها الرضا والفرحه والتصور الادرينالين طلعت، اهم اكتشافات ما تنساهاش في بالك.
2: هما الاكتشافات يعني هي الاجابه على الاشكاليه اللي تحددت في اللون. مثلا احنا قبل ما ندبر الحفريه تحس فوالا لهنا راه ثم جامع، لهنا راه ثم منزل روماني، سيتيغا. معناها الاجابه معناها بالعمل بشوي بشوي بالكوش، لانه مضني ساعات الاجابه تجيك في اخر نهار من الحفريه، بعد شهر ولا شهرين اخر نهار يقع الاكتشاف هذاك. ربما يعني في اكثر موقع خدمنا فيه يعني مع فريق من كنا طلبه وكبرنا فيه، موقع جامع الاثري زاما ريجيا، وبعض القطاع اللي معروضه حاليا في متحف باردو، معناها اكتشفناها مع المجموعه.
1: كيما
2: لي ستاتيو تاع اتيس، هذه ديفينيتي، وعندنا العديد من النقود يعني في الموقع هذايا. معناها ثم حاجات منقولات، وثم حاجات يعني سيرسيت معناها في السكن هذيك، انك انت توصل تأرخ يعني بكل قرن، معناها كانك تأرخ في كتاب، كل مره معناها تعطي كرونولوجي وتعطي تاريخ صحيح للموضع هذاك، فهمني، تفهم اللي قاعد تبني في التاريخ. لأنه شيء ساعات كتبت بعض الحدث ساعات تكون مغالطة، المعطيات الأثرية تصحح يعني المسارات كلها ولا تأويلات اللي عادنا كلها.
1: بربي بينا الشعور، معناها نتصور حب نحط روحي في بلاستيك، معناها أنت اكتشفت مثلا ستاتيو كما قلت، وستاتيو ذاك بعد موجود في متحف، وانت باش تمشي تشوفه كأي إنسان عادي. أنا أي إنسان عادي معناها باش تعدى أو حاجة مهمة، لكن انت اللي اكتشفته بأي شعور تراهك ستاتيو ذاك في المتحف؟
2: والله تفقد الكلمات، لأنه الإحساس بالشيء، لأنه تخرج حاجة من التراب، ويعني سرتو بعد التعب وبعد سرتو يعني اللحمة بين الفريق نتاع البحث، يعطي شحنة إيجابية جدا جدا يعني للمواصلة وللمواصلة الاكتشافات، وأيضا يعني للإجابة على الإشكاليات اللي مطروحة في البحث
1: العالقة. شكرا تويري، نشكرك برشا. باحث وأخصائي في علم الآثار، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث. شكرا لكم الكل اللي تبعتونا. شكرا زياد في الإخراج، أشواق في الإخراج الرقمي، خليل في الإعداد. تحياتي لكم، وعدنا يجدد يوميا كالعادة من الاثنين للخميس في واحد من الناس على موزيك FM. We'll be right back.

0: tonight. Let's get ready to rumble!
1: بنت لفام، آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى.

0: Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من رابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 النص الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يشارك غدا مع نظرائه من مصر والجزائر في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها. اليوم انطلاق رحلة جوية على متن الخطوط التونسية من المحطة الجوية 2 بمطار تونس قرطاج نحو البقاع المقدسة، وعلى متنها 21 فردا من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة من الذين تكفلت بهم مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. فريق مراقبة اقتصادية بمنوبة يحجز أكثر من 7 أطنان من الشعير العلفي المدعم بأحدى نيابات بيع الأعلاف بمعتمدية البطان من أجل الإخلال بترتيب الدعم، وذلك ضمن برنامج رقابي جهوي مشترك مع الوحدات الأمنية وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة. ويأتي هذا الحجز إثر التفطن إلى أن صاحب النيابة عمد إلى ترويج كميات من مادة الشعير العلفي بالمسالك الموازية وعدم تمكين حرفائه من الفلاحين من حصصهم. شرطة الاحتلال الصهيوني تجبر النشطاء المحتجزين الذين كانوا على متن أسطول مساعدات متجها إلى قطاع غزة على الجثو على الأرض في صفوف وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. ووزير الاحتلال بن غفير يشاهد ما يجري، مما أثار انتقاد قادة أجانب ووزراء من حكومة الاحتلال نفسها. وكان النشطاء على متن أسطول اعترضته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية أمس، ثم اقتادتهم لاحقا إلى ميناء بالأراضي المحتلة. ورئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يدافع عن ما اعتبره حق إسرائيل في اعتراض الأسطول، لكنه قال إن معاملة بن غفير للنشطاء لا تتماشى مع قيم إسرائيل ومعاييرها، وأكد أنه أصدر تعليمات بترحيل النشطاء في أقرب وقت ممكن. وأبحرت زوارق الأسطول من جنوب تركيا لثالث مرة في محاولة لإيصال المساعدات إلى القطاع الذي مزقته الحرب بعد اعتراض إسرائيل أساطيل سابقة في المياه الدولية. من جانبه رئيس وزراء إسبانيا يقول إن صور الوزير الإسرائيلي وهو يهين أعضاء أسطول غزة غير مقبولة. صحيفة ألمانية تكشف نقلا عن وثائق سرية صادرة عن أجهزة استخبارات أوروبية أن الجيش الصيني درب سرا على أراضيه المئات من الجنود الروس، نشر بعضهم في أوكرانيا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سامية الحامي في كولتشر بلس.
0: الأولى في تونس. كولتشر بلس. كولتشر بلس. كولتشر بلس في الجمعة من 8 إلى 9 تحليل. سامي الحامي.
2: 8 و4 دقائق عاصمة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزيك ثامن تولى 9 تعليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية. اليوم في الانترفيو فرحانين برشا باستقبلوا بحثنا هنا في موزيك، ما قلناش ليه في تونس اخترناه خاطرين هو أرتيست تونسي وعالمي. خليني نقول على خاطر الخدم اللي خدمهم وصلوا للعالم في برشا بلدان. لومبخانت متاعو واضحة، الخدمة متاعو واضحة. هو شاعر الجدران وخطاط المدن. بك بكل حب شوية خليكم بحثنا فوزي السيد قصة النجاح نحكي تفاصيلها شوية خير في الانترفيو. الفلاش باك بالنسبة لليوم نحكي وعلى رحيل صوت المنفى اللي عمره ما هو باش يتهزم ولا تهزم. في الفلاش باك نتعرفوا على محطات من مسيرة شاعر أزعج الأنظمة. في بوكس أوفيس بالنسبة لليوم بين الإثارة الموضة الكوميديا والسيرة مايكل برادا تو لقشة مسمي الأفلام الأكثر مشاهدة في تونس في بوكس أوفيس كما العادة كما كل نهار أربعة مع الوثق. هذا كل بتبيع مع فريق كامل معنا طارق في الإخراج الرقمي معنا خالد في الإخراج. نبدأ مع الموسيقى توت سويت نبدأ مع بنجامي هز عيونك من بروجي سينوج راجعين

0: بين جميع هذا يومك وصلنا حتى 8:09 دقائق. انتم معنا في كولتور بلس على موزايك فم. نسلم عليكم إن ما كنتم في الاستماع سوى فكرة هبكم وقلكم طريقة سلامة للجميع ولا زيدا على سيتنا موزايك فم .net توت سويت وقيت الانترفيو. الانترفيو سعداء جدا باستقبال بعضنا هنا في موزايك فم. هو فنان تونسي، فنان معاصر تونسي فرنسي، خليني نقول من أبرز الأسماء. هو اللي مزج بين الخط العربي وفن الجرافيتي الحديث، يتميز بأسلوب خاص وين حول الحروف والكلام الأعمال فنية ضخمة رينها في تونس وبرشا بلدان في العالم. خلق عالم خاص به ينبض بالألوان الرموز وفيه برشا رسائل إنسانية مهمة. هو اللي عبر على السلام التعايش والهوية بكل حب. السيد فوزي سيد، مرحبا بك على موزايك.
1: عندك اكثر سؤال يا عايشة.
0: شنو حالك؟
1: الحمد لله عايشة.
0: ما تقولنيش كي تبدا في تونس.
1: خيرك انا. ابخي نعدي وقت مع العائله و... نو شيخ الحمد لله.
0: وكنت في جابس زيدا في مهرجان جابس سينما فن.
1: مهرجان جابس معنا حاجه مش عاديه. سيتي انكرويبل. السنه هذا سيت اديسيون برك الله عليهم. معنا اللي عملوا فرانشمون سيتي وصلنا حسينا فما زيد تغيير. يافين حماس كبير والناس فرحانين. يا فين ان فري شانجمون عجبني فرانشمون. وان شاء الله عام الجاي اقوى كل عام. فنسو البركه على ليكيب دو دو فيستيفال فوكس جاباس. معنا الكيلان زاد هما قاعدين يعاونوا برشا.
0: عفيف بن محمود دسني على
1: اداره مهرجان. سيتي لا ديريكتريس ارتستيك في المهرجان سيت اني. تبارك الله على فان بروغرام انكرويابل. الصراحه ما جيتي مشيت توريست اني معنا شوي j'ai le je sais pas le jazz بتاع الفستيفال. C'est une œuvre بتاعي et donc avant je suis aussi président de la président d'honneur de l'association Focus Gabs. Donc نمشي غادي شير avant je suis là je trouve
0: وفوزي نتصور درت العالم. خليني نقول برشا بلدان شفنا فيهم البصمه الخاصه بسيت كيما الناس اللي تفرج فينا تو على سيتنا موزايك فين بانيت ولا تزيد على صفحتنا فيسبوك قاعدين نشوفوا في بعض الاعمال. الفوزي نتصور تقعد الرجعه لتونس، الخدمه في تونس عندها متعه خاصه.

0: بالنسبة ليك.
1: نعم بيس من الأصول في تونس، معنا أصلي من جابس، معنا والعائلة هني، دونك لازم فما ديما رجوع، فما نمشي ونرجع. أنا مش مولود في تونس، معنا مولود في فرنسا، عايش في فرنسا، كنا نجول عن الجابس قبل كل عامين. إيه أنا معنا الحمد لله نحمد ربي، معنا نشكر أمي وباباي، معنا عنونا ست خلاص شو مع تونس معنا. وكما تعرفي جابس مسكينة، معنا بلاد متروكة شوي، الحب اللي عندنا بور البلاد ومعنا أرض جدودنا اللي
0: قوي وحبك لتونس قوي،
1: معنا من الشمال والجنوب، معنا ونعبر على حب البلاد معنا بالفن بتاعي وفي كل بلاصة. معنا رسمت في تونس كاملة، معنا عندك معنا ديجا سور توت لوتوروت، وابخي من دوز الرفراف، تتاوين، الكاف، جريس، معنا سوس، الحمد لله معنا في كل بلاصة فما
0: شامسيد. واليوم إذا شفت ستوري وين هذيك صباح وين كملت؟
1: هذه في المرسى، معنا كل يوم ساعات نقعمز في قهوة اسمها بولفار دي كابوسين.
0: ها والإشهار
1: ريت كيفاش في المرسى نقعمز غادي وفما حيط قدامي كل يوم مكتوب عليه ممنوع، كيفاش يقول ممنوع ودار الوسخ ولا حاجة هيك،
0: ممنوع وضع الأوسخ
1: نشوف فيه ديما فات ولامس شو قاعدي صورته، وعندي ناميا موا ملك العبيدي ديديكاسال هي تسكن غادي. دونك قلت لها اسكو تو بونس جو بان لو مور، معناها ما سالش نرسم عليه. قالت لي تخيل نص لو سانديك ونشوف. ردت عليا ميم با ديريكت لا ميم جورني. اليوم الصباح جيت غادي الخمسه سلوم والدون بتاعي ما فما حد في الشارع ترانكيل جوسكا بجنبي ينبح
0: خمسه نتاع الصباح
1: سي ميو كما فما حد. كملت السبعه كاع عملت عملت قهوه وين الدنيا بدات تتحرك.
0: ملا سيد باش نعمل بك دوره في برشا قهاوي هنا في تونس ماذا بينا تزيدهم الوان تزيدهم حياه كما اللي زدتها في المرسى. ودايوغ سيد خليني نذكر كما قلت انت موجوده لومبرانت نتاعك موجوده في برشا بلايص في تونس، وقداش حاجه اكسبسيونيل بالحق، حاجه استثنائيه، فنان تونسي بصمه عالميه منورنا في العالم الكل. وخليني نقول تحول القبح والفوضى الجمال، تحول شفت زاد الدوكيومنتير اللي كان تصور في مصر في بالي كنا حكينا عليه هنا في موزايكا فام سيد، معناها من بلايس فيها فوضى عارمة كنت قادر انك تحولها الأوفر دار. منين تجيب الالهام، منين تجيك الانسبيراسيون كيما اليوم قمت الخمسة متاع الصباح هذه لازمني نبدلها؟
1: En fait, je sais pas, فما الحمد لله يا سيت باسيون الداخل، معنا كيف اليوم كيف قمت معنا الاربع ونص قلت خلينا نمشي وما نمشيش، ابخي ديريكت ان فيت خطفت وخرجت ابخي ما ندمتش. وساعات تلقى روحك في بلايص وين واحد يقول لك اوكي هذه البلاصه ما تمشيلاش، معنا من شيت نصر هذا حي الزبالين في مصر وانا عملت المشروع حكينا عليه، معنا كيف وصلت غادي حتى التاكسي ما يحبش يدخل. وتعرف فما ما نخدم برشا على الادراك كيفاش معنا انت تشوف عندك فكره على حاجه وهي الفكره كومبليتمون غلطه، فهمتني؟ ونحس الفن هو معنا السبب النجم يدخلك في بلايس والناس يقبلوها. معنا في حي الزبالين هذا منشيه نصر في القاهره الناس استقبلوني وفرحوا بيا، ومعنا وما نعرف حد اني كان عندي فكره نحب نعملها. زرت غادي دخلت ابخي حكيت مع الناس، اخذت التصريح من كيفاش يسموا ابونا سمعان، هي منطقه مسيحيه، ابخي خلوني نرسم على 52 مبنى. هذا المشروع ديجا صار في 10 ans وانا
0: وسيد تخلق علاقه انسانيه مع المتسكنين في اي بلاصه تمشي لها، فما حاجه اخرى تترسم مع الرسمات اللي تخليها مع على الجدران.
1: ما هي التجربه الانسانيه معنا اللي تعجبني اكثر، معنا تعرف كيف تمشي كيف نخدم في استوديو بتاعي وحدي نخدم يا باد، ما عنديش زي قصه باش نحكي عليها، اما كيف تخرج ترسم في الشارع ولا معنا dans l'espace public en général peinture ou sculpture، الناس ديما في البدايه ممكن يقول شبيه هذا علاش جاي هني، معنا منشيه نصر باغ اكزومبل علاش واحد يمشي يرسم في حي الزبالين. تو يا 2 3 mois كنت في امريكا عملت مشروع في سان فرانسيسكو في dans la ville de San Francisco في سجن غادي اي باغي، معنا ساعات تلقى ان فيت التجربه اللي تعيشها مع الناس من الفن. الفن هو السبب، معنا سان بريتكست كيفاش تخلق معنا علاقات ولحظات معنا مميزه. سي والحمد لله. موا جو بونس اني توا شو ان كوليكسيونور دو مومون. نشوف هيك معنا الفن حتى معنا كل الحيطان الكل اللي عملتهم في العالم ممكن 90% قعدوا الاخرين متفسخوا. ايش بان عندي التصويره معنا كي بيرميت لا غاردي وبعتالي معنا اللي يبقى في هذا الكل هي التجربه الانسانيه معنا اللحظات اللي عشتو مع الناس. ونقول لك الحمد لله صافي بيانتو 20 ans je fais ça. قاعد بالاتصال مع بتت 90% دي جون من كوريا دو سود حتى البرازيل تونس و...
0: شنو اكثر مومون بقى في بالك فوتي؟
1: يا با ان فيت ان مومون والله نجم نحكي لك 100 مومون. مي نعطيك مثال سي نعطيك ان اكزومبل. فما مره قصه كنت في استراليا 2012 وكنت نرسم عندي كان عندي مشروع هناك نرسم في الحيط وكل شيء. وفما طفلة صغيرة جت قالت لي كان نجم نحكي معاك يا طفلة عمرها 8 سنين خذتني من إيدي جلسنا معنا على فما دروج كونساسي قالت لي معنا كيف نكبر نحب نكون فنانة نحب الطبيعة نحب الفن. قالت لي عندك قلم معك وديما عندي فوتر كما سوالا دون لابوش. تخطيت ورقة كتبت اسمها هي اسمها اللي تدورجين سومالين كتبت هدية 19 10 1200 au lieu de
0: 2012.
1: OK. Et قلت خلي الورقه معاك comme ça ما تنسانيش. قلت اوكي وعملت اني j'ai eu le réflexe de prendre un selfie avec elle. عملت une photo avec elle.
0: OK.
1: حطيت الورقه في السوشي وابغانا معنا كيما تعرف السوشي يكبر ساعات عندك ورقه 5000 ان تيكي دو مترو ان reçu والسوشي يكبر. Et après en 2016 بديت ننظف في ستوش نحل لا كارت بيريمي وكل شيء ونلقى الورقه هذه. جي غريب جي دي خلينا نستنى لو 19 اكتوبر ونعمل ان بتي بوست سور انستغرام بنشوف هذه اش ولات سي اللي توجور في توجور ات ارتست ولا بس على كل شيء. حد يا لي جون اي سون دي اون فايسي دو لا تروفي ا ملبورن الناس معنا يتبعوا فيها ما صار شيء. 2017 نفس القصه 2018 2019 حتى وصلنا 2021 فما واحد اسمه انس بوخاج صديقي الى Il a une grosse chaîne YouTube, il fait des interviews.
0: Oui, il y a des podcasts.
1: Exactement.
0: Déjà fait
1: exactement. Et donc, Anas, il essaie de dire, Fawzi, je connais Hadia. Et après, je raconte, je dis, ah, t'es touche, ah, ouais, nous le l'ourka. L'interview, elle sort sur YouTube quelques mois après, ou femme un bras à l'Instagram et tu dis, t'as les messages, tu dis, je suis en train de pleurer de joie, de crier de joie. Je dis, ok, je femme, inchallah, la baisse. Tu dis, le guide Hadia. Je dis ok. Après, elle me dit non, mais le guitage, je ne sais pas, c'est ma binti. Et en fait, après, elle m'a mis en contact avec Hadia.
0: Ok, non, elle est.
1: Et en fait, hier, elle avait, je l'ai rencontrée, elle avait 8 ans, je l'ai retrouvée, elle avait 18 ans, de gauche, elle est binti, maintenant, elle va y avoir d'affaires à Chalasdin. Le guitage, c'était incroyable. Maintenant, on est toujours en contact. Gardez Nerk, oui, on
0: travaille.
1: Kamel, tu fais le fun? Oui, Kamel, elle fait fac de psychologie, ou garde Terdem, fait le fun, et on essaie de faire un petit projet ensemble, ça prend du temps, mais Inch'Allah, ça va le faire.
0: مانيفيك. دونك قداش القصص هذوما ينجموا ياثروا فينا فوزي وقداش ينجموا ياثروا في الفنان؟ دونك الانسبيراسيون تجي من القصص اللي تصنعهم في العالم الكل.
1: اي يجي من هذا وكل مشروع بيجيب لك قصه. اي حاجه اون فيت والله معناها زي ما قلت لك اللحظات هي اهم شيء في خدمتي.
0: وخلينا نذكر اعمالك موجوده اليوم في متاحف في مؤسسات عالميه كبيره. السيد ما نعرفش صاير اتصال مثلا مع تونس بشراو اعمال. علاش ضحكت الضحكه هذه؟
1: نفهم فما اتصال نفهم كان فما اتصال طول
0: ما زلت
1: التليفون مسكر خيرك الحمد لله. ماني ما شفت ماني في تونس شو توجور لا نجي ومان نعمل برشا حاجات الحمد لله سورتو خاصة في جا بس نجربو نتحركو الدنيا غادية avec tous les personnes qui en ont la possibilité كما نقولو.
0: ضحكت شنو فوزي؟ ضحكت هكا متحسر شوية؟
1: نو الحمد لله من احساسي كله مبين ما عندي حتى يا با دو عنف يا با دو يا ريان جوست معنا صارت معنا
0: نوتر
1: با شو نوتر ان فيت سي جوست هو كيما تعرف فنان Je passe à autre chose. Ça, t'as qu'à l'arché, il y a 5-6 ans, mal, avec le logo du tourisme de Tunisie, l'oisir, le siyah, Mohamed Ali Toumi, qui était sur son mandat, qui avait décidé de faire, qui avait demandé, le logo de Tunis, à Chinsni, d'Imam Mahmoud, avec une agence étrangère. Ou, un symbole, Ramz Tunis, ma fanane Tunisie. على خاطر الفكره الالهام بتاعو يجي من لوجو بتاع اسبانيا. لوجو بتاع اسبانيا من 82 ما تبدلش
0: اوكي
1: باسكو il a été fait par un artiste Miro et Miro شعمل لي لا construit comme une œuvre معناها لوحه فنيه intemporelle معناها et وانت تشوفها وانت tu l'interprètes كيما تحب يا وانا معناها خرج اللوجو il y a un changement de gouvernement en juillet 2020 وخرج اللوجو قال لاني قبل الميسيون بتاعي نكملها لازم نخرج اللوجو
0: هاي
1: دونك خرج اللوجو خرج اللوجو le 31 août le 1er septembre c'est Mohamed Ali Toumi il était plus ministre moi j'étais encore artiste et donc voilà je sais pas ce qu'il y avait en Tunisie famanes maarfouni famanes yaarfouni et voilà ça crée une polémique sur mon logo je sais pas pourquoi quand c'est le واحد تونسي les gens qui écoutent et c'est long c'est quoi le logo de la Tunisie ma femme حتى حد ينجم يقول لك Et donc voilà, le logo, le projet, il est abandonné, ou voilà.
0: Le projet Maujoud, Fawzi, c'est ça. Le
1: projet Maujoud, Andy.
0: Donc, il a kiff tel wazarat, khalini nkoul. Donc, le logo Maujoud, Andy Fawzi, site.
1: Ouais.
0: Ou, m'naj, khalsouk, fait le logo.
1: Non, j'ai décidé à l'époque, fait le wakhtad, goûter le matralsounich.
0: Hein?
1: Tu vois, moi, ce que j'aurais dit.
0: Hadi,
1: le ton. Et Andy, quand on a fait, à l'inverse, khalsoun, voilà, khalsou, tato, jamaïa, khayriya, mon qu'on a, à la khal, fama, haja, yur. Le logo l'aurait servi à quelque chose. Mais t'as un matelas, tu floues, c'est, je demandais pas, parce que la khatan n'amala le hub le bled. Nadji, j'ai un diani, déjà, sharaf gbir. Moi, on me demande à moi, comment tu représentes Tnash Nmalyun Shars? Haj gbir, un diani. Voilà, wul gib, voilà. C'est un truc, pour moi, c'est un truc de fou, comme on dit. Donc, après, ma sarash, ma sarash. Y a pas de problème. Mais on est hub le bled moujoud. Elle laisse ma hajbo, mais c'est le logo, ma sarash. نقولوا
0: ما نصورش ما شكون ما عجبوش اللوغو
1: لا فما برشا فالي فوار لي رياكسيون سيتي ريغولو اني ضحكوني اني حسيت ان فات الكلام ساعات سي جوست اون بروجيكسيون دو سكو الاحساس الناس اني ما عندي حتى مشكله انت نجم تحب ولا ما تحبش على الاقل فما حوار هذا اللي يعجبني مي ابري سي اون على الغالب سا سي با في ما سالش ان شاء الله تصلوا فيها بعد 15 سنين شخي توجور لا ان شاء الله
0: ان شاء الله وفوزي بالحق ابار البروجي هذا ان شاء الله فوزي سيدي يكون عنده مشاريع في تونس كما بالحق اللي شفناه في مصر كان اسمه
1: بيرسيبسيون
0: فوالا دونك نتصور مهم برشا كونه حاجه باغي تكون موجوده في بلاده هنا في تونس رغم لي زوفر اللي راهو فيها ماما كما اللي عملته انت اليوم في المرسى قدام قهوه شفت ممنوع وضع الاوساخ هنا بدلتها باوفر دار قداش مهم كونه راهو الفن والحياه باختو يكونوا موجودين وهوني عنا أرتيست تونسي وعالمي منفتح على كل شيء قالكم هاني موجود نحب نخدم في بلادي وهذا المثال نشوفوها مع برشا فنانين توانسة قاعدين في العالم ما نذكرهمش ما نتفكرهمش ما نحكيوش عليهم وقاعدين يحصدوا في نجاحات عالمية دونك نتصور وقايت باش يكونوا حاضرين أكثر في تونس خاطر محليه الاعتراف كيكون من بلادهم وهما ناس بداوا من هنا وقدموا هنا لتونس برشا خلينا نكملوا نحكيوا على الخط العربي ومحبتك للحاجة هذية سيد أعطيني المرة الأولى اللي تغرمت بالخط العربي
1: أشوف أني ما كنت نعرف نكتب ونقرأ معنا تعلمت اللغة العربية معنا فصحى كنت نحكي لدرجة معنا في الدار معنا التونسي ما كنتش نعرف نكتب ونقرأ وتعلمت عمري 18 على الوقت أول كلمة نجمت نقرأها كانت غسال بريسينج كنت ماشي في سوسة فرحان غين سين لام فرحان كنت نقزك Et après, je prenais des cours. Je prenais des cours du soir à Fibariz, je me rappelle. Et femme à واحد, un austède, radi fil madrasa ou naqra, kan khatat. Ou saati khatat, et que chouft marra, il khatat. Et en fait, c'était grave, j'ai dit, c'est quoi ce truc? Et moi, je faisais du graffiti déjà à l'époque. Et goûte le manet, je me t'allemni. Ou gali, en fait, il y a personne qui est intéressé. Et après, on a bdait, on a khatat le khat arabi, ou dakhalt ou mal graffiti, en fait, d'une façon très spontané. Ou femme واحد صاحبي que j'habitais au Canada à cette époque-là, hein, un artiste français qui s'appelait Est, H-E-S-T, et lui en fait, il kanyik te besmo H-E-S-T, mais il mettait deux points sur le E, ou wani kont moi à l'époque, j'ai ma darst chefen kont عندي خدمه, j'étais consultant à l'époque. Et Galifa aussi, yani battle tel fan, j'avais tout arrêté, Galifa aussi tal, viens on va peindre ensemble. Et en fait, goul ça m'intéresse pas le graffiti, khana nerja al خلينا ندخل في الخط
0: العربي
1: وجدت فرانشمون صراحه كم حاجه عندي كم سي جافي توجور سا حسيت زي سبايدر مان كان يتريفي وعنده كل حركات سيتي لا ميم شوز قلت الحمد لله يا بري دان مور ان دوزيام ان توال ان بروجي هكا ونروح هكا.
0: اللحظة متاع اليوم وقال لي ما زلت باش تقدمه فوزي حلمت بيه شفته شفت فوزي سيد في أعمال وصلت للعالم أول ما بديت؟
1: نو مستحيل مستحيل. أنا فت تعرف هذا اللي قاعد نعيش فيه الحمد لله توا اليوم بس انكور سي الناس يقول شو حلمك أنا حلمي قاعد نعيش فيه الحمد لله دونك سي انكرويب. معناها ايش بوباي خرج من وقتاش خرج من تونس 68 جي خدم في رونو معنا احنا قرينا على رواحنا ونا في سكونا في افير ابخي انت تقول تو معنا يا دي جون يسافروك باش تمشي ترسم يا دي جون كاشيت دي زوفر تي تو رونت دون دي ميوزي معنا اسمك داخل دون دي ميوزي معنا حاجه كبيره لي يعني سي انكرويب. دونك الحمد لله نحمد ربي كل يوم بور ما سي معنا ce matin كنت نرسم اني لي تي 5 اور دو ماتان ونشوف مسكين واحد توف راجل معنا كي تي لا يرمس لي بوبيل لي بوتيل البلاستيك عندي هذه النعمه جميعني يقوم صباح معنا باش نرسم واحد يقوم صباح باش يلم الزبله معنا ريت الفرق دونك شو با مبلاندر ولا حتى اي واحد يسبني ترانكيل ولا نقبلها راني شيخ شو جو اكثر من هذا شحال نعمل
0: الحمد لله
1: الحمد لله.
0: والحلم اليوم سي بون قاعد تعيش فيها مازال فما طموح اخرين سي تغزر لهم حاجات اخرين تحب توصل لهم
1: تشوف روحي في البدايه تو سي توجور البداية ان فات لازم ساعات صعيبة ان فات من الفايدة والفكرة سي كيفاش هكا الجوع اللي عندك في البداية يغست والساعات تطلع بقيت تنزل توقف مرة أخرى ديما خلي نفسك دون سيت لوجيك لا كومون تو بو افونسي كومون تو بو افوار سيت وا سيت راج هذا اللي معناه يعطيني القوة كل يوم ساعات صعيبة باسكو الناس يشوفوا توا اليوم كفنان يشوفوك سور لي ريزو سوسيو تسافر تو في دي تروك ما يعرفوكش فما برشا تحديات باش تحديات كومون تو ترونوفيل كيفاش تخمم كل شيء اي فوالا تو ني با سامبل مي الحمد لله معناها هذه الحياه.
0: وشنو اللي يخليك تو غارد توجور لي بيي سور تير شنو اللي يخليك ما تتغرش ما تقولش سي بون راني وصلت
1: جو بونس لونتوراج معناها الناس اللي انت معاهم تو والعائله وقابس سورتو تو با تونس قابس كيف نرجع لقابس معناها في المزرعه تاع الزيتون نشوف دار الجد جو مع فامي تو لو سي ان فيت تو بو با شبيك انت عندك لوحه في متحف وقابلت وزير وشفت هذا الفنان ترى كيف على فانتي لا وانا سي تي كوم تو الموند فهمتني دونك سي سا كان مو جاب سام سام سام انسبير بوكو
0: شنو يقولوا لك العائله المقربه فوزي في جيبس
1: لا فرحانين معنا سورتو باسكو عملت شي اسمه لو لو هكا السمعه بتاع جاره في جيبس تو لي بوك دونك هما فخورين تو الحمد لله ما ابخي كيم عادي ولد عمي منير يقول هذا مقربع هذا ساري بوي مي ان فيت سي سا ان فيت سي سيت فولي مي ابري معناها واحد يفهمها اي كومبران ابري سي ان فولي كي انتريسانت معناها توا احنا في جابس اون ا سو بروجي كي سابيل تاكابي و سي معناها سي ان بروجي دي زيتون كل عام ورامن دي جون معناها يعيشوا تجربه الموسم معنا لي جون كون رامي اون رامي دي شيف شيف ايتوالي يجي طيب العائله معنا شيف ايتوالي ميشلان في فرنسا يسافر على جابس يعمل لك ان روبا بور 50 بيرسون معنا يطيب العائله لي جون كي تراي معنا في مزرعه دي انفيتي يعمل لك ان فلون بالقرع شكون فكر فيها هذه فلون بالقرع فما حد في تونس فكر فيها فهمتني استنوا عندنا نو شيف اون دي ارتست دو برازيل كي سون سوليستي بارتو سور تير اي سون فينو ا جابس ا دويمات يا فيتور ا 2000 كي تي معنا راجل كبير الى plus de 70 ans معنا pour le placer dans l'histoire de l'art c'est معنا c'est Forrest Gump de l'histoire de la pop culture معنا c'était le petit ami de Madonna à l'époque وجي لجابس مارتين وقال لي كل عام باش نرجع معنا حج بتاعي الموسم الزيتون في جابس كان واحد انت مقع مزيكا تي لا تو ريغارد ما نضحك moi je suis même pas qu'il faut qu'on fait cet événement في octobre novembre معنا je regarde نضحك وحدي je rigole c'est trop rigolo c'est improbable بس كل الناس معنا جابس اللي ما فما حتى
0: دونك حاجات ما توقعتهمش قاعدين يصيروا اليوم
1: نو سا كرويب
0: ومن الاول فوزي كان فما الدعم من العائله الوالده الوالد كانوا معاه كانوا داعمين لو بروجي دو فوزي سيد الحلم نتاعو
1: نو شوف امي وباباي ديما يشجعوني كون ايتي بتي اي حاجه تحب تعملها جوست اقرا على روحك تبي في با بيتيز اقرا جيب دي بون نوت حتى سي لا كوندويت سيتي كومبورتمون في المكتب سي با الميور دي فوا سورتو خويا توفيق دونك تا لي نوت tant que t'as les notes c'était ce qu'il voulait mais en fait il change une moi une fois que mon père m'avait payé il y avait marre je lui dis femme je veux prendre des cours de dessin narseb tesbah certaine femme amra كبيره dans la banlieue de Paris où on habitait elle donnait des cours ناخذ ساعتين، شكون ساعتين تاخذ فيهم 100 فرون، معنا 50 فرون لور. مشيت ان ويكاند، مشيت دو ويكاند، ثالث ويكاند جبتك خدمه جي في تعرف اش عملت ان بيزاج تاع شو اسمه المسجد المي، مش عارف علاش تي دون اون ليفر سور لا تونيزي في جربه. Et j'ai fait une aquarelle. Et c'est elle qui me l'a fait dessiner, c'est elle qui m'a dit on va peindre ça. Alors quand elle a bien vu, il y avait les ombres et les couleurs. Elle regarde belle l'oche heavy. Après Boba il dit t'as l'âme. Je dis ouais, il m'a dit ok où en trois cours. Mais non, je suis jeune. Après Annie, c'est surtout quand moi j'avais un travail quand Nerdem, j'étais consultant à l'époque en supply chain management ou Manenharg. Bal un jour avant fait non le ouais, un jour avant la naissance de ma fille Manetarak terkhedma. Il ne se galouche bien là. Khedam. Créé, où ça aurait fait flous, où t'as, il abandonne. Le jour, en fait, hier, Mauloud a binti, Mauloud a le 6 novembre 2010, Annie, j'ai démissionné le 4. Hier, elle était supposée, Jill, le 5 novembre. T'as raqué le khedma. Ou hamdoullah, en fait. Aïch.
0: Donc, Khalid, le khedma, m'en ajde le fan, ou l'yom, t'as remet d'emt.
1: Non, hamdoullah. En fait, c'est ça, m'en échouf. Hatta ken, j'arabta ken, t'a haddi hada, ken, li andi à l'époque, je veux dire, n'imchif le triq, t'as le fan. Ou ça marche pas. Elle t'a jamais rien dit. Elle est toujours là en fait. Et c'est ça que je me dis. Ça, elle n'est que le jubi qui fait jamais. En fait, c'est. Ah ouais. T'as quoi que l'on goule.
0: Et si tu me cames le paramessage avec la caméra radica, si oui, n'est-ce pas le fin ou la déjà liasse ma fin à la mosaïque FM, qu'un femme, je suis jeune, un de l'helm, un de l'helm, fan, fiwosto, je suis un trollo, je suis camel, je suis chède d'assaye, je suis camel, gramme, ou rarme, mange de l'col.
1: كان حلمك في زون رياليتي معنا انا عشته وما ندم مش ندم في حتى شيء توا اي واحد عنده حلم خليه يعيشه سي باسكو الوقت يتعدى في ساعه وما تحبش تقوم غدوه وتلقى روحك نادم دونك وانا معنا يعيشوا حياتكم وكو
0: عيشوا حياتكم وعيشوا اغرامكم السيد خليني نقول قصة نجاح تونسية من جابس للعالم قصة ملهمة نجمو تلقاو أكثر تفاصيل على السيد السيد أخ.com هكا ELSEEED دونك السيد نجمو تلقاو أكثر تفاصيل على حلمتو نجمو تلقاو أكثر فيديوهات أكثر تصاور خليني نقول خدمة متاعو من تونس سافرت للعالم البرشة مدن فوزي السيد نورتنا
1: نورك عايشك
0: ميرسي سليم اللي قالنا لي سيد في تونس جابونا كلامني مصباح قال لي فما سيد راهو في تونس يا سامي دونك مرحبا بك على مزيكا فيم تنورنا في كل مره قصه نجاح تونسي حكينا عليها اليوم في الانترفيو
2: الانترفيو كولتور بلس كل يوم الاثنين الجمعه من 8 ل 9 تاع الليل
0: مازلنا مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام شويه اخر يكون موعد مع النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك بعد بوكس اوفيس كيما كل نهار اربع مع الوثق ناخذوا توب 3 اكثر ثلاثه افلام دخلوا لهم التوانسه في الجمعه هذيا نخليكم مع الموزيكا ذا روتس ذا سيد راجعين معاكم في كل

The Blaze Territory وصلنا حتى 8:42 دقيقة. انتم معنا في كل شخ بلوس على مزيكا فهم تسويت وقيت النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك فلاش باك اليوم ماهيش كما أي فلاش باك. رحيله شكل صدمة في الذكرى، صوت بعيد يطلع من عمق المنافي ويكسر صمت الحاضر. اليوم نرجع لصوت كان إذا تكلم يرتجف في التاريخ، مظفر النواب. 20 ماي 2022 رحل على عالمنا مظفر النواب، اللي ما هو شاعر يكتب باش يقرا كهو، هو شاعر كان يكتب باش يفيق، باش يفضح، باش يوجع، باش يخلي الكلمه تمشي في الشارع كيما الشراره اللي ما تطفاش. تولد في بغداد عام 34، ولكن حياته الحقيقيه بدات كي خرج من باب الطاعه ودخل من باب المنفى. منفي في كل مكان، حاضر في كل مكان، عاش مطرود بين العواصم، بين السجون، بين الخوف، بين القصائد اللي كانت أخطر من الرصاص في زمانه. كان يقول الشعر كما يسيح، ماهوش زينة لغوية بل موقف. في وترياته الليلية يخلي جملة تمشي كأنها نبوءة ثقيلة، سيكون خرابا، سيكون خرابا، ماهوش تكرار عبثي بل انذار أمة كاملة كانت تمشي عميان. وفي واحدة من أشهر صدماته الشعرية كان يحول القدس من مدينة إلى جرح مفتوح، القدس عروس عروبتكم، جملة ما عاشتش كبيت شعر فقط، عاشت كاتهام، كمرآة، كصفحة في وجه الصمت العربي. النواب عاش عمره بين المنافي، دمشق، بيروت، الجزائر، الخرطوم، لندن، كاين الأرض كلها صارت محطة انتظار طويلة. الشاعر ما حبش يرجع إلا وهو موجوع بالحقائق، تسجن، اهرب، اختفى ورجع، ولكن ما انكسرش في داخله المعنى إنه الكلمة أقوى من السلطة وقت تولي صادقة. في أواخر حياته المرض قرب الجسد من السكون، أما صوته أبقى يدوي في الأشرطة، في الأمسيات، في الحناجر اللي تحفظه كنشيد غضب قديم. في 20 ماي 2022 سكت الجسد، ولكن ما سكتش السؤال اللي خليه حي. كيف الشاعر واحد ينجم يخلي أمة كاملة تحس إنه الشعر ما هوش ترف بل مواجهة؟ اليوم مظفر نواب ما هوش ذكرى شاعر فقط، هو صدى صرخة ما زالت تدور في المنافي وما زالت تقول الكلمة إذا صدقت ما تموتش. الفلاشباك كلتور بلوس كلتور مزيل جوا مثمانية لتسعان تعليل. مازلنا مكملين معاكم في كل تخبلوس على مزيكا فهم شوي آخر. بوكس أوفيس كيما كل نهار أربعة الوثق اللي هيعطينا فكرة على التوب 3 أكثر 3 أفلام تفرجتو فيهم في باتي، وكيف كيف يعطيكم فكرة على الأفلام هذي كان مازلتو تحبوا تمشيوا وتكتشفوها. وكي العادة الأولوية للأفلام التونسية، ديما نقولوا شجعوا المنتوج التونسي سواء في الموسيقى سواء في السينما ولا في السيغي وغيره، وبطبيعة نفتحوا على العالم الكل. نحكيوا شوي آخر مايكل جاكسون برادتو ولقشة مسمين، خليكم تتفيت مع الموسيقى، راجعين في كل جو بلوس.

0: مغرم سبب الهام المدفعي اللي لقب بأزنافور العرب. هو مغني وعازف عراقي لم بين الجيتار وبين الأغنية الفولكلورية العراقية. وصلنا حتى 58 دقيقة تتسويت وقاية الأفلام بوكس أوفيس توب 3 كل عادة مع الوثق بالله.
1: بوكس أوفيس بين الأكشن الموضة والأسطورة ثلاثة أفلام تهز قاعات السينما في العالم وفي تونس زادة. مرحبا بكم في البوكس أوفيس، نحكيه على ثلاثي السينما الثقيل في هالموسم. أفلام مختلفة في كل شيء، أما يجمعها نفس الروح، قصص كبيرة، نجوم كبار وجدال ما يهداش. نبدأ بذي كريمينالز، لعبة سرقة في قلب الفوضى، فيلم الأكشن الجديد للمخرج الاسكتلندي دافيد ماكنزي، معروف بأعماله كيما كوموشيغية، وهنا يرجع بأسلوب أسرع أشد أقرب السباق ضد الوقت. القصة تبدأ في لندن، إخلاء حي كامل بسبب اكتشاف قنبلة من الحرب العالمية الثانية. أما الحقيقة كلها خطة مدروسة من عصابة تستغل الفوضى باش تنفذ عملية سطو على بنك فيه ألماس نادر. اللعبة ما تقفش لهنا، خيانة داخل العصابة والكل يطارد الكل في صراع دموي قائم على الثقة المكسورة والأطماع. تيو جيمس في دور زعيم العصابة بكاريزما واضحة، آرون تايلور جونسون في دور مسؤول التفجير والإخلاء الغامض، سام وورثينتون في دور ثانوي لكنه مؤثر خارج عالم أفاتار، هذوما نجوم العمل. الفيلم يوصف بأنه من أكثر الأفلام توترا وإيقاعا في السنوات الأخيرة، مليان خداع بصري وسرد سريع يخليك ديما في حالة ترقب. The Criminals في قاعة سينما باتي تونس.
2: كولونيل،
3: on a une munition non explosée à Westminster. Je vous transfère tout de suite les images.
2: Seconde guerre. On dirait une 500 kilos. Faut un périmètre de sécurité d'un rayon de 800 mètres. J'arrive tout de suite.
4: Et elle peut exploser n'importe quand ?
2: En théorie, ouais.
1: عودة الشيطان إلى عالم متغير. The Devil Wears Prada في جزء الثاني، بعد نجاح الجزء الأول في عام 2006، الفيلم يرجع تحت إدارة المخرج دافيد فرانكل وبسيناريو جديد لألين بروش ماكينا كاتبة الجزء الأول. عودة قوية للثلاثي الذهبي، ميريل ستريب في دور ميراندا بريستلي أسطورة مجلة رانواي، آن هاذاواي في دور أندي ساكس بعد مسار مهني جديد في عالم الإعلام الرقمي، وإيميلي بلونت في دور إيميلي اللي ساعدت لتصبح اسم قوي في عالم الموضة. القصة المرة هذه تدور حول عالم الأعلام اللي ينهار أمام صعود السوشيال ميديا وانهيار الصحافة الورقية مع صراع ميراندا للبقاء على عرشها. المفاجأة، ميراندا تضطر ترجع تتعامل مع مساعدتها السابقين، لكن كل واحدة فيهم ولات قوة في عالمها الخاص، وهذا يخلق صراع نفوذ، ذاكرة قديمة وحسابات ما تتنساش.
5: Hello.
6: Well, look what TJ Maxx dragged in.
5: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
7: I'm Andy Sachs. Andrea.
6: She was one of the Emilys.
1: الفيلم يمزج بين النوستالجيا والواقع الجديد ويطرح سؤال كبير، كيفاش تتكيف إمبراطورية الموضة مع زمن الترندات السريعة؟ العمل موجود في قاعات السينما باتي ويحقق نسب مشاهدة عالية في العالم وفي تونس.
5: Am I having a hallucination?
7: Hi Emily.
5: You also know her?
7: We were at runway at the same time, Miranda.
5: Really?
1: نحكيه على أسطورة البوب مايكل بين المجد والجدل، كل مرة تخرج حكاية جديدة، كل مرة انتقاد جديد بعد عرض فيلم السيرة ذاتية للمخرج أنتوان فوكا وسيناريو جون لوغون اللي قدم رؤية بصرية جديدة لحياة ملك البوب مايكل جاكسون. نحكيه على فيلم مايكل اللي ركز على مرحلة الصعود الأسطوري لملك البوب وينتهي عند جولته 1988 الباتور، وهو قرار أثار جدل كبير لأنه تجنب الفترات الأكثر حساسية في حياته. هذه أحد النقاط اللي ركز عليها نقاد هالعمل وخاصة عشاق الكينج أوف بوب. القصة ظاهر مايكل كفنان عبقري يعيش ضغط الشهرة وصناعة الأسطورة وسط عروض موسيقية ضخمة مع إعادة تجسيد لأشهر لحظاته الفنية. النجوم في هالعمل جعفر جاكسون ولد العائلة، ولد خوم مايكل في دور الملك مايكل جاكسون، أداء لافت مع شبه كبير وحضور قوي مع طاقم داعم يشارك في إعادة بناء عالم جاكسون 5 والمحيط الفني لمايكل جاكسون. الجدل اللي يثير هالعمل الانتقادات تتهم الفيلم بتلميع السيرة وتجاهل القضايا القانونية، في المقابل نجاح جماهيري وإيرادات ضخمة وصلت لمئات الملايين في فترة قصيرة. الفيلم زاد أثار انقسام داخل عائلة جاكسون بين دعم مؤثر ورفض حاد لطريقة السرد.
5: Do you know what I'm after?
8: You want to be the biggest star in the world? We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So,
9: I'm planning an international tour. This is just the beginning.
5: I need to think.
8: I told you what to think.
1: الأفلام التونسية ما زالت حاضرة بقوة في سباق المشاهدة في قاعات السينما التونسية. لقشم اسمه ما زال يتصدر نسب المشاهدة والدخول إلى قاعات السينما من أسابيع. العمل اللي يزن إلى عالم كائن فضائي يوصل لتونس في خطأ. المركبة متاعه تسقط يلقى روحه محاط بمواطنين تونس يعيش معهم مغامرات استثنائية.
10: مش نحكيكم الحكاية من لو. أنا مانيش مدرب تبان مركبتي تكسرت وتطحت في السماء جيت في حجر برهو
11: صح طائر هذا تيجي من الفضاء أنت فضائي
10: لا أنت فضائي
11: يديتي هابت من السماء أنت فضائي
10: أنت هو الفضاء
11: لا لا لوجيك هو
1: بسام حمراوي شادي العرفاوي ريم الرياحي سيف عمران أبرز نجوم العمل هذايا اللي تلقاوه موجود في كل قاعات السينما التونسية بين السرقة والخيانة صراع الموضة والإعلام في زمن السوشيال ميديا الأسطورة الموسيقية والسيرة الكبيرة وعالم الكائنات الفضائية The Criminals Prada مايكل لقشم اسمه هذه أفلامنا في البوكس أوفيس الجمعة هذه السينما ما عادش مجرد حكاية لكنها معركة بين الصورة الحقيقة والذاكرة امشي وشوفوا السينما احنا نتقابلوا المرة الجاية في بوكس أوفيس
0: بوكس أوفيس مع بوكس أوفيس وصلنا الآخر كولتور بلوس بالنسبة لليوم شكرا لكم إن ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس موزايكا فم نتقابلوا غدوة في موعد جديد تكون ضيفتنا كوكو ماك ماك اللي تستنيكم في The Comedy Nights بالنسبة لنهار الجمعة في راديسون بلو معهم هما نكملوا كولتور بلوس بالنسبة لليوم شكرا لكل الفريق شكرا واثق معنا في الإعداد شكرا طارق في الإخراج الرقمي وخالد في الإخراج شوية آخر موعد الأخبار يكون مع هبة مع خول الكعبي في الأخبار بعد يجيكم يوسري جديدي في بنت لفام نكملوا تسويت مع الموسيقى سيلم هاف كان انت

0: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تعلن أن المستثمر الإيفواري من أصل لبناني محمود محي الدين قد بحث مع الوكالة فرص الاستثمار المتاحة في تونس والإجراءات المتعلقة بإحداث مشروع صناعي جديد في قطاع صناعة الأحذية البلاستيكية، مشيرة إلى أنه يمتلك مصنعين بمدينة أبيجان مختصين في صناعة الأحذية البلاستيكية. والوكالة تشير إلى أن هذا المستثمر قد عبر عن رغبته في إحداث وحدة صناعية أولى في تونس بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، على أن يتم في مرحلة لاحقة تطوير المشروع للتوجه نحو التصدير نحو الأسواق الأوروبية. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية يصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد 4 أشخاص من أصل 8 تم الاحتفاظ بهم في قضية منطلقها إشعار تلقته الوحدات الأمنية من أحد المستشفيات حول استقباله شخصا في حالة إغماء قبل أن تكشف الفحوصات الأولية تعرضه لجرعة زائدة من مادة مخدرة، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي للمحكمة وليد الشطربي لموزايك. ووجهت المحكمة للمتهمين مجموعة تهم، من بينها تهيئة محل واستغلاله لإخفاء وتعاطي وترويج المواد المخدرة والمسك بنية الاستهلاك واستهلاك تلك المادة بمكان يرتاده العموم. منظمة الصحة العالمية تعتبر أن خطر استشراء إيبولا المتفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية مرتفع في وسط إفريقيا لكنه منخفض على صعيد العالم، مرجحة أن يكون المرض بدأ بالانتشار قبل نحو 2 شهر. أنور العنوني المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يقول إن أسلوب التعامل مع نشطاء أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة في مقطع فيديو نشره وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير غير مقبولة تماما. وبث وزير الأمن الصهيوني بن غفير فيديو للناشطين يظهر فيه بعضهم جاثيا وقد تم تقييد أيديهم خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض وقد لاقى تنديدا دوليا واسعا. وكان النشطاء على متن أسطول اعترضته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية أمس ثم اقتادته لاحقا إلى ميناء بالأراضي المحتلة. وأبحرت زوارق الأسطول من جنوب تركيا لثالث مرة في محاولة لإيصال المساعدات إلى القطاع الذي مزقته الحرب بعد اعتراض إسرائيل لأساطيل سابقة في المياه الدولية. وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أكد أنه أصدر تعليمات ترحيل النشطاء في أقرب وقت ممكن. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع يسري في بنت لفام.
0: الأولى في تونس موزيك فام.

0: Non-stop music. Binette FM. Binette FM. Déjà, mettez ça, les nozzle. Yo, c'est Jdidi.
1: تسعة وأربع دقائق على مزيكا فام. مرحبا بكم هذه بنت لفام كي العادة معاكم حتى نص الليل. ثلاث سوايع فيهم برشا موزيكا لابوليمور أكيد زاد الربح والكاش. بعد ما كان سيد الحكم البارح سر التحدي زوز ملايين و700 البارح طاروا من عند سيد الحكم, ولكن الحقيقة معناها نكتبش عليكم هذيك هو نحبوا كي تكلمونا يكون التحدي سهل التحدي صعيب وممتون هو يظهر لكم. لبس سيد الحكم عادي راو معناها انت طبقت قواعد اللعبة, ولكن جاي متباري الحقيقة غلطة لاس فر معناها دي ترينو كيما تقول انت. دونك خويا ذاك اللي مطلوب منكم انكم تركزوا 60 ثانية وتربحوا التحدي وربح والكاش مازال متواصل, مازالت الكنيوثة موجودة والفلوس اكيد حاضرين ليكم انتوما بمختلف المواعيد. زوز مواعيد يستنى فيكم وبعد شوية هاي الكنيوثة اللي تستنى فيكم.

الشهر نص مليون بعد في بنت لفين يستنوا فيكم على 71100 اي الربح راه ما نعملوش بوز نحن على الربح والكاش يتربح التحدي غدوة نرجعوا اكيد وفرصكم تزيد سورتو عندكم زوز فرص للربح اليوم عندكم من بعد التحدي نوينينا 300 دينار يستنوا فيكم كلمونا على 71100 وعاودوا تحديوه سيد الحكم بالك شي نهارين ورا بعضه بالك شي مازال داخل بعضه مرهوج من البارح فهمني نجم يخسر اليوم دونك انتوما فرصتكم اليوم باش تكلمونا على 71100 تتحديوا سيد الحكم في 60 ثانية وتفكوا من عنده الكانيوتا فيها 300 دينار في نيوي نينا وعندكم زادة فرصة لا سيد الحكم لا لا لبس لبس سيد الحكم استغلوا الفرصة يا جماعة استغلوا الفرصة كلمونا على 71100 أكيد للربح والكاش ومن بعد عندكم

باش نمشي منذ الحقيقة دالي باش تخلينا نكتشف موسيقى مزيانة برشا سورتو انو اي ما بون خلينا نقولوا اي في اليوكي قعدنا برشا اليوكي الحقيقة ثم برشا ديزارتيست كبار والله ثم برشا ديزارتيست كبار ولكن اليوم باش نمشيو او كان بعده شوية نمشيو المندو الار ان بي والهيب هوب مع ميس داينامايت اللي هي الحقيقة من شانتوز عندها ياسر ما تقول في المندو هذية وبرشا نجاحات كبار بعد معادة لي بن احمد فيه هوت سيليكشن نكتشفوا المندو متاع الار ان بي والهيب هوب من اليوكي اكيد نسلموا عليكم انتوما وين ما كنتوا تسمعوا فينا فريق كامل معاكم دالي في الاخراج حسين في الديجيتال والحاج مكرم في الستاندار احنا ماصين معاكم بمختلف المواعيد نحكي وزيدة بعد شوية صحة نفسية فسر لي في فسر لي أكيد نحكيه على مواضيع تهمكم انتوما والحقيقة المواضيع اللي نحكيه فيهم الكل ديما ثم سؤال مشترك بينتهم يا أخي كي نمشي الأخصائي نفسي معليها أنا مريض معليها أنا عندي مشكلة معليها وقال شنو الوظيفة متاع الأخصائي النفسي لبسيكولوج شنو الوظيفة متاعه في حياتنا إسكو لازم إلا ما تتعكر الحكاية إلا ما نحس رويحنا سيء ما عادش نجمو أنجير اللي قاعدين نحسو فيه وقتها بركة نمشي للأخصائي النفسي ووقتها جستمون لازمنا نطلبوا المساعدة موضوع مهم ياسر وسورتو إنه سؤال يشتركوا فيه المواضيع الكل بعد شوية جي بحثنا الأخصائية النفسي فرحة بيرمقيس نحكيه بأكثر تفاصيل على لا فونكسيون متاع البسيكولوج أو الدور متاع الأخصائي النفسي في فسر لي كالعادة انتم ما تنجموا تخليونا دي كومنتير بعد شوية على اللايف على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فام مع الحديش غير بوع متاع الليل فسر لي موعد صحة نفسية من الاثنين للخميس في بنت لفام وحاجة زادة ما تتبدلش في بنت لفام هي الموسيقى نبدأ بلا بونيمور وكاو نواصلوا الجمعة اليوم نهار الأربعاء والويكاند على قريب كريس ليك إيز ماي مايند

Black Eyed Peas Meet Me Halfway على موزايك FM توصلنا للتسعة وتسعتاشن دقيقة بعد شوية 200 دينار ليكم انتم في فوك بلاستيك زوز متبرين تكلمونا حالو تفوكوا بلاستيك بعضكم وتفوكوا بلاستيكم هنا في الاميشن 200 دينار يستنوا فيكم لكن كملوا مع الموزيكا توت سويت سامبلينج

0: سامبلينغ.
1: عقلتوا نتصور الدخلة، عقلتوا الميلودي مليح مليح. الحقيقة باش نحكيوا اللوم على أغنية تعتبر أيقونة في عالم البوب، حتى لو كان عندها أكثر من 10 سنين ملي خرجت، أما الميلودي متاحة نعقلوها في ساعة وزيد ترجع بسهولة تريندينج على السوشيال ميديا. هذه توكسيك من عند بريتني سبيرز.

هي أغنية من الألبوم الرابع لبريتني سبيرز In The Zone اللي خرج في 2004. الأغنية هذه هي من أشهر أغاني البوب في الألفينات وربحت بفضلها بريتني سبيرز أول غرامي أوورد في مسيرتها. أغنية معروفة برشا بالإنترو متاحة، نشهد برشا على تشارتس في العالم. أهم السر المخبي في الأغنية هو أنه اللحن متاحة خذيه البرود متاحة من أغنية هندية قديمة برشا.

ديريكتومون دخلنا في الجو. يبان لحلي نسمعوا في غنية توكسيك, هو في الحقيقة من غنية أقدم برشا اسمها تيري ميري بيشمين للملحن الهندي لكسمي كانت اللي خرجت عام 77. الغنية هذه من الساوند تراك متاع الفيلم الهندي المشهور إيك دوجي كاليي, ولكسمي كانت وبريلي أرار هما ديو دي برودكتور هندي خدم برشا في السينما الهندية اللي هي بوليود. ترى خلينا نسمعوا مع بعضهم.

الحقيقة أنا أعتبر هنا شو موش سامبلينج فن الحقيقة فن كيفاش خرجت من ستيل هذاك نتاع بوليود وخذاو دي نوت معينين الحقيقه باش خلقوا بها ميلودي كيما ناكي اوكي كي نسمعوها توا ما نحسوش انه فما قصان ما نحسوش انه فما خدمه كبيره صارت على السامبل من غنيه تيري ميري باش ماين للملحن الهندي لكس ميكانت غنيه الليله هي توكسيك لبريتني سبيرز ايبا تبديل في ستيل وبرشا برشا خدمه على السامبل اعطات نجاح كبير برشا سامبلينج

0: something.
1: على 71 مية وثلاثين ألف تنجمو تربحوا معنا 200 دينار في فوك بلاستيك بعد شوية. موسيقى تونسية مع جنجون وألفا شوير عطافيا.

سالفون نورتو عايشك على موزايك فام توصلنا لتسعة 31 دقيقة بعد شوية 200 دينار ليكم انتم على 71 113 في فك بلاستيك سيلة ياسر كلمنا ادخلوا في القرعة زوز متبرين بعد بشي فك بلاستيك بعضهم في فك بلاستيك لكن تسويت نكملوا مع موندو ديجيتال كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال اي سيدي الليله باش نحكيو على عالم الصحه والتكنولوجيا سورتو وتحديدا التكنولوجيا نتاع سبيشال كومبيوتينغ او الحوسبه المكانيه اللي كنا نراو فيها الحقيقه حاجه لوكس حاجه نتاع تسليه العاب فجاه وليت اداه جراحيه منقذه للحياه وفي قاعات العمليات المعقده برشا ناس انتقدوا الابل فيجن برو قالوا انه كاسك غالي ياسر ثقيل وما عنده حتى فائده حقيقيه جست او ثم ناس معينه باش تشريه الكاتيجوري معينة متاع ناس الحقيقة أما بعد الكاسك هذا بالذات وقع استعماله بنجاح باهر في مئات العمليات الجراحية لإزالة الكاتراكت أو ما يعرف بالمياه البيضاء في العين خلال العام اللي فات هي زعما كيفاش كاسك متاع أبل ولا هو الأسيستون الأول الأطباء العيون في العالم

مش نفهموا العبقرية التقنية في الحكاية ذي، لازم نعرفوا انه جراحة الكاتراكت هي عملية دقيقة برشا. الطبيب لازم ينحي العدسة الطبيعية المضبة متاع العين ويعوضها بعدسة اصطناعية. في العادة الجراح يقعد ساعات وهو الحقيقة يغزر بالكدي في الميكروسكوب مركز تعب، وسورتو نحكيه على هنا ميكروسكوب طبي تقليدي وثقيل، الشيء اللي يخلي الطبيب يتعب ياسر، يعملوا أوجاع في الرقبة والظهر ويقلل من نسبة التركيز متاعو. هنا يجي دور الأبل فيجن برو بفضل تقنية الباس ثرو والكاميرات الخيالية متاعو. الطبيب يلبس الكاسك والسوفت وير يربطه بميكروسكوب رقمي بتصويرة الباسيون بريزوليوشن 4K ولاتونس وقت استجابة شبه منعدم قدام عينيه وهو واقف ومرتاح. الموضوع ماهوش مجرد شاشه بديله، يعني مانيش نحكيه على حاجه باش تعوض حاجه، ولكن الاي اي والاوجمانتد رياليتي او الواقع المعزز زادوا ميزات كبيره برشا. الجراح ولا ينجم يرى البيانات الحيويه، داتا نتاع المريث، تخطيط العين، القياسات الدقيقه نتاع العدسه، كلها موجوده في الهواء قدامه من غير ما حتى يكون عنده 4 5 6 8 كرونات موجودين. يعني ما يستحقش حتى يدور راسه باش يرى هنا الفايتلز نتاع الباسيون. اما هنا ما تقولش عليها قشانية، نحكيه على فيلم خيال علمي ايرون مان حاجة شبه لك. الانترفاس تخليه يتحكم في الصور، يكبر تفاصيل الأوعية الدموية دقيقة في العين بمجرد انه يعمل حركة من صويبه هكا بتي زوم، يلقى روحه اوتوماتيكمون ثم زوم من غير ما حتى يمس حتى شيء. هذا يحافظ على التعقيم الكامل اللي لازم تكون موجودة داخل قاعات العمليات ويقلل من نسب الخطأ البشري بصفة كبيرة. شو تأثير الثورة الرقمية هذه على حياتنا اليومية وعلى مستقبل الطب؟ أول حاجة التكنولوجيا هذه باش تسرع في وقت العمليات، على خطر الجراح يولي ينجم يعمل عمليات أكثر في النهار ومن غير تعب. ثاني حاجة هذا باش يحل الباب للتعليم الطبي المتطور، الطلبة في كليات الطب ينجموا يراو العملية بالضبط بنفس الجودة والعينين متاع البروفيسور متاعهم اللي قاعد يعمل في العملية ريالمون على العينين. في الأخر أبل فيجن برو في 2026 ورانا أن المستقبل ماهوش في العزلة على الواقع رقمي، يعني نبعد شوي على كل VR والفكرة اللي كانت موجودة عنا على VR انه كاسك نلبسوه في عينينا وهو باش خلينا ننعزله على العالم. ليه هنا نحكيه على ثورة كبيرة رقمية باش تدمج التكنولوجيا بالعالم اللي نعيشه فيه. اما في دمج الذكاء الاصطناعي مع يد الانسان التونسي ولا العالمي، الكفاءة الطبية الكبيرة اللي عنا موجودة واللي تخدم في العالم كامل، هنا باش نصلحه نظر العباد ونثبتوا ان التكنولوجيا بالحق نثبتوا لازمنا نسطروا عليها الحاجة ذي، انه راهي التكنولوجيا بالحق تنجم تبدل الدنيا للأفضل. Culture digitale. Culture digitale. Binet FM. بعد شوية نحكيو فوتبول في فوك بلاستيك. 200 دينار ليكم انتم على 71 113,000. خليكم مع كالفن هاريس دوليفا. One Kiss to Tweet على موزيك FM.

0: بوي أغنية الورلد كاب 2026 كأس العالم 2026 وين النسور أكيد باش يكونوا حاضرين والكوفيرتور تلقاوها كاملة على راديو موزايك اف ام كالعادة أيامات تفصلنا على الكوب دي موند الحقيقة وعلى الجرينتا والفرحة نتاع الكوب دي موند أكيد التوينز الكل باش يتفرجوا أما نحكيو فوتبول زيدا في فوك بلاستيك
1: فوك بلاستيك
0: فوك بلاستيك اليوم زوز متبرين جدد 200 دينار في الكانيوتا تستنى فيهم أكيد الحقيقة نحكي فوتبول أما ديما نحكي على حاجة معروفة ياسر 200 دينار اليوم النجم يكونوا من نصيب رمزي مرحبا يا رمزي
2: مرحبا
0: شنية الأمور شنية الجو
2: والله الحمد لله شكرا لي يا رب
0: أي يا بي الحمد لله يا رمزي بشي حاول يفوك لك بلاستيك اليوم رشيد مرحبا
2: عسلامة مرحبا بك
0: شنية الأمور يا رشيد
2: والله الحمد لله لباس
0: حدد لي بلاستك في المياه الإقليمية رشيد
2: أصيله بعيد على البورت حكاية كيلومتر ونص البروفوندور 20 متر أقلتين تال الغاز تال الغاز تال
0: الغاز استنى استنى رشيد تحكي معنا بالحق من البحر ماكش فضلك
2: أصمم بالله في البحر والله العظيم في البحر يطلع أفناس الكعبة كلامات
0: جارب أفناس الكعبة جيبهم رشيد جيبهم رشيد
2: كان ربي جيب لك عاوني
0: نعاون تعاوني نعاون اسمعني تفهموا بيناتكم تنجموا تفهموا راك فهمتوا بعد تقسموا الكلام جاكم بي هيا رمزي رشيد يلا سلموا على بعضكم هيا
2: هيا عاكم ان شاء الله ربي يجيب لك القاسم وان شاء الله برشا حوت
0: كاو كاو ان شاء الله ان شاء الله
2: سيبني الطرح وما كاين كلوب
0: شيرت الهواري بل اسمعني تو شيرت الهواري فما برشا كلام رشيد ها
2: لا تو حاليا لا خاطر مجال كبديت هي تو خاطر الكعبة تسمى حكاية فارغة معناتها أما أباطي من تو هي تبدأ يزمك كل يوم تخرج وما تعرفش على وقتاش تبدأ
0: هو اسمعني نول صفاء البحر نول صفاء مريقلة
2: أقسم بالله والله والله والله أكبر يوم أكبر يوم
0: الله الله الله الله الله
2: ما شاء الله
0: معناها تعرف شنية
2: ما فماش ريح لهليلك تشوف تحت نجمة ولوم
0: الله, الله الله الله
2: معناها منظر ما شاء الله
0: والطقس مناسب الحمد لله يا رب
2: تصور انت روحك كله في بلاصتي توا وحدك فوق الفلوس
0: خويا اسمعني معاك نحن مال. نحن مهندسين كمال يلا رمزي رشيد ان شاء الله ان شاء الله مربوح
2: كيف كاتبين سي رمزي ان شاء الله مبروك
0: ان شاء الله ان شاء الله ريت محليها الروح الرياضية سيد الحكم
2: ان شاء الله كان مبروك عليك
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ميرسي بوكو
2: انزل السهم ونقسموهم وتوب عليك هكا ونقسموا
0: شيت فيهم علينا دالي سي يلا رمزي رشيد خليني نفكركم في قواعد اللعبة فوك بلاستيك اليوم نحكيه كرة قدم ولكن اسمعني كرة قدم سهلة برشا إذا كان انتم تختاروا انكم تواصلوا تختاروا انكم تواصلوا يكون الحقيقة لاعب معروف ياسر ياسر انا نأكد لكم لجينيراسون الكل يعرفوه وحتى اللي مش مغرومين ياسر زيدا بالكرة راو اسم معروف ياسر هذه في حالة انكم تختاروا انكم تواصلوا مش معناها تواصلوا معناها اللي بشير بح فيكم اليوم يرجع يلعب معنا غدو على 300 دينار كل نهار نزيدوا 100 دينار نجموا نخلطوا المليون زوز ملين كل نهار الحقيقة الفرصة تكبر سورتو فرصة كبيرة ياسر انه كي تواصلوا كي ترجعوا غدو تلعبوا معنا ترجعوا تلعبوا مرتاحين سيد ترونكيل عليش على خاطر ديجا ربحكم مضمون عندكم شطر الكانيوتا ربحينها من غير ما حتى معناه متسحقوش انكم تربحوا سامبل على الاخر معناه انك تقولي عسلامة شطر الكانيوتا مضمونة عندك معناه مثلا اذا كان غدوة نلعب على 300 دينار عندك 150 دينار ربحهم جست كي تشارك معنا تهز على التليفون وتدخل معنا في الـ في الـ في الـ في المعمعة وفي الجو تبدا انت فاكك بلاستيك امورك مريقلة عندك 150 دينار ربحهم جوك به هذا في حالة انك تواصل معنا بيان سور ديما تكون شنو باش نقترحوا عليك اسهل ما يمكن وليزانديس يقربوا لك بالكدا بالكدا بالكدا باش انك تنجم تضمن الربح نتاعك معنا نجم زاد تختارون كنت تقول لي اسمعني زيني مش مشكل انا اليوم ما نحبش نواصل اوكا كان طلعت شخصيه 200 دينار نهزهم اذا كان ما طلعتش نروح يدي فارغه ما نعرفش انا نصور 200 دينار نجموا نبنيوا عليهم بالكدا ونجموا نسهلوا على رواح حكايه كره القدم هذه لا اطرح عليكم السؤال يا رمزي ويا رشيد رمزي تواصل ولا تكتفي
2: لا نواصل
0: ايه رمزي واصل رشيد
2: نواصل
0: يبي تواصل امور بعد مادام الكلام مر موجود مادام تواصل
2: يا ودي انت اقسم بالله انت تفصل ونيت او ما نفاش بالكعبه والله
0: الله الله اسمعني ملتي تاش رشيد يصطاد ويجاوب على فك بلاستيك
2: تمام ولا ولدي انت تفسر تحكي كيفاش
0: وطلعت كعبه
2: 150 دينار وكذا ونين حيت الكعبه حطيتها في السطل وعاود سيت الخير
0: الله الله الله ها ها سيدي ها ها كنا لك عرقوب خير يظلي باش في ساعه جات الكعبه الكهرباء ايوه بيه رشيد بيه اليوم هذا خليني نفكركم اللي راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا اكيد نسمع بعضنا بالقديم التليفون وزاد راهو نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب كونو يعني وانا نعطيكم في ليزانديز مش وقتها نبداو نجاوبوا باش ما نخسروش فرصتنا دونك الحقيقه حاجه سهله ركزوا معايا مليح مليح اليوم القرعه قالت انه رمزي هو اللي باش يبدا يجاوب الاولاني دونك نبداو مع رمزي بعد نتعداو الرشيد 30 ثانيه اتور دو غول نحاولوا نطلعوا شنو باش شنو الشخصيه اليوم الرياضيه اللي تستنى فيكم عالم الفوتبول بون برشا مغرومين به ولكن الشخصيه الحقيقه معروفه برشا برشا برشا برشا غير ركزوا معايا شويه برك لي تروز انديس هما اولهم اللعبة ذي أسطورة كبيرة كبيرة كبيرة في عالم كرة القدم يعني ريت في البيك متاعو كان من أحسن الجوارات اللي موجودين في العالم هذا لانديس لولاني لانديس الثاني يقول اللي هو جوار ذي ربح البالون دور عنده أكثر من 20 سنة قلت لكم مدام أسطورة وأحسن جوار في وقته معناه أكيد رو ربح البالون دور ولانديس الثالث والأخير هو أنه لعب في زوز من أكبر الفرق في العالم بعد ثم لانديس رابع تو سيد الحكم يزيد يعطيه لكم لانديس الرابع باش يخليكم سيب الضربه القاضيه تطلعوا شكون هالجوار هذايا نعاود لكم ليزانديس هو اسطوره كبيره ياسر في عالم كره القدم ربح البالون دور عنده اكثر من 20 سنه ولعب في زوز من اكبر الفرق في العالم شكون هالشخصيه هذايا شكون هالجوار نبداو مع رمزي في 3 2 1 انطلاق يلا رمزي عندك
2: مارادونا
0: لا ماهوش مارادونا عندك رشيد
2: كريستيانو رونالدو
0: لا ماهوش كريستيانو عندك رمزي
2: رونالدينيو
0: لا ماهوش رونالدينيو عندك رشيد
2: ميسي
0: لا ماهوش ميسي اسمعني خمم لي اكثر في ستيل رونالدينيو الوقت هذاك معناها برا رمزي
2: كريم بنزيما
0: لا ماهوش بنزيما لا عاد مشيت للصغار ياسر رشيد
2: ماهوش نيمار
0: لا ماهوش نيمار لا لا اسمعني لعب لعب في باش نعطيكم انديس خاطر هو الوقت فيه ولكن باش نزيدكم انديس ينجم يسهل لكم وعندكم اجابه اجابه لانديس هو انه نعاود لكم لزانديس اللي فاتوا ساعه هو اسطوره كبيره في عالم كره القدم ربح البالون دور عنده اكثر من 20 سنه دونك خمو جواريت ديجا خذوا الروتريت نتاعهم وقدم بالقدام معناها مثلا كريستيانو ميسي نيمار هذوما مازالوا يلعبوا دونك بعد شويه خلينا نقولوا البيريود نتاع الالفينات اول الالفينات ولانديس الثالث هو انه لعب في زوز من اكبر الفرق في العالم ولانديس اللي تابع لانديس هذايا هو انه يتهموه بعدم الوفاء بالخيانه الجوار هذايا هذاك علاش ممكن الزوز فرق هذوما ممكن امورهم مش مريقلة مع بعضهم دونك لعب فيهم الزوز ويتهموه بعدم الوفاء او الخيانه دونك شكون ينجم يكون الجوار هذايا رمسي
2: روبرتو كارلوس
0: لا ماهوش روبرتو كارلوس رشيد
2: ابراهيموفيتش
0: لا نحكيه على جوار رعب في ريال مدريد ورعب في برشلونة ريت اي اي اي الريال والبرس
2: اوكي تيري اونري
0: لا لا موش تيري اونري
2: تيري
0: لا اسمان ريت جوار زيدا هو راو صحيح وكملنا راو الاقتراحات وكل شيء اما ريت توا الحقيقه شو عمرنا ما عملناها هو راه حكايه انه زدناكم بعد ريت حتى قلت لكم الريال وبرسا هما مو ديريكت طلعوا اما الجوار هذا ريت هو فلورنتينو بيريز توا البريزيدون تاع ريال مدريد هو اللي فضله هو ولا البريزيدون تاع الريال وقتها مشى فكوا من البرسا وصاروا احتجاجات كبار ومشاكل امنيه كبار في في في اسبانيا نحكيوا على جوار اسمه لويس فيجو فيجو هو اللي الانتقال نتاعو من البارسا للريال تعرفوه فيجو ولا ايه
2: هاي ناس
0: فيجو صح اي خذي البالون دور عمل فين قلت لك عنده اكثر من 20 سنه فيجو هو الجوار اللي نحكيو عليه اليوم لويس فيجو اللي الانتقال نتاعو من البارسا للريال كان انتقال كبير برشا والحقيقه احتجاجات صاروا راهو في اسبانيا كاريمون على انتقال الجوار هذايا وكان ليجوند الحقيقه في لي دو زيكيب هذوما لويس فيجو اللي ربح البالون دور عمل فين وفي وقته الحقيقه في البرايم نتاعو كان من اقوى الجوارات اللي موجودين في العالم. دونك لويس فيغو كان الجوار نتاع اليوم. شكرا لكم رمزي ورشيد ليك شاركتوا معنا اليوم، لكن للاسف ما طلعتوش لويس فيغو. رشيد سايس روحك يا باهي، استضلنا بالقديم بالدين نحبوا ليله باهي.
2: ان شاء الله ما طلعتش فيغو، ان شاء الله طلع كلامه.
0: ان شاء الله يا ربي. ميرسي بوكو رشيد يا رمزي، ميرسي بوكو اللي كلمتنا يا باهي، ان شاء الله في فرصه اخرى. هكا هو هذيك هي عالم كرة القدم اليوم، سورتو كم كنا نسمع في غنية شاكيرا كوب دي موند. دونك تابع بعضها الساهل الحقيقة لويس فيغو، كملنا لكم زادة لعب في الريال والبرسا فرد وقت الحقيقة كانت سهلة لزانديز. أكيد بنيت لفين مواصلة معاكم حتى نص الليل، بعد شوية على 71-113-1000 نيمي نينو 300 دينار وقت تلقاو زادة مدام حكينا مع الرياضة مالا شنو بعد سبري.

0: الأولى في تونس راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الوكالة العقارية الصناعية تطلق منظومة رقمية جديدة لمتابعة استغلال المقاسم الصناعية بهدف مزيد أحكام متابعة استغلال المقاسم والتطبيق النزيه والشفاف للإجراءات القانونية المتعلقة بمختلف وضعيات الاستغلال. المشروع الفني لإدارة التصدي لمخاطر الحشرة القرمزية للتين الشوكي المنجز بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو يحقق نتائج مهمة بما من شأنه أن يساهم في حماية المنظومات الفلاحية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي حسب ما صرح به رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلف. والمسؤول لا يقول إن الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود تعد من أهم التحديات التي تهدد منظومات الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتنوع البيولوجي بما يستوجب مزيد دعم آليات التعاون والتنسيق في مجالات الوقاية والحجر الزراعي وبرامج المكافحة المشتركة. دوليا الرئاسة التركية تعلن

0: أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي بترحيبه بتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أنه يعتقد أنه من الممكن حل القضايا الخلافية بين الجانبين. وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وهدد بشن المزيد من الهجمات ما لم توافق طهران على اتفاق سلام. من جانبه مساعد قائد بحرية الحرس الثوري يقول إن ترامب إذا اعتقد أنه سيفتح مضيق هرمز بالقوة فقواتنا التي قال إنه دمرها ستقضي عليه حسب تعبيره. بريطانيا تقول أنها أبرمت اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي قيمتها 5 مليارات دولار سنويا على المدى الطويل، هو الأول من نوعه بين المجلس وإحدى دول مجموعة السبع، سيسمح وقت دخوله حيز التنفيذ بإلغاء رسوم جمركية بقيمة حوالي 580 مليون جنيه استرليني في السنة على السلع البريطانية المصدرة إلى المنطقة. سرقة ساعة فاخرة تتراوح قيمتها بين 700 ألف ومليون يورو من أحد نزلاء فندق بالم بيتش في مدينة كان بجنوب فرنسا، حيث يقام المهرجان السينمائي السنوي بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس بريس. وفي كل عام يسعى لصوص محترفون يعملون ضمن مجموعات منظمة لسرقة مجوهرات الأثرياء الذين يزورون كان لحضور المهرجان السينمائي، ما يدفع السلطات إلى تشديد إجراءاتها الأمنية. وسجلت في العام الماضي أكثر من 12 عملية سرقة أو محاولة سرقة لساعات فاخرة خلال شهرين في كان بحسب النيابة العامة. التوقعات الجوية اليوم الغد الخميس 21 من مايو، بعض السحب بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بمناطق الوسط، الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة بمناطق الشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 28 و 34 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع أحمد عديلة في سبور إكسبريس.
1: الأولى في تونس.
2: ما أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير، ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد طور عالمك.
4: سبور إكسبرس.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. البدايه بروبانيي كاس تونس، تعرفنا اليوم على زوز اول فرق باش يلعبوا الدور نصف نهائي وباش يلعبوا مع بعضهم بالطبيعه. نادي راس فاقسي فاز اليوم 2-1 امام ملعب الجيبسي، اهداف حمزه المثلوثي في الدقيقه 53 وراين الدربالي في 95 بعد تمديد الوقت بالطبيعه. الماتش كان فات 1-1 ومانو احمد تنجور كان عدل النتيجه بضرب الجزاء للملعب الجيبسي في الدقيقه 66، وهكا نادي راس فاقسي يتاهل الى الدور النصف النهائي. شكون باش يواجه؟ باش يواجه ترجي هذا الجرجيسي اللي ربح النادي الرياضي البنزرتي 2-2. أهداف أشرف بن ضياف، هدف جميل جدا منذ الدقيقة الثالثة للمباراة، وهدف الثاني سجل مؤمن الرحمن في الدقيقة 75 بليتو. ومع العلم كونه عزيز الجسمي كان ضيع ضربة جزاء للنادي الرياضي البنزرتي في الدقيقة 90+7. غدوة تلعب الدفعة الثانية من دور ربع نهائي كاس تونس، غدوة النادي غدوة الترجي بليتو مش الترجي ولا البعث الرياضي بوحاجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي مع 3:30 الماتش هذايا. والنادي سقيط التقدم الرياضي بسقيط الدير يستقبل الشباب الرياضية بالعمران كيف كيف مع 3:30 مباريات بالطبيعة بالفار. وكما قلنا بالنسبة لمباريات الدور نصف النهائي لحد 24 مايو، يعني لحد هذايا مع 3:30 أول مباراة في النصف النهائي باش تجمع النادي الرياضي فيقسي على ميدانه في طيب المهيري بالترجي الرياضي الجرجيسي. دور نصف النهائي باش يجمع الفائز ما بين تقدم سقيط الدير شباب العمران ضد الفائز ما بين البعث الرياضي بوحاجله والترجي الرياضي التونسي. عندما حكينا على الترجي الرياضي التونسي، شكر الواعر باشر البارح ديجا مهم، ولكن اليوم كان عنده اجتماع مع الملاعبين الاجانب للترجي الرياضي التونسي، حكى معاهم تطرق معاهم على مختلف الاشكاليات المتعلقه بوضعيتهم مع الفريق بهدف إيجاد حلول سريعة والحفاظ على استقرار الأجواء داخل المجموعة، وأكد على ضرورة تحمل كل لاعب مسؤوليته وضرورة الحفاظ على الجدية والانضباط إلى غاية نهاية الموسم. وبالتالي ينصف لك نشر تدوينة على الانستغرام نتاعو ستوري فيها قال هذه آخر مباراة ليا. بون هو وقتها مش واضح برشا، قال آخر مباراة في الشامبيونات، يكون موجود في مباراة الكأس إذا

حلو فاجي المنتخب الوطني التونسي. قبل ما نحكيه على وضعية علي العابدي بش نحكيه على وضعية لؤي بن فرحات. لؤي بن فرحات عمل تصريح لموقع في في ألمانيا بادشنوستي ناخت ريتشن هكا اسمه دونك. قال فيه كونه لم يرفض المنتخب الوطني التونسي ولكنه فضل عدم المشاركة في كأس العالم بسبب إصابته القديمة اللي قد تعطل مسيرته الكروية. قال تعرضت لإصابة خطيرة في نصف الموسم الحالي, كسر في مشط الساق, خليني نبتعد عن الملاعب 4 شهور وما شاركت في كأس إفريقيا بسببها. وتابع زيادة قال كان مباشرة بعد نهاية كأس العالم مش تكون ثم فترة تحضيرات, لذلك خيرت البحث عن الراحة خلال المونديال الاستعداد جيد للموسم. وقال ثم برشا شارج في ليزونترامون قبل كأس العالم, هذاك علاش ما نجمش نمشي نلعب. هذا الفيرسيون نتاع لؤي بن فرحات بالطبيعة. وبخصوص مستقبله مع كارل شروه قال بن فرحات كونه عنده برشا عروض من أندية كبيرة وسيحدد فريقه القادم في الأيامات القادمة. نفس المصدر قال كونه لؤي بن فرحات لم يغلق باب أمام المنتخب الألماني وقد يعزز صفوف منتخب أقل من 21 سنة في قادم مواعيد. يظهر هذه أهم جملة في المقال كله اللي نشرته بادش نوستي ناختريتشن. وبالتالي مش فيرسيون ياسر الحقيقة تتصدق, ولو أنه كل واحد عنده وجهة النظر متاعه. ومن بعد إن شاء الله نفهم شنو بش يصير مع لؤي بن فرحات, ولأنه صبر الموشي كان أكد كونه الملاعبي رفض دعوة المنتخب الوطني التونسي. لعبي آخر مش إشكال, ولكن ثم إشكالية بتخصوش هو, تخص نادي نيس, تخص الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وتخص الفيفا. الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عمل مراسلة إلى الفيفا طلب منها كونه الملعبية اللي بشيلعبوا براج الصعود والنزول خاصة ليك 1 ليك 2, ثم براج ليك 1 ليك 2 النادي نيس يربح في المواجهات الذهب والإياب بمجموعة الذهب والإياب ضد سانت إتيان باش يقعد في ليك 1, ونيس وسانت إتيان بتبيع زي ما تربح باش تطلع ليك 1 هي ثالث ليك 2. دونك طلب منه كونه الملعبية اللي تم دعوتهم المنتخبات بلدانهم باش يبقاو كيما وايي مثلا مع الكوت ديفوار, لانه باش يغيب على المواجهه الاولى لانه عنده ورقه صفراء ثالثه ولا عنده عقوبه بليتو, كيما علي العابدي زاد اللي باش يلعب مع نيس. دونك طلبوا منهم كانوا يخليهم يكملوا ماتشوات البراج اللي هما بروغرامي 26 و 29 ماي من بعد يلتحقوا بمنتخبات بلدانهم. الحقيقه ماهيش لوجيك برشا, الحقيقه يخموا في مصلحه الانديه نتاعهم. دونك الاتحاد الدولي لكره قدم رفض وقال لا ما يلعبوش ماتشوات براج ومش في الدات فيفا, يلعبوا كان يحب فينال كوب, بما انه فينال الكوب تتلعب نهار 22 ماي نيس ضد لانس في استاد دو فرانس. دونك نيس ضد لانس وباش ينجم يكون حاضر فيها علي العابدي ومن بعد يجي المنتخب. لكن توا زاد حسب المعلومات الاوليه نيس وسانت إتيان باش يراسلوا المنتخبات اللي عندها ملعبيه موجوده معاهم باش يقول لهم خليهم ملعبيه. وبالطبيعه الجامعه التونسيه لكره القدم ما نعرفوش جاتها مراسله ولا لا, كان صعيب برشا كان يقعد, ولانه القرار النهائي عند الاطار الفني المنتخب الوطني التونسي صبري الموشي وعند زاد علي العابدي اللي ينجم يقول لا بالقانون وبالحق نتاعو بما ان الفيفا قتلو نجم ترجع المنتخب نتاعك. على امتداد نهارين الجمعة 22 والسبت 23 ماي النادي الإفريقي بش يحتفي بأحمد الجوادي, بش يعمل ندوة صحفية ساعة نهار جمعة الصباح لتقديم بطل العالم في السباحة أحمد الجوادي, وذا بمناسبة توقيعه الرسمي وانضمامه إلى عائلة النادي الإفريقي. من ثم بش يعمل نهار السبت العشية بشراكة مع جامعة التونسية للجولف يوم تنشيطي في مدينة جمارت لتعليم رياضة الجولف لفائدة أطفال الجمعية الوطنية لرعاية فاقدي السمع تحت إشراف أبطال فرع السباحة بالنادي وبحضور بطل العالم أحمد الجوادي. ومن بعد بش يعملوا حفل استقبال رسمي لتوزيع الكؤوس والميداليات والجوائز لفائدة الأطفال المشاركين. اليوم ثم زوز فينالات, الفينال نتاع الدوري المصري وفينال نتاع الاوروبا ليج. باش نبداو بالفينال نتاع الدوري المصري, الزمالك واخيرا يتوج باللقب بعد 4 سنوات تقريبا من الانتظار. دونك توج اليوم باللقب بعد ما فاز على سيراميكا كليوباترا 1-0. في المقابل بيراميدز يكمل الثاني في الترتيب 54 نقطة بعيد زوز نقاط على الزمالك اللي هو بطل الموسم هذا ب 56 نقطة. بيراميدز فيها 2-1 على سموحة, والمصري بورسعيدي ينهزم أمام الأهلي المصري 2-0 رغم الفوز متاع الأهلي المصري لأنه كمل ثالث وبش يلعب كأس الكونفدرالية الإفريقية. عنده تقريبا 8-9-10 سنوات ما لعبش كأس الكونفدرالية الإفريقية, باش يلعب الكاف المرة الجاية. وبالنسبة للتشامبيونز ليغ الإفريقية دونك الكاف عندنا فيها النادي الصفاقسي في انتظار الفريق الرابع, والتشامبيونز ليغ الإفريقية عندنا النادي الإفريقي والترجي دي توس باش يكون فيها موجود من مصر الزمالك وبيراميدز. فقط للمعلومة هذه ثالث بطولة يحصل عليها سيف الدين الجزيري لاعب المنتخب الوطني التونسي لاعب الدوري التونسي اللي مش موجود لمحالة في القائمة الأخرانية, ولكن ثالث بطولة يحصل عليها مع الزمالك المصري. نحكي على بطولة مصر بخلاف كأس الكونفدرالية الإفريقية. الأوروبا ليج يظهر لي تسميت باسمه ويزم يحطوا عليها اسمه معشكت وعليها اسم الفريق. نحكي على أوناي إمري. إمري فاز اليوم باللقب الخامس ليه في الأوروبا ليج بعد ما ربح مع أستون فيلا فريق فرايبورغ 3-0 في إسطنبول. الفينال تلعبت فينال مزيانة برشا,

0: فيه هدف حلوين برشا. استون فيلا من عام 82 هزت حتى لقب اوروبي, هزت تشامبيونز ليج عام 82 بالمسمى القديم, وهزت زاد السوبر كوب يوفا عام 82, من وقتها هزت حتى تيتر اليشيل معناها في القاره اليشيل كونتيننتال بالطبيعه. سنة هزت مع اوناي امري المدرب 5 لقب ليه, هز 4 ديجا اوروبا ليج و 3 مع اشبيليا 2014 2015 2016, واحده مع فيا ريال في 2021, ريكور نتاع الالقاب دونك باسمه هو, وريكور نتاع اكثر مدرب لعب فينالات في المسابقات الاوروبيه مع جيوفاني تراباتوني بسبعة نهائيات. النشره هذه كل اخبارنا هذه تلقاوها على موقعنا موزايكا فام بوينت, خليكم تو مع يسر كامل فريق في بنت لفام.
1: فعم أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريد طور عالمك بنت لفهم بنت لفهم الجرعة بتسعة لنصف الليل يسر جديدي

0: الهادي حبوبة مريم على مزيكا فام. هذا هو جونا التونسي أكيد اللي ديما تلقاوه موجود مع العشرة متاع الليل في بنت لفام. طريق السلام عليكم سيسو رواحكم المزيكا أكيد مازالت متواصلة في بنت لفام. توت سويت هوت سيليكشن
1: هوت سيليكشن باي بلي بن أحمد.

اليوم في هوت سيليكشن ان اونيفير الحقيقة اي مازالنا مواصلين مع الاونيفير بريتانيك ولكن اونيفير مختلف شوية على اللي سمعناه الايامات اللي فاتوا الكل. اليوم نحكيو على ارتيست اللي بدات المسيرة الفنية نتاعها مع تو ستيب جاراج وبعد مشيت اكثر للار ان بي الهيب هوب الراجا وسورتو زادة انها مغنية رابر سونغ رايتر ومتعدد المواهب الحقيقة على خاطر خلينا نقولوا اللي هي واحدة من 12 صغير في العائلة ودير هي أخت لو رابور بريتانيك المعروف أكالا دونك عائلة فنية الحقيقة تصورت الزخوات جستومون يكونوا من أقوى ما فما في عالم الـ R&B والهيب هوب بريتانيك. اليوم نحكيه على ميس داينامايت

ميس داينامايت صغرها عدته الكل في نورث لندن، ابوها من جامايكا امها من سكوتلند، وكما قلنا 12 صغير موجودين في العائله، دونك هي 11 صغير واحد اخر من اخواتها. ولكن داير البدايه من الاول ما كانتش ديريكتومون للمين ستريم، معناها ما كانتش تعرفت للناس بمزيكتها، ولكن اي في موند الاندر جراوند اكثر جوستومون، على خاطر البدايه كانت لي فوكال نتاعها كانوا معروفين في تراك في اليوكي جراج اسمه بو، اللي كان يتعدى داير على لي ستاسيون راديو بيرات في اليوكي، ومن بعد داير خرجت اون طونك سينجل، كانت تخدم داير في الراديو ستيشن اسمها را اف ام في اليوكي، وكانت داير ياسر ثم دي جي ستيكي كان ياسر يعرف بها ويحاول يخليها ياسر للموندو، نحكيو على ميس داينامايت.

ميس داينامايت دير في مسيرتها الفنية عام 2003، خلينا نقولوا اللي هي بديت عام 2001 ولكن عام 2003 كانت انفيتي في الشو ساتردي نايت لايف اللي هوستد باي كوين لاتيفا. بعدها بشوية دير عام 2005 كانت شاركت في الكونسير الكبير لايف ايد وغنيت غنية ريديمشن سونغ اللي كتبها بوب مارلي هي أخوها غنيوها أكلها. نحكيو على مسيرة فنية كبيرة دير لسنوات وسنوات من عام 2001 إلى يومنا هذا. Miss Dynamite.

ميس دايناميت ماهيش بعيده برشا على عالم الكور على خاطر عندها اغنيه اسمها داير اسمعني قبليك شويه اسمها دايناميتي اللي كانت الساوند تراك نتاع الفيفا 3 هي من وقتها الحقيقه معروفه بالكدا هي ميس دايناميت دونك ارتست اللي نو سولمون لا سين نتاع اليو كي جراج لا سين اندرغراوند نتاع اليو كي لان بي الهيب هوب يعرفوها بالكدا بالكدا ولكن حتى في العالم كانت ظهرت بمختلف لي البوم زيد حتى اون طونك اووردز ربحت منهم برشا دونك نحكيوا على ارتست اللي تنجم تكونكم اكتشاف كيما برشا منكم زيد تكونوا لهم حنين للماضي موسيقى نوستالجيك برشا الليلة مع علي بن احمد une artiste une chanteuse britannique Miss Dynamite.

هو كيقولوا دي رابوز جوستومون في موندو الار ان بي في موندو الهيب هوب نقولوا اكثر اليو اس، ولكن اليوم الحقيقه من القليل داير اللي نلقاهم موجودين في اليو كي اللي هي ميس داينامايت. كي نحكيوا على الالبومات ستوديو نحكيوا على زوز البومات كبار، ليرو ديبر عام 2002 وجادجمنت دايز عام 2005، ميكس تيبس مع خوها اكلا عام 2006 ليرو داكر، وكما قلنا لي ساوند تراك المختلفين في فيفا 3 كيف كيف زاد ماي سين باربي ميكس ميس فيتش شانل 4 ساوند تراك، وبعدت على الفن جوستومون بعد ما كانت بدات العائله نتاعها عام 2003، ولكن مازالت موجوده مازالت نحكيو على ميس داينامايت. نبداو جادجمنت داي توت سويت هوت سيليكشن.

0: جوستومون أغنية المس داينامايت هذه هي اللي موجودة في الساوند تراك نتاع فيفا 3 اون ارتيست كبيرة برشا سورتو عالم الار ان بي الهيب هوب بريتانيك مس داينامايت كانت لو شوا نتاع دالي بن احمد اليوم في هوت سيليكشن ميرسي بوكو دالي كالعادة اللي تعيشنا ان فواياج ميوزيكال كل مرة في بلاصة كل مرة في ستيل ميوزيكال هوت سيليكشن
1: هوت سيليكشن باي دالي بن احمد
0: الربح والكاش التحدي اللي البارح كان هرب من عند سيد الحكم 2700 البارح تربحوا ولكن في بلاصتهم الحقيقة جاءوا مع وقت العيد مع العلوش هكا هو ذكا هو الحقيقة سورتو الفرحة تولي فرحتين معاكم انتم مستمعين على مزيكا فام اليوم التحدي يتواصل 300 دينار جدد موجودين في الكنيوتا هل يا ترى يكونوا من نصيب كريم ولا ليه مرحبا
2: اهلا وسهلا
0: شنو احوالك شنو الامور يا كريم
2: والله الحمد لله
0: صباح خويا في فورما
2: في فورما
0: واحده واحده الحمد لله
2: طيب
0: اليوم 300 دينار كريم الفيلم موجودين في الكنيوتا ينجم يكونوا اللي كنتي الحقيقه اليوم كانت ركز مليح مليح مليح في 60 ثانيه هذم قواعد اللعبه نيوي نينو لا اي لا لا يا كريم يس نو ايواه ما هذوكم الكل ممنوعين من عن بيت تن على خاطر ينجموا يخسروك نهائيا من غير ما حتى نناقشوه الموضوع ويتم اقصائك من اللعبه ديريكتومون يا كريم واضح
2: مرحبا
0: تم حاجه اخرى زيد كريم لازم نركزوا معاها اللي هي الانذارات تتحصل على انذار يا كريم وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع وقت اللي عرفت حتى تعاود الكلام اللي انا نقوله لك في سياق الحديث تتحصل على انذار يا كريم الانذار الاولاني من رجلي هكا ولا الانذار الثاني بدينا ندخلوا مرحله الخطر لكن عاد الانذار الثالث شي يصير
2: بالله يتكسر
0: يوف اي صحيت بالله يتكسر سيد الحكم وقتها يقول لك باي باي اكاو

0: مش بالله النووي ذي
1: يا
0: ايوه النووي ولي ذي يا سيد الحكم لازم نتحداه ونركزوا معاه كريم هكا ولي
1: انت فرح بي تو
0: اي
1: انا مش نفرح بموزاي السلام عليكم فريق
0: ايوه مش تفرح بيه سيد الحكم انت
1: لا مش سيد الحكم
0: اي مش تفرح بيه سيد الحكم انت
1: انت ولا فرح انت فرح اي انا فرح موزاي يقول لك الان سلام للي يهيجوا هالخاطر وسلام للي يسحروا لعيوني وسلام للي قلب به من يسافر من حين فرحة للموزة يتعزولي
0: شنية هذه كريم غنية هذه
1: لا هذا الشعر متاع أنا شعر غنى
0: الله الله الله الله الله يا كريم هذه اللي لازمها تصفيقة من عنا نحن يا كريم
1: يا
0: الله الله الله فنان كريم فنان كريم اسمعني فنانين راهم يربحوا سيد الحكم مرة من الاخر راني نقولها لك شالك فيه بدي يضحك ما يضحكش يمت فيه انت فنان خويا باش تربحوا سيد الحكم من الليلة يوفى كريم هكا ولا ايه
1: ان شاء الله
0: هكا اي سيدي ركزوا مليح يا كريم تحدي اليوم على 300 دينار ولكن 60 ثانية ينجموا يكونوا الفيصل بنات 300 دينار وبنيت انه نروح يدينا فارغين ولكن اليوم الربح ينجم يكون من نصيبك كنت ركز لا افراط ولا تفريط في التركيز ركزوش برشا اللي ندخلوا بعضنا وزيدا ما سايبوش الامور كيكا ندخلوا بعضنا الولي وكيكا والانذارات على بعض وكي دي سايب علينا منها
1: ان شاء الله
0: هاي سيدي نبداو كريم
1: باي لا سوا
0: هاي سيدي نبداو نيوينينا على 300 دينار ليلة مع كريم اللي ترى كريم اليوم الفنان يفك الكنيوتة من عند سيد الحكم للنهار الثاني على التوالي سيد الحكم شد لي روحك بالقديم اليوم باش نشوفوا هل كريم باش يربح الكنيوتة ولا لا 300 دينار في نيوينينا البارح زوز ملين و700 كانوا خرجوا لكن حبيت تكلم البارح افهم 300 دينار مازلنا مواصلين في التحدي نجم راهو اسمعني اسمعني حاجه لصالحك هذه راهو قلت لهم في اول ميسيون ما ديم مراهو السيد الحكم تنجم تستغل الفرصه انت
1: كمل عندي
0: صحيح سمعت قال عليك سمعت اي سي كريم خلينا نبداو التحدي بعد ثلاثه اثنين واحد انطلاق
2: اي شد روحك مليح
0: هي تسمعني يدخل فيك بعد تونسيون نيوي نينا كريم
1: اهلا وسهلا مرحبا
0: تسمع فيها مليح ماله
1: اكيد
0: اي صحي رد بالك عاد جاوبني بكلمه واحده عاد
1: اي اكيد نسمع مليح
0: اي هو اكيد ونسمع فيك والكل مع بعضهم
3: ايه في البر ما
0: اسمع كريم انت قلت اكيد تحصلت على انذار كي قلت لك اسمعني راترابي روحك كي ما تقولش كلمه واحده زتني عليها ايه
1: لا اسمعني انا قلت اكيد
0: لا اكيد اي اكيد هذيك تحصلت على على انذار وبعد قلت لك علاش قلت لي كلمه واحده قلت لي اكيد ريت اسمعني تخرج من غير ما تشعر تخرج من غير ما تشعر يا كريم
1: نعودوها عدوز
0: نعود اي نعود والله على خاطرك اي خاطرك فنان خويا كريم وخاطرك مستمع وفي اي ايش نعملوا من مرسي كريم اي نعودوا نيوي نينو بعد ثلاثه اثنين واحد انطلاق
2: اي شد روحك مليح
0: اتونسيون نيوي نينو كريم سفارك استوى
1: الحمد لله مركز
0: اي باهي سيدي اي بالفايده مركز وتسمع في امريكا
1: الله.
0: هاي الحمد لله اسمعني خاطر كيني حطو بارلور
1: ما نحطهاش
0: ما تستعملوش بكل خاطر صوتك بعيد ولا
1: مش
0: مش خاطر نسمع فيك هكا شوي شوي تقطع صوت السفار ريزو هاي باه الفايده امريكا اما رجعنا لكلمه واحده ريد كي ماكش مركز
1: هاي هذيك
0: هاي وهذيك عندك اسمعني يقول لك حاجه, عندك تيك توك اسمعني تحصل على انذار تقول لي هي هي عايشك يا كريم, يا عايشك يا كريم اللي شاركت معنا اليوم يا كريم يا فنان يا باهي, ان شاء الله ربي معاك وان شاء الله ديما متالق يا كريم, ونحن فرحانين اللي كلمناك راه اليوم
1: والله يالك فرحك
0: يا عايشك يا كريم ربي فضلك, وان شاء الله ديما متالق من نجاح النجاح يا كريم اكهو اسمعني كلها معامله على التركيز الحقيقه, وهذيك هي نيويني نو التحدي لازم برشا تركيز اليوم 300 دينار للاسف ما تربحوش خسرهم كريم, ولكن فرصتكم انتوما باش تكلمونا على 71113000 غدوة عندكم الكنيوتا مازالت متواصلة, الفلوس موجودة غدوة 400 دينار تلقاهم في نيويني نوع التحدي اكيد كيما كل ليلة ربح والكاش ما يخفوش راه 2700 صحيح خرجوا البارح, ولكن ليكم انتوما مازالت الفلوس مازال الكاش موجود وفرصكم للربح مازالت موجودة في بنت لفام
4: بنت لفام في الجمعة من 9 للنصف الليل فسر لي
0: اليوم في فسر لي باش نحكيو على موضوع كيما قلنا لكم اول ليميسيون انه موضوع مشترك بينات المواضيع اللي نحكيو فيهم الكل, الاسئله ساعات تجي اون كومونتير ولا حتى كي تبعثوا لنا ميساجات على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام في اي موضوع يقول لك يا اخي اذا كان نمشي لاخصائي نفسي هل يعني اللي انا مريض معناها جست وقت اللي سيبون يفوت الفوت وقتها نمشي, لما نخلط الحالة اني نتقلق ياسر وقتها نمشي لخصائي نفسي, يا اخي شنو هو الوظيفة متاع البسيكولوج يعني علاش نمشي ولو شنو ينجم يبدل لنا في حياتنا وقتاش لازمنا نطلب المساعدة, بالحق أسئلة يراودونا ساعات كي نحكيه على مختلف المواضيع هنا في فسر لي, واليوم فرحان برشا اللي بحذية لخصائي نفسية فرح عبير مقيس, مرحبا فرح.
5: عسلمة يسري.
0: ألو فرح, خلنا نبدأ الساعة من أول سؤال وباش نفسره نحطه لي بوان سور لي زي, شنو خدمة البسيكولوج بالضبط؟ خلينا نفهموها اش تخدموا توم
5: ساعة قبل كل شيء يسري فما سؤال يتراود ديما
0: أيوة.
5: شنو الفرق بينات البسيكياتر والبسيكولوج والبسيكوتيرابوت؟ خلينا نجاوبوا عليه سؤال هذا اون فوا بور توت, راهو البسيكياتر سي ان ميدسان يعني عمل كورسوس نتاع ميدسين ومن بعد عمل سبيسياليزاسيون اون بسيكياتري, وهو لو سول معناها كابابل دو بريسكريغ دي ميديكامون, هو اللي يعطي الدواء
0: سامبل معناها هو طبيب وينجم يعطي الدواء
5: tout à fait. البسيكولوج هو عبد عمل ليسانس اي بي ان ماستر معناها قرا 3 سنوات ومن بعد عمل ان ماستر سبيسياليزي, انت والشوالي تحب تعملوا علم نفس الكلينيكي علم نفس الشغل علم نفس العصبي والبسيكوثيرابي او البسيكوثيرابوت ينجموا يعملوهم الزوز علاش سويت ا دي فورماسيون سيرتيفيانت, معناها ان بسيكولوج ينجم يكون بسيكولوج بسيكوثيرابوت والبسيكياتر كيف كيف بي هوني خلينا اون بريسيز شنو هو دور البسيكولوج خاطر برشا ناس ماهمش فاهمينه, بل كل شيء برشا ناس يقولوا خلينا نحكي مع صاحبتي خي علاش انا نمشي للبسيكولوج شنو نحكي له في مشاكلي سافا سافير سيرفيغ ابسولومون اريان وانا فاهم روحي اكثر مني هوني لازمتها نعرفوا اللي البسيكولوج راهو يخدم على تفاعل الانسان مع روحه ومع الناس ومع المحيط اللي هو داير فيه, ونحكي هوني على اون ابروش بيو بسيكو سوسيال معناها تشمل العوامل الكل. الخدمة متاعو راهي ما تقتصرش ريالمو على السمعان كهو, أما تعتمد زادة على تكوين علمي وأدوات نفسية معناتها محددة تساعده أنه تساعد بتو العب باش أنه يفهم الصعوبات النفسية اللي هو قاعد يعيش فيها أما زادة حتى الصعوبات العاطفية اللي نجم يمر بها الإنسان, ويلقلوا بيان شور دي ميتود باش أنه يتعامل معاها. برشا ناس جوست ما يتخيلوا اللي ما تمشي للبسيكولوج كان ما يكون فما حالة صعيبة حالة مرضية أو وضعية هكا تقلق, اغلي راهو الحقيقه اوسع برشا من هكا, راهو انت تنجم تمشي للمختص ياك خاطر حسيت مثلا بتعب نفسي بسيط ضغط حيره فقدان الثقه بالنفس صعوبات في اتخاذ القرارات مشاكل في العلاقات او حتى رغبه في فهم ذاتك باش انك تطور ذاتك وشورتو راهو الاسباس نتاع البسيك مع تاشي ام سيكولوج سي ان اسباس اللي هو امن سيكوريزي اي كونفيدونسييل, معناها اللي تحكي في السيانس هذيك راهو يبقى كونفيدونسييل بينك وبينات البسي, وراهو سي اون c'est plutôt c'est un espace là où la personne peut s'exprimer avec toute liberté sans jugement وما فهمش شورتو اكل كريتيك معناها ولا يبدا معناها اكل لي رمارك اللي ساعات يقرقوا دايره و سي ريغلومونتي يعني بار ديفو دونك لي بسي ريالمون يعاون الانسان باش انه يفهم المشاعر والسلوك على شي صار بالطريقه هذه شنو ما لي باترن شنو ما لي شيما شنو ردود الافعال شنو اللي يخليك تعاود انت العلاقات الموديه يعاونك زيادة باش انك يرافقك كما قلنا في الفترات الصعبه مثلا في مرحله فقدان صدمه ضغط دراسي زيادة يعمل دي بيلان دونك يعمل تقييم نفسي معناها الوضع في المعرفية ولا تبدا مثلا تقييم نتاع شخصية والا انت والدوموند اللي عندك وبيان سور يحسن علاقة بالنفس وتصير اون بريزون شارج ثيرابيوتيك احنا نسميوها طريقة علاج جوستومون يعني الغول نتاع السيكولوج باش انه يسمعك يخليك تفهم لي باتيرن نتاعك يوفر لك ليسباس هذاك زيد فما ان اسباس راه يكون basé sur la réflexion. Et là, dis-moi quoi, la fin des séances, c'est une co-thérapie. Yani, le patient n'est pas passif. Donc, voilà. Son rôle, il est actif. Il fait partie, mais le processus parle... l'accompagnement تاعو دونك هكا اون شيرش ليكيليبر ديرير تو سا
0: اوكي دونك انت قلت حاجه مهمه هنا فرح انه داير حتى طرحناها قبليك داير يقول لك انا ما نمشي للبسي ولا كذا لما سي لما فات الفوت او كنت قلت انه كي نحس حتى بهكا ضغط نفسي صغير راه نجم نمشي لامسيكولوج علاش هنا مهم انه ما نقعدوش نستناو حتى لين يفوت الفوت ولا حتى لو كان حتى لين نحسوا سيء انه ما ثم بلوكاج باش وقتها ناخذوا القرار انه نمشيو لاخصائي نفسي هنا وسورتو دور الاخصائي النفسي هذايا بالاحاطه بينا نحنا كما قلت انت معناها سي ان اسباس سيف وانسان معناها فورمي باش انه مش يسمعك هو ما عنده دي كاباسيتي باش انه يلقى الحلول ويوفر الحلول هذه الكل دونك هنا علاش نقعدوا مش حتى لين يفوت الفوت نبداو بشويه بشويه ضغط نفسي قليل نجمو نمشيو لامسيكولوج
5: tout à fait هو البرينسيپ نتاع الوقايه خير من العلاج سا سابليك في لي دومين الكل راهو كل ما كان التدخل النفسي ابكر كل ما كان التعامل مع الصعوبات اسهل واسرع واكثر فعاليه خاطر كيف الانسان يختار انه يكبت المشاعر نتاعو او يتجاهل التعب النفسي نتاعو لفتره طويله راهي المشاعر هذه ما تختفيش بل هي تتراكم او هو إل سادغيس ا اون بيرسون اللي ما تكونفرونتيهوش بالرياليتي نتاعو تقعد زينه في الكلام خاطر انامي ولا انامي il enjolive la réalité donc ما يخليكش انت تتعامل مع القلق هذايا دونك التراكمات هذه اللي احنا حكينا عليها تنجم تؤدي القلق مزمن التوتر مستمر الصعوبات في النوم تعب نفسي وجسدي فقدان التحفيز والطاقه مشاكل في التركيز سرعه الغضب والانفعال او حتى صعوبات في العلاقات دونك هوني المختص النفسي يعاون الانسان باش انه يعمل امومون دو بوز وسط الزحمه هذه الكل نتاع العوامل اللي هو قاعد يعيش فيهم باش يخليه يسال روحه قد علاش انا قاعد نحس به التعب هذايا علاش ديما نفس المواقف تصير لي وعلاش ديما نفس النتائج وعلاش ديما انا نستعمل في نفس الطريقه علاش نجلد في روحي برشا علاش ديما نعيش في ضغط عادي اي جو نورماليسا على خاطر الاسباس كيما نقولوا احنا ثيرابيوتيك سي ان اسباس دو ريفليكسيون دو باز نخمو فيه نسالو فيه رواحنا وندخلو فيه في وسط رواحنا دونك الاحاطه النفسيه المبكره هنا يا يسري سايت اب فيفنيغ تخلي الانسان يطور مهارات نفسيه تعاونوا برشا في الحياة اليومية متاعو احنا هنا يراهو ما نخلقوش une relation de dépendance mais d'autonomie l'autre sujet واللي هو يعمل على روحه اللي يتوليز لزوتي هذوما لزوتي كيف مثلا إدارة الضغط النفسي التعبير الصحي عن المشاعر وضع الحدود في العلاقات التعامل مع القلق والخوف ولكن زيادة تحسين الثقة بالنفس وفهم الاحتياجات النفسية دونك هنا justement الإنسان ما يحسش روحه وحده دونك إلي بيان أكومباني وسورتو كيف ما قلنا احنا يحس روحه اللي هو مسموع مفهوم نون كريتيكي نون جوجي اي سورتو لو كونساي ايلي فيابل il vient d'un professionnel voilà. انا جو ريسوا معناها الجمله هذه تري سوفون اوبري دي مي باسيون يقول لك مش كيف ما نسمع الكونساي من عند اون امي ولا ان امي اللي هو يكون فما بلوز او موان ابسونس دو نوتراليتي كيما نسمع من عند ان اكسبير او ان سبيسياليست اللي هو يعطيني ان كونساي بريسي اي اي كونكري
0: وهنا الدور جوستومون تاع الاخصائي النفسي فرح معناها كيما قلت انت لازم يكون موجود في حياتنا حتى لو كان او مواندر قلق نفسي ولا ثم شانجمون صار لنا في حياتنا شانجمون اللي نجم يخلينا انه لازمنا يكون معنا شكون يسبورتينا جوستومون ولكن نعرف اللي عندنا برشا مسؤوليات في الحياه برشا ستريس برشا وقت ما معنيش صعيب تلقى شكون عنده وقت فارغ الحقيقه في وسط نهاره دونك هنا ريالمون قداش لازمنا وقت قداش لازمنا مساحه مع اخصائي نفسي باش نجمو نتعاملوا مع هذا الكل
5: هو شو يسري راهو ساعات العباد مش في بالها الصحة النفسية سيتان لوكس سوني بلو ان لوكس راهو ولات اون نيسيسيتي كيف ما الماكلة والنوم والتغذية والحاجات هذوما. يعني المساحة ماذا بيك تحاول تلقاها قبل ما يفوت الفوت على خاطر كيصير هكا كومبلومون معناها نتاع قلق راهو ساعات توصل الامباس دونك راهو احنا المساحة هذيك سورتو انا في لي سيونس لولاني ديما نقول لي باسيون تاعي سي تونتي فوتر شونس فو نافي ريان ا بيردر. يعني كي تجربوا انتوما الاكسبيريونس ديجا فوز الي شونجي معناها دافي على خاطر ساعات يجيو افيك دي ستيريوتيب اي دي بريجوجي ويكونوا هما ديجا كريسبي وخايفين وسورتو فما اكل ريتيسانس معناها يبدا فما اكل خوف وسورتو ما ننساوش اللي راهو ساعات اكل عبد ديما تكون فما حضور ديما على مواقع التواصل الاجتماعي والمقارنه نتاع المستمره بالاخرين وسط هذا الكل تلقاه الانسان يعيش بك التعب النفسي اك الصامت خاطر فما برشا امراض نفسيه راهي صامته ومن بعد يظهر الاعراض نتاعها خاطر سي بروغريسيف دونك هنايا يلقى لازمته الانسان يلقى المساحه على خاطر كان ما تقفش روحك راه حتى حد ما باش يقف لك وراهو المختص هذاك باش يسمعك انت معناتها بطريقه حقيقيه خاطر جوستمون المساحه هذه يقول لك انا ما نلقاهاش جوستمون خايف لما يسمعنيش ولا ما يفهمنيش دونك انت كان تعمل جوست اون ريشيرش وتعرف هو الغول نتاعو راهو باش يسمعك وباش يفهمك وباش يحيطك وراهو الهدف الاساسي مش انه باش يجيك لكن باش يفهم الاسباب نتاع التوتر وينظم الافكار وكل راهو يكون التعامل اسهل واخف
0: بيان سور. هذه حاجه مهمه برشا وهنا pour récapituler فرح كيفاش نجمو اليوم نغيروا النظره نتاعنا للاخصائي النفسي انه نغيروا النظره نتاع اني راني ما نمشي للبسي كان ما ساي نحس روحي ساي مرضت تعبت ما عادش نجم وقتها نخمم اني نمشي اوك كيما قلت انت لازمنا ننتجري وتكون فما مساحه هنا تابع حياتنا اليوميه دونك هنا pour récapituler le sujet الكل وباش نجمو نغيروا النظره نتاعنا للاخصائي النفسي هذا كيفاش فرح
5: هو ساعه قبل كل شيء يسري لسنوات طويله ديما كانت الصحه النفسيه مرتبطه في اذهان برشا ناس بالخوف وبالاحكام الاجتماعيه يعني هذا اللي يخلي الناس يعيشوا معاناتهم في صمت يخاف انه كيقول راني انا قاعد نمشي للبسيكولوج راه مش يضحكوا عليا راه هذا دليل نتاع ضعف احنا توا اوزمون اللي فما اون سنسيبيليزاسيون قاعده سي سور لي ريزو سوسيو فما اون بريز دو كونسيونس معناها ولي تحكي عليه الموضوع بطريقه اوضح وبدات الناس تفهم انه الاهتمام بالصحه النفسيه راهو جزء مهم من الصحه العامه دونك المشي جوستمون قلنا هنا معناها انت مش لازم فورسيمون تكون مريض وراهو حتى اقوى الناس اللي سواديزون يقول لك انا عندي ريزيليونس وكابابل راهو ساعات يستحق شكون يسمعهم ويرافقهم هو حتى لو بسيكولوج الى بيزوان بارفوا دتر اكومباني بار ان بسيكولوج دونك هوني المختص النفسي راهو ما يفرضش ريالمون طريق على شخص اما يساعده باش انه يكتشف روحه دونك احنا ماذا بينا ديما نقولوا اللي فيت فو ريشيرش كي تحسوا فما دي سيني نيزيتي با معناها ا كونتاكتي ام سي اللي يل فا ريبوندر ا فو بيزوان حتى سا ديبون اي كيو سبيسياليزاسيون نتاعو اي سورتو اي سورتو سويي سور اللي راكم vous allez être bien accompagné donc احنا pour démystifier راهو البسي ما يعطيش راهو دي كونساي il guide et il oriente وراهو il ne vous juge pas et surtout راهو هوني يعمل لك بيلون كامل وراهو سي طون اسباس ا توا مش اللي قد باش تقعد تحكي معاه دونك هوني راهو استثمار حقيقي في صحتك النفسيه
0: حاجه مهمه برشا وسوجي مهم ياسر راهو ريالمون قليل انه نغزروا له شنو الوظيفه نتاع البسيكولوج وقتاش نمشيو للبسيكولوج وقتاش ريالمون لازمنا نطلبوا المساعده جي مهم ياسر ميرسي بوكو لاخصائيه نفسيه فرحه بيرمقيس اللي كنت بحضنا اليوم كالعاده فسر لي من الاثنين للخميس معاكم في بنت لفام احنا مازلنا مواصلين حتى نص الليل لكن توت سويت تلقاو خوله الكعبي في الاخبار

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وحدد عدد الخطط المفتوحة ب26 خطة على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من شهر أوت القادم. ويأتي هذا القرار في إطار دعم الإحاطة النفسية بالمؤسسات التربوية وتعزيز سلك الأخصائيين النفسانيين بالإدارات العمومية. تنفيذ قرار غلق لمحل مختص في صنع الخبز الرفيع بمنطقة حي شاكر من معتمدية رواد لم يستوفي الشروط القانونية لممارسة مثل هذا النشاط. والمندوب الجهوي للتجارة بأريانا سامي البجاوي يؤكد أن صاحب المحل تعمد وضع تسمية تجارية على واجهة المحل تشير إلى كونه مخبزة، في حين أنه محل مختص في صنع المرطبات ويتعمد الحصول على مادة الفرينة بطرق ملتوية من بعض تجار التفصيل للمواد الغذائية. إيران تعلن أنها تدرس رداً أمريكياً جديداً في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، مع تحذيرها في الوقت نفسه من أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام طهران. موقع وزارة الخزانة الأمريكية يظهر أن واشنطن رفعت اسم فرانشيسكا ألبانيزي خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، رفعتها من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات. وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من قرار أحد القضاة الاتحاديين وقف العمل مؤقتا بالعقوبات بعد أن وجد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت حق ألبانيزي في حرية التعبير بفرض هذه الإجراءات عليها بعد أن انتقدت حرب إسرائيل على قطاع غزة. فرنسا والمغرب تعلنان توقيع اتفاق لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أبرم بين الاستخبارات المالية في البلدين، ويهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات حول المعاملات المالية المشبوهة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في بنت لفم.
0: الأولى في تونس بنت لفم. بنت لفم تسعة لنصلي يسر جديدي سيليكسون طرب.

0: وسوق نحيلي في الأمر على موزايك فيم طربيات. الأغنية ذي ياسر فيها إحساس, ياسر فيها ذكريات, وأكيد هذه هي أحسن موزيكا اللي ديما تسمعها في بنت لفام مطربيات للجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك, جولد ميوزيك, all the best music.
0: الموسيقى جولد لايف تسمع على موزيك فم كما سنسنكم كل ليلة. بعد شوية أمبرتو توسي تيامو روبي ويليامز فيو, لكن بديو بي جيز How Deep Is Your Love.

Keziah Jones, Simply Beautiful. غنية مزيانة برشا صرتو فيها برشا احساس في اللايف. الموسيقى زاد متواصلة. بنت الفهم. غنية البها سلطان كانت موجودة في فيلم الهوى سلطان بطولة منى شلبي. فيلم مزيان برشا الحقيقة، تنجموا ننفيتيكم انكم تتفرجوا عليه. والاحساس متاع بها سلطان في أنا من غيرك مزيد فيه برشا حكايات.

الخام سيدي وصالك. تخلطنا الاخير بالنتلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكامل الفريق، دالي في الاخراج، حسين في الديجيتال، والحاج مكرم في ستاندار. احنا نعطيكم رونديفو كالعادة غدوة في نفس التوقيت، 3 سوايع فيهم برشا ربح وكاش، لابونيمور، وبطبيعة الحال احسن موسيقى. بعد شوية تلقاو خولة الكعبي في الاخبار، لكن قبلها كالعادة نختموا بالموسيقى. غنية ترجع بينا لعام 2018 من عند لو برانس دو لا بوب. كان معاكم يسري جديدي، خليكم مع جاستن تيمبرليك، say something. تصبحوا على خير.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزيرة المالية مشكات سلامة تعلن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 تطبيقا لأحكام الفصل الخامس عشر من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين. إقبال كبير على نقطة بيع الأضاحي بالميزان بسعيدة من معتمدية والدليل، فاق العرض حيث لم يتم توفير الأضاحي إلا بعدد محدود لم يتجاوز يوم أمس الأربعاء 123 خروفاً، وذلك نتيجة عزوف مربي الماشية والفلاحين عن تزويد النقطة وفق المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى منير رمضاني. بلدية رواد من ولاية أريانا تنطلق في مراجعة مثال التهيئة العمرانية الخاص بالمنطقة في خطوة لتسوية الوضعيات العقارية العالقة واستجابة للتوسع العمراني المتسارع الذي تشهده المنطقة. الغرفة النقبية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء تدعو الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية مستحقات منظوريها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام واحترام أجال الخلاص القانونية حفاظا على استمرارية المرفق الصحي وضمانا لكرامة المهنيين العاملين في هذا القطاع. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. في المقابل، مساعد قائد بحرية الحرس الثوري يقول إن ترامب إذا اعتقد أنه سيفتح مضيق هرمز بالقوة فقواتنا التي قال إنه دمرها ستقضي عليه وفق تعبيره. في الختام، منظمة الصحة العالمية تعتبر أن خطر استشراء إيبولا المتفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية مرتفع في وسط إفريقيا لكنه منخفض على صعيد العالم، مرجحة أن يكون المرض بدأ بالانتشار قبل شهرين. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

Yeah.